0: وانسى وانسى وانسى توانسة. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا مرحبا بكم مجددا في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم نحط الرحال في مدينة الكاف. اليوم باش نحكيو على ناس الكاف، باش نحكيو على الأنشطة الثقافية في الكاف، باش نحكيو على الإدماج الثقافي في الكاف، على التفاعلية والتشاركية في بناء الأنشطة الثقافية. ونشوفوا بعد شوية ما معنى بناء أنشطة ثقافية عن طريق التفاعل والتشاركية والإدماج مع شباب الكاف وأهل الكاف ومدينة الكاف. الكاف كمدينة للفنون وثقافة ومدينة للكتب والمطالعة من خلال تظاهرة الكاف مدينة المطالعة لي تستمر من جوان إلى جويلية 2026. تظاهرة من إنجاز جمعية رؤى 360 درجة طبعا بالكيف. ضيفنا اليوم السيد فؤاد السعداوي. ملخص صغير، شكون فؤاد السعداوي؟ مقاول، مستثمر، ناشط ثقافي. كي نحكيو على المقاولة الثقافية راهو مش بمعنى يعني واحد يبيع في السلعة، بل مفهوم موجود المقاول الثقافي. فاعل في الحياة المدنية والثقافية في الكاف، يشتغل على عدة مواضيع منها التنمية البشرية، الإدماج المجتمعي، تجربة كبيرة في البرازيل، خبرة في بناء والتصرف في المشاريع الثقافية وفي تثمين التراث المادي واللامادي بالكاف. مرحبا سيد فؤاد السعداوي وشكرا على تلبية الدعوة.
2: شكرا شكرا على هذه الدعوة أولا، وشكرا لهذا التقديم. إن شاء الله المداخلة وهالحوار يحقق إضافة للمستمعين الكل
1: إن شاء الله. البداية في التقديم والتعريف، ربما اللي يسمعوا فينا يقولك شنو هو المقاول، في بالهم المقاول كان في الاقتصاد والتجارة، ولكن راهو مفهوم المقاول هو مفهوم عصري حتى في الثقافة. يعني
2: الفكرة هي تناول المسألة الثقافية بأكثر براغماتية، بأكثر واقعية، وربط الإنجاز بالفكرة من البداية، من التخطيط إلى التنفيذ، أن يكون الهاجس هو دائما مرتبط بالنجاعة، مرتبط بتحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس في الواقع على الناس وعلى المستقبل القريب والبعيد أيضا. ماذا نترك للأجيال القادمة؟ هي فكرة الانتربرناريا كولتوريل أوسي، هذه هي بطريقة أو بأخرى. المهم أنه المحتوى يكون دائما نوعي ولمصلحة الناس.
1: ما تراش اللي المفهوم هذا فما انتقال؟ يعني كان فما جيل قديم يشوف الفعل الثقافي كأنه فعل بوهيمي نوعا ما، يعني فعل ثقافي من الثقافة من أجل الثقافة، بينما الثقافة هي شيء يبنى، شيء يصنع، صناعة. كيو مثلا في السينما صناعة ثقافية، معناها صناعة سينمائية. يعني المفهوم القديم متاع الثقافة والتناول الثقافي والتعاطي مع الشأن الثقافي مشي على روحه يظهر لي.
2: أي هي كانت مربوطة بأجيال ومقولات كبرى كانت في كل جيل. ثم جيل كان ربما أكثر رومانسية في التعاطي مع الشأن الثقافي الأدبي أو الفني.
1: رومانسية
2: كان يريد تغيير العالم، لم يكن يبحث على أدوات لتغيير العالم تتجاوزه. كان جيلا نشكره على ما قدمه، لأنه فعلا نحن مواصلة لهالرسالة الرومانسية، لم نفقد هذا الحلم. ربما بالوقت، ربما بالتراكم التجارب، ربما بتجاربهم أيضا، بحثنا أكثر على أدوات قادرة ليست فقط على الحلم بتغيير الواقع، وإنما النجاح في ذلك ولو نسبيا.
1: تغيير الواقع مهم جدا، هذا الباراديغما وهذا المفهوم. من خلال اخترت تظاهرة المطالعة في الكيف، لسأل أن يسأل، في العام عنا 500,000 تظاهرة مطالعة في تونس، ما هي خصوصية هذه التجربة؟ يعني ما هي الإضافة اللي يسمع فينا؟
2: خصوصية التجربة التي نقدمها مقتنعين بإمكانياتنا وحدودنا أيضا، خصوصية هذه التجربة هي دائما نظهرها في نتائج التظاهرة. نظهر نتائجنا الكمية والنوعية، نظهر معاييرنا كيف غيرنا حقيقة حينما نجد فضاء عاما مفتوحا، نشوف شباب اللي نورمال ما وما هو موجود الآن ما يخرجش من الإكرام تاع التليفون، نلقوه شاد كتاب باش يقرأ. هذا تغيير للواقع. هذه التظاهرات الكثيرة والمتعددة جدا هي باهية في كل الحالات، لأنه ثم تراكم كمي سيؤدي طبيعة إلى طفرة نوعية. هذه التظاهرات أكيد ستنتج شيئا ما، فقط علينا جميعا أن نتحلى بالكثير من المثابرة، وخاصة ثقافة الإنجاز وثقافة النجاعة. لا يجب أن تبقى هذه التظاهرات التي ترغب في المطالعة وترغب في الكتاب تبقى من غير مراجعة في الأخر باش نشوف هل حققت نتائجها أم لا. التظاهرات اللي نعملوها ديما ثم مراجعات وثم تقييم، وديما نخرج للرأي العام المحلي والوطني والناس اللي تبع فينا، ديما نخرج للجميع للعلني ما حققناه. وقت تشوف الشباب يجي يطلب كتاب بالاسم باش يطالع، هذه احنا نعملوا في اثر فراشة ايضا. انه اذا كان ثم ان جون شاب يطلب كتاب ليقرأه، ممكن نقول انه نجحنا نسبيا فيما نريده.
1: باه ممتاز. انت في حديثك توا حكيت على الزيكرون، ونعرفوا شباب توا الجيل الحالي ولا حتى قبل شويه، تقريبا كي تقول له كتاب كانك حكيت له حاجه من المريخ غير موجود. يعني شنو هو كتاب؟ ما معنى كتاب ملموس ورقي؟ في بعض الاحيان يقول لك تنقراه على الكرام موجود، علاش تتمدلي فيه؟ معناها فما قطيعه بين الملموس الورقي وكل لذة وكل حب نتاع الاوراق وانت تورق
2: موجود.
1: انتوما في الخضم هذا، في هذه التحولات الاجتماعيه والمجتمعيه والتكنولوجيه والاي اي وغيرها من التحولات المتسارعه خاصه

0: الآن تختلف على أجيال سبقت. هذا الطريق الصعب ربما نرغب فيه بطريقة ما، ربما وقع التشبع من الإكران، ربما أيضا نسوق للكتاب في التليفون والنسخ الرقمية. موجود الكثير من الأفكار، ربما نعطي للشباب، مش الشباب فقط راه حتى الأكبر فقدوا الملامسة الورق والكتاب، ربما نمنح للجميع فرصة إعادة اكتشاف عالم انتهى، هذا العالم الجميل اللي تقرأ فيه كتابا وتحاور فيه الكاتبة وتكتشف المثير والجميل والمحفز في الموضوع، أنه الناس فعلا موجودة وفعلا تطلب كتابا وفعلا تمسك بالكتاب لتقرأه. وثم الكثيرات والكثيرين أكيد يسمعوا فايتة ومن شباب الكاف اللي يأخذ الكتاب يقرأ في نهار، يطلب الكتاب بالاسم. وطبعا ثم أيضا بعض الديناميكيات الأخرى في هذه التظاهرة اللي قائمة على مطالعات وتلخيصها
1: هذه الآليات، يعني لنتوما اللي حكيت من الأول للقياس
0: طبعا
1: والإنجاز
0: طبعا. هي حملة أساسا
1: وما فماش كتب خاصة، معناها أي كتاب،
0: كل شيء موجود متنوع، عديد اللغات من الفرنسية الإنجليزية
1: توفروها أنتم
0: موجودة طبعا. اللي يحب يبادل كتابا بكتاب، أو باش نطرح هذه المفاجآت الصغيرة واللي تخلي نوع من أنواع التشويق فيما نفعله. وأساسا أنه الناس بصفة عامة، نساء رجال كبار صغار، مش فقط شباب، أنه يأثوا هما هذه الفقرات. سنطرح مسابقة صغيرة، قراءة كتاب أثر معين، ومن كوبل فتاة وفتاة يقرأوا نفس النص ويعطونا كل واحد القراءة متاعه. أيضا التحفيز على الكتابة، على الإنتاج. عملنا تظاهرة بدائل بيئية،
1: تنرجو لها بعد في آخر برنامج.
0: بدائل بيئية فيها مجموعة من شابات الكاف، 6 فتيات التقينا على مشروع كتابة مشتركة وأنجزنا هذا النص. أعمارهم من 18 إلى 25 وحاجة كيف هكا، أنجزنا هذا النص. ثم عودة إلى الكتابة، نحن لا يمكن أن ننكفئ وأن نحجم عن المحاولة بتعلة أنه ما فماش جمهور.
1: به مهم برشا النقطة ذي اللي حكيت عليها الأخرانية، بالطبيعة الفعل الثقافي لا يمكن أن يسير ما يريده الجمهور وما يريده الناس، هو أرفع في درجة أرفع للنظر وربما لتوجيه الرأي العام وتوجيه الشباب، ولكن ليس بطريقة فوقية وتسلطية. أنت تعرف للشباب تقول له حاجة رسمية ينفروا مباشرة، أي حاجة رسمية ومغلقة الشباب ما يمشيش معاك. أنتم حسب ما قريت في الوثيقة المرفقة والمصاحبة حكيتوا على مفاهيم أخرى: الفضاء المفتوح، الإبداع المشترك، الإدماج والتفاعلي. يعني هالمقاربة هذه كيفاش بالضبط طبقتوها في هذه التظاهرة؟
0: هو النقطة الأولى والأهم واللي تخلي بقية النقاط ممكنة هو النون انترفنسيونيزم كولتورال، ما ثماش تدخل أو سلطوية، ثم قواعد بسيطة ولكن دون هرمية. المسألة ليست هرمية، المسألة متساوية، بحيث مثلا وبكل بساطة، ولكن النقطة هذه بسيطة جدا ومؤثرة، أنه ما ثماش توقيت إداري للعمل وتسلم الكتاب وإرجاعه والاطلاع عليه وتسليم نسخة بطاقة التعريف والاستظهار بوثائق.
1: لا، كان قلت لهم الحكاية هذه ما يجيك حتى.
0: طبعا إذن
1: كن متأكد معنا.
0: طبعا الأبواب المفتوحة
1: به
0: تعطي إحساس، وتعطي إحساس يتراكم يتحول إلى قناعة أنه ذلك شاب تلك شابة هو شريك في ذلك الفضاء، هو شريك في الفكرة. فبكل حرية أيضا، إذا ما ثماش سلطوية في الفكرة لا يجب أن تكون هناك أيضا سلطوية في التنفيذ. إذن بكل حرية

0: من يتجرأ على قراءة هذا الكتاب ويعطينا تلخيصا له؟
1: يتجرأ
0: طبعا لأنه مغامرة.
1: علش الكلمة هذه
0: مغامرة، هو تحدي. هو تحدي أنه كبير ولا صغير، نرجع نفس النقطة، هو تحدي أنه يقرأ كتابا كاملا ويلخص. هذه رأي تقريبا صارت شبه مستحيلة، ولكنها تحدث إن تركت هذه الذوات، البنات والولاد، تركتهم على حريتهم، بحيث ما ثماش إكراهية، ما ثماش مواعيد لتسليم العمل، ما ثماش بيروقراطية. ثم اقتراح الكتب، العناوين الموجودة، عدنا مئات العناوين بكل اللغات.
1: أنتم توا في البداية بخصوص العناوين، يعني الشباب توجهوا نحو شنو؟ الخصوصية لهذه الكتب التاريخية، أدبية، لغات، شنو التوجه العام؟
0: هذه الفكرة عملناها معناها 2024 ونعيدها الآن.
1: شنو ظهرت؟
0: متنوعة جدا، ولكن خاصة ثم الكتب التي تساعد على الدراسة، مراجع مثلا لطلبة المسرح، مراجع للرياضة، مراجع تاريخية أيضا، وثم الاهتمام دائما موجود كلاسيكي بالروايات، بالقصة المكتوبة. أحيانا ثم اهتمام بلغات معينة. في كل الحالات حرية أخذ ذلك الكتاب دون غيره، هذا يخلي المسار كامل مسار مبني على الحرية، من غير تدخل في ما تريد أن تقرأه وما تريد أن تقوله وتلخيصك ورؤيتك للعالم عبر ذلك الكتاب. هذه الكل تحقق التشاركية القصوى التي نريدها. أننا شركاء في ذلك المكان، في ذلك الفضاء، شركاء في تلك التظاهرة.
1: ممتاز، هذا يرجعنا من الأول للسؤال، الفضاء المفتوح، التشاركية، الإدماج، التفاعلية، وهذا صحيح اللي يخلي الشباب يقبل. شباب تقول له حدود وبطاقة ورجع لي وقتاش، ينفروا تماما. هذه أيضا ما يرجعناش لفلسفة الجمعية، رؤية 360 درجة، يعني تقريبا فما نظرة ثاقبة متوجهة إلى كل الاتجاهات، أو ما يسمى بالتقاطع. يعني هذه فلسفة الجمعية؟
0: أي فلسفة الجمعية تقوم أيضا على مفهوم موجود في العالم اللي هي الثقافة الشاملة، كولتور توتال.
1: طبعا الثقافة الشاملة،
0: طبعا، لأنه هذا نحن نجتهد ونحاول ذلك.
1: استقصد موسوعية،
0: هي
1: تقاطعات
0: ولا هي التي تتعرض إلى عديد المحاور، طبعا لا يمكن التعرض إليها في تظاهرة واحد. من أجل ذلك نؤمن أن الفعل الثقافي تراكمي طيلة السنة، موزع، بحيث نهتم بالمطالعة ونهتم بالكتاب ونهتم بالمبادرة الخاصة ونهتم بعديد المحاور، بحرية التعبير، نهتم بعديد المحاور اللي في آخر السنة وقت اللي نعمل اجتماعنا، وقت اللي نعمل تقييمنا، نشوف أننا اجتهدنا كثيرا في تناول عديد المحاور ولم نكتفي بمحور واحد نشتغل عليه. هذا اللي يخلي شيئا فشيئا أصدقائنا ورفاقنا ورفيقاتنا والمتطوعين والمتطوعات والناس اللي تجي شيئا فشيئا تتحول هي أيضا إلى جزء من هذه الحركة، لأن الشراكة معهن ومعهم لم تكن شراكة ظرفية في يوم أو يومين التظاهرة أو المهرجان، هي شراكة عام كامل في جدلية متواصلة بيناتنا.
1: الجدلية المتواصلة بيناتكم كجمعية وكفاعلين في الجمعية وبين كل المنظومة، كي نقصد بالمنظومة أو الجسم اللي حولكم من منظمات، من شركاء وغيرها. أنت ربطتوا في الرؤية متاع الجمعية ومتاع البرنامج هذا بش قلت تقريبا انطلاقا من تراث الكاف وهويتها الثقافية. نحب نرجع للمفهوم هذا، تراث الكاف، وخاصة مفهوم الهوية في عالم معولم تحكم فيه أدوات وآليات لا هووية. فاصل ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. كما نذكر ونقول اليوم حطينا الرحال في الكاف باش نحكيه على الناس الكاف، على أهل الكاف وعلى شباب الكاف. وقلنا آخر حاجة قبل الفاصل، ما معنى تراث الكاف وهويتها الثقافية في عالم يتسم ويوصم بأنه لا هوية، يعني ما عادش فما هوية في أي قرية أو حي أو مدينة أو أي منطقة في العالم، ما عادش عندها الهوية الخاصة متاعنا. اليوم ضيفنا سيد فؤاد السعداوي باش يحكي لنا طبعا انطلاقا من تظاهرة ثقافية اللي هي التحفيز للمطالعة في مدينة الكاف. آخر سؤال، كما قلت لك أنت في الورقة التقديمية، انطلاقا من تراث الكاف وهويتها الثقافية، يعني أنت الآن عملت حاجتين زوز محاور، تحكي على المطالعة في عالم التكنولوجيا والإي آي وغيرها تقريبا على هامش شنو صاير في العالم، ثم تحكي على الهوية في عالم لا هووي أصبحت فيه الهوية كما يقول أحد علماء الاجتماع كحبة البصل، مثلا كل قشرة فوق قشرة فوق قشرة، يعني حاجتين ما تحسهمش بعيدا عن الواقع.
1: هما ما همش بعد على الواقع، هما في ترابط التظاهرات، لأنه المسألة الهوية وعلاقة الإنسان بالواقع متاعه هي مسألة متواصلة، كيف ننظر إليها وكيف نراجع مفاهيمها. طبعا في كل المراحل التاريخية دائما ثم هذه الأسئلة الوجودية الكبرى، أن نحسم في مسألة الهوية، أن نشك فيها، أن نقول أنها انتهت، أن نقول أنها عادت. نحن نبحث على ثرائها ونبحث على اعتزاز ذلك المواطن والمواطنة بالإطار اللي وجد فيه ووجدت فيه. أن تلتقط صورة بكتاب تقرأه في مكان أثري يخلي التوانسة الكل يكتشفوا ذلك المكان مثلا، لأنه التوانسة ما يعرفوش التبراس وما يعرفوش عديد المواقع الأثرية في الكاف. ربط الكتاب بالإطار التاريخي اللي الناس موجودة فيه هو خدمة للمطالعة والترغيب فيها، يعطي المشهد الجميل اللي الناس تبحث عنه، وأيضا يثمن ذلك التراث. خاصية الكاف، وهنا نمشي نحكي على الهوية اللي هي مفرد ولكن فيه برشة بلوريال.
0: خاصية الكاف،
1: خاصية الكاف أنها تعددية.
0: شو معناتها؟
1: ثم تعددية تاريخية واضحة يعتز بها الكافية، وأنا أشار لها أيضا سي عبد الكريم أوبيري المتفقد الجهوي للتراث في الكاف، إشارة جميلة جدا أنه المدن الكل تقريبا الناس تترك المنطقة الأثرية لتبني بعيدا عنها. الكاف خاصية من خاصيات تعلق أهلها بتراثهم وتاريخهم، بحيث تداخلت بناءاتهم بالمناطق الأثرية، وكأنه الكاف تحول إلى شخصية درامية بمعزل وتواصل مع الناس في نفس الوقت. الكافية وكيف غيرهم، ولكن ربما هذه الخصوصية، عندهم علاقة قوية ياسر ببلادهم، يحبوا البلاد، يحبوا الكاف، يحبوا يغضبوا ويخمموا ويفرحوا، يحزنوا يطالبوا يعاودوا يفرحوا، أما ديما يحبوا بلادهم وما زالوا يعيشوا كأنها رحم كبير. الكاف يعيشوا فيه الكافية متداخلين مع تاريخهم، ثم اعتزاز كبير بالمدينة إلى أن تحولت إلى مغنات كبرى، إلى أن تحولت إلى لحظة احتفالية حتى حزينة أحيانا للفنانين في الكاف وتراث الكاف اللامادي اللي خرج من علاقة الناس بتراثهم المادي وهذه المواقع الأثرية الجميلة جدا. خصوصية الكاف التعددية التي رافقت تاريخها من نوميديين القرطاج الروما للفترة المسيحية المشهورة إلى حضور كل تقريبا الفرق الصوفية موجودة في الكاف.
0: هذا هي الزخم التراثي الثقافي الأنثروبولوجي، تراث مادي ولا مادي، كيف يتم توظيفه أو إدماجه في هذه التظاهرة المطالعة في مدينة الكاف بالنسبة للشباب، بحيث تصبح هذه التظاهرة لها البصمة متاعها؟
1: هذه التظاهرة شهرين جوان جويلي
0: جوان جويلي
1: احنا عملنا ايضا بدائل بيئيه
0: هذيك هنا
1: ابريل
0: هذيك هنا
1: هذيك اللي كثفنا لانه المشهد ليكون مؤثرا يجب ان يكون مكثفا التظاهره ذيك اللي كثفنا فيها علاقه الانسان بالتراث من اجل مستقبل نراه ونريده ونفكر فيه اجمل البصمه الصوريه هذيك الجميله متاع
0: معناها باش نسهل لك انا كي نشوف التظاهره هذيك كي نغمض عينيا ونسمع نقول هذه في الكيف في البلاصه الفلانيه تظاهر تعملها فلان في التالي
1: اي وي ولكن التحدي
0: كما نغزر كما نغزر اللوحه ولا نسمع موسيقى
1: طبعا
0: نقول هذه نتاع بيتهوفن
1: اي
0: اللوحه هذه نتاع ماني ولا نتاع بيكاسو ولا اي ظاهره فما صحيح. فما التوش فما
1: اي ولكن ما ثماش تثمين متواصل وحقيقي معناتها تجي تدخل على جوجل وحديثنا على ديجيتال تدخل على جوجل فماش صور محترمه الالتيبيروس وغيره مثلا لم يقع في التعاطي مع هذه المواقع الاثريه على انها ملك للناس في نهايه الامر بحيث يمكن الدخول والخروج اليها بسهوله ولو انها فعلا ابواب مفتوحه
0: ابواب مفتوحه
1: ولكن ثم عزله والدليل في اول يوم من التظاهره عملت كيف الفوت بوبولير سالت الحاضرين من الشباب ونحن معناها ثم 80% 70% من الحاضرين وقتها من الشباب شكون جا وتخلوا يعرف دار القوس كنيسه سان بيير تقريبا الأغلبية ساحقة في 90% حتى واحد ما دخل لهذا الموقع الأثري في قلب المدينة
0: دقيقة ثبتوا فيها هذا
1: طبعا
0: في الكيف
1: أي.
0: في قلب مدينة الكيف
1: أي.
0: شباب من الكيف
1: أي.
0: أنا من الكيف
1: وحتى زوارها لا حتى أعتيني... يقرأ فيها عنده 3 سنين
0: لا أعطيني من الكيف من الكيف
1: أي.
0: وفي قلب المدينة هذا المعلم الأثري الأغلبية ما تعرفوش
1: طبعا وكان تصويتا موثقا واضحا برفع الأيدي من منكم دخل هذا المكان قبل هذه التظاهرة
0: هذا فما خلل كبير
1: طبعا وأبواب مفتوحة فعلا وفي قلب المدينة ولكن
0: تعرف في دول أخرى الأماكن هذه يدخلوا منها مليارات
1: طبعا هذا الخطوة التي لم ينجزها أحد
0: وأقل من هكاك
1: هذه الخطوة ما بعد التثمين ما بعد التثمين كيف يتحول ذلك المعلم إلى مورد ثروة للناس أي طبعا عندنا تصورات ولكن طبعا تصورات لا ننشرها ولا نقولها معناها هكذا على أمواج الأثير نحتفظ بها لنقدمها بشكل أكثر رسمية
0: ما تراش اللي تأخرت للمبادرة هذه
1: لا للأسف الشديد برشا
0: مش تورا واكتشفوه الآثار هذه
1: طبعا طبعا هو يفرحني السؤال كيف فكره لانه يعطينا مسؤوليه كبيره احنا الجمعيه جمعيه معناها تشتغل وعندها حدودها اما يفرحني التطلعات والانتظارات الكبرى هذه
0: سالتك انا نخدم على في التلفزه على الموضوع برنامج اثر الفراش على التراث المادي ولا مادي راهو عندنا مخزون من التراث كبير وعظيم ولكنه صحيح. مهمل منسي ما يعرفوش العباد
1: طبعا
0: راهو غريب راهو
1: اي عندك
0: راهو في تونس في كل بلاصه تمشي فيها ساقك تحت تلقى اثر
1: طبعا ثم تقريبا تاريخيا ثم 20 25% من اثار المواقع الاثريه في تونس في جهه الكاف جهه الكاف الكبرى واعني سليانه الكثير من المواقع الاثريه اللائقه واللي ما زالت محافظه على هيكلها ما ثم حتى معرفة بها أصلا عن أي تثمين تحدثتم إذا هذا التثمين
0: الناس ما تعرفهاش كما قلت
1: طبعا لم يكشف المكانة لأهله
0: وتعرف باهي خلينا إذا قوس فتحناه راهي ماهيش مسؤولية التونسي وإحنا نحكي في برنامج التوانسة والمواطن راهو بالتجربة في السنوات الأخيرة التوانسة فدت من الأوتيلات ومن النزل ومن البحر ومن السياحة التقليدية امشي شوف تولي روندوني امشي شوف الزيارات المواقع الأثرية امشي طلبة تلامذة حفزوا يمشي لك
1: طبعا
0: يمشي ويحبوا راو يحبوا يكتشفوا تاريخهم العباد
1: هذه النقطة والمواصلة نحن لا نبحث عن إرضاء الجمهور نحن نطرح أماكن مختلفة. تو كنت نجم مثلا التظاهرة بدائل بيئية نعملوها كالعادة بو مخلوف ولا القصبة القصبة بو مخلوف ونبقوا في هذه الثنائية، ولكن فضلنا كالعادة الطريق الصعب وفرحانين بارشة بالنتائج. الطريق الصعب أنه الناس تتعرف على نقاط في المدينة مجهولة، الحمامات الرومانية اللي هي فكرة جميلة جدا وتعطي أفكار حول استغلال الماء وتخزينه في زمن أزمان غابرة حتى نستعيد روح التفكير والجرأة. ولما لا نبحث عن حلول 2026 كيف ما عملوا لروما وغيرهم 2000 سنة ما سبق، كيفاش تناولوا مسألة الماء؟ لن نعيد نفس التجربة طبعا ولا نفس الحلول طبعا، ولكن نستعيد هذه الروح التي تتحدى الصعاب، الروح التي تتجرأ. هذه المناطق الأثرية الموجودة في قلب المدينة والتي يجهلها أهل المدينة حاولنا ونجحنا نسبيا في التعريف بها.
0: ممتاز. احنا مش ناخذ فاصل قصير وبعد منذ البداية نحكيه على بدائل البيئية اللي تعملت في أفريل، المساواة المناخية، وخاصة أنا عجبتني الحكاية ونحب نشوف شنية بالضبط خلفها، مبادرة شجرة الدلب كرمز للتراث. نحب نشوفها شنية هذه الشجرة وشنية انعكاسها وشنية تمثل وشنية تمثلاتها ولا تمثلات مواطن الجهة لهذه الشجرة. وباش نأكد كلامك، فما كانت نسيت الاسم متاعها بالضبط، هو أيضا جمعية في تونس العاصمة، وعملوا مبادرة في المدينة العربية الأسواق، عملوا كي سيركوي يدوروها مثلا دار فلان، وشهدت إقبال كبير من الشباب ومن التوانسة، هذا حمام فلان، هذا دار فلاني، هذا سيركوي سيركوي كامل بالبلايس، معناها حط لك البلاكة هذه هاو منين نمشي، كأنه معناها البحث عن كنز. عرفت هيك الفكرة وإحنا صغار. دونك هذه مهمة برشا. ناخذ فاصل قصير ثم نعود باش نحكيو على بدائل بيئية، وخاصة أنا شدتني حكاية هذه شجرة الدلب. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا سيد فؤاد السعدي ويحكينا على كيفية الناس في الكاف وأهل الكاف والشباب في الكاف أنه نحبهم في المطالعة رغم الغزو بين ظفرين التكنولوجي والذكاء الاصطناعي التوليدي وهاليزيكرون وغيرها من المشاكل، ولكن انطلاقا من التراث، انطلاقا من هوية الكاف، انطلاقا من هذه المعالم التراثية المادية المنسية، كيف يمكن أن نبني جسور وتقاطعات بين هذا الزخم التراثي والثقافي والترغيب في المطالعة، وليس المطالعة فقط بل أيضا نوصل الشباب بشي لخص هالكتاب، تقريبا في العصر الحالي تكاد تكون مستحيلة، يعني نجم غدوة بالإي آي يقول لك ها ملخص لك الكتاب
1: لا ما تعديش عليه،
0: أي نجم يقول لك وسيبني معناه باش نقعد أنا لخص أنا معناه صعيبة جدا المسألة، ولكن كما حكينا أنتم نجحتوا في استقطاب شباب ونجحتوا في حاجتين في حاجة كما يقولوا دوزونا الرغبك في المطالعة، ولكن أيضا نعرفك بتراث الموجود والزخم التراثي الموجود في بلادك. الآن بدائل بيئية، وكما قلت لك أنا فما حاجتين شدوني زوز كلمات أو مفاهيم، المساواة المناخي، حتى نحكي على التغيير المناخي والمشاكل البيئية، المساواة المناخي ماذا تقصد بالمساواة البيئية، ثم مبادرة شجرة الدلب كرمز للتراث. نبدأ بالمساواة المناخية، وبسرعة تعرفنا على تظاهرة بدائل بيئية.
1: فقط نرجع في سفيس على النقطة السابقة، حتى واحد ما بيش يترجم بيش يلخص كتاب بالإكراه. الفكرة تقوم على الحرية، وبالتالي إن كانت الفكرة تقوم على الحرية والرغبة في الإنجاز ديما تمشي كاملة من غير حيل صغيرة من هنا هناك. تظاهرت بدائل بيئية هي تظاهرة في مواصلة مع أنشطة الجمعية ومشاريعها التي أنجزتها، لأنه دائما كانت المسألة البيئية موجودة معلقة. تقديم دراسة تونس العطشة مثلا، دراسات على الغذاء، كنا دائما عندنا هذا الانشغال بالمسألة البيئية. فأنجزنا تظاهرة بثلاثة أيام، البيئة مفهومها الشامل اللي فيها هذه المكونات الطبيعية المادية والبشرية. هذه التظاهرة تجمع بين مداخلات علمية ودقيقة وأيضا مساهمات من الناس حتى تبلغ صوتها.
0: وفكرتوا حتى باش تعملوا فيلم كتابة سيناريو
1: طبعا. يجي هنا المساواة، فكرة العدالة بلتو الأكبر، العدالة المناخية والتي وقع تقديم المداخلة سي حمدي حشاد الخبير، هي الفكرة حتى أبسيطها للناس أنه الفئات الهشة والناس الناس اللي تعاني والناس اللي ما عندهاش إمكانية مقاومة هذه التغيرات المناخية، كيف نبحث لهؤلاء الفئات الهشة الغير قادرة على التدفئة وغير قادرة على التبريد، كيف تواجه مثلا،
0: وهي الفئات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
1: ونحن في الكاف في الشتاء ثم أحيانا نقص في التدفئة، وفي الصيف ثم أحيانا كثيرا نقص في التبريد. من الإشكال هذا يعيش صديقنا وصديقتنا هك الراجل هك المدام اللي في أقصى الريف أو المناطق الداخلية جدا، يعيش في هذه الإشكاليات التي تأتي من
0: فئات الهشة
1: تغييرات مناخية طبعا. إذا ما ثماش شمس كاملة وقوية، إذا ما ثماش أمطار، ما ثماش محصول، إذا ما ثماش شمس ما ثماش عولة، إذا ما ثماش عولة ما ثماش إمكانية مجابهة أزمة اقتصادية اجتماعية
0: اجتماعية نزوح وهجرة وغيرها من المشاكل ومشاكل الصحية أيضا.
1: هذه التظاهرة حاولت التطرق إلى المسألة البيئية، مسألة قدرة الإنسان على الصمود. قدمنا تجارب ناجحة جدا من نساء من الكاف حول الزراعات والصناعات التقليدية، كانت تجربة ناجحة جدا وكان حضور رائع جدا. نحيي هنا صديقنا عمار اليونسي اللي ساعدنا في في في هذا حضور الشباب والكتاب، الكتاب والكتابة، النص هي كلها أدوات للترغيب. هنا تجي ورشة الكتابة حول شجرة الأدلب البلاتان.
0: باهي جينا للشجرة اللي نتبع فيها ملول حسن.
1: أي.
0: شجرة الدلب هكا.
1: أي.
0: باهي كرمز للتراث.
1: أي.
0: هذي ما زلتنا يذولي دقيقتين.
1: حاضر.
0: أي
1: شجرة
0: اللي هي
1: بلاتان.
0: أي.
1: عندها 140 سنة.
0: 140 سنة.
1: 140 سنة. هذه الشجرة تختزل في وجودها، تختزل غابة كاملة، لأنها من خصوصياتها العظمة، من خصوصياتها أنها تعيش على المناطق اللي فيها ماء. هذه الشجرة تأخذ تلوث وترجع لنا أكسجين، كريمة جدا، عظيمة. هذه الشجرة ثابتة بعروقها، هذه الشجرة تقاوم وصامدة. هذه الشجرة تختزل في وجودها كل نساء ورجال الكهف الموجودين، وكل واحد ووحدة فيهم عندها شوية من تلك الشجرة. من أجل ذلك كانت الورشة تضم 6 فتيات من الكهف، سأذكر الأسماء طبعا: آية، ألفة، سندة، ميسة، فردوس، زهور. 6 فتيات اشتركنا في كتابة نص دون تدخل وبكل حرية، اشتغلنا على نص يعبر هذا النص عن تلك الشجرة، ولكن في نهاية الأمر يعبر على كل واحدة فيهن ويعبر على كل البلاد اللي نعيشوا فيها ونحبوها برشا.
0: سؤال أخير: ألا تعبر هذه الشجرة تجربتك في البرازيل وغابة الأمازون؟
1: أي طبعا، أيضا هو تعلق بها، تعلق بهذه الشجرة. هذيك احنا هذيك بلادنا وهذيك حومتنا وهذاك موطأ معناها القدم وهذاك مسقط الرأس وهذيك الدنيا متاعنا، مهما مشينا ومهما تغربنا هذيك بلادنا ونرجع لها ونبقوا فيها ونحاولوا ديما نحسنوها وما عندنا حتى مزية. وان شاء الله ديما في كل مرة نقطة من نقاط الكاف تبين أكثر وتبين خير وتبين أزين، لأنه الكاف يستحق كل خير وأهله يستحق كل خير.
0: المشاريع المستقبلية الآن لجمعية رؤى 360 درجة باش تواصلوا في هذا النهج، هناك مشاريع جديدة يظهر لي تحدثنا في الأوف على البودكاست، لكن البودكاست غير البودكاست المسير مرة أخرى. أيه. نحكيه على أيه. التفاعل، على الحرية وعلى قصص نجاح من أهل الكيف.
1: الجمعية كما قدمنا واشتغلنا كثيرا على المسرح، معناها في سنتين عملنا 2 إقامات مسرحية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير ياسر ياسر ياسر لبلاد لا تنتج
0: مسرح. اللي هو في المركز الثقافي،
1: اللي هو في المركز الثقافي الهيد زغلامي وجمعية رؤية 360. نحن في الكيف لا ننتج مسرحا تقريبا، وإن لم تكن هذه المبادرة التي قمنا بها مدينة،
0: معناها مدينة المسرح لا تنتج المسرح،
1: مدينة المسرح لا تنتج مسرح للأسف الشديد، رغم اجتهاد الكثيرين والكثيرات من الساهرين على مركز الدرامية الركحية أو المندوبية أو الفنانين، ولكن
0: يبدو ورغم العديد من الفنانين اللي متخرجين أي. من مدرسة الكيف
1: أي.
0: في المسرح
1: ثم إشكال
0: أيضا.
1: أي. ثم إشكال إنتاجي الحق، معناها عنده أهله يشوفوا الحلول متاعه. نحن نحاول نعملوا اللي علينا، عملنا 2 مسرحيات البرزخ ونجوم متهاوية، الآن نتجه قليلا نحو الانتاج السمعي البصري لما له من أهمية، لما له من قدرة على التأثير، لما له من إمكانية الفيزيبيليتي أكثر، وبالتالي القدرة على التأثير أكثر. المحتوى سيكون مرتبط بالناس، أبطال الواقع، الناس العادية، الناس اللي نجحت في تغيير واقعها، نساء ورجال، ناس مجهولة، ما همش معروفين، ما همش من المشاهير. يلزم شكون يعطيهم منصة ويعطي صوت لمن لا صوت لها وله، وستكون الجمعية رؤية 360، ونكون نحن كالعادة نختار الطريقة الصعب. وهذاك
0: طبعا الانتاج سيكون كالعادة حتى في البودكاست بالمفاهيم متاعكم، الفضاء المفتوح، الإبداع المشترك، الإدماج والتفاعلية.
1: طبعا هذه أديان الجمعية وهذه الأديان متاعنا،
0: هذه كما نقولوا الأعمدة
1: طبعا.
0: والعرس والعرس
1: طبعا. نحاول نخرج من الثقافه للجميع الى مفهوم ربما جديد شويه في تونس، الثقافه من الجميع. تحفيز الناس انها هي اللي تنتج ايضا حتى نكونوا في رغبتنا في ادماج هذه الفئات تكون رغبة صادقة انه فعلا يتحولوا الى ذوات معبرة وذوات حرة وذوات عندها قيمتها ونحترموا ما يقدمون وما يقدمنا ويلزموا يوصل هذاك دورنا إيصال صوت هذه الوجوه النسائية والرجالية اللي نجحت في تغيير الواقع الصغير.
0: أهم حاجة نفهم بها اللي هي تغيير الواقع، إذا كان أي تظاهرة ما عندهاش تأثير في الواقع وما عندهاش أثر من تغيير الواقع نحو الأحسن، واللي حكيت فيه من الأول أنت اللي هو مبدأ الكونتيتاتيف في الأخر، النتائج الكمية والكيفية، قلنا والكيفية في تغيير الواقع، وفما تأثير إيجابي للواقع كما الإعلام كما الصحافة كما التظاهرات الثقافية اللي ما عندهاش أي تأثير في الواقع ما عندها حتى معنى. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. شكرا للسيد فؤاد السعداوي، شكرا على تلبية الدعوة، وشكرا على هذه خلينا نقول الموجات الإيجابية في الخدمة متاعكم وفي مستقبل اللي نشوفوه في الكيف.
1: شكرا شكرا على هذه الدعوة إن شاء الله.
0: شكرا لكم، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى على إذاعة تونس الثقافية كالعادة في برنامج تونسة. إلى اللقاء. تونسة تونسة تونسة تونسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: جماليات
6: جماليات. جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
5: جماليات مع أحلام بوصندل.
7: مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي من برنامج جماليات. لقاء الأسبوع يكون مع أحد الفنانين الشبان اللي كانوا شبان لكن الآن أصبح من الفنانين، معناها الذين تأكدت تجاربهم في الساحة التشكيلية، ويختص حقيقة في النحت. مجال النحت هو مجال متميز، لكن النحت هذه المرة ليس عن طريق ربما المنحوتة الكلاسيكية التي نعرفها، بل هو نحت بتحويل المواد الحديدية أو بقايا قطع الغيار تحديدا إلى مشاريع إبداعية، في محاولة منه لخلق علاقات بين هذه العناصر وتحويل التصورات، معناها العناصر المادية ربما إلى تصورات فنية في مجال فن النحت. جناوي السباعي، مرحبا بك.
8: بيك عايشك.
7: مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية. إذن الاستضافة اليوم كانت من خلال ربما أعمالك التي نجدها رائدة في الساحة التشكيلية، أعمالك الفنية التي أصبحت تحتل العديد، معناها البقاع سواء المفتوحة أو قاعات العرض، وأنت تشتغل في مجال النحت. في البداية خلينا نعرف المستمعات والمستمعين على جناوي السباعي، مسارك الدراسي أستاذ.
8: نحب نحيي الإذاعة الثقافية اللي سمحت لنا بفرصة الحضور في هذا البرنامج الثقافي الثري.
7: منورة بيك.
8: ونحب عايشك. ونحب نحيي المستمعين والمستمعات ومتابعي الإذاعة الثقافية. جناوي السباعي فنان تشكيلي تونسي أصيل.
7: أي فنان تشكيلي أصيل؟
8: ولاية جابس.
7: مرحبا بيك وبولاية جابس التي أنتجت جناوي السباعي، لكن قبل ذلك جناوي السباعي أنت ابن المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. وكي نقولوا ابن المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ربما أنتج العديد والعديد من المتخرجين، لكن مش لكلهم أصبحوا فنانين بهذا الحجم. اليوم جناوي أنت ابن معناها هذه المدرسة، وخليني نقول المدرسة التونسية. أي سي جناوي، خلينا نزيد نتعرف عليك.
8: خريج المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس
7: دفعة
8: 2010.
7: أي
8: وفخور جدا اني كنت احد معنا طلاب المعهد العالي للفنون الجميله، ومريت بكبار الاساتذه وكبار الفنانين اللي كان لي الشرف الدراسه عندهم. تجربتي في المعهد العالي للفنون الجميله بدت من 2007، عملت 4 سنين، تحصلت على الاستاذيه في الفنون التشكيليه اختصاص حفر طباعي.
7: حفر طباعي واليوم نجدك فنان.
8: اي هذيك المقاربه اللي يسالوني عليها برشا، كيفاش عملت اختصاص حفر وتوا في مجال النحت.
7: اي كيفاش عملت اختصاص حفر ثم نجدك في النحت. خليني ربما نبين لهنا اللي ما يتوجهوا لمجال الحفر الفني ربما الا الناس اللي عندها مهارات خارقه للعاده في مجال الرسم هكا.
8: بالنسبة لي توجهي للاختصاص الحفر الطباعي كان تجربة فريدة بالنسبة لي. كنت دخلت المعهد العالي للفنون الجميلة، كان عندي رغبة أني ندرس الرسم، لكن بعد لقيت الحفر الطباعي كان ما عنديش فكرة الحقيقة على الحفر، وحبيت ناخذ الحفر كاختصاص من باب الاكتشاف. حبيت نكتشف الاختصاص هذا الموجود واللي يدرس في الجامعة، وكان لي كان بالنسبة لي اكتشاف، ومن الأشهر القليلة الأولى معنا تغرمت بالاختصاص هذايا، والحقيقة كملت معنا قرايتي فيه. لكن كيفاش انتقلت من الحفر إلى النحت هذيك حكاية أخرى. معنا كي روحت الجابس بعد ما كملت قرايتي فماش أدوات الحفر وما فماش معناها الماتريال اللي باش نخدموا به في الحفر،
7: قيت ما يقار الحاس ولا
8: الأدوات ماهيش متوفرة. في بداياتي وقبل حتى دخولي للمعهد العالي للفنون الجميلة كنت عندي غرام بالتصميم، وكان عندي توجه معناها وغرام بالنحت. دونك قيت لمدة سنتين حاولت نلقى ثنية كيفاش نختار الاختصاص اللي نبدع فيه واللي نلقى فيه ثنية ونواصل فيه.
7: أي؟
8: وكانت بداياتي معناها في النحت من شوية قرب جكة في الدار بديت بيهم ديجا أول
7: معناها تجربتك أنت تاو بديت تستبق ربما باش تحكينا على معناها النقلة
8: من الاختصاص إلى
7: بيخليني نقول اللي احنا اليوم ربما نهتم بسؤال من الأسئلة معناها الحارقة والهامة في مجال ربما الفنون التشكيلية، وهي تحويل المواد الحديدية أو البقايا، بقايا قطع الغيار وأي البقايا معناها والمهملات بصفة عامة إلى مواد إبداعية، وعلاقة هذا التحويل بتصورات الفنان في مجال النحت. وأنت اليوم أبرز ربما نموذج على هذا المجال، لست الأول لكن بطريقة مخصوصة، لأن كل فنان ربما اختار لذاته طريق. أنت جناوي اخترت الطريق متاعك، دونك أنت توا باش تحاول تقدم لنا هذا هكا.
8: نعم.
7: كيف معناها انتهجت هذا المنوال؟
8: كانت صعيبة برشا حتى توفرها في تونس، معناها حتى وقت كنت طالب كانت الأدوات تجينا من برا. معناها كي رجعت الجابس أنا في منطقة جابس معروفة بالتلوث ومعروفة معناها بالمشكل هذا البيئي، فهمت؟ حاولت كفنان إن ناخذ المنهج هذايا، منهج الدفاع عن المنطقة الواحد اللي يسكن فيها، والتعريف بقضية جابس في التلوث. وكان اختياري لإعادة التدوير كبادرة مني كفنان باش نوصل رسالتي للعالم بصفة عامة. وكانت أول أعمالي هي معناها مجسمات هندسية لمدن مستقبلية مستوحاة من خيالي. أنا نسكن في منطقة تقريبا فيها تلوث بيئي وفيها حتى تلوث بصري حتى معماري، فهمت؟ حاولت كفنان أني نخلق المدينة الخاصة بي كفنان،
7: مدينتك الفاضلة.
8: صحيح. دونك برؤيتي الخاصة وبتصوري الخاص، والحمد لله معناها لقيت روحي معناها نجحت في التجربة هذيك ووصلت فيها. وكان أول معرض لي في 2013 في منطقتي في دار الموسيقى بالحامة. كان الأول معرض لي بحكم البداية كانت معناها بكومة صغيرة من الدار، فما تقريبا ما فماش دار تونسية ما فيهش كوان فيه قربج تركينا فيها أي حاجات معناها منتهية الصلوحية. واستقيت عنوان المعرض من القربج، عنوان المعرض
7: سميته
8: قربش. هو العنوان في حد ذاته هو فيه طابع استفزازي وطابع معناها يدعو المستمع انه يرغب باش يشوف المعرض. شنو هو الفنان هذا عامل معرض قربش؟ اسكي هو باش يعرض قربش ولا شنو؟ دونك في خدمت عليه العنوان وكان اختياري ليه مقصود، والحمد لله معناها عملت معرض. الوقت معناها ما كانش مسموح لنا، معناها عملنا 3 أيام وكان فما إقبال كبير. والحاجة اللي تفرحني غرام الناشئة والوليدات الصغار بالأعمال متاعي وحبهم للفن هذايا كيجوا يسألوني ويتبعوا الخدمة متاعي حاجة تفرحني على الاخر معناها
7: اكيد تحفزني. لكن هذا زاد معناها شيء من النضال انا نسميه لانه عادة المعارض ترتكز بالعواصم وانت اختيارك لاول معرض شخصي ليك كان في منطقة نائية وهذا فيه شيء ربما من بث الوعي الثقافي الوعي الابداعي والوعي في مجال الفنون التشكيلية وخصيصا في النحت والنحت عبر التجميع هكا
8: اعادة التدوير
7: اعادة التدوير هو ربما المصطلح معناها المتداول واللي معناها حاولوا يقنوا به المسألة لكن

0: فيها تقريبا مفقود، معناها حتى المهرجانات ضئيلة في منطقتي.
1: انت في مش في جابس،
0: اي حامد جابس،
1: في حامد جابس واضح،
0: لكن بدايتي كانت من
1: ما عندكمش مهرجانات اخرى؟
0: عندنا مهرجان وحيد تم تقريبا منذ 3 سنوات ما فماش، معناها
1: اي لكن وقت انت موجوده في
0: موجود المهرجان، لكن المهرجان حتى فهمهم للثقافه فهم سطحي، معناها غديك المعارض تقتصر على الصناعه التقليديه، معرض صناعة تقليدية ما فماش معارض رسم،
1: معارض اختصاصي تقول في مجال فني معين.
0: كانت البادرة حبيت نبث اللي راهو موجود فنانين وراهو وفما ناس،
1: وانت ابن المنطقة يعني هذه ربما الإضافة اللي قدمتها على المستوى الحراك الثقافي لجهة الحامة.
0: بعد الحقيقة معناها الورشة متاعي غديك في الحامة لقيت روحي نخدم بعيد كل البعد عن الحراك الثقافي، وكما ذكرت أنت
1: في منأة الثقافي
0: تلك معاناة الفنان وقتها يبدأ يخدم وما فماش معارض ما فماش كذا، وليت وانتقلت لتونس
1: العاصمة.
0: تونس العاصمة، وكانت نقلتي لتونس كانت في 2019 على أثر دعوتي لإقامة فنية في البحر الأزرق في بيسات الناف.
1: تعرفنا بين شوية
0: بيسات الناف هذه كما نقولوا مركز ثقافي يستدعي الفنانين ويتبنى مشاريعهم، يقوم بتمويلهم،
1: مركز ثقافي خاص،
0: مركز ثقافي خاص يقوم بتمويل الفنانين وتبني أفكارهم، والحقيقة كانت تجربة باهية، خاصة مع معناها في آخر 2019 وبداية 2020 معناها الكورونا وكذا. وكان
1: يعني فترة ركود ربما، فترة ركود تخوف، فترة هدوء تام، وانت وقتها في الفترة هذيك
0: كانت أقل. الفترة هذيك بالنسبة لي حافز كبير للخدمة وللعمل أكثر على مشروعي، وكانت الإقامة هذيك صار بعدها معرض فيه تقريبا 69 فنان، وكنت من بين الفنانين المقيمين في المركز هذاك.
1: تفكر الأعمال متاعك؟
0: هي ديجا أنت زرت المعرض وجيت.
1: كانت مرسمة على اليجور، معناها على المحامل، لم تكن محامل اعتيادية.
0: ومن بعد كانت الانطلاقة معناها في دورة
1: 69 فنان كانوا مشاركين. تذكرش بعض الأسماء؟ هل هي أسماء من تونس أم من خارج تونس؟
0: فيه أسماء من تونس، فيه صديقي وديع الله يرحمه،
1: وديع
0: المهيري نترحم، نترحم عليه، صديق رافقني برشا وعاوني وكان سند وكان الخول كبير، نترحم عليه الحقيقة. من ذكرش برشا طول بحكم المعرض عند برشا وتراكم الأحداث يخليك. من بعد انطلقت في معارض معناها خاصة، ولازالت رحلتي في الفن متواصلة.
1: أيوة في الإبداع. لكن توا خلينا نحكي سيغناوي في هذا الإطار، معناها على مشروعك الإبداعي، ربما هذه المسيرة، لكن المشروع الإبداعي اللي أنت قلت بديت فيه من منطقتك، وكانت بدايتك في المنطقة هي التوعية، بث الوعي والوعي التشكيلي بطبيعة الحال، ومعناها التعامل مع مواضيع في علاقة بالبيئة إلى آخره. لكن اليوم نجدك معناها تتخذ منحى آخر، من معرض قربج وليت عندك مقاربة التي تقوم على أسلوب التعامل مع المنحوتة، ليس معناها كما هو معروف أو كما هو معلوم، لأن المنحوتة عادة تكون بالرخام على هذا في مفهومها التقليدي أو منظورها التقليدي، وتقوم على الحذف وربما أحيانا الإضافة، وهذا أسلوب من أساليب النحت. لكن أنت تعتمد على فن التجميع، التوليف بين المكونات، خليني نقول مكونات المهملة واللي هي قطع الغيار تحديدا، بكيفية تجعلك تخلق تجانسا تاما فيما بين هذه العناصر، ثم لتطرح علاقة بمواضيع إبداعية. كيف يمكن أن تقدم لنا هذا سيغناوي؟
0: تجربتي في النحت الحقيقة أنا عندي غرام بالنحت، وكان دخلت النحت بالتجريب ليس بالمعرفة.

0: فلأني اختصاصي كان حفر طباعي، وعندي بعض المعلومات القليلة ما تخوليش، لكن أنا كفنان نؤمن بالتجريب،
1: أكيد
0: نؤمن
1: يعني tu te lances dans l'aventure, ترمي
0: أكيد
1: روحك في
0: أكيد. هو الفن في حد ذاته مغامرة، إذا الفنان يغامر ويلزم يتحدى الصعاب. واخترت معناها إعادة تدوير، وتعاملت مع القطاع الميكانيكية
1: أي
0: والصلابة متاعها بليونة. في من المرة الأولى كنت خذيت مجسمات وخدمت سلسلة من الأعمال اللي تحمل مجسمات هندسية مدن مستقبلية، لكن ما حبيتش نحصر روحي في النوع هذاك، ولو انه يعجبني والتو ما زلت نخدم عليه. حاولت اني ننتقل من معناها حاولت ننتقل الى مادة اكثر صلابة، فيها برشا تحدي وفيها برشا نقولوا تعامل مع المواد اكثر واكتشاف اكثر. وحقيقة اختياري للقطاع الميكانيكية كان مبني على القطاع الميكانيكية في حد ذاتها فيها أشكال ملهمة
1: فيها أشكال ملهمة.
0: ملهمة.
1: إذا فاصل سيلقناوي ثم نواصل حديثنا حول هذه الفكرة وهي توظيف القطع الميكانيكية في مجال النحت.
0: شكرا.
2: نقطة ضوء.
1: في محاولة تحديد مفهوم إدراج الأشياء الجاهزة في العمل الفني، لا يتوقف مفهوم توظيف الأشياء الجاهزة في مجال الأبداع على إدراج مواد جديدة داخل العمل الفني فحسب، بل يقوم على إعادة النظر في نظام المعرفة الجمالية ذاتها. فمع مارسيل دوشان مثلا، لم يعد السؤال كيف نبدع شكلا، بل أصبح السؤال القائم هو ما الذي يجعل من شيء ما عملا فنيا. هنا تفكك العلاقات التقليدية بين الصنعة الفنية أي الأتقان والقيمة الفنية، ويعاد تأسيسها على فعل الاختيار حسب السياق. وهذا التفكك يضع النحت بالمواد المستعادة ضمن أفق مفاهيمي، حيث يغدو التفكير في الفن جزءا لا ينفصل عن مادته. لا يمكن اختزال فن النحت القائم على استعادة القطع الميكانيكية مجرد ممارسة حرفية ذات طابع جمالي بسيط، بل إنه أسلوب يندرج ضمن طرح عميق من أطروحات تاريخ الفن الحديث والمعاصر، ويستدعي في الآن ذاته إهانة فنية وفلسفية على غاية من الأهمية. ظهر هذا التوجه تحديدا في مطلع القرن العشرين مع الحركات الطلائعية، لا سيما مع بابلو بيكاسو، جورج براك وغيرهم، قبل أن يشهد تحولا حاسما مع مارسيل دوشان ومن عاصروه، الذي جعل من مفهوم الأشياء الجاهزة تجد تطلعا جديدا أو تخضع إلى بعد استعمالي. احتل هذا البعد الاستعمالي مكانة داخل العمل الفني. وفيما بعد عمل فنانون آخرون مثل شامبرلان على استكشاف الإمكانيات التشكيلية للمواد الصناعية والميكانيكية من خلال ممارسة قائمة على التركيب والتحويل وأحياناً إدماج الحركة داخل العمل الفني. لم تقتصر هذه الممارسة على أبعادها التشكيلية فحسب، بل تتجاوز ذلك ليشكل اعتماد هذا الأسلوب شبه موقف نقدي إزاء منطق التجميع الاستهلاكي داخل المجتمعات، وذلك من خلال إعادة تثمين مخلفات ربما المواد الاستهلاكية ومنحها وجودا جماليا جديدا وإعادة إحيائها داخل منظومة الإبداع كلها. كما تطرح مثل هذه الممارسات الفنية التي تركن إلى استعمال الأشياء الجاهزة تساؤلات عميقة حول ذاكرة الأغراض، وباعتبارها حاملة لآثار الاستعمال والتاريخ، وتعيد النظر في حدود العمل الفني. وفي سياق معاصر يشهد هذا الفن تجددا لافتا، خاصة في الساحات الفنية العربية والإفريقية على حد السواء أو العالمية. حيث يتحول توظيف الأشياء المهملة إلى لغة تعبير قادرة على مساءلة التحولات الاجتماعية والثقافية للمجتمعات، ومن ثم يغدو النحت بالمواد الميكانيكية المستعادة مجالا تجريبيا، وبذلك يمكن قراءة هذا الصنف من الممارسة من خلال فعل إعادة امتلاك للأغراض ريابروبرياسيون، حيث تتحول المواد المهملة غالبا نتيجة اختلالات اقتصادية أو نتيجة تأثيرات العولمة إلى وسائط تعبيرية تعكس واقعا محليا. عليه لا يكون الاشتغال على الأغراض المهملة لدى بعض المجتمعات مجرد خيار جمالي، بل هو موقف وجودي يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان وبيئته، ويعيد التفكير في مفاهيم أساسية مثل العمل الفني، المادة، الذاكرة والقيمة إلى آخره.
2: نقطة ضوء.

0: حوارات
1: نعود إذن مستمعينا ومستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية لنواصل الحوار مع ضيف الحصة اليوم. ضيفنا جناوي السباعي، أحد أعمدات مجال النحت في الفئات الشابة، اللي توا ما عادش شاب ولا فنان معناها بحجم كبير، ويحضر معنا اليوم ليتحدث عن تجربته الفنية وعن العلاقة التي جمعت بالمواد وإعادة تدويرها أو إعادة إدماجها في مجال الإبداع النحتي، وخاصة المواد قلنا التي تم استهلاكها وإعادة استغلالها من طرف جناوي السباعي في مجال النحت. قلنا المواد هذه هي بقايا القطع الميكانيكية. أي سي جناوي واصل
2: في حديثنا عن القطع الميكانيكية، ثم قطاع ملهمة في إعادة التدوير وفي
1: في عالم الميكانيك،
2: في عالم الميكانيك والعمل والاشتغال في الريسكلاج. ساعات الفكرة تأخذها من الكومة للركام هذيك ولا النفايات الموجودة من الشارع، معناها مش بالضرورة الفنان ماهوش دائما الفنان ياخو فكرة ويمشي يجسمها. كومة الركام هي ساعات تعطيك وتنسبيريك باش تخدم العمل الفني. هذاك علاش في فترة معينة اخترت الآلات الموسيقية. وكانت
1: سمحني هنا سي جناوي باش نقاطعك، يعني أنت تتحدث على الكومة والركام، يعني أن ربما هذه القطاع البقايا، ربما قطع غيار السيارات ركام،
2: معناها
1: بكمية هائلة.
2: كنت
1: حجم هذه النفايات، الحجم مهول،
2: حجم مهول، خاصة كي نمشي لليهودية نعدي بالنهار كامل غديك وبالنهارين ندور ونلوج ونشوف ونستقي أفكار من تلك الأكوام. وكانت عندي بعض القطاع تعطيك فكرة العمل،
1: عندي يعني تدخل في علاقة تفاعل ربما بين ما تبصره العين
2: يعطيك الصحة. فما ذاكرة الفنان تحمل العديد من الصور، وفما قطاع نشوفوه في الطبيعة ترجع بينا لذاكرة وصور الراكدة في مخيلة الفنان وفي ذاكرة الفنان. هذاك علاش الفن يعني التدوير فيه برشة معنا متعة وفيه برشة تنوع،
1: أي وفيه مغامرة، معناها ربما مع كل زيارة إلى الموقع الذي معناها تقتني منه البقايا المهملة هذه، في كل زيارة ربما مغامرة جديدة.
2: أكيد.
1: والمغامرة نتوقع أنها تتغير أحيانا، ربما في الموقع أنت تختار قطع معينة ومن بعد كيف تتنقل عندك إلى الورشة. أنا شفت مرة هكا شوية الورشة متاعك، ربما تصبح هذه الفكرة معناها حاجة أخرى هكا.
2: أكيد الفنان عندما يقتني ولا يختار القطع الفنية ويروح بها للورشة، يمشي بها للورشة بشي غديكة ويمشي يبدأ دور الفنان في التشكيل والتركيب ومحاورة تلك القطع وصنع كما نقوله مجسمات منها. غديكة يبدأ دور الفنان وحبكة الفنان وإبداع الفنان في تحويلها وتركيبها.
1: يعني هنا نحكيه على خلق علاقات خيالية، معناها ملي تبدأ تتخيلها بذهنك وبالنظر والبصر وتبدأ أنت تجول وتختار وتنتقي، معناها ثم تحاول خلق علاقات خيالية بين هذه الأشياء المهملة وتحويلها، تحويل ربما عبر عملية التركيب ولا التجميع ولا
2: وسقلها
1: سقلها زادة تدخل عليها أحيانا،
2: خطر ساعات بعض القطاع تكون صديقة تكون يلزم
1: تحتاج تدخل.
2: أكيد أكيد الفنان ديما
1: يعني عملية شاقة هذه حتى تقنيا
2: بالطبيعة.
1: لاحظنا زادة معناها ربما ديما في إطار المفارقة، كونك اخترت العمل الصعب معناها هذه القطاع لتحويلها إلى منحوتات، لكن المنحوتات هذه فيها أحيانا كما فاش نقولوا التواءات، لأنك اهتميت في بعض الأحيان بموضوع الآلات الموسيقية، ودعني أقول الآلات الموسيقية العالمية كالساكسوفون الساكسفون الجيتارة وما لهذه الجيتارة من مراجع ومرجعيات تاريخية، خطر عديد الفنانين اهتموا بالجيتارة.
2: أكيد.
1: أي سيجناوي حدثنا شوية على هذه التجربة.
2: تجربتي مع الآلات الموسيقية كانت البداية مع معنا فما أخذت مرة سكوتير، كين جيت نتفرق فيها نلقى معنا فما قطاع تشبه صورة الساكسوفون في ذاكرتي.
1: أيه.
2: وبدأت كان أول عمل لي الساكسوفون، بعد انطلقت في سلسلة حبيت ناخذ الآلات الموسيقية كموضوع نشتغل عليه في الورشة متاعي. والجيتارة اشتغل عليها العديد من الفنانين، لست أول فنان من اشتغل على الجيتارة، لكن أنا شخصيا الجيتارة نشوف فيها ذكرني بجسد المرأة وشكلها الخارجي، أوتارها، صوتها. دونك هي تخرج لنا لحن معناها
1: عذب
2: عذب، لكن حاولت نحورها بمادة صلبة.
1: يعني
2: تلك
1: هي
2: المفارقة
1: معناها في الجمع دائما بين ربما عديد الخصوصيات المتناقضة والمتضادة، وتحول الأشكال الحديدية إلى لغة أخرى، غير أن هذه الجيتارة ربما لا تعمل بل تقدم معاني جديدة، لأنها هي أكيد. جيتارة تبصر وليست جيتارة مجعولة من أجل العزف، لكنها تعزف بنا بصريا ربما سيلقناوي. وهذا ما يجعل معناها هذه الآلات اللي أنا حقيقة كنت أراها متقنة جدا، تجعل من هذه الآلات عناصر تشكيلية تنبني وتبني بذاكرتها لتكون معناها ذاكرة حية، من ذاكرة المهملة إلى ذاكرة حية، لكن ذاكرة تضرب بعمقها في التاريخ. إذن سلقناوي، ما هي ربما بعض المواضيع الأخرى التي اشتغلت عليها؟
2: أكيد الفنان يمر مراحل عدة ويجب درسها قبل حتى شروع في معناها تلك المشاريع، ويلزم يضع خط واضح أو تخطيط معناها محكم في الاشتغال على المشاريع. الأعمال اللي قمت بها في الآلات الموسيقية وقع عرضها تقريبا 25 عمل، وقع عرضها مع بالتشارك مع مكتبة الكتاب على ثلاث معارض. مكتب الكتاب كانت عملت مبادرة للمئة فنان، المئة فنان، وقدمت لهم قدمت لكل فنان معناها شكل بيضوي من الخشب، وتركت حرية الفنان في تشكيل ذلك الشكل
1: في التدخل ربما على
2: في التدخل. وكان مبادرة عائدات ذلك المعرض لفائدة أسواس جمرت،
1: أطفال قرى جمرت.
2: أي قرى جمرت، وكنت من بين المشاركين في المعرض هذاك، ومن تقريبا من الدقائق الأولى العمل المتاعي معناها وقع اقتناؤه. بعد اختاروني من جملة ستة فنانين أني نقوم بمعرض فردي بالتشارك مع مكتبة الكتاب. والحمد لله
1: في أي فضاء؟
2: في مكتب الكتاب طريق جمرت، وفي المارسا، وفي المنزاسيس.
1: واضح.
2: وكان معرض ناجح والحمد لله وفقني ربي.
1: ما معنى معرض ناجح ونحن نعلم أنك لم تمتهن ربما تدريس الفن أو كذا، بل تشتغل من فنك سيجناوي؟ هذه مرحلة نحب نعرج عليها، لأنك من بين الفنانين ربما المعدودين في الساحة التشكيلية التونسية اللي معناها تلمو هما معناها متأثرين أو تلمو هما يحبوا هالمجال نتاع الاشتغال هذا، يشتغلوا على فنهم ويعيشوا منه.
2: بالنسبة لي نجاح المعرض يبدأ من يوم العرض. نجاح المعرض يبدأ من الاشتغال على الأعمال، ومن اكتمال كل عمل فني يبدأ من داخل الورشة. نجاح المعرض كإحساس بين الفنان والقطعة الفنية.
1: أي جميل جدا.
2: ونجاح المعرض أني نشوفني نجاح المعرض اللي هو في تقييم وردود الأفعال الناس والزوار
1: الحاضرين والزوار أي.
2: وحتى التعليق على الفيسبوك. أنا شخصيا نحتفظ بعديد التعليق، معناها بصراحة نعملهم في كابتير نعملهم كابتير، خاطر فما ردود أفعال تعليق اللي تحفزك، وفما ردود أفعال من الزوار تحفزك وتخليك تواصل وتخدم في
1: يعني
2: المجال هذاك.
1: يعني الفنان يعيش بربما تلك التفاعلات الإيجابية
2: هذاك وقود الفنان هو التعليق الباهية وردود الأفعال المزيانة من العباد. نجاح المعرض بالنسبة لي لا يرتبط بالشراءات ولا معناها ما عنديش معناها غاية مادية في الفن، لأني نشوف الفن اللي هو ممارسة خاصة بي وفي سعادة النفسي والروحي قبل أن يكون مكسب مادي.
1: دونك قلت تجربتك معناها في هذا المجال، تجربتك كانت بالمشاركة في المعارض، وصلنا لوين تم دعوتك، وانت قلت لي نجاح المعرض ينطلق من الورشة. كيفاش تتقيم ربما هذه المعارض ناجحة وانت قلنا اللي تعيش من فنك؟ معناها هل يتم اقتناء كامل هذه الأعمال أم لا؟ كيف ذلك؟
2: بالنسبة للاقتناءات، بالنسبة للاقتناءات للدولة الحقيقة معناها ما عنديش
1: قليلة
2: برشا، هاي قليلة
1: أي، لكن على المستوى الوطني على هاي. مستوى تونس.
2: لكن بالنسبة للاقتناءات معناها النحت مازال لا النحت لا مهوش ماخذ حظه في الـ في الـ في الفنون، وحتى
1: في سوق الفن
2: في سوق الفن وحتى عند الناس اللي تقتني الفن مازالوا
1: لي كوليكسيونور، مجمعي الاعمال الفنيه،
2: مجمعي الاعمال الفنيه مازالوا يتعاملوا مع اللوحه كاحد اولوياتهم. وحتى في حتى في هندسة بيوتنا وكذا ما زلنا ما نقروش حساب للمنحوتة،
1: للمنحوتة
2: نقرو حساب للتابلو، لكن المنحوتة هي آخر اهتمام.
1: قاعدة للفضاء العام
2: أكيد أكيد. دونك هذه خدمة يلزم الفنان يصبر ويكابد ويحاول يوصل ويقنع العباد باش تكون تاخذ المنحوتة نصيبها من الفضاء
1: في البيت التونسي. ربما يلزمك تخدم على معناها علاقة الأعمال النحتية بالفضاء أو معناها تتعامل مع حجم المنحوتة.
2: الفكرة هذه خلتني نتعمق شوي في الخدمة بتاعي، وتوا قاعد نخدم على سلسلة من الأعمال بورتريهات، لكن بورتريهات نحتية
1: في إطار مشروع جديد.
2: إيه أكيد مشروع جديد إن شاء الله، أول ما يكمل تكون أنت أول ناس تشوف وتحضر
1: يعيشك. العفو سيجناوي، شكرا، هذه ثقة معناها وشيء جميل. لكن خليني نواصل هنا في الإطار ذاته ونعرج أنا ليش سألتك على المنحوتة، لأنه إحنا اللي نعرفه اللي أنت خدمت أو قمت بمعناها منحوتة ضخمة الحجم لفائدة إحدى شركات الوقود في تونس هكا.
2: أي نعم،
1: أي ما غير ما نسميه الشركة فضلك. أي
2: مع الشركة هذيك الحق اقترح علي المشروع مع السيد المخرج، وكنت بحثت وخدمت عليه، وكان التحدي بالنسبة لي لأن حتى طبيعة عرض العمل كان فيها برشة أي برشة صعوبات انستالاسيون، معناها
1: هي حصان بحجم حقيقي،
2: بحجم واقعي، ولكن طريقة
1: منجز المشروع أنا إذا ذكرني في الغزالة نتاع النسار
2: طريقة التركيب كان فيها برشة تحدي وبرشة صعوبات، حتى على مستوى التعليق العمل كان تقريبا 6 أمتار معناها عالي، والحمد لله وفقني ربي. أنا نؤمن بقدراتي وما عنديش حاجة مستحيلة في الفن.
1: إيه كيفية الاشتغال عليه سيجناوي؟ معناها لقيتش صعوبات ربما، وألا تقوم بالتصرف في القطاع لنحتها معناها، ولو أني هي منحوتات في إطار طلبيات، لكن أنت تحول هذه الطلبية إلى فكرة، والجانب الإبداعي لا ينفى على الطلبية لأنك دائما تقدم الإضافة، لأنه ليس من منظوري هذا ليس بالشأن الهين تحويل ربما قطعة قول أي نوع من القطاع الحديدية اللي هي تابعة لركاب بقايا قطاع الغيار سيارات إلى جزء من منحوتة. هذا ليس بالشيء الهين، خاصة وأن المنحوتة هنا تمشي نحو التشخيص.
2: تجربتي مع النحت الحقيقة خلتني ندخل مجال الإشهار، وقمت بالعديد بالتجارب، فما تجارب معناها ما يمكنش أني نصرح بيهم وكذا، لكن دخلتني معناها الميدان الإشهار، وخدمت حتى فيلم قصير مع مخرج تونسي، وكان لي شرف إنجاز ديكور هذا الفيلم. تجارب الحقيقة نشوفها ثرية معناها في تجربتي، وعلمت تعلمت منها برشا حاجات دونك، ومواصل بإذن الله في المسيرة متاعي وفي بحثي وفي
1: بالتوفيق. سلناوي يرجو لك نغم الحصة مع ميادة الحناوي ثم نعود.

0: جماليات
1: جماليات
2: نعود إذن بعد هذا النغم جناوي سباعي اليوم واستضافتك يا حقيقة إفادة وإثراء لي معناها التعريف بالتجارب التشكيلية التونسية وخاصة تجارب النحت ومن النحاتين الذين اختاروا ربما العيش بفنهم. خليني أقولها صراحة. إذن هنا سيد جناوي احنا باش نتسألوا حول كيفية اختيارك لمواضيعك، لأنك أحيانا معناها تنطلق في مشاريع فنية وهذه المشاريع تكون بين الطلبيات وبين ما تريد أنت فعله. العلاقة هذه يا سيد جناوي لو تحدثنا عليها.
3: علاقتي بالفن الحقيقة أنا منذ 7 سنوات كرست معنى حياتي كلك للفن، لكن
2: علاقتك بالمشروع الفني ربما الفكرة وبالطلبية معناها.
3: كرست تقريبا حياتي كلك للفن، نشتغل الفن معناها من الصباح حتى المساء ولكن الفن ما هوش كافي باش انك تعيش وبانك تضمن حياة كريمة. الحقيقة ندخل في برشا مشاريع معناها اللي الطلبيات كلكسوا من ميدان الإشهار ولا حتى في الداخل معناها توا في ميدان التصميم نتعامل مع قهاوي معناها باش نحضر لهم ديكور، نحضر لهم كراسي
2: توهو اي حضور الذات لهنا حضور الذات
3: باش نقاوم وباش الانسان يبدع ويوفر مقتنياته الشخصيه ويواصل في الميدان هذايا.
2: أي حضور الذات معناها حضور ذات جناوي الفنان تجاه هذه الطلبيات، أين أنت من هذا معناها؟ ديما تلتزم بالطلبية ولا فما حضورك يبقى الطابع الشخصي متاعك؟
3: الطلبية ما هيش أول حاجة نتعامل مع الطلبيات هذوما بروحي الفنية. إذا المشروع يكون معناها مغري فنيا وفيه تحدي وفيه تجربة ونحس روحي موجود في التجربة هذه كنكون موافق عليه. إذا ما نحسش روحي باش نبدع في الحاجة هذيك ولا عندي منضيف لنفسي وللعمل نفوتها معناها.
2: أكيد جميل جميل. شكرا سي الجناوي، هذا معناه شيء لا نستغربه عن مسيرتك. وهنا باش نحاول معناها قبل أن تنتهي معناها حصة اليوم هذا اللقاء الشيق لأن الوقت أصبح يداهمنا، مراجع اختياراتك الجمالية سي الجناوي. ديما أكيد فما المرجع البصري وفما مراجع تاريخية. أنت قلت ذكرتك هكا شوية وربما ما يحدث بمدينتك الأم اللي هي جابس والحامة تحديدا، ربما لديك مراجع أخرى.
3: مراجع الحقيقة لا نستطيع أن ننكر المدارس الغربية معناها في اللي بنت وأست لهذا النمط الفني
2: حتى المراجع التونسية،
3: لكن أنا شخصيا متأثر معناها بالمدرسة العراقية في الرسم وفي الشعر، عندي معناها غرام بالشعر، متأثر بالمدرسة العراقية وخاصة
2: ترقي شعر سي الجناوي؟
3: حاليا مانيش حاضر.
2: تكتب شعر؟
3: أكيد أكيد نكتب شعر وعندي تجارب حتى في عندي محاولات حتى في السيناريو معناها قاعد خاطر دونك عندي مدرستي الأولى معناها هي المدرسة العراقية ومتأثر بها بصفة كبيرة وتعجبني شخصيا.
2: أثر هذه المدرسة العراقية دون غيرها؟ علاش ما قلتش
3: لا مش دون غيرها لكن بالترتيب. أنا قلت لك لا يستطيع أي فنان إنكار المدرسة الغربية، لكن تحديدا أنا عندي ميولات للمدرسة العراقية وتحديدا ضياء العزاوي الفنان ضياء العزاوي واشتغاله على الفن. وضياء العزاوي يقول اللي الفنان يجب أن يصنع عالمه الخاص ودون الوقوع في التقليد الفنانين الغربيين واجترار الأفكار الواقع طرحها. لكن بالنسبة لتونس الحقيقة عندنا مراجع وعندنا مدارس اللي نستقي منهم أعمالي والحمد لله أنا شخصيا فخور اللي تعديت على فنانين توانسة ودرست عند مدارس كبرى كيما سي إبراهيم العزابي كيما حضرتك أنت مدام كيما سي سمير التريكي سي علي رضا فخور جدا، واكيد معناها المجهود هذاك ماهوش باش يضيع، والحمد لله من الحاجات اللي وصلتني نكون فنان انني كنت تكونت على ايادي مدارس كبيرة في الفن.
2: أكيد. إذن شكرا لك يا سلقناوي، وأنت صنعت عالمك الخاص رغم أن هذه التأثيرات، معناها أكيد كل فنان احنا نحكيه دائما على التراكم البصري والذهني والثقافي، هذا الكل اللي يكون ما يسمى بالفنان ويجعل من كل تجربة لها خصوصيتها، وانت تجربتك كانت عندها خصوصيتها في هذا المجال. وربما معناها السؤال المهم معناها اللي انت رسيت به وأكدت به حضورك هو تحويل هذه المواد معناها من بقايا قطع الغيار إلى مشاريع إبداعية في علاقة بطبيعة الحال بإعادة اكتسابها وإخراجها في مخرج جديد وفي مظهر جديد. هكذا نصل معكم مستمعين إلى نهاية لقائنا اليوم اللي كان مع جناوي السباعي ضيف الحصة، ونتقدم بالشكر إلى كامل الفريق التقني الذي أمن لنا هذا الحوار. دمتم أجمل المستمعين.
3: شكرا.
0: جماليات
1: جماليات
4: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
1: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
2: مرحبا حنان، مرحبا بمستمع إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
1: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال؟ هذا ما ستفصحين عنه من خلال هذه الفقرة.
0: كتابات من العالم. كتابات من
2: العالم. أمام المرآة يرسم وجهه، يظن أن لا شيء مميز حقا، استفهام على الحاجبين، فقط للفم خط لا شفاها قد ابتلعها. لقد كان طفلا جبانا غير قادر على الاحتجاج عندما هوت قبضة أبيه على وجه أمه. دانيال شيلتون، كندا، رسام الكاريكاتير. حاول الأب قراءة الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته، وحين تعب من ابنه قطع ورقة في الصحيفة احتوت على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيء يمكنك فعله، أعطيتك خريطة العالم، فأرني أتستطيع إعادتها كما كانت من قبل. ثم عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أن الطفل سيظل مشغولا بقية اليوم. بعد 15 دقيقة عاد الطفل وقد أعاد ترتيب الخريطة. فتساءل الأب مذهولا: هل علمتك أمك الجغرافيا؟ رد الطفل: لا أعرف ما تقول، كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. باولو كويلو، إذن بناء العالم. مأساة اليائس الذي ألقى نفسه من الطابق العاشر إلى الشارع. إنه بينما كان يهوي رأى من النافذة حياة جيرانه الحميمة، مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القصرية، لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك. وهكذا تبدل مفهومه تماما على العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع، وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد عبر بوابة زائفة تستحق أن تعاش. جابرييل غارسيا ماركيز، 3 قصص قصيرة جدا. رسم الطفل الجائع أشهى الأطباق في الورق، ودعا أصدقائه إلى العشاء فأكلوا من وليمة الضحك حتى شبعوا، وفي الصباح لم يجد الطفل أنامله، لقد التهمتها الرسوم. عاد الجريد أشجار تودع ظلالها.
1: شكرا دليل على هذه النصوص المختارة بعناية. إذن اليوم رحلتنا ستأخذنا إلى الأدب، وما رأيك لو أتدرج من العام إلى الخاص؟ الأدب، النثر، السرد بصورة خاصة. عندما نقول السرد نقول الرواية، ثم أقل منها حجما القصة القصيرة، أقل حجما القصة القصيرة جدا، حتى نصل إلى الومضة. أعتقد أننا بين الومضة والقصة القصيرة، وسنفرق بين هذين المصطلحين المتقاربين ربما إلى حد الالتباس. دلال، الومضة، وأنت قرأت نصوصا جميلة، اسمحي لي أن أضيف ومضة صغيرة لأوغستو موريسو: عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك. الومضة، قصة الومضة، وطبعا لو نشرحها لغويا، وأنا أتكلم تحت إشراف ضيفي وإشرافك، هي من فعل ومضة، يعني لمع خفيفا، يعني هي تلك الالتماع الخفيفة السريعة من الضوء. وبالتالي نستطيع القول أن قصة الومضة هي نوع أدبي من القصص القصيرة جدا، تقوم على التكثيف، على الإيجاز الشديد. يعني الومضة هي نص سردي خاطف يقوم على اقتناص أو التقاط الفكرة. وتحدثنا من قبل لو يتذكر السادة المستمعون دليل عن شعر الومضة، وكان ضيفنا وقتها نوجه له تحية الأستاذ لطفي التياهي. اليوم سنأخذكم من شعر الومضة إلى قصة الومضة. في قصة الومضة دليل، أعتقد أن الفرق بينها وبين الرواية خاصة أنها تترك مساحة أكبر للقارئ للتأويل، أو أقول ربما لإكمال المعنى. القارئ لا يكون قارئا كسولا بين ظفرين كما في الرواية يتلقى فقط، وإنما عليه أن يفكر ويجتهد ويؤول. وأنا أبحث قليلا في موضوع الحلقة، عجبني تشبيه لقيته في دراسة أنه هناك من شبه قصة الومضة بجبل الجليد. جبل الجليد يظهر منه جزء صغير جدا، ولكن ما خفي منه هو الأكبر، أو إذا ممكن نقول دليل هو الأخطر، لأنه لهنا القارئ عليه أن يتأمل فيما لا يراه أكثر فيما يراه. هناك من يرى أنه قصة الومضة بدأت في القرن العشرين، في وسط القرن العشرين. هناك من ينسب ظهورها إلى إيمانغوي، وسنتحدث في هذا بعد قليل. ولكن دليل يبدو أنها قديمة، بمعنى أن لها جذورها في الحكم وفي الأمثال، في النوادر التي كانت تقوم على المفارقات أو المفاجآت. ربما الجديد هو هذا التوصيف، هذا التكييف، كلمة الومضة دليل.
2: شكرا حالين على هذه المقدمة وحول القصة القصيرة جدا بحضور الكاتب سي عادل جريدي. إذن لعل الخير الكلام هو ما قل ودل سي عادل. الومضة أو القصة القصيرة جدا هي نص يختزل العالم، هي تقدم ربما لحظة قصصية بكثافة أو في كثافة وعمق. القصة القصيرة جدا هي من أبرز فن السرد في العصر الحديث، هو نص يقول العالم بومضة. العديد

0: ربما يعني أشد نقطة أو أبرز نقطة في القصة القصيرة جدا هي القفلة سي عادل، وكيف إذا نجحت القفلة أو نجح الكاتب في قفلته فإن القصة بطبيعة الحال ستجد طريقها. إذن ف يعني هناك يعني أبرز كتاب الومضة يمكن نذكر زكريا الثامل،
1: نعم.
0: عاش الكعبي كذلك من الإمارات، يمكن أن يعني نتطرق إلى تجربتها. خالد حبيب براوي له مجموعة بعنوان العيون، الشاعر والقاصر الفلسطيني فاروق مواسي، حسن برطال من المغرب. إذن ننظر في هنا الفرق بين القصة القصيرة حنان والقصة القصيرة جدا.
1: نعم.
0: الفرق ربما في التكثيف، في اختزال الأحداث، في مركزية الحدث في القصة القصيرة جدا، هي تحدي كبير لاكتشاف مهارات الكاتب، لأنه قدرته على اختزال التكثيف بالتلميح والتصوير الوامض.
1: نعم، شكرا دلال. وأنت يعني تحدثتي عن ضيفنا، طبعا يشرفنا اليوم في الأستوديو وقبل دعوتنا مشكورا الأستاذ عادل الجريدي. طبعا هو يكتب الشعر والقصة والنقد والنص المسرحي، هو أيضا له تجارب إعلامية في إذاعة تونس الثقافية، يعني أنت في دارك سي عادل وفي التلفزة. شكرا. هو أيضا عضو اتحاد الكتاب التونسيين، هو عضو حركة شعراء العالم، ترأس تحرير مجلة المسار، أيضا هو مؤسس ومدير لعدة ملتقيات ثقافية، أذكر منها ملتقى عليسة الدولي للمبدعات، ملتقى تراثنا هويتنا. هو عضو في لجان تحكيم عديدة وفي لجان تنظيم، منها معرض الكتاب بتونس، وتمت ترجمة أعماله إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والصربية. ونحب نسأل على اللغة الصربية بالذات، لأنك أنت أستاذ عادل أيضا وقع تكريمك في عدة دول منها صربيا، وطبعا دول عربية مثل الجزائر والمغرب والأردن. مؤلفاتك غزيرة ما شاء الله، في الشعر أذكر ماء لهذا الماء، تمتمات آخر الخيول، نافذة القلب سيدة الشمال، في الدراسات النقدية أذكر نظم حكمة رائحة المطر، منور سمادح حارس الشمس، وفي القصة القصيرة مجموعة أخطاء جليلة وأشجار تودع ظلالها. وعن هذه التجربة الأخيرة سنتحدث أكيد بعد حين. مرحبا بك أستاذ عادل، شكرا على قبول الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بهذا الحضور الكريم، وأرفع تحاياي على هذه الدعوة وعلى هذه النافذة التي أتيحت للكاتب وللمبدع التونسي كي يصل إلى جماهيرنا من شمال الأرض إلى جنوبها. تلك حدود الله وتلك حدودنا في هذه الأرض الطيبة،
0: ولكن القصة ليس لها حدود.
2: أكيد.
1: نعم.
2: نحن نتوجه بالقراء في تونس أولا، والمحلية طريق العالمية، ننطلق من هذه الربوع ونأمل أن نجنح خارج حدودها عربيا وإفريقيا وعالميا،
1: ونحن في كتابات من العالم لعلها تكون نافذة على العالم. اسمح لي أستاذ عادل ودليل أن أبدأ من البداية حتى نضع ربما الموضوع في إطاره. دليل، وأنت تفضلت وتحدثت وأنا أشرت أيضا إلى هذا التقارب بين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، الومضة، أنا قلت ربما هو تقارب قد يصل حد الالتباس، فما رأيك أستاذ عادل، يعني ما هو الفرق بين القصة القصيرة جدا والومضة؟
2: نعم، أنا في البدء أريد أن أقول بأن القصة القصيرة جدا هي في حد ذاتها رؤية إشكالية. هذه الرؤية إشكالية تتمصل أو تتشابه أو تتقاطع بين الومضة الشعرية والخاطرة وقصيدة النثر، وهي في حقيقة الأمر لا هذا ولا ذاك، لأنها تكتفي بذاتها بمقوماتها وبشروطها
0: الداخلية.
2: أكيد داخلية، ونرجع للبناء، لأن هذا العمل السردي الذي يركز على الحدث وهو حدث واحد يختلف عن الرواية وعن القصة القصيرة العادية، لأنه يركز على حدث واحد، ثم يتميز بالمخاتلة.
1: نعم.
2: يتميز بالدهشة. تتميز بالصدمة، تتميز بمسك

0: الخيط، خيط السرد
1: ناظم
0: الناظم لهذه العملية.
1: تكثيف.
0: نعم، والتكثيف. ولكن في قصيدة الومضة هي ترتكز على التهويمة
1: وعلى الشعرية زادة.
0: والشعرية، هي حتى في نفس القصيدة، القصة القصيرة جدا فيها نفس الشعري. يعني إذا نحن نقول هناك تعالق وتقارب بين الومضة والقصة القصيرة جدا على مستوى التكثيف والخيال، حيث تستجد اللغة كي تبوح بعصارة طاقتها التعبيرية دون أهمال الطابع السردي.
1: نعم.
0: هذه ميزة القصة القصيرة جدا. في خلال هذا التعالق وهذا التشابه وهذا التداخل بين النفس النثري والنفس السردي، الخيط الناظم والفارق بين صبحها وليلها هو الفكرة، وحدة الفكرة ووحدة السرد. هذا ما يميز قصيدة السرد على قصيدة الومضة.
1: نعم. إذن الكاتب الأمريكي أوغستو مونتيروسو له قصة شهيرة، الديناصور، تفضلت علينا قرأت، عندما قال استيقظ كان الديناصور لا يزال هنا. إذن من خلال هذه الجملة الواحدة أستاذ خلق عالم من الغموض والترقب في جملة واحدة، وهذا يؤكد لنا أن القيمة الأدبية للنص أستاذ لا تقاس بعدد الكلمات، بل في قدرتها على طرح أسئلة فلسفية وجودية عميقة، وربما هذا رهان القصة القصيرة جدا.
0: نعم نعم، وهذا عمود فقري في نجاح القصة أو في بناء القصة القصيرة جدا. تفتح نافذة على الفكر، على الفلسفة، على السؤال، على استفزاز القارئ، على يعني دعوة القارئ للمشاركة في الصياغة، تفتح باب التأويل على مصراعيه، تحدث الحيرة. هذا المهم في كتابة القصة أو من خصوصياتها. الشكل نجم تكون في 5 كلمات أو في 6 أو في 10، هذه مش مشكلة، مازالت نفس الشيء غير محددة، ولكن في بنياها التي تجاوز 10 أسطر.
1: نعم.
0: في أقصى تقدير.
1: أقصر.
0: في أقصى تقدير. فما عندها روادها، يعني بعض الرواد، نرجع ديما نقول أنا أعتبر كونه النقاد هما يعتبروا إيمانجوي هو صاحب المؤسس لهذه الفكرة بقصته الشهيرة، نعم، للبيع حذاء طفل لم يلبس
1: قط.
0: ولكن أنا ديما راها
1: مع العلم أستاذ هناك شك في نسبة هذه لأنه لم تدرج في كتابات.
0: هذا هو.
2: هذا ما وجدته.
0: هذا في الهامش.
2: أنا أبحث البارح.
0: هذا في الهامش. وهو ما هو متفق عليه على مستوى النقاط.
1: نقاط.
2: نعم. صحيح.
0: ولكن أنا أعتمد تجربة ناتالي سارات الكاتبة المحامية الفرنسية هي التجربة الحقيقية.
1: حقيقي. نعم.
0: لأنه في كتابها انفعالات هي التي أسست بشكل جيد هذا النوع السردي. وهو يعتبر تجديد في نمط الكتابة، حيث كانت الأطياف هي تعبيرتها في مجموعتها وبسمتهاش قصة قصيرة جدا، سمت انفعالات.
2: أوكي.
0: في بدايتها كانت انفعالات، بعد في الترجمات وبدأوا الناس تحكي على الكبسولة السردية، وبعد حكينا على القصة القصيرة جدا، وبعد حكونا على البارقة أو الومضة.
1: فما إدغار ألان بو زادا.
0: فوالا.
1: نعم.
0: من بعد جاء.
1: من بعد.
0: لأنه يعني كي نرجعوا للكرونو يعني الجدول التاريخي.
1: كرونولوجية.
0: كرونولوجية نلقاو ناتالي سارات هي الأصل. وعمق تجربتها الناضجة.
1: تقريبا ألف في الثلاثينات، 1930
0: وحدة. هي مولودة عام 1900.
1: هكاك
0: يعني فما بين 25 30 سنة.
2: نعم.
0: هكاك ما بين العمل كان هكاك. أنا أثق أو ذائقتي يعني مرتبطة بهذه التجربة أو تحترم هذه التجربة برغم ما نكتبوش فرد شكل، فهمني، ولكن تجربة مهمة نعتبرها هي العتبة الأولى أو المؤسسة الحقيقية لهذا الفن.
2: نعم.
0: بعض النقاط سمحني يقول لك لا، عنا في موروثنا الثقافي والحضاري عنا
2: الحكم والأمثال،
0: هذا هو النقطة، عنا النكتة وعنا الحكمة وعنا الرجوزة وعنا لا أدري ماذا تناقش.
2: نعم.
0: تناقش. ما نساو زاد في المرحلة هذيك عديد الكتاب خاصة المشارقة كتبوا
1: يوسف إدريس مثلا،
0: إدريس، تيمور، حكيم، نجيب محفوظ، نجيب محفوظ
1: يوسف عواد.
0: لا لا نجيب محفوظ خدم نعم. فيها أحلام فترة النقاهة
2: نعم.
0: مجموعة يوسف إدريس وزكريا ثامر والمجموعة هذه، ثم تيمور في ما تراه العين اللي نعم. كتبها سنة 1922
2: نعم. يعني في بداية
0: في البداية نعم. ولكن لم تكن متأصلة بما يكفي، هما بينهم كانوا حاشمين من التجربة
2: نعم.
0: يعملوا مجموعة قصية وعلى الهامش أو في آخر العمل
2: لأنهم سيادة الرواية أنا نسميها ربما
0: في تلك الفترة
2: نعم في تلك الفترة فعلا.
0: ولكن الخصوصية هذا الذي العمل يعني تختلف حقيقة لها سحر ولها نعم. حلاوة
1: نعم.
0: ولها جمالية ويعني تفوق
2: نعم.
0: الأعمال أو الأشكال السردية الأخرى
2: نعم.
0: رغم الرواية متسمية مالكة السرد
1: نعم.
0: ولكن في القصة مع الوقت الحالي
2: نعم.
0: مع الضغط الاجتماعي
2: نعم.
0: مع السرعة متاعنا أعتقد اللي هي فكت بلاصتها وتموقعت كما ينبغي خاصة عربيا ودوليا
2: نعم.
0: ربما في تونس مازالت ما خذتش المكانة اللي تليق بها ومازالت مش برشا يكتبوا فيها النوع هذا
1: نعم.
0: مازالوا شوية
2: على استحياء ولكن أعتقد أنها
1: مش على حساس صحي على ارتباك
0: ارتباك لأن الصناعة
1: نعم
0: فما صناعة
1: نعم
0: فما صناعة ماهيش
1: يعني الأستاذ اختلفت الآراء حول القصة القصيرة جدا ولكن شخصيا كقارئة ربما كباحثة في السرد وفي الرواية والقصة إلى غير ذلك أنا لا أنشغل ربما كثيرا في أو الدخول في تلك المواضيع بين الرفض أو قبول هذا النوع لأن بعض النقاد رفضوا هذا النوع من الكتابة لأن ربما الفيصل الوحيد هنا أستاذ هو كيف تلمس هذه القصة ذائقة المتلقي يعني مادام تقدم هذه النصوص من الخصائص السردية ولذلك أستاذي يرى الراوي أو الباحث أو الكاتب محمد بوحوش
0: نعم.
1: أن القصة القصيرة جدا تواجه اليوم تحديات تتمثل في مدى صمودها واستمرارها كنموذج أدبي من بين أنواع كثيرة
0: سؤال مهم وذكي ولكن هنا أنا بنيش باش ننطلق من قابلية الناقد من المفروض والمعمول به والمعروف كون الإبداع هو سابق النقد والنقد يلاحق الإبداع
1: نعم.
0: موش النقد هو بشي أطر فكرة أو بشي يخلق فكرة لا ما يخلقش الناقد الناقد هو اللاحق
1: نعم.
0: الفعل الأساسي هو فعلة لعبة الإبداع وإذا كان فتوحات جديدة في الأدب أو في السرد وكذا فهي من دور المبدع ثم يلاحقه الناقد بالتأطير أو بالفهم أو بالمؤازرة أو ما شابه ذلك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في هذا العمل أو في السرديات كل حاجة جديدة باش تلقى صعوبة لكن فكت موقعها أعتقد كونه القصة القصيرة جدا فكت الموقع متاعها وخلقتك الدهشة وخلقتك الجاذبية الكبيرة بينها وبين القارئ يكفي لأنه القارئ ما عادش يتشد من رواية ب 400 صفحة و 300 صفحة و 200 صفحة ماذا تبقى لك منها
1: نعم.
0: ولكن الخلخلة الداخلية والرجة لا تحدثها إلا القصة القصيرة جدا
2: نعم أوافقك تماما
0: وهذا الأساس
1: نعم.
0: لأنه قارئ قرأ بعض التفاصيل لم تعد تعنينا مثلا نعم. في الكتابة السردية القديمة الكلاسيكية يعني أتحدث على الطاولة وفوق الطاولة مزهرية وبجانب الزنهرية لا تعنيني وقليلا من الغبار على اليمين ماذا تفيد أنا كقارئ اليوم هل القارئ أو المواطن أو الإنسان مشكلته اليوم الغبرة أو مزهرية فقط الحكاية أكبر لأن مشكلتي في عمق الوجودي
1: نعم.
0: في السؤال الوجودي في حيرتي في تفاصيلي في قضايا الأهم
1: يعني القصة القصيرة جدا فرضها إيقاع الوجود
0: إيقاع الوجود طبعا وشروط المرحلة
1: نعم.
0: هي اللي فرضت هذا النوعية بصدق وفكت موقعها تحت الشمس.
2: سمحني باش نعرج ونرجع للسؤال. حتى الرواية، لأن أغلب الرواة الروائيين ولو يعني واعين بأنه ما عاش نجم نكتب رواية في 300 و400 و500 صفحة، لأنه فعلا فما مشكلة وقت ومشكلة تفاصيل وماذا يبقى في الذهن بعد ذلك. أنا عندي سؤال لو تسمح، وأشرت له دلال، قلنا في يمكن سحر بين ظفرين القصة القصيرة، القصة القصيرة جدا، هو ذلك الغموض الذي لا يجعل المتلقي كسولا وإنما يجعله يفكر. أنا هنا هناك ربما شعرة هكا بين الغموض المحمود بين ظفرين وبين الالتباس أو الإبهام. كيف يقيس كاتب الومضة هذا؟ بأي مقياس؟
0: لا حتى نتفق، فما الفرق. أنا مانيش ضد الغموض والتهويم، لأنه فما حدث، فما حدث في القصة،
1: فما شخصية،
0: قصة وشخصية
1: وحوار.
0: إذا فقدت هذا ما عادش نولي نحكي على ومضة شعرية.
2: نعم.
0: عادة في الشعر نجم نهوم
1: أستاذ الفرق بين الومضة الشعرية
0: هذا هو
1: والومضة،
0: لأن محافظة على وحدة السرد متاحة وتركز على حدث واحد، مش متعددة الأحداث كالرواية أو كالقصة العادية
1: والشخصيات والحوار.
0: هذا هو إني خرطوشة.
2: نعم، أي باش نرجع لها إني خرطوشة. مثلا لما نقول عندما أستيقظ كان، عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك، ماذا يفهم القارئ؟ هل هو حلم؟ هل كان يحلم بالديناصور فوجده؟ هل يعود بنا؟ هل الديناصور بمعنى الخوف، بمعنى ذلك الإرث الثقيل؟ ماذا يمكن أن يفهم وأنت تكتب ودلال ناقدة؟ ماذا يمكن أن أفهم أنا كقارئة من هذا؟
0: الومضة تطورت، القصة القصيرة جدا تطورت على هذه النماذج، رغم أن النقاد ما زالوا يعني وقت يستعرضوا تاريخ القصة القصيرة جدا يأخذوا هذه الشواهد المهتلئة، ولا أعتقد أنها ليست ناضجة. هذا رأيي الخاص، بالرغم من أسماء كبيرة
2: كبيرة
0: ولكن برأيي المتواضع في تجربة القصة القصيرة روائيين كبار هذه تجربة غير ناضجة، لا تعنيني كثيرا قصة الديناصور نهضة فوجد ديناصور بجانبه.
1: ايوه ولكن احنا
0: رأي،
1: فما نص ضمني
0: اوكي، نص ضمني متفقين وهي مرجعية ويعتمدوها النقاد، هذا لا شك في ذلك. ولكن اعتقد لي هي ما تعبرش على القصة القصيرة جدا،
1: لكن تطورت
0: هذا هو المحبيت. الناس جل النقاد راهو في عديد المحافل وعديد الدراسات وعديد اللقاءات ينطلقوا، لأنه الشواهد هذه ما مش برشا، عندنا شواهد كبيرة.
1: نعم نعم،
0: 7-8 المتداولين هيمنغوي وهذه يعني
2: أو زكريا تامر، نصوصه متداولة جدا فعلا.
0: ولكن التجربة تطورت بشكل خطير القصة القصيرة جدا، تطورت في بنيتها، في فكرتها، في همها، في دورها. يعني ما نجمش نحكي أنا على مثلا نقول السيدة التي تجلس إلى الطاولة كانت تضع يدها على خدها وتتأمل الورقة، هاي نجم قاها ونص، ولكن مش هذا،
1: مش هذا،
2: مش هذه القصة القصيرة،
0: مش هذا
2: أكيد.
0: وين سؤالها؟ وين مشكلتها؟ وين أزمتها؟ وين طرحها؟ وين قلقها؟ يعني هنا، وهذا راه مش معطى عام.
1: نعم يعني أستاذ، يعني القصة الومضة والقصة القصيرة جدا ليست مجرد كيف أقول ظاهرة أدبية مؤقتة، وإنما ربما هي فرصة كانت للتجريب أولا، وأولا التجريب في النصوص الإبداعية، وهي أيضا كانت ناتجة عن حاجات ربما ثقافية، حاجات معرفية، حاجات فكرية ذوقية جاءت لنتيجة لتطور طبيعي وتاريخي ربما لسيرورة الأجناس.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: يعني من القصة القصيرة إلى القصة القصيرة
0: في كتاب،
2: يعني من الرواية القصة القصيرة القصة القصيرة جدا. نعم.
0: في كتاب أحسن جداونا وهو نعتبر كتاب مهم يناقش فيه مسألة القصة القصيرة جدا، وهو كاتب أردني دكتور حسن جداونا صديقنا، يقول مثلا القصة القصيرة جدا أخذت سحر الرواية وأخذت شعرية القصيد وأخذت حلاوة الحكمة أو نضج الحكمة، وأخذت يعني هي أخذت بكل شيء من كل شيء بطرف
2: وأحلاه، يعني
0: بضغط بالتخلص من الزوائد اللغوية والتشابيه الغير ضرورية.
1: نعم.
0: يعني بشكل مكثف مقتصدة في اللغة تصنع الدهشة، تصنع الخاتمة المخاتلة،
2: نعم.
1: تربك القارئ،
0: تربك القارئ
2: وتبقى في ذهني
0: وتطرح خلصة. السؤال وترج الأثر متاح، العمل اللي ميخليش أثر في روح المتلقي.
2: أكيد.
0: أعتقد كونه أثر ميت أو
2: أكيد.
0: عمل ميت،
2: نعم.
0: إن كان على مستوى الفكري أو المستوى العاطفي أو المستوى الذاتي أو المستوى الفلسفي، المهم فما حاجة، فما ضغط، فما رجة تصير.
2: نعم، لكن عندي ملاحظة دليل والأستاذ عادل، ماذا لو نسقط في الاستسهال؟ لأنه خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا حكينا مرة في الشعر دليل لو تذكرين، لأنه الرواية ربما لا يمكننا أن نكتب رواية في أسبوع أو أسبوعين، أنا بالنسبة لي حتى في سنة في الحقيقة، ولا يمكن نشرها أيضا كاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهن هناك نوع من الاستسهال للشعر أساسا وللقصة القصيرة، لأنها يعتقد البعض أنها سهلة الكتابة وسهلة الانتشار، مجرد يعني جملة أو جملتين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف في الفيسبوك كأن ديما نسميه هناك نوع من
1: التهويم،
2: نعم فعلا،
0: والاستسهال
2: يعني على حساب الجودة. ألا يعتبر هذا خطرا على القصة القصيرة جدا كما قدمتموها كمشروع، يعني مشروع له ركائزه وله أهدافه؟
0: نفس السؤال سألته مع صحفي في الأردن، كان عندي ندوة في الأردن، لقاء كبير، وطرح هذا السؤال لأنه مشكلة عالمية.
2: نعم.
0: قلت له فما حاجتين، أنا الجزء الجانب الأول كونه ضد الاستسهال، ضد الابتذال، والساحة تصفي روحها بطبعها، ما يصح كان الصحيح. الحاجة الثانية قلت له خلي، علاش نقمعوا في الناس باش تعبر وتتنفس وتحاول تقترب من الفعل الجمالي، نجحت أو لم تنجح ماذا يجي؟ مش
2: قضية أخرى، مش قمع، هي غيرة على الأدب الحقيقة.
0: الأدب مصان، وتأكدوا من ذلك، لأنه
1: يصل نفسه بنفسه
0: أعطيني حضوره، مش نية حضور شوية في الفيسبوك نستنفس مراوحة ونفسية ولكن أعطيني حضورك الأدبي والدولي والعربي ولقاءاتك وجدياتك، تصفي الساحة، الساحة تعرف بعضها عربيا لو نعرف بعضنا. شكون واضحي يعني، وقت اللي تكون قاعد في دارك يجي يقول لك هاي غدوة حشتي بك في الأردن، غدوة حشتي بك في السعودية، أنا مثلا الأسبوع القادم بحاول إلى نطلع المغرب، عندي ندوة خاصة على الكتاب هذا.
2: جميل جدا،
0: أخ
2: نرجعوا له
0: يعني ندوة كاملة على ونقاد مغاربة مثلا، فما 6 نقاد مشتغلين عليها، إذا تتصفى ساحة بطبيعتها. نحن سامحوني في الكلمة نقولوا ديكونتاسيون، الترسيب، يعني كي تخلط الماء خليته يصفى، إذا مثل جدودنا.
2: نعم.
0: أعطيش وقت يصبح.
2: نعم.
0: وبنفس الوقت سؤلت، قلتك السؤال هذا وقت اللي كان عنا إرهاب، كان عنا انتحارات كذا، قلت له ما نخلي يكتب غادي.
2: حتى رديء بين الذكرين أحسن من
0: أحسن ما يمشي
2: نفسه.
0: لا أحسن ما يمشي لي
2: يفجر القلم أحسن. نعم.
0: هذا
2: فعلا.
0: هو
2: فعلا.
1: أستاذ، يعني التعبير في القصة القصيرة جدا يظل طافيا بالطاعة. يعني بينما الحقيقة تكمن في عمق النص، ولذلك كما يعني القصة القصيرة جدا تتطلب كذلك كما تطلب كاتب صانعا أو صناعة، فتتطلب كذلك ناقدا يحسن الإنصات إلى النصوص، يحسن فك هذه الشفرات بداية من عتبات النص، لأن في نظري وفي نظر النقاد العتبة في القصة القصيرة جدا هي نص فارق كما القفلة.
0: أكيد.
1: ولذلك نجد أحيانا بعض الدراسات كتبت على البدايات ونهايات القصة القصيرة جدا، يعني فك الأربع أسطرة يخدم دول على البدايات
0: الفواتح والخواتم،
1: نعم. يعني هي قد هي كلها حتى يعني باش تعرف اللي هي فيها خدمة، فيها حياكة
2: صعبة،
1: فيها نسج دقيق ودقيق جدا.
0: نعم، وشاطرك الرأي، وهو هي يعني كتابة القصة القصيرة جدا عمل مضني، عمل شاق، عصارة تجربة، عصارة ما في جرابك من قراءات، ما في تجاربك الإنسانية، ما في مغامراتك السابقة، ما في دقة ملاحظتك، مدى امتلاكك للغة أو للغة عموما ونصية اللغة، يعني كل هذه العوامل، لغة، تجربة، فكرة،
1: ويستحضرها الكاتب لحظة الكتابة،
0: لأنه بالتكثيف،
1: يعني عن وعي أو عن غير وعي وأنت تكتب استاذات
0: ما تنجمش
1: كيف تستحضرها، يعني كيف يولد النص فيك؟
0: فما قادحة، الفكر تجيب قادحة تقدح. نعم. حاجة قدحت فيك، سمحني في بالدارجة ما بين قوسين، حاجة قدحت
1: الحدث القادح في القصة، الحدث
0: القادح وبعد تطور، يعني يكون اشتغال عليها وتطورها،
1: يعني في حنان سمحني في القصص وهي قصيرة في تلك كم المرة تعيد كتابتها والتجويد النص؟ هل يولد النص مكتملا أم أن الكاتب رغم قصر تلك الكلمات يعيد ويعدل ويجود
0: المجموعة الأخيرة يقولك على الأقل 20 نص تخليت عليه نهائيا، ما قنعنيش.
2: نعم.
0: النصوص تكتب تشد تقبض على الفكرة تختمر وتبدأ تجود فيها كما الفنان في في في لوحة تاع رسم أو مرالي تطرس.
2: نعم، هو تطريز فعلا،
0: تطريز انت خو وقتها كثف نحي سطر هذا بقلب هذا زيد هذا يعني أكد دوزاج في كل شيء باش تنجح العمل، لأنها لا تحتمل الزوائد. نعم. وما تحتمل كون تكون ثقيلة، ولا تحتمل الثرثرة، ولا تحتمل يعني الكلام العادي. إذن هي
1: توليفة
0: حقيقية وتوليفة صعبة
2: جدا،
0: يتنجح فيها هي ما تنجح.
2: يمكن هذا الفرق بينها وبين الرواية، لأني أنا نكتب الرواية وجربت مرة فقط كتبت القصة القصيرة ويعني قررت ألا أكتب ثانية لأني فشلت في كتابة القصة القصيرة في الحقيقة. الرواية ربما لأنه هناك مواطن ضعف ومواطن قوة، فلك من المساحة
0: مساحات.
2: أنك ممكن
1: عندك سعادة اللي رأي ما فشلتش في القصة القصيرة.
2: الحقيقة لا لا
0: لا لا لا يعني
1: لا كتب لا
2: كتبت
1: مجموعة متاع
2: عاشرهن، مجموعة مشتركة لمجموعة. أنا أتحدث عن أقصوصتي بالمناسبة مش على المجموعة الكل، هي متتالية قصصية لمجموعة من الصديقات نوجه لهم تحية. فشكرا دلال. فقلت في الرواية ربما هناك ديما نوع من التدارك، يمكن أن يتدارك الكاتب. نعم. في القصة القصيرة عليه أن يقنع ويدهش ويمرر فكرة. أنا عجبني تدوينك كتبتها وأنت تقدم لي مجموعتك اللي جبت لنا منها هدية دلال وأنا مشكور. أشجار تودع ظلالها، انظري ماذا كتب دلال. أشجار تودع، تنبيه لا تقرأ هذا الكتاب، إنه يهدد طمأنينتك ويقوض راحتك، يفتح أمامك أبواب المتاهة ويلقي بك في هوة السؤال. هذه دعوة ذكية جدا للقراءة، لأننا عندما نقرأ فنحن نبحث عما يقوض راحتنا ويهدد طمأنينتنا ويجعلنا نتساءل ونشك.
1: وخطاب
2: فعلا يعني
1: خطاب التسردي ذكي جدا.
2: وهي
1: عتبة، هذه عتبة أخرى من الحتبات مهمة في قراءة هذا النص.
0: صح،
2: هو يقول خراتيش قصصية، رصاصة يعني يكتب. نعم. بقلم الرصاص،
1: هي حتى القصة القصيرة
0: وهو مصطلح للأمانة كان يستعمل فيه كثيرا القاص عبد الله المتقي، قاص المغربي.
2: نعم.
0: وهو صاحب تجربة كبيرة في القصة القصيرة جدا، ورائد من روادها يعني المعاصرين. دونك عنده ديما نجلس ولا نناقش نستعمل كلمة الخراتيش.
1: إذن لو يقرأ لنا بعض النصوص ثم نواصل الحوار.
0: بكل سرور اقترح بعض النصوص من المجموعة القصصية الأخيرة أشجار تودع ظلالها. كثيرا ما كانت تحرضه على الإغارة، وبعدما يئست منه أحرقت قصائده عبلة التي كانت تحلم بتحسين وضعها المادي، هاجرت للعمل في أوروبا. أما عنترة فما زال قابعا أمام مضربها لقول الشعر، غير مدرك أن الخيمة التي يناجيها ليست سوى معلقة إشهارية لجلب السياح.
2: رائعة.
0: كوت فودر. التقينا صدفة في صالة الترانزيت، لكل منا وجهته، ومن النظرة الأولى تعانقت أعيننا، فتوقفت الحركة في المكان إلا من رفرفة قلبين الملعونين. وعلى الرغم من إقلاع الطائرتين كل إلى وجهته، ظلت أصابعنا متشابكة. يقين. اقتربت من السرير مثل حنان لا يحتاج إلى استئذان. ابتسمت في وجهي وحضنتني كما لو كنت طفلة. ناولتني الدواء وغطتني برفق، ثم عادت إلى مكانها. البرواز المعلق على الحائط المقابل تحرك قليلا. صورة أمي تعدل جلستها.
1: طبعا هذه بحق
2: جميلة جدا.
1: هذه حنين قرأتها البارحة ابتداء من الساعة الثالثة الصباح. والله يعني رائعة رائعة رائعة.
0: باهي نواصلوا.
1: لماذا اخترت هذه النصوص بالذات؟
0: بالنشر بالطباعة بالنشر هو ذلك هو الترتيب العادي متاع المجموعة. أوهام. ألف. رغم تقدمها في السن تحست المرأة الخمسينية جسدها، فخيل إليها أنها حامل. وحينما أخبرت حبيبها استنكر الأمر، مما دفعها بعد شجار عنيف إلى شجب رأسه. باء. في الصباح الباكر نهضت متهالكة، سحبت جثته التي كانت مرمية على طرف الوسادة، وبعد أن ألصقت أطرافها بعناية أعادت الصورة إلى الدرج.
2: جميلة جدا ما قلته أنت في بضعة جمل. أنا قريت في رواية طويلة لهيفا البيتار امرأة في الخمسين، يعني تعقيبا على ما قوة التكثيف والرسالة التي تبقى في القصة القصيرة فعلا. يعني
0: مسخ
2: كافكا زعما
0: كافكا فعلا، وهي استعارة لاسم رواية المسخ متاع كافكا. استفاق كافكا من غيبوبته فإذا به في غرفة الإنعاش محاطا بأشباح بيضاء، وكان جسده النحيف مجدود بأسلاك تمتد إلى شاشات زرقاء. حاول الصراخ فجاء صوته مواء قطة. عندها صفق الجميع لنجاح التجربة. ما بين قوسين نحب نفتح قوس لهنا. أنا خذيت من التراث بعض الروايات أو القصص التراثية وأعدت صياغتها من جديد في أحداث أخرى.
2: أوكي.
0: كما عنترة وعملة، كما سندريلا، كما المسخ متاع كافكا. عديد القصص المحاور، وهي ديجا تحدث عليها الدكتور اللي قدم العمل علاوة كوسة. على هذا التجربة، واعتبرها بعض الأصدقاء النقاد حاجة تجديد أو مهمة. رفيقان التقيا صدفة في بيت مهجور، وبعد أن تعاتب في عناق طويل رقص على نشاز أغنية ملتزمة، وكتب على الجدران شعارات مناهضة، ثم غاب عن الأنظار. الشرطة التي اقتحمت المكان لم تجد سوى كومة غبار وأحلام تلمع في العتمة.
1: أقرأ نص.
0: نعم.
1: يقول في شباب في عطلة الصيف كان يمضي ليله على مدارج المسرح البلدي ينسج ملامح مستقبله في هدوء عاصف، وفي الصباح يكون لعامل النظافة قول الفصل إذ يكنس بعلاية كل ما تركه ليل الأحلام.
0: نعم.
1: إذن المراوغة.
2: نعم. يعني بين الشعر بين النثر ما بين يعني هذه قوة.
1: يعني لعل أستاذ سر جمال هذه النصوص، ونحن نتحدث عن القصة القصيرة جدا في الجمال ربما يتسرب في كل جزء من جزئياتها بكل هذا البهاء بكل هذا الجمال. ولذلك هناك من يكتب القصة القصيرة جدا لينتهي إلى نص أو إلى لا أدري إلى شيء ما
2: شيء.
1: وهناك من يكتبها فنظل فيظل القارئ كيف أقول يبحث عن نهاية تربكه أو قد تستهويه وتفتح أمامه مسارات من التأويل وعبر عن النقد الحديث بسيميوزيس من الدلالات أو هذه المعاني الثواني كما نظر إليها النقد القديم.
0: نعم بصدق، لأنه يا امتلاك تقنيتها صعبة. تمتلك التقنية في الكتابة في إغراء في شد المتلقي في إقحام المتلقي في تأويل النص أو في صياغة النص بشكل آخر.
2: نعم.
0: يعني هذه من ميزات القصة القصيرة جدا.
2: أنا حبيت نحكي أستاذ عادل على الترجمة وأعماله كترجمت مثلا إلى اللغة العربية والإنجليزية، يعني الفرنسية والإنجليزية ربما هذه اللغات اللي نتعامل بها اللغة الصربية. نحب نعرف كواليس هذه الترجمة، وهل تعتقدون أن القارئ في كل مكان هو نفسه؟ القارئ الصربي عندما يتلقى قصة قصيرة جدا من تونس، هل يتعامل معها مثل أي قارئ يتلقاها في تونس؟
1: يختلف أفق
0: الترجمة. أولا خيانة في المطلق، فما جذوة متعروح باش تنطفأ، ولكن ضرورية ومهمة. اليوم وقت نحكيه على كافكا لنقرنه مترجم، وقت هيمنغواي قرنه مترجم، ألف ليلة وليلة قرنها مترجم، يعني ترجمة مهمة وضرورية بنسب متفاوتة وبقدرة المترجم أو بمهارة المترجم. ورغم هذا ستنقص من قيمة العمل أو من جمالية العمل أو من حلاوة العمل التي خرج من لغته الأصل، من لغته
2: الروح
0: الأم.
2: يعني ربما روح. نعم.
0: ولكن مهمة للتعالق وللتواصل وللتثاقف بين الشعوب. نعم. ومختلف الحضارات. أنا نصوصي أولا من الصربية من الإنجليزية للصربية.
2: نعم.
0: وصدر كتاب وفيه نصوص يعملوا اختاروا 100 شاعر من مختلف دول العالم.
2: نعم.
0: أمني وصارت الترجمة والكتاب موجود ودعينا وكرمونا في صربيا.
2: في صربيا مهم جدا لأنه احنا معناش سلة كبيرة بهذه البلدين، يعني أوروبا الوسطى أو أوروبا الشرقية. الحقيقة يعني معرفتها توقفت عند أمريكا يعني أو العالم الغربي بكل ما فيه، لكن هذه الدول
0: اللي تلقى أنت للشرق آسيا وهي تجربة كبيرة إبداعية. نحن مقصرين
2: جدا.
0: تجربة روسية وبولونيا وكترجمة الاشتراكية القديمة خلقت روائع، بفكنا نتفرج توا قصة الأم التوا هي رفيقة يعني. نعم. مرجع
2: فعلا فهمني
0: جورجي.
2: نعم.
0: مرجع. نعم. يعني وقت اللي تحكي على شذرات متاع حضارة الطاو في الصين قديما حاجة مهمة
1: فعلا.
0: يعني ربما تقصير منا نحن، ولكن تجارب أعتقد
2: ولكن حتى وصلت نصوصكم إلى اللغة الصربية كان عليها أن تمر باللغة الإنجليزية كما قلت.
0: هذا ضرورة.
2: نعم.
0: يعني انت عديد الاعمال ما ترجمتش من الترجمه الام حتى مش متاعنا اللي ترجمت الى العربيه.
2: نعم.
0: فما عديد الاعمال ترجمت الى لغه ثانيه وثالثه ماهيش وقت من الفارسيه ما نعرفش، فما عديد الاعمال من الفارسيه ترجمت الى الانجليزيه قبل وبعد جاتنا.
2: نعم.
0: وعديد الاعمال كافكا بالالمانيه تقريبا كان يكتب.
2: نعم.
0: فهمني
2: لانه عاش
0: في المانيا والمده الكبيره في المانيا وهرب. نعم. من المانيا فهمني
2: له مثال رائع جدا في مدينه براغ، مثال زجاجي لا ادري ان تعرفه، هو يدور يدور. فقلت انا لما شفته كافكا لا يتوقف عن التفكير حتى وهو ميت،
0: ذاك النحيف وذاك
2: ذاك الكئيب
0: السائل والمتسائل واللاجئ.
2: نعم.
0: ويلا يعني وهذاك هو الابداع.
2: نعم.
0: ما يجيش من السعاده.
2: نعم.
0: المفرطه ما نخلقوش نص ابداعي.
1: نعم. يعني ننهي حنان بسؤال اخير استاذي الفاضل، بين بدايه القصه بدايه القصه القصيره جدا كما النهاية في المتن القصصي، يعني هما عتبتان في نظرنا مهمتان. لماذا؟ لأنها تدرج ربما ضمن لا تدرج ضمن العتبات الموازية، وإنما البداية هي عتبة الولوج إلى النص.
0: نعم.
1: والنهاية عتبة الخروج منه، يجتازها القارئ بوعي مفارق للحظة الدخول،
0: وهي عملية
1: صعبة وصعبة جدا
0: صعبة جدا وتعول على وعي القارئ.
1: نعم.
0: وفطنة القارئ وقدرة القارئ على تأويل النص أو مشاركة في كتابة أو في صياغة النص.
2: نعم.
0: أو الحدث.
2: نعم.
0: يعني لهنا, لهنا, لهنا تكمن خصوصيتها وجماليتها، لأنه هي نص فيها كثير من البساطة والاختزال والتكثيف، لكنها تعبر عن فكرة أو حدث أو مشهد باستعمال ما قل
1: ودل.
0: من الجمل وبمكر من الكاتب الذي يرمي بشباكه للمتلقي أو
2: يعني
0: حول المتلقي
1: فتنة الحق هنا نعم.
0: فتنة الحق يعني وهذه من ميزة القصة القصيرة لأنه إذا فقدت الكاتب قد هذه الآليات تكون نص قصة باردة أو قصة ميتة أو قصة لا روح فيها أو قصة لا تجل يعني لا تغري القارئ ولا تحير القارئ ولا توجع القارئ
1: تقلق
0: ولا تقلق القارئ.
1: أنا التعامل مع النص لما يقول المتلبي على قلق كأن
0: كان الريحة تحتي
1: الناقد أو الباحث أو القارئ لا يستقر على رأي لذلك نحن نقرأ النص بقراءات المختلفة
0: أكيد وهذا ثراء للقصة
1: للنص
0: ثراء هذا نعتبره كله ثراء وادعوا ديما نحن عندنا مشكلة في تونس لأنه نقادنا أو الجامعيين متاعنا ماهيش مدرجة ضمن برامجهم التعليمية القصة القصيرة لأنه فن جديد عليهم
2: نسبيا جديد الحقيقة
0: نسبيا لا يدرس مش مدرج في البرنامج هذا أعتقد وعندنا مع الحركة النقدية ضعيفة في تونس هيش حركة كبيرة يعني مقارنة بالمغرب أكيد مقارنة بالمغرب
1: المغرب
0: بالمشرق وبالأردن أنا أعتقد كوني زرتك في 40 دولة
1: لا احنا الأيامات هذه مثلا اكتشفت حاجة نحضر في ندوة حول أدب الطفل ما تلقاش برشا كتابات حول أدب الطفل في تونس يعني أغلب قائمة المصادر متاعي والمراجع
0: نعم.
1: من الجزائر والمغرب
0: نعم. نعم.
1: يعني تقعد باهت
0: تقعد باهت
1: هذا حقيقة مثل أدب الطفل أين حضوره الآن مثلا
0: من معنا جائزة
1: معنا جائزة أدب
0: ولكن ديما الحركة النقدية ما نجموش كله عنا حركة نقدية ما نجموش محاولات نقدية ما عندناش حركة ولكن انا في تمشي للمغرب
2: لكن لما نقولوا توفيق بكار الله يرحمه الاستاذ توفيق ولا وقفنا غادي
1: كم توفيق بكار راح الرجل
0: وترك توفيق بكار
1: نعم
0: انا لو مجموعه اشخاص موجودين
1: وعندنا كذلك النقد تحت الطلب استاذ هذاك
0: صحيح وفما نقد مخشوش وفما نقد مدحي او نقد انت تعاود تبرز النص الناجح مثلا عندنا نقاد شو علاقتك بسعد يوسف خليت انت تونسي وخليت الكتاب تونس وكل تحكي لسعد يوسف وتحكي للدرويش وتحكي على فما شكون يكتب على المتنبي الى الان يا ودي راهو غير معقول هذا راهو عيب اش كتبت الناس على منور سمادح وهو
1: عالم
0: اي ما اقول
2: كتبت انت
0: اكيد
2: اعتبرته
0: وقليل بالنسبه يعني لهذا الشخص
2: حارس الشمس
0: في تجربته الشعريه والاعلاميه والموسيقيه يعني عندنا أعلام وتجارب مهمة وين من النقاد من هذا
2: رغم أنه الجامعة موجودة ومخابر البحث موجودة ولكن هذا
0: هاني قلتك المخابر ما عندهمش الجرأة نقادنا بش يتناولوا نص جديد وما عندهمش الجرأة بش يبدأ كاتب شاب أنا مش نحكي على روحي نحكي عنا كتاب شباب ممتازين إذا ما خذاش جايزة وكذا
2: نعم.
0: ما تنجمش تتناول نصه
2: نعم.
0: دورك شنية انت الكشاف
1: نعم.
2: فعلا الحفر في النصوص أيوة.
0: هذا دورك
2: يعني فعلا
0: وقت اللي تحكي الحكاية متفق عليها انتهى امرك يعني قلت كيف الرونة من وجه قضيتهم الى سعدي وغيره
2: دليل بسرعة الحقيقة
1: القصيرة جدا هي ومضة وجودية تكتب العالم
2: فعلا
0: وتعريف جميل وأتبناه
2: أنا أيضا أتبناه في الحقيقة كانت حلقة ممتعة ومتأكدة أن الإمتاع هذا وصل إلى السادة المستمعين شكرا لك أستاذ عادل
0: العفو وشكرا على لكم
2: تلبية على دعوة. الدعوة دليل شكرا على هذه الصحبة الجميلة كل أسبوع أعزائي المستمعين نلتقي في حلقة جديدة وكتابات من العالم

حبيبي ع رمل الطريق بكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي.

كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: الإنسان مدني بالطبع، هكذا يقال، وهكذا هو الواقع. فلا يمكن للكائن البشري أن يحيا منفردا منعزلا عن الآخرين. قد نحس بالحاجة إلى الوحدة أحيانا، وقد نشعر بالرغبة في الاختلاء بالنفس والانكفاء على الذات، لكننا سرعان ما نعود إلى الحياة الاجتماعية، نتعامل مع الناس ونتفاعل معهم. فالإنسان بطبعه في حاجة إلى الآخر، إما حاجة مادية مرتبطة بالمصالح والمنافع وقضاء الشؤون، أو حاجة معنوية مجردة نابعة من رغبة النفس في الأنس بالآخر والارتياح إليه. عندئذ نبحث عن الصديق والرفيق نستكمل بهما حياتنا ونكسوها سرورا وبهجة. إن الصداقة نعمة من نعم المولى عز وجل، وهي كنز ثمين لا يعرف قيمته إلا من كان له صديق. فالصديق مصدر أنسنا، نرتاح لرؤيته ونسعد بمجالسته ونسعى إلى لقائه، ونفتقده كلما أطال الغياب، ونسأل عنه ونتسقط أخباره كلما نأى وابتعد. فإن حضر فاللقاء بالصديق له بشره وله فرحته وله سروره الذي لا سرور بعده. وفي هذا المعنى يقول الشاعر اللبناني سليم الخوري: لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ موسيقى تسر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الصديق مستودع أسرارنا، نكشفها له ونطلعه عليها ونستودعها إياه، ولا نرى في ذلك حرجا. أليس هو الأمين على أسرارنا وأخبارنا؟ يحفظها ويصونها ولا يبوح بها لأحد؟ الصديق هو ملجأنا حين تضيق بنا الدنيا ونضيق بها، وهو ملاذنا الذي به نلوذ عندما تنسد في وجوهنا الأبواب وتدلهم الآفاق ويشتد علينا الحزن والانقباض، فنميل إلى الصديق ميلا ونعتمد عليه اعتمادا، ونبثه شكوانا ونناجيه بما في النفس من أوجاع، فإذا هو السند الذي لا سند سواه، وإذا هو الدواء الشافي لما في النفس من أسقام، وإذا هو الناصح النصوح والمرشد الأمين والمواسي الذي لا يبخل بالمواساة الصادقة. والصداقة درجات، والأصدقاء مراتب، وقد حاول بعضهم رسم ملامح الصديق

تفته استرحت. وقيل لأعرابي: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح، وإن بعد مدح، وإن ظلم صفح، وإن ضويق فسح، فمن ظفر به فقد أفلح ونجح. ذاك هو الصديق الصادق الصدوق، إذا اغتابك الناس دافع عنك، وإذا اعتدوا عليك حماك ونصرك، وهو من يجعل فضائلك كبيرة عندهم ويصغر عيوبك لديهم حتى لا يروها. فالحكمة تقضي بأن نبحث عن هذا الصديق، لأن الحياة دونه تظل ناقصة في حاجة إلى قربه وأنسه.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال الخليل بن أحمد: الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. وقال بعض السلف: عليك بالإخوان، ألم تسمع قول الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق. صدق الله العظيم. وقال المتنبي: شر البلاد بلاد لا صديق بها، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. إن الصديق الحق ثمين المعدن نادر الوجود، بل وجوده أندر من الكبريت الأحمر كما كان يقال. وقد قال المتنبي أيضا في هذا المعنى:

وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب. وإن الظفر بالصديق لهو من حسن الطالع، وإن صونه لهو من صون النفس. أليس الصديق أحرص من نفسك عليك أحيانا؟ فمن الواجب عندئذ أن نحافظ عليه، وأن نتعهد صداقته ونرعاها كما نرعى شجرة وارفة الظلال كثيرة الثمر، تعطي وتجود دون حد أو حساب. وفي هذا يقول بعض الشعراء: وإذا الصديق أسى عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: ومن حق الصديق علينا أن نبادله الحب والمودة، وأن نحزن لفراقه والابتعاد عنه. يقول أبو تمام: هي فرقة من صاحب لك ماجدي، فغدا إذابة كل دمع جامدي. ويقول الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي مخاطبا صديقه: يا صاحبي وهواك يجذبني، حتى لأحسب بيننا رحما، ما ضرنا والود ملتئم أن لا يكون الشمل ملتئما. وقال بعض الشعراء مخاطبا خلانه: أنتم وإن بعدت عنا منازلكم، نوازل بين أسراري وتذكاري. أنتم سروري وأنتم مشتكى حزني، وأنتم في سواد الليل سماري. فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم، وإن سكت فأنتم عقد إضماري.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد يتظاهر بعض الناس بصداقتهم لغيرهم، والحق أنهم لم يخلقوا لذلك أصلاً، إنما علاقتهم بالناس علاقة انتهاز واستغلال وبحث عن المصلحة والنفع المباشر. يتظاهرون بالصداقة لقضاء شؤونهم، ويتزينون بها تزلفاً ونفاقاً. فما أبعدهم عن الصداقة، وما أبعد الصداقة عنهم؟ لذلك لا بد من حسن تخير الأصدقاء واصطفائهم، ولا بد من التأكد من صدقهم ومن كرم معدنهم، تفادياً لصديق التملق والمراوغة، وتجنباً لصديق السوء يأخذنا معه إلى السبل الملتوية والطرق المنحرفة والمسالك المسدودة. يقول الشاعر الأمير الفارس أسامة بن منقذ: واحذر مصاحبة السفيه، فشر ما جلب الندامة صحبة الأشرار، والناس كالأشجار، هذي يجتنى منها الثمار، وذي وقود النار. ويقول الشاعر الجاهلي عدي بن زيد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال أبو العتاهية: ألا إنما الإخوان عند الحقائق، ولا خير في ود الصديق المماذق. لعمرك ما شيء من العيش كله أقر لعيني من صديق موافق. ثم قال الشاعر العراقي الكبير جميل صدق الزهاوي: عاشر أناسا بالذكاء تميزوا، واختر صديقك من ذوي الأخلاق.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الكلام على الصداقة والصديق لا يكتمل إلا بذكر الأديب الموسوعي أبي حيان التوحيدي الذي ألف في موضوع الصداقة والصديق مؤلفاً سماه بهذا الاسم، فغدا مرجعاً في هذا الباب لا تنكب عنه ولا محيد. وأبو حيان من أعلام القرن الرابع بعد الهجرة، وقد أدرك بعضاً من القرن الخامس، وقد ملأ الدنيا وشغل الناس مثلما قيل في المتنبي، إشارة إلى شهرته وتأكيداً لعلو كعبه وجلالة قدره. نشأ أبو حيان يتيماً فقيراً محروماً، تعلم على مشاهير علماء عصره، فأصبح واسع العلم غزير المعرفة، لكنه كان سليط اللسان صعب المزاج عسير المعشر، فلم يجد ما كان يلتمس من الوجاهة والشهرة، وخاب ظنه في الناس وفي من عاشر من أرباب الجاه والسلطان، بل يأس من الحياة كلها، فمال في آخر أيامه إلى العزلة، وأقدم على إحراق بعض كتبه لأنه لم يجن منها ما كان يطمح إليه من الرفعة وعلو الشأن. ومن عجيب المفارقة أن يؤلف التوحيدي كتابا في الصداقة والصديق، وهو الذي نفض يديه من الحياة وأهلها وعاش غريبا بين الناس. هل كان بتأليف هذا الكتاب يلبي حاجة في نفسه إلى الصديق الذي حرم منه في الواقع؟ هل هو إذن تعويض الحرمان؟ المهم أن كتاب الصداقة والصديق يكشف عن فكر عميق وذهن وقاد، وعن وجدان حي ورؤية نافذة للصداقة والصديق، هي مزيج من التفكير النظري وتحليل الواقع. ومما ورد في مطلع كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ما يلي: إن حديث الصديق حلو، ووصف الصاحب المساعد مطرب، واسترسال الكلام في هذا النمط شفاء للصدور وتخفيف من البرحاء، وانجياب للحرقة، وإطراد للغيظ، وبرد للغليل، وتعليل للنفس، ولا بأس من إمرار كل ما لائمه ودخل في حوزته، وإن كان آخره لا يدرك وغايته لا تملك. رحم الله أبا حيان التوحيدي، فقد بدأ تأليف كتاب الصداقة والصديق في مطلع حياته، وعاد إليه حين تقدمت به السن بطلب من الوزير بن سعدان، ثم أخرجه واسطة عقد لا في الأدب العربي فحسب، بل في الأدب العالمي كله.

0: طاب يومكم وإلى اللقاء في رحلة قادمة مع قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل كتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

أيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بكم مستمعين الأفاضل إلى ملكة الإذاعات، إذاعتكم. مرحبا إلى إذاعة تونس الثقافية، قيادة رحلة هذا الصباح بإمضاء زميلنا أنيس الحميدي، ونتواصل ونتفاعل إلى حدود الساعة 9 صباحا.

الورد كان شيك ونور،

0: أهلا ومرحبا وصباحاتكم جميلة وسعيدة بالجميع. دائما إلى إذاعتكم إذاعة تونس الثقافية، لقاء آخر ومنوعة إذاعية أخرى تتواصل حدود الساعة 9. التحية لكل من استيقظ باكرا، التحية لكل من التحق بنا هذا الصباح وأراد أيضا أن يشاركنا أجواءنا على رقمنا 71 844 600. اللقاء كما قلنا يتضمن باقة من الفقرات وباقة من أغاني، وقد حان موعد رئيسي، موعد يومي مع السيدة فيروز سيدة الصباح.
1: بعدك حبيبي، بعدك حبيبي، والهوى بعده هوى.
2: في حضرة سيدة الصباح.

ونعود معك إلى باقة من الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم 11 جوان 1770. المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف أيضا الحيد المرجاني العظيم على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم. أيضا طبعا عندما نتحدث هنا عن الحيد المرجاني فإنه يقع بشمال أستراليا ويمتد لمسافة 2300 كيلومتر. 1776 الكونغرس القاري، وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية، ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي. القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد سنة 1930، ومحمد علي العابدي يتسلم رئاسة سوريا سنة 1932. جوزيف ستالين يعدم 8 من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى سنة 1937. والبرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الإفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليما فيما وراء البحار. كان ذلك يوم 11 جوان 1951. مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان سنة 1958. والقوات الأمريكية تغادر ليبيا سنة 1970. الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين سنة 1971. والسعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي سنة 2004. افتتاح موقع تيك كرانش سنة 2005. طبعا هذا الموقع هو مدونة إلكترونية تقدم العديد من الأخبار التكنولوجية. 11 جوان 2010 تم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 19 المقامة في جنوب إفريقيا، واليوم أيضا هو موعد افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي تحتضنها المكسيك والولايات المتحدة وكندا. رحلتنا متواصلة مستمعينا دائما مع هذه المختارات الغنائية. حبيت لكن ما بقولش.

وما يقدرش يقوله ويا ذله اللي يحب يا ذله وحبيبه ما يقدرش يقوله كان مهاون في عذابه أقله كان مهاون عذابه أقله جبران الخاطر.

0: Barreto.
1: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم. كتابنا اليوم تمباين لنصر بالحاج بالطيب. الرواية صادرة عن دار نقوش عربية في 162 صفحة، وهي ثالث روايات الكاتب نصر بالحاج بالطيب بعد الأيام الحافية، انكسار الظل، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين هما زعفران ومنكر يا شجرة. تمباين كما ورد في مقدمة الرواية بقلم الأستاذ بالقاسم بن جابر، مكان ساحر وغامض وغريب، مكان في قلب العرق الشرقي الكبير في نفزاوة في عمق الصحراء التونسية. إن تمباين كانت في ذاكرة أهل توخوم الصحراء مكانا عميقا وصعبا قبل أن يصبح مزارا سياحيا ومنتجعا فاتنا، لذا انغرست صورته البكر الأولى في ذهن الراوي نصر بالحاج بالطيب، تلك الصورة النوستالجية التي تحتفظ بالمكان البكري قبل تدنيسه. تبدأ الرواية بحدث إرسال عمر الكوني ابنيها طارق ومحمود مع خبير الصحراء ومقتفي الأثار العيدي صابري للبحث عن أحد جماله الذي تها وسط الصحراء، وامتزجت الأسطورة بالخرافة الشعبية والشعر والواقعية السحرية لسرد رحلة البحث عن الجمل، وهي رحلة الكشف عن عوالم ساحرة داخل الصحراء بحيواناتها وكائناتها العجيبة والغريبة. يتوغل الشبان بصحبة مقتفي الأثار في قلب الصحراء ليصلوا إلى قرية تقع على سفح جبل تمباين، حيث تدور القصة الرئيسية للرواية، وهي قصة التاريخ والمتخيل، أو قصة الممكن والمدهش. تمتد القرية إلى صفاء الصحراء، يعيش أهلها في سلام إلى أن ينقلب الوضع إلى محنة عندما تثير القرية أطماع المستعمر الفرنسي فيلجأ إلى حبك الدسائس والمؤامرات وزرع الفتنة والوشاة بين سكان الصحراء من توارق وعرب ومزيغ للاستيلاء عليها بعد أن عجز عن دخولها بقوة السلاح. بأسلوب ملحمي مشوق يسرد الكاتب كفاح أهل تمباين بقيادة بطلهم علي المحمودي الملقب بأهار، وينقل بعض وقائع الدفاع عن القرية قبل أن يخون ابن العم علي المحمودي أهله وعشيرته فتسقط القرية في يد المستعمر. تطرح الرواية قضية جوهرية، وهي غربة الإنسان في أزمنة التحولات والخيانات وما يمكن أن يعيشه من تيه وضياع أمام محاولات طمس هويته التونسية. في تمباين يصغي نصر بالحاج بالطيب إلى ذكرته، إلى مخزون معرفته ليسرد عوالم الصحراء، وهو العالم بخبايا الصحراء، مستدعيا التاريخ والأسطورة والخرافة والحكية الشعبية وقصص الحب لتشكيل عالم روائي عجيب ومدهش بقصصه وأصواته. وليست رحلة الحكي في الحقيقة إلا رحلة بحث عن الجوهر المفقودة، أو عن تمباين، تمباين الأصل والتاريخ والهوية. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006،
1: تنشقت نسيم الحرية.
0: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: كانت صنعتي.
7: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تي آن. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
6: صنعت يدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
10: مهما كانت صنعت يدك ملهاش أسوام، يبارك ربي ويزيدك يا أخويا الخدام.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحياتنا لكم مستمعينا الأفاضل. تحياتنا طبعا لكل من التحق وبقي معنا في هذا المباشر دائما على موجة ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية كالعادة. صباحكم نوار وأزهار، وصباحتكم جميلة. كل من استيقظ باكرا والتحق بنا فقد يغنم الكثير، الغنم على كل المستويات. رقمنا 71 844 600، قيادة رحلة هذا الصباح بإمضاء زميلنا أنيس الحميدي الذي يرجو لكم يوما هانئا وسعيدا. أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. إلى حدود الساعة 9 باقة من الأخبار بعد قليل، وأيضا من الحكم والمواعظ، ونتفاعل مع بعضنا البعض ضمن هذه الفقرة. ويصبح الفل.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا وتحيانا دائما متجددة لكم. دائما ابتسموا، دائما افرحوا وابتهجوا، واستقبلوا الأيام بحب، واستقبلوها بجمال، واستقبلوها بحلاوة اللسان، واستقبلوها كما قلنا دائما بهذه الابتسامة التي تزيح جميع الهموم وتضمد أيضا الجروح وتلملم الشتات. لا تتركوا العبسة أساسا لديكم، بل اطردوه بالابتسامة، لأن الابتسامة ستبقي الآمال. لذلك دائما لا تبخلوا على أحد بها، لا تبخلوا بها على أحبابكم ولا أصدقائكم ولا زملائكم ولا أحد. إذن ابتسموا واستقبلوا دائما أيامكم بالابتسامات. شلوننا بأمضاء شفيق جلال.
1: شلون

لون انا ايش لون انا ايش لون انا ايش لون انا ايش لون انا اسمر انا والله ابيض انا.

شلون انا شلون انا شلون انا شلون انا وشلون انا.

أنا صاحب شلون أنا شلون أنا مهما قالوا لي أبا بحب أنا شلون أنا يا ناري يا ناري أحب والله مش قادر أداري شلون أنا

ساكن هنا. شلون انا شلون انا لا ابيض انا شلون انا

آهن وآه آهين آهن وآه آهين طبعا بإمرأة شفيق جلال هذا الصباح آهن وآه وآهين لا محالة لا يوجد أروع أروع من هذا الجمال لهذا الرائع شفيق جلال. ونحن نتحدث عن الروعة نتحدث عن الحياة الرائعة والحياة الجميلة. الحياة قد تتعثر أحيانا لكنها لا تتوقف أبدا أبدا أبدا لأننا نحمل معنا أمالا ونحمل معنا أيضا هذه السعادة وهذه البهجة طبعا. وكما قلنا الأمل قد يضعف ولكنه أبدا يموت. الفرص أيضا قد تضيع لكنها لا تنتهي. زميلي سحميدي دائما يقول هناك فرص أخرى هناك أيضا أمال أخرى سنعمل دائما على تحقيقها. وربما هذا الذي يدفعنا دائما دائما أن نأمل في آفاق أفضل وفي جمال قادم وأن نأمل في حياة أجمل ومستقبل أروع. وأيضا أن نأمل دائما في الآتي. الآتي لا يكون جميلا إلا بالعمل وبالاجتهاد وبالبذل. ونواصل بعد شفيق جلال بعد أن قدم أغنيتين شلوننا وآهن وآه آهين. نذهب أيضا لنواصل الرحلة ولكن نستمع الآن لزياد برجي وعدد آخر من الفنانين.

0: الله.
1: تلفي خيام لهو

لأول مرة طبعاً. إذن هي أجواءنا، هي أجواء فنية هذا الصباح. وشكراً جزيلاً لتفاعلاتكم، شكراً جزيلاً أنكم تتواصلون معنا، وهذا التواصل هو الذي أيضاً يحفز من ناحية وأيضاً نعمل به، لأن هذه المقترحات خاصة الغنائية تثلج صدورنا كما تبهجكم وتمتعكم، ونحن نعمل على إمتاعكم. و لا ننسى دائما ما قاله عدد من البلغاء وهم يتحدثون دائما عن هذه المتع المختلفة. لا يوجد أروع من المتع ومن الترويح على النفس، والترويح هو الذي يريح حتى نحيا أكثر، لأننا بهذه الراحة نسعد. نعود لابن المقفع الذي قال: على العاقل أن يجبن عن الرأي الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين. رائعة. إذن وإن كنت تعلم وإن ظننت نفسك أنك في الطريق الصواب وأنك على حق، ولكن لابد أن تتراجع وألا تواصل في الطريق الذي اخترته إن وجدت نفسك وحيدا منفردا، يعني أن تتراجع عن رأي إن لم تجد عليه موافقة. أيضا قال ابن المقفع: على العاقل أن يعرف أن الرأي والهوى متعاديان. هنا يتحدث عن العقل، يتحدث عن العقل وعن الهوى. إذن قال: الرأي والهوى متعاديان، وعلى العاقل إذن أن يعلم أن من شأن الناس تسويف الرأي وإسعاف الهوى، فيخالف ذلك ويلتمس ألا يزال هواه مسوفا ورأيه مسعفا. وإذا اشتبه عليه أمران، هنا هامة جدا هذه المقولة: على العاقل إذا اشتبه عليه أمران ولم يدري في أيهما الصواب أن ينظر أهواهما عنده، يعني الأقرب إلى قلبه، فيحذره. يحذر أي ألا يطيع قلبه ويذهب فيما اختاره عقله بالأساس.

ويتواصل ويتواصل اللقاء دائما على موجات ملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية. شكرا جزيلا دائما لتفاعلاتكم المختلفة. وقبل أن نذهب لباقة أولى من الإهداءات نذكر طبعا بيده المقولة وهي هامة جدا، أنه من نصب نفسه للناس إماما في الدين فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة والرأي واللفظ والأخدان، فيكون تعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه. لا يوجد أروع من ذلك. ونحن أحيانا طبعا نقول كلاما ولا نفعل ذلك، لا نفعل بهذا الكلام. إذن يكون التعليم بالسيرة بالعمل يعني أبلغ من التعليم باللسان، فإنه كما أن سماع، كما أن كلام الحكمة يونق الأسماع، فكذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب. ولا تنسوا دائما أن معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم. أحيانا نجد هذا المعلم الذي يجتهد مع الآخرين طبعا وينسى أحيانا أن يؤدب نفسه. إذن معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم. نواصل رحلتنا بعد قليل، ولكن قبل هذا نذهب لباقة أولى من الإهداءات. شكرا جزيلا لمعز الماكني الذي يحيي دائما التلامذة وطلبة. هند بوعزيز تحيي ابنتها جيهان وزوجها كريم. إيمان بالغيث تحيي كل الأهل في سليانة وتحديدا بمكثر، وتحيي التلامذة والطلبة وترجو لهم النجاح. لطفي الخليفي يحيي الصديق العزيز مصطفى الابراهمي، ويحيي أيضا الصديق العزيز حسان بوراسة. يتفاعل معنا أيضا هذا الصباح سيف الدريدي يحيي جميع أفراد العائلة، ويخص بالتحية أساسا زوجته أماني وابنيه أمين وياسين، ويحيي أيضا سهره رابح، ويحيي أيضا حماته خديجة، ويرجو السعادة أيضا لأخوته أساسا ياسين وعمر. يقول هما أساسا أخوتي وهما أصهاري. طبعا شكرا جزيلا لتفاعلكم، شكرا جزيلا أن بقيتم معنا أوفياء لملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية. وتطلب أو يطلب منا سيف هذا النغم يهديه لزوجته.

0: ويتواصل اللقاء دائما على موجات ملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية. نذهب مباشرة لأولى المكالمات هذا الصباح، نتحدث عن الإخلاص، والتحقت بنا الآن المستمع الوفية لإذاعة تونس الثقافية بختة الساحلي. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح السعادة،
0: أهلا
1: ومرحبا. صباح المحبة، من الوطن القبلي بختة الساحلي.
0: من الوطن القبلي نابل،
1: تحياتنا. بنت الريف.
0: من؟
1: بنت الريف.
0: بنت الريف، تحياتنا طبعا.
1: الريف كل انا توا في الفلاحة.
0: صح
1: أرضي.
0: يا بنتي شكون كيفك انت توا؟ ايه اسمع،
1: ربي يعطيني القوة ويعطيني الصحة.
0: امين،
1: في سبيل حياتي.
0: امين امين يا رب ربي يعينك. ان شاء الله ربي يعينك. ذكرتني يا بزينه بنت الهنشير، انت ذكرتني.
1: هي بختة بنت الهنشير.
0: اعطيني توا وقت شنو توا؟
1: توا احنا نقلعوا في الفول، معناتها بالارض هكا نهز والتعب اللي فيها، اما كنشوف نصاب من بعد ونشوف خيرات وربي يعطينا البركه.
0: أمين.
1: ننسى التعب وننسى الشقاء.
0: امين يا رب العالمين.
1: لهي
0: توا معناها انت توا قاعده تخلع في الفول، واسمعني متوعدتك الارض شويه.
1: الحمد لله، لاباس
0: الحمد لله.
1: قلت لك نشوفوا الصابه ونشوفوا الخيرات.
0: أي.
1: ننسى التعب وننسى الشقاء.
0: الحمد لله.
1: اللي ما يشقى ما يلقى،
0: مهما كانت صنعة يدك ما لهاش سوام، يبارك ربي ويزيدك يا يا يا بختة الرائعة والجميلة. الله يعينك والله يبارك لك. يلا تفضل سيدة بختة. سيدة بختة، نتحدث عن الإخلاص، لكن الكلمة إذن يبدو لي سيدة بختة. سيدة بختة يا سيانيس بختة. إذن طبعا تحينا لزميلنا أنيس الحميدي. إذن سيدة بختة ماذا تقول؟ تفضلي سيدة بختة.
1: كلمة الإخلاص هي كلمة مزيانة برشا، وكلمة قوية برشا، وكلمة صعيب اللي أداها بالسمح. الإخلاص، نخلص لداري، نخلص الراجلي، الإخلاص لحياتي، لجيراني، لحبابي، للخدمة اللي نخدم فيها.
0: يعطيك الصحة.
1: عايش الإخلاص للوطن، نحارب على الوطن، نحارب على العيشة متاعي.
0: نعم نعم،
1: والحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ولا
0: محالة، اسمعني المداخلة قيمة كالعادة، دائما مداخلاتك رائعة، ولكن حبينا حاجة سيدة بختة. أنت باستمرار ولا عندك معناها صوتك تروب وجميل، وما نعرفش شنو الأغنية توا وانت هكا وانت في الفلاحة.
1: أنا قلبك ميال

0: لا
1: كيف
0: ولا أروع.
1: حالكم؟ كيفكم انتوما؟
0: الله يعطيك الصحة. إذا التحايا لشكون يا سيدة بختة؟
1: الأم حبيبة الجيبسي،
0: ربي
1: ربي يطول
0: يحفظها.
1: في عمرها
0: أمين أمين أمين
1: إن شاء
0: أمين.
1: الله. ديما أمي جبل ما يهزك ريح،
0: أمين.
1: عايز برحومة وعايز برحومة وعايز الناس كل من يحب بختة فيكم انتوما الكل، وماذا بيا أي أي أي أغنية على الأم حتى مقطع صغير.
0: حاضر حاضر
1: يا
0: حاضر
1: عايشة
0: حاضر. نعم
1: ولحنات يا عزيزة بنت خير، هذيك أمي الثانية.
0: نعم نعم ولا يوجد أروع من هذا الكلام هذا الصباح.
1: يا عايشة إن شاء الله نهاركم مزيان.
0: اسمع قل لي ثم شوية ريح هكا، ثم شوية
1: نس... ثم ريح شمس سحاب.
0: أها
1: أمواج أمواج.
0: لا بأس إن شاء الله.
1: الحمد لله والشكر لله.
0: أعانك رب العالمين سيدة بختة السحلي، يومك جميل يومك سعيد. شكرا جزيلا طبعا لهذا التفاعل وهذا التواصل معنا. سننتقي لك بعد قليل إذا أغنية نهديها لجميع الأمهات. لازلنا معكم مستمعين نتحدث إذا عن الإخلاص وما قيل في الإخلاص. السيدة بختة تقول الإخلاص لزوجي، الإخلاص لوطني، الإخلاص لأبنائي، الإخلاص لرب عملي، الإخلاص لحياتي. إذن نذهب إلى الإخلاص ونعود لما قيل في الإخلاص بعد قليل.

0: دائما أنتم في الاستماع لملكة الإذاعة إذاعة تونس الثقافية في توقيت 20 دقيقة بعد 8 صباحا وطريق السلامة للجميع. إن شاء الله يومكم جميل، ونحن دائما كل يوم نقول اللهم اجعل أول هذا الصباح صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا يا رب العالمين. نوصل دائما مع الإخلاص، ونذهب أيضا للمخلصة لإذاعة تونس الثقافية في سيدة فايزة العجرودي من تطاوين. صباح النور.
1: ألو، صباح الخير. إذاعة تونس الثقافية اللي اخترت لها من الأسامي الخطافة خطفت لي عقلي بالطافة. نحن الملوك، أنتم الملوك اللي تخدموا فيها. عيد ميلاد سعيد إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله كل عام، ومدير مؤسسة إذاعة تونس الثقافية بخير ومستمعيها.
0: أهلا ومرحبا. كل عام والمدير وحده معناها بخير، وإلا تحكي على الإدارة وتحكي على المنشطين وتحكي على أبناء مؤسسة الإذاعة ككل.
1: مؤسسة الإذاعة ككل
0: أي صحيت، ما تحددش، ما تقولش إن شاء الله كل عام.

0: والمدير بخير. لا قول المؤسسة شنو هو عنصر
1: انت العنصر اللي عليه العمل العمل على راسه
0: بالله ما عليها نحن ما عليناش العمل
1: ما هو
0: كمدير مؤسسة ان شاء الله يكون هو يسمع فينا تو يجي كان يكون يسمع فينا ويلحق تو على اللانتين تو يجي يجاوبك يقول لك لا يا سيدة فايزة مش صحيح يقول لك راهو العمل على كل ابناء المؤسسة وما ثماش حتى
1: لكن هو كمدير مؤسسة
0: اي يلزمك معناها في المستقبل تقول كل عام والمؤسسة بخير وكل عام وإذا تونس الثقافية بخير أي رد بالك حاشتنا بك تكون مخلصة
1: مدير مؤسسة بخير إن شاء الله بطول العمر نتمنى والنجاح والتوفيق
0: يلا تفضل. إذن الإخلاص ماذا تقولين؟
1: الإخلاص هو حاجة جميلة من نتربى عليها. الإخلاص في كل شيء الإنسان يكون صادق مخلص وفي يكون عند حسن الظن ما معناه ما يبداش يتلعب دائما معناه يكون كما تعرفت عليه كما نهاية نقول احنا على مدى السنة وعلى مدى العمر وعلى مدى كل. أنا عندي صديقتي مخلصة لها وهي مخلصة لي أني نبغاها برشا نعزها برشا نحترمها برشا هي وعائلتها تحية لها.
0: نعم.
1: الإخلاص هو انك معناها حتى كي تصير مشكله ما توليش معناها تتبدل كقوس قزح ما يلزمش تتبدل كقوس قزح.
0: اذا الاخلاص
1: باهيه الانسان ان يكون وفي لهيك الحاجه لهيك الشيء لهيك الصداقه
0: ان يكون اذا ان يكون مخلصا
1: يمتاز بالصدق. هو ما هناش اخلاص بلاش صدق ما هناش اخلاص بلاش احترام ما ثماش إخلاص عمر ما يكون الإخلاص ديما مربوط بالحاجات ديما مربوط بال قلت لك الاحترام والوفاء.
0: واضح إذن الإخلاص مرتبط بالوفاء ومرتبط بالصدق وقد قيل بالفعل الصدق والإخلاص والبساطة والتواضع والكرم وغياب الغرور والقدرة على خدمة الآخرين هي صفات في متناول كل شخص وهي الأسس الحقيقية لحياتنا الروحية. وقد قيل أيضا إن العمل بإخلاص هو أساسا هو الأساس للنجاح. وقد قيل أيضا إنك تجعل الإخلاص مستحيلا ثم تبكي لأنك لا تجد الإخلاص. إذن لا تكن أبدا مغفلا ولكن كن مخلصا. والجمال في هذه الحياة هو في الإخلاص. منذ قليل أنت ذكرتي قلتي لي صديقة وأنا وفية لصديقتي أو مخلصة لصديقتي. نحن نقول كل شخص لابد أن يكون مخلصا لجميع علاقاته وخاصة لأفراد عائلته لزملائه أيضا لمؤسسته وبالأساس لعمله. هنا عدد كبير من المستمعين الآن في طرقهم للعمل نقول لهم كونوا مخلصين أساسا في أعمالكم.

أهلا ومرحبا ونواصل الرحلة دائما، ونحن نتحدث عما قيل في الإخلاص. البعض قال الإخلاص إذن هو الوفاء، البعض الآخر قال الإخلاص هو الصدق، والبعض الآخر قال الإخلاص هو الكتمان والمحافظة على السر والمحافظة على الصمت دائما، حتى ولو علمت أن هذا الصمت سيخرب الدنيا. البعض قال الإخلاص مثل الموت تماما، لا مكان للمساومة، إن تجاوزت الخط الأحمر مرة لا رجعة. ولا بعض الآخر اعتبره عدد كبير من الصفات التي لابد أن يتحلى بها المرء، وقال الإخلاص هو تواضع، الإخلاص هو بساطة، الإخلاص هو وفاء، الإخلاص هو كرم، وهو صدق، وهو أساس خدمة للآخرين. وهناك من قال لا يمكن للمرء أن يصنع حذاء بإتقان إلا إذا صنعه بإخلاص. هنا نتحدث ونعود دائما ونكررها، إذن الإخلاص في العمل. وربما نستحضر هنا ما قاله أحد الشعراء شيئاني في بلدي في يوم من الأيام، وقال شيئاني: في بلدي قد خيب قولي، الصدق في القول والإخلاص في العمل. نحن نقول إذن أشياء عديدة في بلدنا جميلة ورائعة، ولكن شيئاني في هذا البلد قد أحسن ربما زركشته الصدق في القول والإخلاص في العمل، لأننا نأمل أن يتصف بذلك الجميع. نواصل الرحلة دائما مع الموسيقى.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. وصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل ونواصلها دائما مع التفاعلات المختلفة. تحدثنا هذا الصباح عن الإخلاص، ولا يوجد أجمل وأروع من الإخلاص. إذا قلنا الإخلاص في العمل، الإخلاص للصديق، الإخلاص لأحبتنا، الإخلاص لأفراد عائلاتنا، ولا يوجد أروع وأجمل من الإخلاص للوطني. أردنا أن يكون معنا هذا الصباح الباحث والأكاديمي أستاذنا داخل الجامعة التونسية، الأستاذ خالد قزمير. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ خالد. مرحبا. إذن نواصل معكم الرحلة، نواصل الرحلة.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
5: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
0: إذا نعود معكم مستمعينا الأفاضل، ونجدد تحيينا دائما لمستمعينا، نجدد التحية لكل من التحق وبقي وفيا دائما لموجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. ونذهب مباشرة طبعا إلى ضيفنا الأستاذ والأكاديمي الأستاذ خالد قزمير. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا دكتور رمزي، مرحبا بك ومرحبا بالإذاعة الثقافية اللي أنا نحبها برشا.
0: أهلا ومرحبا، لا محالة. نحن أيضا نجلك ونقدرك، ونحن دائما نطيع أساسا أساتذتنا، وأنت من بين الأفذاذ، من بين مدرسينا ومن بين قدواتنا، وهنيئا لك دائما هذا القبول الحسن من الطلبة وممن درستهم. هذا هو الأجمل أستاذنا.
6: عايشك، شكرا شكرا دكتور رمزي، بارك الله فيك.
0: العفو، شكرا. إذن أستاذنا، منذ قليل كنا نتحدث عن الإخلاص، اخترنا هذا الصباح موضوع الإخلاص، والإخلاص يكون للآباء، للأمهات، للأصدقاء، لأفراد العائلة، الإخلاص لعدد كبير من الأصحاب، الإخلاص أيضا والوفاء لأعمالنا، أن نكون مخلصين في العمل. ولكن هناك طعم آخر عندما نتحدث عن الإخلاص للوطن فنحسن ونتقن عملنا، وأيضا أن نكون في على الأقل أن نكون عند حسن ظن الآخر فينا. إذن الإخلاص للوطن هذا هو الأهم أستاذ خالد.
6: شكرا والله، هذه معناها قيم كبيرة ياسر، ومعناها أنا كيفاش نقسمها، فما سكومبوري أبلي لانفينيمون غران أي الكبريات، وفما لانفينيمون بوتي معناها الإخلاص للوطن. راهو مش لازم يكون بالطبيعة، هو يجب يكون في أكبر القيم المحافظة على الوطن من الناحية معناها العامة، من ناحية المحافظة على الكيان بتاع الدولة، على كل معناها ما يهم استقرارنا وقوتنا ومعناها ومناعتنا معناها كبلاد كدولة كشعب إلى آخره. لكن هذا فما حاجات اللي هي المواطن يجب يفهمها، والآن جاء وقت باش يفهمها، لأن احنا حققنا الاستقلال وحققنا بناء الدولة الوطنية وحققنا الكثير والكثير والحمد لله من الإنجازات العظمى والكبرى، من السدود للجامعات للمطارات للمناطق السقوية، بنينا مدن بأكملها والحمد لله. البلاد اليوم معناها تعيش معناها استقرار معناها ونحمد الله على ذلك، والبلاد معناها متفتحة على العالم والناس تقدرنا وتحترمنا إلى آخره. لكن شو نزلنا نمشي وطول الجزئيات لانفينيمون بوتي، أي أن كل حاجة يقوم بها المواطن باش تزين البلاد، باش تحبب البلاد، باش تنظف البلاد، باش تقرب البلاد إلى الأنماط الحضارية المتقدمة جدا في العالم، فهو معناها إخلاص للوطن. نعطيك مثال مثلا. نعم. دكتور رمزي.
0: نعم.
6: طيب مثلا أنا احنا معناها كعائلة عائلتي أنا احنا أصلا أندلسيين من الأندلس.
0: نعم.
6: من بلاد الأندلس. أنا زرت الأندلس يمكن 22 أو 23 مرة في حياتي، وما ثماش مرة، والآن توا عندي مثلا 3 أو 4 سنين ما مشيتش هاي سقية تاكل معناها في الزين. أنا
0: إن شاء الله في أقرب الأوقات تقوم بزيارة. نعم.
6: توا كي تمشي للأندلس ما ثماش بلاد في الدنيا تشبه لتونس في كل شيء أكثر من الأندلس. البلاد الأندلسية كي تمشي القرطبة، إشبيلية، غرناطة، ألمارية، توريمولينوس، مالقة، مالقة، مايوركا، هذم بلاد أندلسية. شقول تقول كأنك في المدينة العتيقة نتاع تونس، المدينة العتيقة نتاع صفاقس، المدينة العتيقة نتاع سوسة، العالية، تشتور، تبرشق، قلعة الأندلس، سليمان إلى آخره، معناها منزل بوزلفة، معناها ما ثماش بلاد تشبه لنا قد الأندلس، ما عدا حاجة اللي هم عملوها وإحنا إلى الآن ما زلنا ما عملناها،
0: اللي هي
6: هي العمل على الجزئيات. أنت كي تدخل أي بلاد في الأندلس أو أي قرية تقول هذه مدينة حديقة، ستون فيل جاردان تتسمى، فيل جاردان معناها راهي الدولة ولا البلدية هي اللي تجي تحط لك النوار وتغرس لك الأشجار وتدهن لك الواحد وتعمل لك نمط متاع حتى ألوان اللي هي تتماشى مع تاريخ وتقاليد تلك القرية أو تلك المدينة. لا، المواطن نفسه بركونه يعمل فيه نوارة، عنده متر فضاء في الشجرة يعمل فيها شجرة سواء كانت مثمرة أو زينة إلى آخره. ولذلك تدخل أنت تمشي في شوارع مثلا غرناطة أو شوارع قرطبة أو إشبيلية أو مالقة تقول معناها عبارة على كأنك في حديقة. معناها هنا المواطن يلزم اليوم معناها يفهم اللي راهي تونس أجمل بلدان الدنيا، كي تراها بالهليكوبتر. انا مشي انا انا انا, أنا طلعت في الهليكوبتر من اشغالي القديمه واعمالي القديمه معناها في وقت اللي كنت تخدم معناها في مواقع في الدوله. نطلع بالهليكوبتر مشيت يمكن 4 أو 5 مرات. مشينا وقتها البرج الخضراء باش عملنا ركبنا الانرجي سولار في الفورم تاعنا معناها في معناها في الحاميه تاعنا في برج الخضراء. كي تطلع انت بالهليكوبتر تشوف تونس ما ثماش ما شب منها في الدنيا. ما ثماش ما حتى بلاد. انا قلت لك زرت العالم اجمع ما عدا استراليا. ما عدا استراليا العالم كله درته القارات كل درتها بلدان معناها معناها واحد ما يتصورهاش اكثر شيء لوبول نور انكورج بت فيها ليلتين.
0: اذا استاذنا استاذنا ونحن نتحدث في سطر هنا ماذا نقول عن الاخلاص للوطني؟
6: اي هنا الاخلاص الوطن وقت اللي انت مثلا انت انسان متساكن بسيط لكن عندك مثلا فيلا صغيره
0: في سطرين يا سي خالد في سطرين
6: اي في سطرين هذا معناه وقت اللي انت تقوم باي عمل اللي نجم يزين بلادك يحمي بلادك يطور بلادك من غير ما يكون عندك تحت لغط من غير ما واحد شدد لك سيف على رقبتك لبيل ديموكرات. اما تعمل هكا ما كانش عمل لك خطيه. مثلا النظافه اللي موجوده اللي يلزمها تكون موجوده في البلاد اليوم هم نحكيوا برشا على البيئه وعلى النظافه وعلى ربما بعض التجاوزات اللي عملوا فيها المواطنين وغيرها وربما زاد البلديات ما عادش قادره باش بالجابه. هذا الكل الاخلاص للوطن انه كل مواطن يقوم باي عمل بسيط باش يحمي البلاد باش ينظفها باش يزينها باش يحببها الى اخره ويرفع لها راسها بين الامم.
0: يعطيك الصحه. اردت ان اشكرك جزيل الشكر استاذنا الاستاذ خالد قزمير. شكرا جزيلا دائما لوفائك ودمت قدوه طبعا. ووصلنا لخاتمه هذا اللقاء معك الذي قاده وامنه زميلنا انيس الحميدي. هذا رمز العمدوني يرجو لكم كل الحب. خضرة يا تونس خضرة
7: خضرة يا تونس خضرة رزقك فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار.
3: إذاعة تونس
7: خضرة يا تونس خضرة رزقك فوار محروس بعين القدرة.

من شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شو نقبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من تشكل المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة. ونحن لا نتعامل مع هذا التاريخ كمجرد تعاقب أحداث أو أسماء، بل نحاول أن نفهم كيف تشكلت الأفكار والممارسات تدريجياً، وكيف تحول الفن إلى جزء من مشروع أوسع يرتبط بالمجتمع والدولة والحياة اليومية. ولهذا لا ننطلق من أفكار جاهزة، بل من الوثائق والأعمال والأمثلة لنرى كيف تشكل هذا المسار. وسنرى تباعا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حافظت أيضا على بعض الممارسات والأدوات التي رأت فيها ما يمكن أن يساهم في بناء مشروعها الثقافي الجديد. ومن أول هذه الأمثلة وثيقة تعود إلى سنة 1953، نشرت في بولتان إيكونوميك إي سوسيال دو لا تونيزي، وتؤكد أن تخصيص نسبة من ميزانية المباني العمومية للفن كان معمولاً به بالفعل. وهذا يعني أن الفكرة لم تبدأ كقانون بل كممارسة. في عدد من المؤسسات بدأ الفن يخرج من إطار اللوحة ليدخل في الفضاء. في معهد قرطاج نجد أعمالاً لفنانين مثل بيير بوشير وإدغار نقاش، حيث يندمج العمل في الجدار، فلا يبقى مجرد شيء معلق على الحائط، بل يصبح جزءا من المعمار والفضاء نفسه. كما نجد أيضا أعمالا وجداريات أنجزت في عدد من المباني العمومية، ساهم فيها فنانون مثل يحيى التركي وحاتم المكي، حيث بدأ الفن يتجاوز إطار اللوحة المعلقة ليصبح طريقة جديدة لتنظيم الفضاء والعلاقة بالمكان. هذه الأعمال تكشف عن تحول مهم، الفن لم يعد يعرض فقط بل أصبح يعاش، لم يعد موجها إلى قاعة عرض أو إلى نخبة محددة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية ومن الفضاء الذي يعبره الناس كل يوم. وهنا تبدأ ملامح سياسة ثقافية جديدة ترى أن للفن مكانا داخل المعمار والفضاء العمومي، وهي الفكرة التي ستتطور لاحقا وتتحول إلى قانون منظم. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن بعض الفنانين التونسيين كانوا جزءا من هذه التجربة منذ البداية، وأنهم استفادوا هم أيضا من هذه السياسات والمشاريع قبل الاستقلال. كما سنرى لاحقا كيف واصل عدد من طلبة مدرسة الفنون الجميلة بتونس تكوينهم في باريس في حركة انفتاح ستلعب دورا مهما في تشكل الحداثة الفنية في تونس. وهذا ما يبين أن تونس لم تكن انغلاقا على الماضي، بل بحثا عن خصوصية قادرة أيضا على الانفتاح والتحول. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الممارسة إلى فكرة واضحة ثم إلى إطار منظم. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية. تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: وعبيرا هاج وفاحا عصفور أنت ولكن أمهضت الصقر جناحا
1: يا أملا هل ولاحا
0: عبيرا هاج

مستمعي برنامج عيون الكلام الأوفياء على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. استمعنا في البداية إلى قصيد قاوم بالصدر العاري، تسجيل يعود إلى سنة 1991 في بروكسل. كلمات الشاعر فرغلي العربي، لحن وغناء إمام الملحنين وشيخ المؤدين الشيخ إمام عيسى، صحبة الصديقة المغربية سناء عبد العزيز التي شكلت ثنائيا فنيا رائعا مع زوجها الصديق المايسترو مصطفى الصغروشني. وعاش فترة زمنية في تونس واستقر الآن في إسبانيا. إذن نواصل في حلقة ثانية الاحتفاء بالفنان الكبير الراحل الشيخ إمام عيسى بمناسبة مرور الذكرى 31 لرحيله التي توافق 7 يونيو 2026 من خلال تقديم الأغاني النادرة وغير المتداولة. النغم الثاني يحمل عنوان كان في بلدنا غول أنتيكا. اسود زي الليل والهم، لقلي بوس رجلين أمريكا بيشفط عرق الناس والدم. أغنية معروفة أيضا باسم الوغد، وهي واحدة من أشهر الأغاني السياسية الساخرة للشيخ إمام عيسى، من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، وتشير مصادر أخرى إلى أنها من كلمات الشاعر محمود الطويل. كتبت القصيدة سنة 1981 قبل مقتل السادات بشهر، وتنتقد بحدة سياسات الانفتاح والتبعية لأمريكا.

للشيخ إمام كم هائل من الأغاني السياسية الساخرة التي تعبر عن هموم الطبقة الكادحة في مصر، مثل أغنية يا نطر رخي رخي أو يا مطر رخي التي غناها من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. والقصد منها ليس مجرد أغنية للأطفال، بل تحمل رسائل سياسية واجتماعية عميقة، حيث تعبر الأغنية عن واقع الناس البسيط. استخدم فيها نجم مفردات من التراث الشعبي مثل يا مطرة وأرعى لتوصيل رسائل سياسية وانتقاد النظام مثل باقي أغانيهما في تلك الفترة ما بعد هزيمة 67 و900 ألف. تعتبر الأغنية نقدا ضمنيا أو مباشرا للأوضاع السياسية والنظام الذي يقمع المواطنين أو لا يبالي بمعاناتهم والرغبة في التغيير. يا نطر رخي، المطر ترمز إلى رغبة الناس في التغيير والفرج أو تطهير الأرض من الظلم والفساد.

قالت رجاء الغرباوي عازفة العود بفرقة الموسيقى العربية: حين استمعت إليه، تقصد الشيخ إمام، فأداؤه الذي يبدو سهلا للمستمع ويسيرا على أي مغن هو في حقيقة الأمر في منتهى الصعوبة، ويتطلب خبرة ودراسة ومرانا ودربة طويلة، وأداؤه له شخصية مميزة هي الشخصية الفنية للشيخ إمام، وهي مدرسة لا تنتمي إلى أحد، وإن كانت قد أخذت كثيرا من الكثير، إلا أنها أصبحت مدرسة قائمة بذاتها وليس امتدادا لأحد. النغم التالي من كلمات أحمد فؤاد نجم: يا ابن البلد.

الموسيقى ما قلت ودلت مقالا طويلا تحدث فيه عن سر الدسم الموسيقي في ألحان الشيخ إمام، فقال إن الدسم الموسيقي في اللحن يأتي من اللحن نفسه وليس نتيجة للزركشة الخارجية والتطريز الموسيقي الذي يأتي في أطراف اللحن وفي وسطه، لذا فإن إمام ليس بحاجة لمثل هذه الزركشات. فالموسيقى التي نسمعها هذه الأيام في الأغاني العربية تدخل بين ثناياها جملا موسيقية للتحلية والزركشة الموسيقية والإشباع الموسيقي، وهي علامة من علامات القحط الإبداعي. بينما إمام لحنه الأصلي مكتف بذاته، دسم بذاته، ثري بذاته، جميل بذاته، فكانت جمله الموسيقية قصيرة في غالب الأحيان. انتهى كلام محمد أيوب. وعلى سبيل المثال ندرج أغنية شجرة لو التي صاغ كلماتها الشاعر فؤاد قعود.

وقتها وانزل في اللحظة وفي التو أبدر أنوارها وأشواقي على الأرض تنور فعلا وأنا لخت فرحتها وفرحت وانزل في اللحظة وفي التو أبدر أنوارها.

يتحني عالزرع يبشر ويمني، المس بالكف المتحني عالزرع يبشر ويمني، والحب يرعرع ويغني والعمر يهني ويغلو، ويقوموا الناس في الفجرية والصبح بيضحك هقاوي.

0: يومها على رأي صاحبنا البستاني، لو تسرح يوم شجرك لو، لو تسرح يوم شجرك لو، لو تسرح يوم شجرك لو.
1: يضيف محمد أيوب في مجلة الفجر الجديد قائلا: فإمام كما قال لي ذات مرة يعتبر الجمل الموسيقية الطويلة والمقدمات الموسيقية نوعا من التظاهر الفني الشكلي والحشو الفني الذي لا يضيف إلى العمل قوة في أركانه الأساسية بقدر ما يضيف إليه شحوما ودهونا تزيد من طراوته وليونته التي تؤدي إلى الترهل في أحيانا كثيرة، خاصة عندما توضع هذه الزركشات والزوائد الطفيلية في مكان لا لزوم لها ولا يكون لها علاقة عضوية فنية باللحن الأساسي. أما منهج إمام في التلحين فهو أبدع الموسيقى ما قلت ودلت. من كلمات أحمد فؤاد نجم نستمع إلى أغنية ملاح يسمراني.

تعتبر أغنية طلع الصباح للشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم أغنية صباحية بامتياز، ليس فقط بسبب كلماتها التي تصف شروق الشمس، بل لكونها تبعث الأمل والنشاط وتحث على العمل. هي أغنية تجمع بين جمال الصباح والصبغة الوطنية والاجتماعية التي تميز أعمال الثنائي إمام نجم، وتتضمن الأغنية دعوة صريحة إلى الإنتاج، وتوجه تحية خاصة إلى الشغالين، وتربط بين إشراقة الصباح والأمل في بناء الوطن للشقيانين الكادحين. تعد الأغنية التي لحنها وغناها الشيخ إمام ملائمة جدا للاستماع في بداية اليوم.

يعتبر الشيخ إمام في أدائه لألحانه ممثلا أو مؤديا دراميا من الطراز الأول، وإن لم يكن ممثلا مسرحيا أو سينمائيا بالمعنى التقليدي، اتسم غناؤه بقدرة عالية على التصوير الدرامي للكلمات، حيث لم يكن مجرد مغن يردد نغمات، بل كان يجسد مشاعر ومعاني الكلمات، خاصة كلمات أحمد فؤاد نجم، بصوته وأحساسه. وصف النقاد ألحانه بأنها تعبيرية درامية نابضة بالمعاناة، فالشيخ إمام يندمج تماما مع كلمات شعرائه خاصة النجم، لدرجة أن المستمع يشعر بحالة من التوحد بين الملحن والشاعر، وكأن الشيخ إمام يعيش القصة داخل الأغنية. نقدم على سبيل المثال أغنية شعبان البقال من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، أغنية ساخرة تنتقد المذيعين المتملقين والمثقفين الذين سخروا مواهبهم لخدمة السلطة في السبعينيات من القرن الماضي، والمذيعين الذين يتزوجون فنانات ويتحولون بقدرة قادر إلى فنانين ومحللين فنيين، وتعكس الأغنية بأسلوبها الساخر الانتهازية والصعود الاجتماعي السريع لبعض الشخصيات على حساب القيم الفنية والوطنية في تلك الحقبة.

0: عرفت ان اخوانا شعبان ابن بهانه اتجوز فنانه واتعين فنانه.
1: كان الشيخ إمام يستخدم نبرات صوته المختلفة لتجسيد الحالة النفسية، سواء كانت ثورية، حزينة أو ساخرة، واشتهر بحركات يده وطقوسه الخاصة أثناء التلحين والغناء، والتي كانت تعزز من الطابع التمثيلي التعبيري للأغنية. الغناء عند الشيخ إمام كان طريق وجود، وفعلا جوهريا يعبر عن نفسية الناس وقهرهم، مما يجعله أشبه بتقديم مشهد مسرحي واقعي بصوته. باختصار، كان الشيخ إمام ممثلا صوتيا ينقل مشاعر الكلمة ويجسدها، محولا الأغنية إلى دراما موسيقية، حتى أنه قام بدور الراوي في مسرحية العقد التي لحن أغانيها التي كتبها عمت واد نجم وأخرجها الفنان عبد العزيز مخيون الذي كان على صلة بالحركة الطلابية آنذاك. نستمع الآن إلى الشيخ إمام يقلد أنور السادات في إلقاء قصيدة أحمد واد نجم مجلس الأنس الكريم.
2: أيها المواطنون، مجلس الأنس الكريم، في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم. النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار، تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار. بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا، حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه. كل عام وانتم بخير. النهارده في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة إلا في السياسة. لا، إحنا ديمقراطية، بس في حدود الحدود. تيجي شلة ماركسية أو مزايد أو حقود، كل عام وانتم بخير. فيه كلام عن مشكلات، هما مالهم بالبلد؟ حد جاع أو حد مات، كل مولود ولد. فيه تفاوت في المعايش، أي بس الحقد عيب، والمثل بيقول يا غايش كل هيد موليها جيب. كل عام وانتم بخير. أما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا، يبعتولي وفد منه، ما اقتنعش هفرمه. واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه. يجي واحد مش فاهملي يعني ايه هنقسمه. كل عام وانتم بخير. تمشوا احسن من سكات عالحوار المستقيم. احنا برضك فلاحين، نعرف العيب من قديم. واحنا مجتمع سلام، والسلام يعني السرور والتسامح والظهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور، والمباهج في القصور والقناعة في الكفور، واحترام الأغنياء زي إشارات المرور، والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور، والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يسور. والجعان يبوس ايديه لو يبات من غير فطور. ليه؟ لان الشكوى عيب والنجوم غير الجدور. هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور. ايها المواطنون، مجلس الانس الكريم، في نهاية الاحتفال اشكر الاخ ابراهيم.
1: أدى الشيخ إمام عديد الموشحات من 15 موشحا التي لحنها الشيخ سيد درويش، من بينها يا عذيب المرشف ويا شادي الألحان. كما لحن هو الشيخ إمام أيضا 3 موشحات، هي رق الزجاج لابن الفارض، وشقيق البدر للبهاء زهير، ورأيت ظبيا من التراث. نستمع الآن إلى موشح رأيت ظبيا.

اشتهر الموسيقى المصرية بالموال كفن غنائي شعبي يعتمد على الارتجال والصوت القوي المليء بالشجن، ومن أبرز رواده الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى، إلى جانب نخبة من الفنانين على غرار سال عبد الحي ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي وغيرهم. في مالي الشيخ إمام في تسجيل نادر وليس المتداول لموال زهر الجناين.

مستمعينا الأوفياء، إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية والأخيرة التي كانت إلى جانب الحلقة الفارطة تكريما لروح الفنان العربي الكبير الشيخ إمام عيسى، الذي مرت في 7 جوان 26 و2000 الذكرى 31 لرحيله، من خلال تقديم ألحان وتسجيلات نادرة وغير متداولة. لروحه السلام والسكينة، ولذكراه الخلود. حتى نلتقي، كنا معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
9: فرقة الإذاعة التونسية
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
9: تأليف منها.
8: سينما.
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
8: موسيقى وحوارات.
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب. ندوات

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي

صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية في ساعة عشر في التنسيق الصحفي للحصة، مريم قارة في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الأعداد والتقديم. طبعا أينما كنتم أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر. حدث تاريخي تعيشه مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم يتمثل في افتتاح الأستوديوهات الجديدة بالمركز والجهات، طبعا بآخر تقنيات وأفضل صوت وصورة. إن شاء الله مبروك استديوهات مؤسسة الإذاعة التونسية، طبعا إن شاء الله قريبا إذاعة تونس الثقافية نفس الشيء، هي ومجموعة من إذاعات الأخرى. أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر وينما كنتم مستمعين كرام. نسمعوا حمامة بيضة من الحمبركات ثم نعود.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وينما كنتم في لقاءنا المباشر من برنامج المشهد الثقافي. وطبعا إطلالتنا على عدد من المهرجانات الوطنية والدولية، طبعا الدورة 12 وطنيا لأيام 77 المسرحية، والآن الدورة الأولى دوليا. ويسعدني أن نستضيف معنا مديرة الأيام السيدة عفراء قعدان. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، يعيشك. ميرسي على الاستضافة مدام فاتن.
1: يعيشك، مرحبا بك، وبالتوفيق لكم في هذه الدورة الجديدة دوليا لأول

0: السيده منى مرزين والسيد توفيق الزبيلي وزينب عدد من النقاد اللي هما ساهموا في نقل المعرفه، ما نجموش نتعداو على النقد المسرحي في فيستيفال كيما هكا. لطيله مده العشرة ايام تاع الفيستيفال عندنا لي سبيكتاكل اللي هما يصيروا ديما في الليل، وعندنا ورشات ودي ماستر كلاس يصيروا في الصباح. سنا اخترنا ان نحن ننفتحوا اطار العروض المسرحيه، نخلقوا زادة فضاء للتبادل ولقاءات مفتوحه اللي هي باش تلم الفنانين الكبار بالطلبه والشباب اللي توا تبداو طريقهم، اللي باش يكون فما حوار وتلاقي مع الفنانين الكبار. عندنا ماستر كلاس مع السيده شيرين جنون في الاداره الثقافيه يوم 12 في مسرح الحمراء، ماستر كلاس مع السيده جليله بكار يوم 13 نهار السبت في سينما دار كارتاج. عندنا الفنان السيد غنام غنام اللي عنده عرض يوم 12 عرض فلسطيني،
1: يوم يوم غد ان شاء الله،
0: يوم غد ان شاء الله، ويليه زاد لقاء مفتوح مع السيد غنام غنام ويديره السيد لطفي العربي سنوتي. عندنا كذلك ماستر كلاس مع السيده الدكتوره منى الصبان اللي هي مختصه في المونتاج والسينما، باش يكون يوم 17 جوان في الأكاديمية دار دو كارتاج. وعندنا زادة ورشات أخرى، عندنا ورشة في الكتابة المسرحية، ورشة في إخراج الفيلم القصير بالهاتف الجوال مع الفنان الأردني السيد منذر خليل مصطفى. دونك سنة المهرجان الكبر كبرناه، خرجناه زاد من الاطار نتاع مدرسه 77، وحلينا الباب للليزون اللي عندهم زاد السبكتاكل اللي يحبوا يعرضوهم هوات والا محترفين. دونك سنة عندنا 23 عرض داخل مدرسه 77، 6 عروض خارج المدرسه، وعندنا عرض سبيسيال اللي هو عرض فلسطيني. خاطر الدوره سنة هي دوره دوليه فيها 3 بلدان ضيوف شرف، مصر الأردن وفلسطين، ونحتفي بفلسطين، هذاك علاش جبنا العرض هذا عرض فلسطيني للفنان غنام غنام.
1: نعم، إذا تكريم وضيف الشرف هذه السنة 3 دول اللي هي مصر والأردن وفلسطين.
0: نعم
1: ممتاز. وطبعا هناك حديث عن المسرح العربي بين التأثر والهوية، باش تكون ندوة أو ماستر كلاس في متابعة لهذا العنوان المهم.
0: نعم، باش يكون لقاء مفتوح مع السيد غنام غنام، باش نخليه الشباب ونحن الكل نستفيدوا منه، باش يحكي لنا على المسرح في العالم العربي. وكما حكينا اخترنا التماثيك نتاعنا اللي هي بين التأثر والهوية، خاطر نراو زاد اللي الفن هو فعل مقاومة ونضال. دونك نحبوا جدا نكتشفوا معاه الباركور نتاعو ونستفادوا منه.
1: نعم، باش يكون فما عرض بأمي عيني 1948 لغنام غنام، وباش يكون كما قلنا ماستر كلاس حديث عن المسرح العربي بين التأثر والهوية. أيضا باش يكون فما تقديم للدكتورة الأكاديمية في العلوم السمعية البصرية منى الصبان أيضا في إطار الماستر كلاس. الحديث عن الصناعة السينمائية، وأردت أنهم تركزوا على السينما وأيضا في علاقة بالمسرح.
0: أي السنين زادة اخترنا أننا نفتحوا خارج المسرح، نفتحوا زادة على باقي الفنون. دونك عنا انفتحنا على السينما على الرقص، عنا عروض رقص زادة، انفتحنا على الفن الكل ككل، ما اقتصرناش جست على المسرح السنة، حتى نراو الفنون كلها متكاملة. دونك في فلسفة المهرجان اللي هو الانفتاح، حاولنا ننفتحوا على الفنون الكل، على البلدان الكل، على المدرسة وخارج المدرسة، على العروض وعلى التعلم زادة والورشات.
1: ممتاز. طبعا هذا المهرجان يترأسه الفنان معز الجديري، وأنت تشرف على إدارته وعفراء. طبعا الملفت للنظر أنها أيام 77 للمسرح أو أيام 77 للمسرحية. لسائل يسأل يقول لك ما علاش 77؟ وانا نعرف برشا رموز يعتمدها معز الجديري الحقيقه، حتى في عروضه المسرحيه اصبح يشتغل على الارقام كثيرا لعده

0: زيت.
1: الرقم 77 على خاطر هو رقم سبيسيال لسي معز جديري،
0: اي
1: هو
0: بالضبط.
1: رقم يعني له بركة، أذك عليه اسم المدرسة اللي هي تأسست عام 2016 اسمها مدرسة 77. دونك الفيستيفال ديجا سنة يحتفل بالذكرى العاشرة للمدرسة، وشركة الإنتاج زادا هي شركة 77، دونك الفيستيفال ما ينجمش يكون غير أيام 77 المسرحية.
0: نعم، نقدم تحية طبعا للمعز الجديري ولكل ضيوفكم في هذا المهرجان من تونس ومن دول عربية أخرى، وتم تكريمات لعدة أسماء على غرار الممثلة القديرة موني نوردين، وأيضا شفت حتى الناقدة فوزية المزي اللي وقع تكريمها في هذا المهرجان، وأكيد عدة أسماء أخرى وقع تكريمها.
1: السيد محمد مومن زادة تم تكريم ولا بارح في حفل الافتتاح.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم. إذا هذه الدورة تم افتتاحها البارحة وتتواصل إلى غاية 20 جوان،
1: أي
0: وطبعا من خلال هناك 23 عرض في إطار
1: هناك
0: المهرجان.
1: 23 عرض داخل المدرسة من إنجاز الطلاب مدرسة 77، وعندنا 6 عروض خارج المدرسة بين هوات ومحترفين.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم في
1: وعرض السيد غنام غني.
0: اي عرض طبعا لي
1: لأمي عيني 1948.
0: اي شكرا لك عفرة قاعدين على هذه المداخلة، مديرة المهرجان ايام 77 المسرحية، وان شاء الله بالتوفيق لكم في بقية العروض وبقية الايام، تكون الامور 77 كيما مبرمجين في عنوان المهرجان. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا لك،
1: يعيشك، ميرسي بوكو، يعيشك على الاستضافة.
0: شكرا ليك. نسمعنا غمث ومنعود، موصلت لقاءنا المباشر.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً
0: راديو كولتورال نقطة بي أم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر في توقيت 10:34. مرحبا بكل من التحق بنا وكل من يتابعنا منذ البداية. كنت منذ قليل حاضرة معنا الأستاذة عفراء قاعدين من حديث على الدورة 12 وطنيا والأولى دوليا لأيام 77 المسرحية، لأن نتحدث عن ندوة دولية علمية أيضا حول التخيل والذكاء. وحاضر معنا الدكتور شفيع بزين. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذة، وشكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام بهذه الندوة حول التخيل والذكاء، كما قلت الندوة العلمية الدولية التي ستنتظم قريبا إن شاء الله.
1: قريبا تنتظم هذه الندوة، طبعا في كل مرة تختاروا موضوع، لماذا هذا الاختيار بالذات على التخيل والذكاء في هذه الفترة بالذات؟
2: هو الملتقى الثقافي العربي اللي هو منتدى ثقافي ينشط على صفحات التواصل الاجتماعي، ينظم ندوة دولية سنوية، معناها عن بعد. هذه الندوة الثالثة نظمنا في السنة الأولى قبل سنة الفارطة ندوة دولية علمية حول الرواية والفنون وسيني الأعرج المدجن، وكان هو شارك معنا في تلك الندوة، ومازلنا إلى حد الآن نعمل على إصدار هذه الأعمال في كتاب جماعي محتم إن شاء الله. الدورة الثانية في السنة الفارطة نظمنا ندوة ثانية مهمة جدا حول الكتابة والشر، موضوع راهن وقتها، وأيضا نحن بصدد العمل على إصدار هذه الأعمال في كتاب محكم جماعي. وهذه الدورة الثالثة أو الندوة الثالثة التي سننظمها في على صفحة الملتقى الثقافي العربي يومي 26 و27 جوان 2026، ودأبنا أيضا على أن نحرص على أن تكون هذه الندوات بالتعاون أو بشراكة مع منظمات أو مخابر بحث. الندوة هذه ستكون بشراكة مع المنظمة الدولية للأكاديميين والباحثين التي يمثلها الدكتور حسين الناصرة، ومخبر الإنشائية وتحليل الخطاب بكلية الآداب بسوسة، ورئيسها هو الدكتور رضا بن حميد.
1: ممتاز. طبعا من بين المداخلات اللي بشكون موجودة في هذه الندوة
2: بشكون فيها تقريبا قرابة 27 مداخلة، معناها تمتد على يومين، وكون فيها مداخلة أو محاضرة افتتاحية سيقدمها محمد صالح البوعمراني، دكتور محمد صالح البوعمراني، حول التخيل والعقل السردي. وستتناول هذه المداخلات العديدة، قلنا تقريب 27 مداخلة، تتناول قضايا مختلفة تتعلق بعلاقة التخيل والذكاء. هو في الواقع قبل أن نعطي فكرة عن المقاربات المختلفة، الموضوع في حد ذاته التخيل والذكاء، نعتقد أنه أولا اخترنا موضوعا راهنا. لماذا هو راهن؟ لأنه أصبحت اليوم مسألة الكتابة الأدبية والإبداعية والتخيلية بصفة عامة أصبحت تواجه قضية ومشكلة ما يسمى اليوم بالذكاء الاصطناعي.
1: طبعا هذا هو، والحقيقة أنا حبيت سؤالي مباشرة، وأنت تتحدث عن التخيل والذكاء، حضور الذكاء الاصطناعي في ما قدمتموه في هذه الندوة أو ما ستقدمونه في هذه الندوة تباعا، فمن الضروري جدا أن يقع إدماج ربما أو الحديث عن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار.
2: نعم، هو هناك طبعا هذا هاجس أو هذا محور أساسي من محاور الندوة، ولذلك خصصنا يعني جلسة علمية كاملة، هي الجلسة العلمية الرابعة، محورها التخيل والذكاء الاصطناعي وترجمته، وهناك مداخلات تتعلق بمسألة الهوية، بالذكاء الإنساني، الذكاء الاصطناعي، السرديات في علاقة بالذكاء الاصطناعي، تأويل ومسألة المعنى إلى غير ذلك، الترجمة الأدبية أيضا، ترجمة النصوص التخيلية في علاقتها بالذكاء الاصطناعي إلى آخره من هذه القضايا. ولكن فقط أردت أن أؤكد على أن الندوة يعني صحيح أن مسألة الذكاء الاصطناعي قضية مطروحة بعمق وبحدة في هذه الندوة، ولكن الندوة لا تقتصر على هذا المجال، لأنه الذكاء هو مفهوم أوسع من أن ينحصر في الذكاء الاصطناعي. هي الفكرة أستاذة.
1: نعم،
2: معناها أنه المفهوم السائد أو التصور السائد حول التخيل، معناها الفيكسيون سواء كان في الرواية، في السرد الأدبي أو القصصي، أو كان حتى في الشعر، الكتابة الشعرية وغيرها من الكتابة التخيلية، في الواقع التصور السائد هو أنه لا يربط الكتابة التخيلية أو القراءة، قراءة نصوص تخيلية بالذكاء، يربطها عادة بالخيال، ويتحدثون دائما عن حرية الكاتب، وأن العمل الأدبي أو التخيلي مختلف ومفارق لعالم الواقع، لا يخضع لقوانين الكتابة السردية، كتابة منفلتة إلى غير ذلك، ويتحدثوا حتى على الموهبة، ويتحدثوا على الإلهام وغيرها من والذاتية في الكتابة. طبعا مفاهيم هذه مهمة، لكن نحن حبينا نبين في الندوة هذه اللي يراه التخيل أيضا وخاصة مرتبط بمسألة الذكاء، الذكاء في كتابة وصناعة وصياغة العمل التخيلي، بمعنى ثم قواعد وقوانين وآليات واستراتيجيات في الكتابة تجعل الكتابة السردية عملا يخضع للعقل ويخضع للمنطقي، ويستخدم كثيرا من الذكاء. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقنع القارئ بهذا العمل أولا، هذا يدخل ساعات فيما يسمى ببلاغة السرد أو بلاغة الرواية أو كذا، وثانيا هذا الذكاء يدخل في ضرورة مخاطبة والتوجه إلى متقبل أو قارئ ذكي. نحن دائما نتهم القارئ بأنه لا يعرف يقرأ أو ساذج أو لا يمتلك أدوات آلية القراءة، لا بالعكس، يعني العلوم العرفانية خاصة أثبتت أن القارئ يشتغل عقله أثناء القراءة وفق آليات ووفق قوانين ووفق قواعد ووفق خلفية معرفية وثقافية لابد على الكاتب أن يراعيها وهو ينشئ عمله السردي.
1: نعم نعم، مهم جدا طبعا الحديث عن التخيل والذكاء، وأيضا توظيف الذكاء الاصطناعي فيما يخص التخيل، لو أنه الآن العمل أصبح صعب حتى على مستوى الأجناس الأدبية والشعرية أن نبتكر التخيل أو نتحدث عن تخيل، لأنه الآن أصبحنا في عالم السرعة وعالم العصر الرقمنة، فأصبح للخيال حدود في كثير من الأحيان.
2: نعم، هو ولذلك أصبح الكاتب، أو هو دائما الكاتب، ولكن اليوم أصبح مطالب أكثر كما كنت تقولين بأن يبذل جهدا، مش معناها فنيا فقط، ولكن جهد فكري أيضا، جهد عقلي أيضا، كثير من الذكاء، من أجل كما قلنا أن ينشئ نصا يجذب القارئ، يشد القارئ ويقنع، خاصة يقنع القارئ. ثانيا، اليوم الكاتب مطالب أن يكون مثقف وعنده إلمام بالعديد من المعارف، وهو يكتب العمل التخيلي، والمعادش العمل التخيلي مجرد حكاية ولا مجرد معناه خيال إلى غير ذلك. القارئ اليوم كما تعرفين معناها الحقيقة، معناها مش صحيح كما يقول القارئ ما عندوش ثقافة، ولا القارئ مثقف، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة وعالم الإنترنت اليوم يمد القارئ يوميا بآلاف المادة المواد المعرفية. فقط أنا أردت أن أوضح أن الندوة هذه تشتغل على محورين أساسيين، اللي هو العلاقة بين التخيل والذكاء.
1: نعم.
2: تتجلى في مستويين، في مظهرين. المستوى الأول ممكن ما نسميه أنا تخيل الذكاء. تخيل الذكاء إيش معناها؟ معناها النصوص التخيلية أو الأعمال التخيلية الروائية القصصية الشعرية كذا، إذا هي يكون الذكاء موضوعا لها. كيف يكون الذكاء موضوعا لها؟ مثلا نأخذ أمثلة، ثم مثلا ما يسمى برواية الخيال العلمي. رواية الخيال العلمي بطبيعة الموضوع نتاعها هو ثم نظريات علمية وثم تصورات علمية وثم خيال علمي يجب أن يوظف داخل الرواية، والرواية باش تكون مقنعة كرواية خيال علمي يلزم الحقائق والمعطيات العلمية التي تقدم في هذا العالم الروائي تكون متجانسة ومقنعة وفيها كثير من المعقولية. هذا أول. إذا نأخذ الرواية البوليسية على سبيل المثال، الرواية البوليسية تقوم على جريمة وعلى لغز، والمحقق يبحث عن الحقيقة، عن المجرم، عن وقائع الجريمة. إذا فيستدل ويعتمد على أدلة وعلى حجج وعلى قرائن، هذه كلها تتطلب شخصية المحقق أن يكون شخصية ذكية، تتطلب من الكاتب أن يكون ذكيا في ربط المعطيات ببعضها إلى غير ذلك وغيرها من الأعمال. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو ما نسميه ذكاء التخيل. إيش معنى ذكاء التخيل؟ معناها كما قلت أقول العمل الروائي أو غيره لكي يكون مقنعا ولكي يكون معناها عملا متجانسا ومنسجما ومتماسكا إلى آخره ومبتكرا أيضا كما كنت تقولين، يجب أن يكون قائما على الذكاء السردي، ما نسميه الذكاء السردي أو الذكاء الشعري لغير ذلك، أي أن التقنيات التي يستخدمها الكاتب والآليات التي يستعملها والمكونات العمل الأدبي يجب تكون مقنعة وتكون متماسكة ومتجانسة. ثم القارئ الكاتب يكون ذكي في شد القارئ إلى نهاية العمل من خلال تعرفين آليات مثلا التشويق، آليات الحبكة، آليات المفاجأة، الفراغات التي يتركها الكاتب عمدا وعن قصد داخل العمل الأدبي، ويدعى أو يستفز القارئ الذكي بالطبيعة حتى يعني يملأ تلك الفراغات ويؤول العمل حتى يصل إلى المعنى والفكرة أو الدلالة التي تضفي على العمل قيمة. ولذلك هناك من النقاد كما أرهان باموكو كل يتحدثوا على نوعين من الكتاب، يتحدثوا على الروائي الساذج اللي هو يكتفي بحكاية إلى غير ذلك، والروائي الحساس أو الذكي الذي يتقن استخدام الأدوات الفنية من أجل أن يكون عمله مقنعا ومنسجما. ويتحدث أيضا عن قارئ حساس، يعني قارئ ذكي، قارئ قادر على أن يوظف ثقافته وخلفيته وغيره، وقارئ ساذج بين ظفرين، أي قارئ يستدرج بسهولة ويجد نفسه بسهولة يتقمص أو يتعاطف أو يتماهى مع الشخصية دون أن ينتبه إلى اللعبة الفنية أو إلى الأدوات أو الاستراتيجيات الإبداعية.
1: نعم،
2: هذا هو تقريبا فكرة يعني
1: نعم الندوة. إذن الدولية ستكون يومي 26 و27 جوان.
2: نعم.
1: في صفحة الملتقى الثقافي العربي.
2: نعم.
1: نعم، ومجموعة من الأساتذة من تونس ومن خارج تونس سيكونون.
2: أي صحيح، اللي هما هذه المرة، وفي العادة هناك دول عديدة عربية تشارك في العهد، هذه المرة تقريبا تكاد تكون المشاركات منحصرة في المغرب العربي، بمعنى ثم مشاركات أغلبها من الجزائر الشقيقة، هناك مشاركات عديدة من المغرب، وهناك مشاركات بطبيعة عديدة من تونس.
1: ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الندوة الثالثة وطنية، لأنه تحدث قبلها على ندوتين تصير كل عام، باش يكون محورها التخيل والذكاء، وطبعا هذا التخيل والذكاء العنوان الأول، باش يكون فيه فرع أول وفرع ثاني. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الندوة الدولية المهمة.
2: شكرا لك، ودائما نؤكد على أننا نريد أن نرسي هذه التقاليد في الملتقى، أنه تكون تم ندوة دولية سنوية، ونحرص على أن تكون المواضيع جديدة ومواكبة للعصر، وأن تكون المشاركات متعددة ومتنوعة وذات قيمة أيضا، لأنه معناها نحن عملنا لجنة علمية، لجنة علمية متكونة من العديد من الدكاترة عندهم يعني أسماءهم، اللجنة العلمية تحرص يعني خاصة الدورة هذه تحرص على اختيار الأعمال أو المشاركات أولا ذات القيمة وذات الإضافة، تقدم إضافة وتكون معاصرة، يعني متكررش معناها معلومات قديمة، وتعتمد مقاربات حديثة، وأيضا أن تكون هذه الملخصات المقبولة في علاقة وطيدة بالموضوع. ملاحظة أخيرة هو أنه سنعمل أيضا في هذه الندوة إن شاء الله بعد أن تنتهي، ندخل في أشغال تحكيم المقالات ونعمل على إصدارها. إذا نحن الآن بالتوازي نعمل على 3 كتب، الرواية والفنون، الندوة الثانية الكتابة والشر، الندوة الثالثة إذا هذه التخيل والذكاء، وإن شاء الله تعرفين الصعوبات يعني الإصدار يعني نشر الكتب والكل العلمية، إن شاء الله نتوفق في نشر هذه الأعمال الثلاث أو الكتب الثلاث.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم وللملتقى الثقافي العربي، وطبعا من خلال استضافاتكم العربية والتونسية يومي 26-27 جوان 2026، كل النجاح والتوفيق في هذه الندوة طبعا، وكل ما يكون فما جديد مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك.
2: ولابد أن أشكرك الأستاذة فاتن الصالحي على الاهتمامك بأنشطتنا واهتمامك بهذه الندوات، وبطبيعة حضور الإعلام خاصة الإذاعة الثقافية وبرامجك هذه، البرنامجك القيم جدا اللي هو نتبعه فيه، إن شاء الله يكون لنا دعم وحافز لمواصلة هذه الفعاليات.
1: العفو طبعا هذا ضروري ويجب. شكرا لك دكتور شفيع بالزين. نسمعوا نغم ثم نعود مواصلة لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج المشهد الثقافي. الجزء الثاني أردنا أن نخصصه للحديث على مسرح الطفل باعتبار أنه هناك عديد العروض الجديدة وأيضا عدة عروض في الصيف يعني للأطفال نصيب في المهرجانات، يعني فقط مش كون مهرجانات فنية موسيقية فقط موجهة الكبار السن، وإنما حتى الأطفال من حقهم أنهم يكونوا حاضرين مشاركين أو طبعا متابعين لكل مختلف المهرجانات. حاضر معايا اليوم أستاذ المسرح والمسرحي علاء الدين شويرف الحديث على العمل الجديد المسرحي حكمة مهرج. صباح النور، أهلا وسهلا بك علاء.
2: صباح الورد والياسمين،
1: مرحبا بك على موجة ثقافية.
2: الله يخليك، فضلك
1: عايشك. مرحبا بك طبعا في إذاعة تونس الثقافية. مبروك طبعا العمل الجديد المسرحي حكمة مهرج. ما سيكون عرض هذا العمل المسرحي بداية؟
2: هو ديجا نحن عملنا العرض الأول معناها في مارس، الترونتايا مارس، سيتي معناها عرض لجنة وعرض أول معناها في مسرح كارمن. وإن شاء الله تو نستناو في العروض إن شاء الله في الصيفية، مازلنا ما برمجناش. إن شاء الله باش تكون فما جولة صيفية بقدرة ربي في كما كنت تحكي تو في ربوع جمهورية تونسية.
1: أي مهم جدا أن يكون الطفل حاضر من خلال العروض حتى على مستوى المهرجانات الصيفية. أصبحت عادة أنه يكون فما عروض موجهة سواء سينمائية أو مسرحية أو غيره بالنسبة للأطفال.
2: بالطبيعة ذاك المتفرج متاع المستقبل، معناها نحن نحضروا فيه ذاك الصغير باش يتربى على الفرجة ويتربى على أنه يمشي للمسرح، يمشي للسينما، يسمع الموسيقى إلى آخره. دونك كي تبدأ فما عروض للأطفال، مهم ومهم ياسر للأطفال أنه كما قلت معناها باش يتربى على الفرجة،
1: مهم جدا. طيب احنا كما قلنا مع الصيف تكون فما عدة عروض مسرحية أو سينمائية أو برشة تفاصيل، حتكون فما ورشات يقع تنظيمها بالنسبة للطفل. فرصة اليوم طبعا الحديث على واقع المسرح الموجه للطفل. كتعاملك مع الأطفال، تقدمت عروض مسرحية سابقة للأطفال، كيف ترى واقع المسرح الموجه للطفل؟
2: والله الواقع هو فما مجهودات كبيرة من برشا أطراف، معناها خاصة العاملين معناها في القطاع المسرحي، نحكي على القطاع متاع المسرح. دونك فما ناس مخصصة برشا كما نقولوا نحن وقتهم وحتى خدمتهم، معناها تخصصوا حتى في مسرح الطفل، معناها تلقى مسرحياتهم كشركة تلقاه معناها متخصص في مسرح الطفل، معناها كل عام عامين يلزم يخرج مسرحية للأطفال. ومهم ياسر هذايا، خاطر كما كنت نحكي بكري راهو الصغير انت تربي في متفرج لمبعد، خاطر توا هاك تشوف معناها واقع هذايا انه فما عزوف على المسرح معناها خاصة الكبار وكل. دونك كي تربي للطفل الصغير وتخليه يمشي يتفرج ويعرفش معناها مسرح ويعرفش معناها ركع وكذا، وانا بيدي كأستاذ

0: على العمل المسرحي الموجه للطفل هو عمل صعب بالاساس، انك
1: بالطبيعة.
0: تشتغل مع الاطفال او تقدم عرض للاطفال، لازم يكون فما تخصص ولازم يكون فما تكوين
1: بالطبيعة
0: في هذا
1: بالطبيعة
0: المجال،
1: بالطبيعة
0: لانه
1: بالطبيعة
0: مش سهل باش تقدم اي عرض عمل تقول راهو عمل مسرحي موجه للاطفال، لانه حتى اذا كان باش تحكيو على الطفوله باش تحكيو على مراحل ايضا،
1: بالطبيعة
0: باش
1: بالطبيعة
0: تقدم لهم مراحل
1: بالطبيعة
0: عمريه مختلفه من سنه اولى ممكن نقولوا الى 18 سنه،
1: بالطبيعة
0: تختلف الموازين وتختلف الذائقه وتختلف الافكار. لكن الان اصبح هناك بعض الاستسهال في ما
1: صحيح
0: يقدم في
1: صحيح
0: مجال
1: صحيح
0: المسرح
1: فما
0: الموجه
1: ناس
0: للطفل.
1: صحيح صحيح
0: يعني صحيح تقولها فما عمل مسرحي، ولكن في بعض الأحيان نشوف أنه تصير بعض الأخطاء، تصير بعض الهينات في العمل المسرحي
1: صحيح
0: اللي ما تتمشاش مع واقع اللي يعيشه الطفل الآن.
1: صحيح
0: هنا كيفاش تتفاعلوا ربما مع هذا
1: أنا والله حسب
0: مع العروض
1: تجربتي معناها،
0: المسرحية؟
1: سامحني، حسب تجربتي معناها، خاصة قدمت برشا مسرحيات للأطفال كممثل كمخرج ككاتب زاد للأعمال هذه. الطفل ذكي ياسر. إيش معناها ذكي؟ معناها كي يتفرج يفهم هل أنه العمل اللي قاعد يتقدم له هذايا باهي ولا خايب، وتشوفها حتى من الرياكسيون تاعهم، من ردود الأفعال متاع الأطفال وقت اللي الطفل يتشد معاك ويقعد مسرحية كاملة يتفرج، ما يشتش انتباهه وما يحكيش مع اللي بجنبه وما كذا، تحس الصغير هذاك معناها فاهم شنو. وحتى كان معناها عمل يبدا خايب وكذا، انا حضرت ساعه ساعه في مهرجانات ولا كذا، طفل فما صغار تخرج يقول لك الخدمه هذه خايبه ما عجبتنيش وكذا،
0: يشوفوا معناتها طفل ولا يفهم
1: يفهم اي بيان سور يفهم يفهم ويعرف فاش قاعد يتفرج. كما قلت لك مهم ياسر، راي ما يلزمش استسهال المسرح الطفل، خاصة انه ماهوش ساهل كيما كنت تحكي توا، صعيب برشا، خاطر انت باش توصل ميساج ولا باش توصل حكاية للطفل الصغير. توا انا نحكي لك مثلا على المسرحية نتاعنا، مسرحية حكمة مهرج اللي هي شفت في المنطقة متاع ودي جامع العنوان حكمة مهرج، معناها
0: أي
1: فهمتني
0: أي.
1: اللي هو في الذاكرة ولا في الثقافة العامة، المهرج هو ديما يفدلك ديما كذا، ما موش حكيم فهمتني كذا، دونك
0: موجود لإضحاك الأطفال
1: صحيح للكبار ولا كذا.
0: معاه
1: دونك نحن حبينا من المسرحية متاعنا أنها تكون فما حكمة، يخرج حتى الصغير يخرج بحكمة معناها في العمل. واستعملنا حاجة نجم تقول جديدة في الخدمة متاعنا اللي هي مسرح الأشياء، تياتر دوبجي. دونك استعملنا، خاطر الصغير كان تشوف الصغير وقت اللي يبدا، وحتى نحن كنا صغار نشدوا مغرفه ونشدوا ما نعرفش مصالحه ونبداو نحكيو بهم كده شخصيات، نشد ابو زمان عملها كشخصيه فهمت. دونك خذينا هاك لي زوبجي هذوك وخدمنا بهم مسرح، وهو مسرح كامل معناه لو تياتر دوبجي، وخدمنا عليه اللي خلى الطفل الصغير وقت اللي جاء يتفرج في المسرحيه والعرض الاولاني معناه وشدوا بالقدا معناه وانتبه للحكايه وانتبه للواحد من خلال انه ورينا، خاطر انت تشوف الصغار توا الاكثريه شنو اللي في يده سي التليفون، التليفون معناها فهمتني. دونك انه يشوف حاجه انه كيفاش يستعملك لي زوبجي هذوك وكيفاش يحركهم وكل فهمتني. دونك تعدي ميساج من المسرحيه نتاعك وتخليه هو كصغير يقول لك علاش ليه انا كي نروح للدار في عود نشد التليفون شد حاجه نبدا أنا نعمل مسرحيه وحدي بيني وبين روحي فهمت، مع الاشياء اللي عندي في الدار فهمتني.
0: مهم مهم جدا طبعا، ولكن الآن أيضا أصبح حديث عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال، سواء أعمال سينمائية ولا مسرحية ولا حتى في كتابة النص. يعني
1: صحيح،
0: لأنه البادرة الأولى من تكون من النص اللي يتقدم، السيناريو
1: صحيح
0: اللي يقع اشتغال عليه. بالنسبة لي كنت كتجربة اشتغلت على هذه النقطة،
1: أنا كمان استعملت الذكاء الاصطناعي في خدمتي وكل ما حاولتش الحق تعرف عليش. انا منش يسر ايمن يسر مع التكنولوجيا وكل التقنيات، ولكن حتى ولو كي استعملت في حاجات هكا ولا شفت ولا كذا، نحس ديما الروح ولا اللمسه الانسانيه هذيك مش موجوده، ركت في قباها كلك سؤال معناها العمل اللي باش تقدمه راهو يتحس، خاطر اللمسه الانسانيه والروح الانسانيه هذيك اللي عندنا نحن والذكاء الانساني اللي عندنا ما

0: بتتر بعد سنين ينجموا يوصلوا له بطريقه او باخرى، فهمت؟ خاطر ماهوش في يقف هنا، ذكاء الاصطناعي ماشي ويتطور وربي يستر كما يقولوا، فهمتني؟
1: توظيفه ويكون عنده مقاييس.
0: صحيت مقاييس، فهمتني؟ وينجم يكون يعمل بالعكس الحكايه هذه، يا ريت تلمو يولي برشا هكا الاستعمال الذكاء الاصطناعي، يولي الانسان وحده وحده بشوي بشوي يهرب من الشيء هذاك، باش يمشي للطبيعه ولا باش يمشي يتفرج في عرض مسرحي حي، فهمتني؟ دونك ينجم يكون العواقب نتاعو تكون بوزيتيف لينا نحن،
1: فهمت؟ عن يعني من خلال تجربتك اللي عشتها، انت قدمت عروض مسرحيه سابقه للاطفال واشتغلت ايضا على المهرج في اكثر من مره، وايضا لديك مجموعه من القصص او الكتابات الموجهه للاطفال. معناتها بالنسبه للمهرج تراش كونه اصبح مستهلك برشا على الدين، وتوظيفه يزم يتجدد او يتغير بطريقه اخرى.
0: صحيح هو انه المهرج ديما يقعد راهو ديما، هو المسرح قداش عنده؟ راهو المسرح عنده 2500 سنه ومازلنا نعمله في المسرح. دونك المفهوم نتاع المهرج كما كنت انت تحكي توا يمشي ويتطور كما اي حاجه اخرى، مش المهرج متاع سبعينات ولا متاع ثمانينات ولا مهرج كيما توا. معناه أنا ديجا حتى في الخدمة متاعي، معناه في الخدمة هذه في حكمة مهرج، هما زوز ممثلين على الركع، زوز مهرجين ما كانوش مثلا لابسين لباس المهرج اللي المعتاد اللي نعرفه الكليشي، فهمتني؟ بطريقة أخرى فما حاجات معناها كيفاش نقولوها نحن ديزانديس، يوريوك مثلا عنده كم بركة فيها ألوان خشم أحمر صغير، فهمتني؟ بقي كل في النوار في كذا، فهمتني؟ فما الكلاست رياب ألوان، معناها حاجات ترمز.
1: اي يعني مش المهرج اللي اعتدنا نشوفه،
0: صحيح اللي اعتدلوا بصبات الكبير باللباس الفخفاخ كذا، فهمتني؟ دونك ومش كان انا بركه، فما برشا معناها مخرجين مسرحيين وهنا في تونس زاد وخدموا على المهرج وخدموا عليه بطريقه جيده جدا، وخرجوه بكل كليشيه كما قلت لك اللي كنا نعرفوه واللي نعرفوه هذاك هو المهرج اللي شفناه في التلفزه ولا شفناه شويه فهمتني؟ وذاك علاش انا نحس معناها خاصة الصغيرات والوالدين أنه يهزوا أولادهم للمسرح باش يتفرجوا، باش ما يقعدوش فك الكادر اللي يعرفوه ولا اللي يعرفوا بوه ويحكي له عليه، لا يمشي يتفرج خاطر باش تحل عينيه على برشا حاجات أخرى.
1: أيوة، والآن أصبح إذن حتى في الأعمال المسرحية قاعد تشريك الأطفال في عروضهم المسرحية حتى تزيد تنجح أكثر أو يكون تفاعلي أكثر مع الأطفال.
0: صحيح، فما توجه آخر متاع ناس تخدم في المسرح التفاعلي كما كنت تحكي توا، اللي هو تشريك الأطفال، نجم حتى يطلعوا سرسان يخدم معه كل، ولكن هنا راهو ينجم يحصل في اللي حكيوا فيه في الأخطاء، واللي في الأنيماسيون يمشي في التنشيط أكثر منه في المسرح، يعني في الفعل المسرحي،
1: يعني يخرج من العمل المسرحي.
0: صحيح، من الإطار الفعل المسرحي. نحن نقرأ في المسرح، هو المسرح هو فعل، أنك تفعل قدام جمهور وجمهور يتفرج فيك، والتفاعل يكون بعد هذاك يقولك باهي المسرحية خايبة المسرحية، لكن أنك دخلت صغير وتطلعه راهي ماهيش غالطة ولا ماهيش خايبة، لكن يلزمك تعرف كيفاش توظفها، سينو كيما قلت لك تطيح في فخ التنشيط العادي، معنى انيماسيون تقول في عيد ميلاد، معنى مش في مسرحيه.
1: يعني فهمتني؟ تكون انت تكون تلقائيه اكثر من لازم، تولي مقلقه نوعا ما.
0: نجم تقول
1: اي فهمتك،
0: مقلقه يعني. غاني قلت لك ما عادش يولي فعل مسرحي، يولي تنشيط،
1: يخرج
0: من العمل
1: كأنه السيناريو يقع الاشتغال عليه مسبقا، يعني على الدين
0: بيان سور. هاني قلت لك يلزم تخدم عليه بالكدا، انت بكري تحكي قلت فما ناس تستسهل في الحكايه ولا تعمل، وهذا هو معناها يمشي يعمل مسرحيه، يعمل شجره ويلبس كلون كما قلت، معناها حاجه معناها الكلاسيك هذاك اللي نعرفوه، وكهو يطلع شويه معناها مع الصغار، هيا يا اطفال تعالوا يا اطفال وكذا، وكهو انيماسيون ويمشي على روح. ما فما حتى مغزى من المسرحيه، ما فما حتى معناها حاجه تخلي ثقف الصغير كبير والا تفهموا حاجه جديده تشو توري حاجه جديده فهمتني.
1: اي في وقتنا الان مازال هناك اقبال الاطفال على عروض مسرحيه بتقنياتها العاديه باساليبها العاديه والا لا؟
0: والله الحمد لله بالرسمي معناها وعملنا عروض في كامل الجمهوريه معناها مش قبل المسرحيه دي معناها حتى من قبل معناها العروض للاطفال الحمد لله وما زالت انه الصغار يجيوا يتفرجوا. الصغار تمشي لدار ثقافه تسال فمشي عرض للاطفال فمشي كذا معناها يمشي وخاصه في المناطق الداخليه بيسك اللي ما فماش ياسر كما كيفاش يقولوها مش مواد ترفيه كيفاش يقولوها هي ما عندهمش ياسر ترفيه كذا دونك عندهم دار ثقافه ولا دار شباب دونك هو هذاك المتنفس اللي هو يمشي له باش يمشي يتفرج في مسرحيه باش يمشي يتفرج في عرض موسيقي في سينما فهمتني. دونك كي نمشي ونعمل عروض انا عملت عروض بالكبار وعملت عروض للصغار زادة. العروض للصغار هي ديما ناجحه اكثر واللي يجيوها اقبال اكثر ويجيوها صغار بالقدا ويتفرجوا فهمتني ويكون فما تفاعل معهم بالقدا. بالكبار مالوريزمون ما فماش الحق معناها.
1: يعني هناك صعوبة بالنسبه للعروض المسرحيه للاطفال للكبار
0: يعني للكبار
1: على مستوى
0: وحتى التيش. الكبار وحتى كي تمشي لدار ثقافه باش تعمل عرض للكبار معناها اللي تلقى الجمهور اغلبه صغار جاي باش يتفرج معناها الكبار ما يجيوش.
1: ايوا هذه ثقافة بالنسبة للصغار باهية
0: هي باهية ما راهو للكبار ما يلزمش معناها انت تعمل مسرحية مثلا فهمتي فما حاجة ما فيش يفهموا الصغير
1: صحيح
0: فهمتني. دونك انا هذاك موجه للناس كبيرة معناها باش نحكي على مشاكل اجتماعية ولا أخلاقية ولا اللي هو دونك ماهوش للصغير للعبد كبير وكل.
1: وانتم تحددوا انه العمل هذا المسرحي موجه للكبار وما ذلك
0: بيان سور بيان سور ما في دار ثقافة يقولك هذاك هو الجمهور اللي جاي هذاك هو
1: نعم. باعتبار ممكن انهم منخرطين في
0: تلقاه منخرط ولا تلقاه معناها واللي يجيها غادي يجي ومعناها هاني قلت لك خاصة في الجهات الداخلية الصغار يحبوا يمشي ويتفرجوا معناها متنفس للترفيه يمشي يتفرج في مسرحية وخاصة كي يبدأ في مهرجان وكل دونك. وهذاك علاش أغلب الدور الثقافة اللي تعمل مهرجانات يستدعاو أكثر المسرحيات للأطفال فهمتني. مسرحيات الكبار ديما تلقاها في المهرجانات الكبيرة شوية معناها كيما جي تي سي كيما مهرجان بنين للتجريب دونك
1: محدد سبيسيفيك
0: معناها فهمت متاع اختصاص
1: فهمتني. اي كيما شفنا أيضا أيام 77 المسرحية رئيسة معز القديري وتشرف عليها عفراء قاعدين يعني كيما قلت انت عروض موجهه للكبار ممكن يكون حضور
0: هذاك موجه للكبار ومعروف لشكون فهمتني.
1: فهمتك يعني فما بالنسبه للتفاعل مع الاطفال ما فماش صعوبه بالنسبه للجمهور الطفل
0: اي مش فما صعوبه راك تبدا خايبر انا واحد من الناس نطلع سورسين وحتى ولو للصغار وكل كي نبدا كممثل وكل نطلع وسورتو تبدا سالة معبيه وكل باش يشدني التراك خاطر انا واحد من الناس طالع سورسين باش رضيك الصغير هذاك اللي جاي يتفرج ولا قاص تسكر ولا جاي هو يحب يشوف حاجه مزيانه دونك يلزمني نقدم له حاجه مزيانه سينو علاش ماشي وعلاش فهمت. بطبيعه باش نتقلق هو كي باش يشوش ولا باش يخرج ولا باش ما يعجبوش العرض وكل فهمتني. دونك كيما باش تعطي قيمه العرض مسرحي للكبار تعطي قيمه العرض مسرحي للصغار ويمكن حتى اكثر خاطر هذاك الطفل الصغير كما قلت قاعد تربي فيه انت
1: ممتاز.
0: معناه أنت كل ألف تلميذ المتفرج يجيك كي تخرج منهم 20 يبدو يحبوا المسرح ومن بعد كل 20 أنت بعد باش تخلق جيل يحب المسرح يحب يمشي يتفرج يحب يشوف فهمتني.
1: فعلا مهم جدا يكون فما جمهور أطفال متعدد ومحب للمسرح في وقتنا الراهن كما قلت أنت والآن المنافس الكبير هو التليفون يعني
0: نفس كبير يسر
1: يأثر حتى على نفسية الطفل وأثر على شخصيته وأثر على برشا حاجات فمهم جدا أنه يكون فما تكوين. المهم أنه أيضا فما عروض مسرحية في هذا الصيف بالنسبة لحكمة مهرج
0: مازلنا ما برنامجناش على في أول جويلية نعرف العروض
1: تعرف الوقت وكل. العروض
0: فهمتني وقاعدين هو ما كتعرف فما عروض المدعومة اللي تدعمها وزارة الثقافة وقاعدين لتوا محضرين دوسي متاعنا باش ندوروا على المهرجانات باش نشوفوا شنو هو معناها نجموا وين نعرضوا كيفاش وكل.
1: ممتاز.
0: حكمة مهرج باش ننساش حق الممثلين معايا، كل حكمة مهرج هي إنتاج نفتالي للإنتاج والتوزيع الفني، مدير التنفيذية وي أم الزويري، نص وإخراج علاء الدين شويرف، تمثيل رنيم بن إبراهيم وإيهاب بن مرات.
1: باهي، يعني عمل جماعي متكامل ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لهذا العمل. باش تقعد معنا باش نواصلوا نحكيوا على العمل المسرحي الموجه للاطفال، نسمعوا نغم ثم نعود.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي، وين أنت وين هي.
1: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: نواصل لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية في الجزء الثاني من مشهد ثقافي، رد الحديث على مسرح الطفل وأهمية المسرح الطفل بين الراهن والرهين. وحاضر معنا في الاستوديو علاء الدين شويرف اللي كان يحكي منذ قليل على مسرحيته جديدة حكمة مهرج ستبرمج قريبا في المهرجانات الصيفية. مبروك مجددا علاء. وحاضر معنا عبر الهاتف الممثل إكرام عزوز، اختار أن يقدم مسرحية الأطفال، مسرحية العام عيد. أهلا وسهلا بيك إكرام، شحويلك.
2: أهلا وسهلا، التحية ليك والتحية لخويا علاء الباهي المبدع اللي يقدم في بصمة جميلة جدا للطفل التونسي.
3: عايشك يا أخويا كرام، ربي فضلك. عايشك.
2: عايش لي أخويا الغني.
1: عايشك. طبعا حبينا نقدم عمل مسرحي طبعا جيل علاء الدين، وطبعا انت سي كرام عندك مدة تشتغل في مجال المسرح وفي مجال أيضا التلفزة والسينما كيف عليه، ولكن ربما حبينا أيضا نطرح موضوع واقع المسرح الموجه للطفل، وانت اشتغلت المسرح كبار للصغار، فأكيد أنه عندك فكرة كمقارنة بين العمل الكبار والصغار، هناك اختلاف كبير وهناك صعوبات أكبر.
2: فعلا معناها أنا نعتبر أنه موضوع الطفولة موضوع من المواضيع الحارقة في بلادنا، راهو ما حدث و توقف الأنشطة الثقافية في فضاء الطفولة، الروضات والأشياء هذه راهو ما هيش عملية بسيطة علينا، راهو عدم التحرك بشكل جدي في الزمان دليل أننا لا نشتغل على بناء حقيقي ومتوازن. راهو وجود منشطين ثقافيين في فضاءات الطفولة كانوا يقدموا في حاجة أكثر من الهامة لبناء جيل جديد ينجم يغير واقع نحن نعيش فيه. للأسف حادثة الروضة وما صار، الوزارة لم تتعامل بشكل جدي في فصل هذا من هذا، أنه الحدث مثل أزمة، لكن إلى حد الآن حتى حد ما خذ قرار واضح في من ينشط في فضاء الطفولة ومن لا ينشط، وكيف يمكن تنظيم هذا القطاع. الإشكالية بتاع قطاع الطفولة أنه معناها موجود على ثلاثة مستويات، على مستوى وزارة الثقافة، وعلى مستوى وزارة المرأة والطفولة، وعلى مستوى وزارة التربية، وراهو تضييقات كبيرة صنعت لدخول الأعمال الفنية في الفضاء التربوي من اشتراط 14 وثيقة من بينهم بطاقة عدد ثلاثة لفنانين يحملوا بطاقات احتراف وهذه مهنتهم، معناها حاجة ما تخطرش على العقل. وكنت طرحت هذا على وزير التربية السابق النقابي السابق سي محمد علي، وللأسف تحس أنه ماشي وتتعقد أكثر.
1: يعني طبعا انت ممكن حبيت تتوسع اكثر في موضوع هذا سي اكرام، ولكن طرحنا طبعا لموضوع المسرح الموجه للطفل، وكنت حتى نحكي منذ قليل مع علاء الدين حول استسهال العمل المسرحي الموجه للطفل فيما يقع طرحه من اعمال مسرحيه من خلال السيناريو ومن خلال ما يقدم كفرجه، وحتى في كثير من الاحيان مساله تشريك الاطفال في الاعمال المسرحيه، خاصه الان مع نعيش واقع الذكاء الاصطناعي. يعني كيف ترى هذه المسرحية بالنسبة للأعمال المسرحية الموجهة للطفل؟
2: كانت عنا آلية سابقة، أنا كنت عضو في لجنة المشاهدات بتاع وزارة الثقافة، وكنا نتشدد كثيرا في قبول الأعمال الموجهة للطفل على جانبها البيداغوجي، على جانبها الفني، على الفئة العمرية الموجهة إليها وغيرها وأشياء من هذا القبيل. لكن الأخطر علاش حكيت على هالتضييقات وهالإداريات الخاطئة؟ مثلا في المدارس الابتدائية كل من لا ينتمي إلى البيداغوجيا والتربية ولا ينظم عروض بالتنسيق مع حراس المدارس ومديرين المدارس وأحيانا بدون رخصة، أو يستجلبوا لهم رخصة حتى يقدموا أعمال تهريجية لا علاقة لها لا بمسرح الطفل ولا بتكوين الطفل. فمعناها الوزارة اللي تؤشر أعمال بحسن جدا وتدعم أعمال ذات بعد تربوي وبيداغوجي ما عندهاش علاقة مباشرة مع الفضاءات التربوية إلا من خلال المكتبات الجهوية كي تبرمج في وسطها، وإلا من خلال دور الثقافة كي تبرمج في وسطها. فبصراحة برشا أعمال رديئة ورديئة جدا قاعدة تقدم الأطفال بدعوة الجانب الترفيهي والجانب
1: يعني تكون انت جانب المراقبة والجانب التقييمي غير واضح وغير موجود
2: الآن. نحن منش نلعب ومعناه كي نعملوا أعمال للأطفال، رانا جزء من العملية التربوية، عندنا رؤية لطفل المستقبل كيف نريده أن يكون، كيفاش نعطيه الآليات حتى يصنع نفسه من خلال الساكس ستوري، من خلال القصص ذات الأهداف التربوية. شورى وخطير جدا ما يحدث، مثلا مهرجانات الصيفية هاو شامي هاو الكفوري هاو ترشوة، احسب لي المهرجانات اللي عندها طابع معناه موجه للطفل لا تعد معناه لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وخطير هذا. رأوا العطلة جعلت أيضا وبالأساس للأطفال اللي ما همش يقرأوا واللي محتاجين إلى الجمع ما بين الترفيه والتثقيف. هذا الكل معناها لولا حركة جميلة صارت في فترة من فترات، وإن شاء الله تستمر حركة المكتبات العمومية اللي ولت تعمل مصيف كتاب، اللي ولت تعمل كتاب على الحدود وتصنع في تظاهرات، راهو بصراحة مقصرين جدا.
1: اي ولكن تحس فما عودة بالنسبة للعروض
2: نعم. اذا كان ما يوصلش الى 20 و25 عرض في الصائفة اعرف رانا مقصرين في هذا الجانب.
1: اي ولكن هناك عودة على مستوى الاهتمام بمسرح الطفل، سينما الطفل، بالعروض، وكنا نحكيه حتى مع علي ديم منذ قليل على مسألة تخصيص برامج موجهة للأطفال في الصيف، لأنه كما قلت أنت العطلة للأطفال خاصة مهم جدا أن يكونوا حاضرين ومشاركين في مختلف المجالات. بالنسبة لمسرحية العم عيد كنت حكينا عليها شوية سي إكرام، وإذا كنت فما برمجة نحكيه عليها.
2: أي هي الحمد لله معناه علاش شكرت بعض الفضاءات، معناه في فترة من الفترات خرجنا من التوزيع التقليدي ودخلنا إلى حتى فضاءات المنتزهات وأشياء من هذا القبيل، وصنعنا عمل يجمع ما بين الترفيه والاستفادة، معناه بما فيه من مسابقات ثقافية، بما فيه من حديث على مجال عالم العرائس وخصوصية العاملين في هذا المجال من خلال قصة تخصهم وتكرمهم، والعرائس نفسها وأنواع العرائس المختلفة في عرض فني واحد. فبالنسبة لدمية العم عزوز معناها قمنا بتوزيعها في عدة فضاءات سابقة،
1: العم عزوز ولا عم عيد؟
2: اللي هي عم عزوز احيانا وعم عياد في مرحلة ثانية.
1: أيوة.
2: اللي هي تكريما لمجال العرائسيين اللي منهم عياد بن معاقل ومنهم عبد الحق خمير ومنهم محدين بن عبد الله والله يرحمه لسعد المحواشي. فيبقى ديما عند الأطفال هو مجال ساحر جدا ويشدهم، ورغم التقنيات الحديثة متاع الانترنت وغيره ما زالت معناها عروض كواس والعروس التي تسعد الأطفال والكهول وممكن تشد انتباههم، راهو مجال ساحر ونبقاو أطفال عمرنا كامل. راهو نحن نشوفوا في عروض الأطفال راهو مش أطفال بركة جمهورنا، راهو العزايز والكبار بدعوة مرافقة ابنه هما يتمتعوا ساعات أكثر من الأطفال. فنحن إن شاء الله مبرمجة في مجموعة من المهرجانات الصيفية، وإن شاء الله كل عمل للطفل يلقى حظه في هذه الصيفة، لأن أطفالنا محتاجين إلى هذه المعادلة ما بين الترفيه والتثقيف.
1: نعم، إذن دمية عم عيد إن شاء الله تكون برمجة هذه الصيفة طبعا، وكل ما يكون فما جديد مرحبا بيك باش تقدمها سي إكرام عزوز. شكرا شكرا ليك،
2: شكرا على ليك لطرح هذه المواضيع الهامة، وربي يوفقكم، ومرحبا بعلاء
3: ويعطيك الصحة سي إكرام
2: زملائنا الحلوين اللي يشتغلوا على هذا المجال بجدية.
3: زيد فنان فنان.
1: شكرا لك كرام عزوز. كما قلنا طبعا الان يقع اشتغال على حكمة مهرج، قدمت عرض قبل الاول، وان شاء الله طبعا مش يكون فما عروض هذه الصائفة، مهم
3: إن شاء
1: جدا
3: الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق.
3: كما كان يحكي سي كرام توا ديجا نحن كمعناها كمنتجين للأعمال المسرحية، ومعنا ديما اللوجو مش كان في دعم الوزارة، نحب نخرج حتى الفضائيات الأخرى كما قال هو، مهم ياسر أنك تمشي تعرض في المكتبات زادة ولا في فضائيات أخرى
1: ولا في الشارع
3: ولا حتى في الشارع
1: ثقافة الشارع
3: صحيت
1: أصبحت
3: دونك مهم ياسر أنك تلقى الفضائيات هذه، وأنك تمشي أكثر للأطفال وتتوجه لهم أكثر باش توصل لهم الخدمة نتاعك.
1: حكمة مهرج نصك وإخراجك؟
3: نص وإخراجي أي. كما قلت لك تمثيل رنيم بن إبراهيم وإياب بن مرات. حكمة مهرج تحكي على زوز مهرجين جاوا يقدموا في عرض للأطفال، ولكن في وسط العرض متاعهم مش عارفين شنو يقدموا من الأول. نقدموا ألعاب بهلوانية، لا نحن رانا ما نعرفوش نعملوا الألعاب البهلوية، نعملوا الألعاب السحرية لا ما نعرفوش. وهذا زاد ميساج للأطفال أنه مش هو ديجا يقولها في الواقع، قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، معناها راهو مش كل حاجة نقوله رانا نعرفوها يلزمنا نعملوها، معناها فهمتني، يا تعملها على قاعدة صحيحة يا ما تعملهاش. دونك في الأخر مشاو القاور روح مخطر هما يعرفوا يحركوا الأشياء، فقالوا علاش ليه نعملوا مسرحية للأطفال من خلال مسرح الأشياء وتيتخدوا بجي من خلال الأشياء اللي عندهم الموجودة، فقدموا خدمة متاحهم في ذلك دونك، وخذوا هذيك على أساس مسرحية بشي يعرضوها ديما.
1: أي إن شاء الله قريبا تعرض للأطفال هذا العمل المسرحي الجديد حكمة مهرج. وأيضا كنت تحدث منذ قليل إكرام عزوز عن العم عييد أو العم عزوز، إن شاء الله بالتوفيق لكل العروض المسرحية لوجه الأطفال، إن شاء الله كما قلنا تبرمج عدة عروض للأطفال في هذه الصائفة حتى يكون فما مشاركة أكبر للأطفال، مش فقط البحر والشاطئ وإلا المهرجانات الفنانية.
3: حتى كما كنت تحكي بكري لفورماسيون معناها التكوينات والورشات، مهم ياسر أنك تعمل ورشات للأطفال في صنع العرائس مثلا. ورشات في فن الممثل في كذا، دونك مهم ياسر زادة للصغير أنه بشي حرك بأنه بشي حرك لينمي ذاكرة متاعه والمخ متاعه، فهمتني،
1: مهم مهم جدا. قدموا جنوس الختام حصتنا برنامج مشهد الثقافي، وقدموا تحية تنفيسة عشري مريم قر عبد اللطيف حجالي وأيضا كوثر مورية، أجمل تحية فاتن الصالحي. خليكم معنا غام ختامي في برنامج المشهد الثقافي، نقولكم إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
2: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات الاقتراب من تشكل المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة. ونحن لا نتعامل مع هذا التاريخ كمجرد تعاقب أحداث أو أسماء، بل نحاول أن نفهم كيف تشكلت الأفكار والممارسات تدريجيا، وكيف تحول الفن إلى جزء من مشروع أوسع يرتبط بالمجتمع والدولة والحياة اليومية. ولهذا لا ننطلق من أفكار جاهزة، بل من الوثائق والأعمال والأمثلة لنرى كيف تشكل هذا المسار. وسنرى تباعا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حافظت أيضا على بعض الممارسات والأدوات التي رأت فيها ما يمكن أن يساهم في بناء مشروعها الثقافي الجديد. ومن أول هذه الأمثلة وثيقة تعود إلى سنة 1953، نشرت في بولتان إيكونوميك إي سوسيال دو لا تونيزي، وتؤكد أن تخصيص نسبة من ميزانية المباني العمومية للفن كان معمولا به بالفعل. وهذا يعني أن الفكرة لم تبدأ كقانون بل كممارسة. في عدد من المؤسسات بدأ الفن يخرج من إطار اللوحة ليدخل في الفضاء. في معهد قرطاج نجد أعمالا لفنانين مثل بيير بوشير وإدغار نقاش، حيث يندمج العمل في الجدار، فلا يبقى مجرد شيء معلق على الحائط، بل يصبح جزءا من المعمار والفضاء نفسه. كما نجد أيضا أعمالا وجداريات أنجزت في عدد من المباني العمومية، ساهم فيها فنانون مثل يحيى التركي وحاتم المكي، حيث بدأ الفن يتجاوز إطار اللوحة المعلقة ليصبح طريقة جديدة لتنظيم الفضاء والعلاقة بالمكان. هذه الأعمال تكشف عن تحول مهم. الفن لم يعد يعرض فقط، بل أصبح يعاش. لم يعد موجها إلى قاعة عرض أو إلى نخبة محددة، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية ومن الفضاء الذي يعبره الناس كل يوم. وهنا تبدأ ملامح سياسة ثقافية جديدة ترى أن للفن مكانا داخل المعمار والفضاء العمومي، وهي الفكرة التي ستتطور لاحقا وتتحول إلى قانون منظم. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن بعض الفنانين التونسيين كانوا جزءا من هذه التجربة منذ البداية، وأنهم استفادوا هم أيضا من هذه السياسات والمشاريع قبل الاستقلال. كما سنرى لاحقا كيف واصل عدد من طلبة مدرسة الفنون الجميلة بتونس تكوينهم في باريس في حركة انفتاح ستلعب دورا مهما في تشكل الحداثة الفنية في تونس. وهذا ما يبين أن تونس لم تكن انغلاقا على الماضي، بل بحثا عن خصوصية قادرة أيضا على الانفتاح والتحول. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف تحولت هذه الممارسة إلى فكرة واضحة ثم إلى إطار منظم. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
1: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
4: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال. تحية لكل من يتابع موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد المباشر، الموعد الأسبوعي الذي يأتيكم كل يوم خميس من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة. تحية للفريق اللي معنا اليوم، مريم جارة في الإخراج التقني، نفيسة العشري في تنسيق لقاءنا اليوم، معكم محمد البلطي من أمام الميكروفون. وجولتنا الأسبوعية كالعادة مع أركاننا اللي تعودت بهم، ركن ما كتب بعد قليل وجولة سريعة في بعض المقالات المختارة وطنيا وكذلك عربيا. في ركن مقال على المقال ركز اليوم على النقد، نقد السينما الفلسطينية من خلال عدد من المقالات ومن خلال تحليل ضيفتنا كالعادة، ضيفتنا الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي فنون التشكيلية وفنون الصورة بشرى بن فاطمة. وإذا بقالنا وقت إن شاء الله نكمل مع الأركان المتبقية، وهي ركن منصات ثقافية وكذلك ركن صورة بألف كلمة. نبدأ بالركن الأول ونذهب مباشرة إلى ما كتب هذا الأسبوع.
3: ما كتب.
4: نبدأ بالصحافة الوطنية وبالملحق الثقافي لصحيفة المغرب هذا الأسبوع، وتركيز على الندوة اللي تم تنظيمها، ندوة فكرية اللي تم تنظيمها من قبل الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين تحت عنوان الكتابة للمسرح، ومقال وتغطية لهذه الندوة بعنوان الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين تستثمر في المستقبل من أسئلة الكتابة للمسرح إلى بناء الوعي النقدي لليلى بورقعة. وهذا المقال يتناول ما جاء في هذه الندوة المتواصلة بإدارة ثقافة ابن رشيق، وينطلق من فكرة أن المسرح لا يكتمل بالعرض وحده، بل يحتاج إلى قراءة نقدية تواكب تطورات وتساهم في بناء وعي جمالي وفكري قادر على فهم التحولات التي يشهدها المسرح التونسي وكذلك العربي. المقال يعرض برنامج الندوة والذي يمتد على 3 أيام، حيث يتناول في يومه الأول قضايا الكتابة المسرحية وعلاقتها بالفضاء المسرحي والعناصر السردية من خلال مداخلات يقدمها عدد من المسرحيين والباحثين، من بينهم لطفي العربي سنوسي وفاتح بن عامر وكذلك محمد عابرة. وكذلك اليوم الثاني يخصص العلاقة بين النص والفضاء والدراماتورجيا مع مداخلات كذلك في هذا الاتجاه، وبينما يركز اليوم الثالث على الكتابة المسرحية المعاصرة وعلاقتها بالتقنيات الحديثة والتناص والوسائط الرقمية. المقال يشير إلى الندوة لا تقتصر على النقاش النظري، بل ستتوج بإصدار كتاب يوثق أعمالها ويجمع مختلف المداخلات في إطار سعي الجمعية إلى حفظ الذاكرة النقدية المسرحية وإثراء المكتبة المتخصصة. وينتهي المقال لأن الجمعية التونسية للنقاد المسرحيين تراهن على بناء جيل جديد من النقاد القادرين على مواكبة التحولات الفنية والفكرية في المسرح وترسيخ النقد بوصفه شريكا أساسيا في العملية المسرحية، لا مجرد تعليق على العروض، بل فعل ثقافي يسهم في إنتاج المعرفة والدفاع عن قيم الحرية والتفكير وكذلك الجمال. نبقى في المسرح وكذلك في الصباح هذا الأسبوع مقال بعنوان ونوع من الحوار مع معز القديري بعنوان مسرح المواطنة مساحة لتنمية الوعي المجتمعي، ويقول أحلم بجمهور أكبر للمسرح. هذا الحوار من إجراء الصحفية نجلة قموع، وتتحدث فيه أو تحدثت فيه على المسرح معز القديري عن مشروع مسرح المواطنة الذي يعمل على تطويره من خلال تظاهرة مدرسة 77، مؤكدا أن المسرح ليس مجرد عرض فني بل فضاء لتكوين الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والحوار والتفكير النقدي خاصة لدى الشباب. يستعرض القديري جذور المشروع الذي يعود أو تعود تجربته الشخصية منذ أواخر التسعينات حين التحق بنادي المسرح بدار الثقافة ابن خلدون، والذي كان له تأثير حاسم في مسيرته الفنية والفكرية. ويرى أن مدرسة 77 تمثل امتدادا لهذا الإرث الثقافي والتربوي، ويؤكد أن الدورة الثانية من مدرسة 77 تسعى إلى الانفتاح على تجارب عربية مختلفة وتجمع بين التكوين الفني والالتزام الفكري عبر ورشات ولقاءات تجمع فنانين وشباب من بلدان متعددة. كما يشدد على أهمية دعم القضية الفلسطينية ثقافيا وفنيا باعتبارها قضية إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية. الحوار يتناول كذلك الصعوبات التي تواجه المشاريع المسرحية المستقلة، وعلى رأسها محدودية التمويل وغياب الموارد القارة، لكنه يعتبر أن الاستقلالية تمنح الفنان حرية أكبر في الاختيار وتجريب وصياغة مشاريعه بعيدا عن الضغوط والإملاءات. ويوضح أن المشروع لا يقتصر على تكوين ممثلين بل يشمل مجالات متنوعة مثل الكتابة المسرحية والتصوير وصناعة الأفلام القصيرة والتفكير في التقاطعات بين الفنون المختلفة بهدف بناء جيل من المبدعين القادرين على التعبير عن ذواتهم وقضايا مجتمعهم. وينتهي معز القديري على أن مستقبل المسرح مرتبط بقدرته على تكوين المواطن الواعي لا مجرد المتفرج، وأن الرهان الحقيقي يتمثل في توسيع دائرة الجمهور وتعزيز حضوره أي حضور المسرح في المجتمع. لذلك يواصل هذا المشروع العمل على الجمع بين التكوين الفني والبعد الثقافي والفكري بهدف بناء فضاء مستقل يراهن على الشباب والإبداع والمواطنة. نذهب إلى مقال آخر هذا الأسبوع ونفتح نافذة على الصحافة العربية ونبدأ بالقدس العربي، مقال بعنوان تحرير الأدب في زمن الذكاء الاصطناعي ضرورة ثقافية أم تشويه إبداعي. هذا المقال لمولود بن زادي، ويتناول فيه التحولات التي يشهدها مجال التحرير الأدبي مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، ويطرح سؤالا أساسيا حول ما إذا كانت هذه التقنيات تمثل فرصة لتطوير العمل التحريري أم تهديدا لقيم الإبداع الأدبي وأصالته. ويعرض الكاتب آراء عدد من الفاعلين في قطاع النشر والتحرير الذين يرون أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على إنجاز مهام كانت تعد من صميم عمل المحرر الأدبي، مثل التدقيق اللغوي واقتراح الصياغات وتحليل بنية النصوص واكتشاف التكرار والثغرات السردية. وفي المقابل يؤكد كذلك أو تؤكد آراء أخرى أن هذه القدرات التقنية لا تستطيع تعويض الحس الجمالي والخبرة الثقافية والحدث النقدي الذي يمتلكه المحرر البشري. وهنا يشير المقال إلى أن الجدل لا يقتصر على الجانب التقني بل يمتد إلى أسئلة تتعلق بطبيعة الإبداع نفسه، فالمحرر الأدبي لا يكتفي بتصحيح الأخطاء بل يشارك أحيانا في صقل العمل وتوجيهه، وهو ما يجعل العلاقة بين الكاتب والمحرر عملية إنسانية معقدة يصعب اختزالها في خوارزميات. كما يستعرض المخاوف المرتبطة بالاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، ومنها خطر توحيد الأساليب الكتابية وإضعاف الخصوصيات اللغوية والأسلوبية للنصوص وتحويل التحرير إلى عملية معيارية قد تؤدي إلى فقدان بعض السمات الإبداعية التي تمنح الأعمال الأدبية فرادتها. وينتهي المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي مرشح لأن يصبح أداة مساعدة مهمة في عملية التحرير الأدبي، لكنه لا يبدو قادرا في المستقبل المنظور على الحلول محل المحرر البشري. فالقيمة الحقيقية للتحرير الأدبي تكمن في القدرة على فهم السياقات الثقافية والإنسانية والجمالية للنص، وهي جوانب ما تزال مرتبطة بالخبرة البشرية أكثر من ارتباطها بالتقنيات الرقمية. مقال آخر هذا الأسبوع في ركن ما كتب والحديث عن التناقض وهو كمحرك للعالم، هذا مع عنوان المقال التناقض محرك العالم لخالد الغنامي في الشرق الأوسط. وينطلق الكاتب من يعني مقولة الفيلسوف هيجل الذي يرى أن التناقض هو القوة المحركة للتاريخ والعالم. ويوضح أن هيجل لم يعتبر التناقض خطأ أو خلل ينبغي التخلص منه، بل رآه علامة على بلوغ فكرة أو نظام ما حدوده الداخلية، ما يدفعه إلى التحول والتطور نحو مرحلة جديدة. فالتاريخ بحسب هذا التصور لا يتقدم عبر الثبات

الأمريكي الإيراني بوصفها مثالا عن تناقضات تاريخية كبرى كان يمكن أن تدفع المنطقة إلى مزيد من الاضطراب. وهنا يرى أن التعامل الحكيم مع هذه التناقضات لا يكون بالانفعال أو الارتهان لمحاور الصراع، بل بالبحث عن موقع مستقل يسمح بتجاوز الأزمة وتحويلها إلى فرصة لإعادة التموضع الاستراتيجي. وهنا يؤكد المقال أن الخطر الحقيقي لا يكمن في وجود الصراع ذاته، بل في التحول إلى أسير له، فالدول والمجتمعات التي تبقى رهينة ردود الفعل تدور في الحلقة نفسها، بينما تستطيع المجتمعات التي تمتلك رؤية للمستقبل أن تحول الأزمات إلى فرص للبناء والتطوير. وينتهي الكاتب إلى أن التناقض وفق الرؤية الهيجلية ليس تمجيدا للصراع، بل اعترافا بدوره في دفع التاريخ إلى الأمام. فالتقدم لا يتحقق بمجرد وقوع الأزمات والحروب، وإنما بقدرة الأفراد والدول على تجاوزها واستخلاص أشكال جديدة من الفهم والتنظيم والعمل، بما يجعل التناقض مرحلة عبور لا قدرا دائما. نذهب الآن إلى مقال آخر في صحيفة العرب اللندنية، وهنا مقال ينعى الممثل والمثقف المصري عبد العزيز مخيون، الذي رحل عنا في الأيام الفارطة وترك بصمة ربما لن تمحى في تاريخ السينما أو الدراما المصرية، وحتى في تاريخ الثقافة بصفة عامة، بما أنه هو من نوعية الممثلين الذين يمتلكون رصيدا من المعرفة والثقافة تسمح له أن يكون من بين القلة القليلة الذين يفكرون كثيرا قبل أن يؤدوا الأدوار التي يقومون بها، أو أنهم كذلك لهم رؤية في الفن وفي الثقافة بشكل عام وفي الفكر وفي الحياة العامة بشكل أكبر. مقال بعنوان الوسط الفني المصري يودع الفنان القدير عبد العزيز مخيون في العرب، وهذا المقال يتناول رحيل الفنان المصري عبد العزيز مخيون، أحد أبرز وجوه المسرح والسينما والتلفزيون في مصر بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وترك خلالها رصيدا كبيرا من الأعمال التي رسخت مكانته بين كبار الممثلين المصريين. وهنا يشير الخبر إلى حالة الحزن التي سادت الوسط الفني والثقافي المصري، ويستعرض بعض المحطات البارزة في حياة مخيون الفنية، إذ عرف بحضوره في المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، وشارك في أعمال تركت أثرا واضحا لدى الجمهور والنقاد، كما تميز بأسلوب أداء هادئ وعميق جعله من الممثلين الذين جمعوا بين الانتشار الجماهيري والتقدير الفني. ما يلفت إلى أن الراحل ظل حاضرا في المشهد الثقافي المصري لأكثر من جيل، وأسهم في إثراء الحركة الفنية من خلال أدوار متنوعة عكست اهتماما بالقضايا الاجتماعية والإنسانية. وينتهي إلى أن رحيل عبد العزيز مخيون يمثل خسارة للمشهد الثقافي الفني المصري، ويبقى أيقونة من أيقونات التجربة الفنية المصري. عبد العزيز مخيون هو من الممثلين كذلك الذين نجحوا كثيرا في الدور الثاني، بمعنى أن السينما والدراما المصرية خلقت هذه التجربة التي ربما تؤكد على أهمية التجربة السينمائية في مصر، بمعنى أن الدور الثاني غالبا في السينمائيات الأخرى التي ليست لها تلك الجماهيرية الكبرى لا يمكن أن يجلب الانتباه، ولكن في السينما المصرية الدور الثاني في السنوات الأخيرة وفي العقود الأخيرة وربما من بداياته كان هناك تلك التجربة، تجربة الدور الثاني، أي بعد الذي يأتي بعد البطل والذي يكون مميزا عادة في تجربته التمثيلية وأدائه سواء في المسرحي أو كذلك السينما. عبد العزيز مخيون هو من نوعية الفنانين الذين أدوا كذلك الدور الثاني بشكل لافت ومميز، وحتى ربما أكثر من الدور الثاني، قد يكون هو دور ثانوي كذلك في ما بين عدد من النجوم الذين يقومون بالأدوار الرئيسية. هو كانت له خصوصية، كانت له تجربته الخاصة.
من بين الأدوار التي أداها عبد

0: العزيز مخيون هو دور الراحل محمد عبد الوهاب، وكان يعني متميزا فيها. ربما لعامل الشبه كان ذلك مهم جدا، ولكن كذلك هناك أسرار في مسألة طريقة أداء دور محمد عبد الوهاب في عدد من الأعمال التي قام بها عبد العزيز مخيون، يوضحها في هذا التسجيل.
1: مجالنا المسرح، كنت أنا شغال في المسرحية دي، قعدت أبص فيه كده وأشوفه ولابسيه وكده، كل الأشياء دي انطبعت في ذاكرتي، بيسموها يعني في فن التمثيل الذاكرة الانفعالية. استفدت بيها بعد كده
2: في الأدوار لما جالك الدور بتاعي.
1: لما جاء زارنا وخرجنا معاه لحد ما ركب عربيته.
2: حبيت ايه فيه؟
1: حبيت فيه التأني والدقة والحرص. المهم انا يعني مثلته في عشان عد يعني
2: امير الشعراء
1: وبعدين ام كلثوم وبعدين سندريلا وبعدين ابو ضحكه جنان، وبعدين في عمل كده تسجيلي عملته عشان موسيقار ميشيل المصري. يعني الخمسه دول بس طبعا كان اشهرهم ام كلثوم.
2: حياتك كنت بتحبه؟
1: انا يعني
2: كنت من واحد من معجبين
1: كفنان
2: طبعا موسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.
1: يعني حبيت موسيقى وحبيت علاقته بالفن وحبيت سلوكياته وشخصيته. فاتصلت بيه لان كنت محتار يعني انا اصلي خجول كمان يعني ومش لحوح. لكن في حاجه حيرتني هي اللي خلتني اتصل بيه،
2: وهي
1: حاجه بسيطه جدا، ان كان عندي مشهد عبد الوهاب بيغني في فرح ابن احمد شوقي. فكنت عايز اعرف هيمسك العود ازاي وهو واقف، ولا هيبقى قاعد ويغني وماسك العود. فدي حيرتني، هنعمله بعد كام يوم المشهد ده. يعني طب انا لما يجيني المشهد ده هغني بقى، هقعد وامسك العود كده ولا هقف وامسك العود؟ ولو وقفت مسكت العود مش هينفع. فقلت لا، ده لازم اساله هو شخصيا
2: كان بيعملها ازاي.
1: قال لي بقى، هو قال لي بجيب كرسي وبحط رجل عليه
2: والرجل الثانية واقف بيها
1: وبسند.
0: كان هذا حديث للراحل عبد العزيز مخيون عن علاقته بمحمد عبد الوهاب وأدائه لأكثر من مناسبة لأدوار محمد عبد الوهاب في عدد من الأعمال الدرامية المصرية. وخصوصية هذا الحديث يدل على أهمية التدقيق في التفاصيل في علاقة بعمل الممثل، وليس فقط أداء أدوار قد تكون بشكل ربما أي أن الممثل أو المثقف لا يجب أن يستسهل العمل الذي يقوم به، حتى وإن كان دور صغير ربما، ودور ربما يعيد تجربة فنان كبير مثل محمد عبد الوهاب. نبقى مع الفن المصري وننتهي إلى المقال الأخير في ركن ما كتب هذا الأسبوع بعنوان القلب يعشق كل جميل، رحلة علاجية متكاملة للروح البشرية. وهذا المقال في صحيفة العرب لأحمد فضل شبلول. ويهمني جدا أنه في كثير من الأحيان نرجع إلى نوعية الكتابات التي تتحدث عن مخزون من التراث الفني العربي المميز والذي ترك أثره بشكل لافت. قد لا يكون هذا المقال مواكب لحدث ثقافي معين، ولكنه أيضا استعادة تلك الأعمال والكتابة حولها بشكل آخر وربما من زاوية مختلفة يعطيها أكثر من معنى. هذا المقال يتناول أغنية القلب يعشق كل جميل بوصفها أكثر من عمل غنائي ديني، ويرى فيها صاحب المقال تجربة روحية وجمالية متكاملة تجمع بين الكلمة واللحن والأداء لتمنح المستمع حالة من الصفاء النفسي والسكينة الداخلية. ويشير أحمد فضل شبلول إلى أن الأغنية استطاعت عبر عقود أن تحافظ على حضورها في الوجدان العربي لما تحمله من معان تتصل بالحب الإلهي والتوق إلى الجمال والسمو الروحي. ويبرز المقال دور كلمات الشاعر بيرم التونسي التي صاغت تجربة روحية تقوم على التوبة والحنين والبحث عن المعنى، حيث ينتقل النص من التأمل في الجمال الإلهي إلى مشاهد الحج والزيارة والابتهال في مسار يشبه رحلة علاج نفسي وروحي تعيد للإنسان توازنه الداخلي. وهنا يتوقف عند اللحن الذي وضعه رياض الصنباطي والأداء الذي قدمته أم كلثوم، معتبرا أن تفاعل هذه العناصر الثلاثة أو هذه الشخصيات الكبيرة الثلاثة منح الأغنية قدرة استثنائية على التأثير الوجداني، بحيث تتحول من عمل فني إلى تجربة شعورية تدفع المستمع إلى التأمل والطمأنينة والتصالح مع الذات. ويشير المقال إلى أن الأغنية تمثل نموذجا لكيفية مساهمة الفن في ترميم الروح الإنسانية، إذ تلامس احتياجات الإنسان النفسية والعاطفية والدينية في آن واحد، وتفتح أمامه مساحة للتأمل في معاني الجمال والمحبة. الفكرة الأساسية للمقال أن أغنية القلب يعشق كل جميل ليست مجرد نشيد أو عمل طربي خالد، بل تجربة جمالية وروحية متكاملة تساعد الإنسان على استعادة السكينة والتوازن الداخلي عبر الاحتفاء بالجمال والإيمان والمحبة. وما أحوجنا إلى السكينة في هذا العالم الذي تمزقه الحروب وتمزقه كذلك وتشتته ربما الملهيات الكثيرة من ما هو رقمي وغيره. سأترككم تستمتعون بصوت أم كلثوم في مقطع من القلب يعشق كل جميل، كلمات بيرم التونسي، ألحان رياض الصنباطي، أداء أم كلثوم بهذا الزخم وهذا التلاقي الثلاثي بين رموز من رموز الأغنية العربية.

0: صوت أم كلثوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في جدل المقال، ونختم بها ركن ما كتب هذا الأسبوع، ونذهب مباشرة إلى الركن الموالي، ركن مقال على المقال، والحديث بالأساس على السينما الفلسطينية.
1: مقال على المقال. مقال على المقال.
0: هذا الأسبوع نتحدث عن السينما الفلسطينية، وكونها هناك نوع من الحدث أو الخبر الذي يعني شق الساحة الثقافية الفلسطينية والعربية بشكل عام في المدة الأخيرة، عرض فيلم فلسطين 36. هذا الفيلم أنتج ويعني جاب قاعات السينما سواء في عدد من الدول الأوروبية وكذلك في حتى في تونس وفي البلدان العربية، وأصبح يبث الآن على المنصة نتفليكس. والحدث أنه الكاتب والروائي إبراهيم نصر الله أصدر بيان يعتبر أنه الفيلم أخذ جزء من يعني تفاصيل من روايته الخيول البيضاء، وأنه هناك بمعنى أن هناك نوع من السرقة الفنية من لروايته الخيول البيضاء. وهنا كتب السيناريست وكذلك الناقد السينمائي سليم البيك الفلسطيني، كتب مقال أو مقالات حول هذا الموضوع، منها مقال بعنوان فلسطين 36 السردية أعلى من الرواية وأبقى، منشور في مجلة رومان الثقافية الفلسطينية، وكذلك كتب مقال آخر في ضفة ثالثة عن الناشطية في السينما الفلسطينية أثر زائل. سنتحدث في هاتين الجزئيتين في لقائنا هذا الأسبوع مع ضيفتنا الكاتبة والصحفية المختصة في الشؤون الثقافية وفي فنون الصورة والفنون التشكيلية بشرى بن فاطمة. بشرى أهلا وسهلا بك.
2: السلام
0: عليكم
2: محمد،
0: شكرا لك. عودة ميمونة معنا في البرنامج، لم نلتقي قبل عيد الأضحى وبالتالي التقينا الآن عبر الهاتف، لي ربما نوجه لك تحية وكذلك التهاني المتأخرة بعيد الأضحى، وإن شاء الله أيامك كلها أعياد على كل حال.
2: يعيشك كل عام أنت بخير وكل عام وتونس الثقافية بخير.
0: شكرا لك. نتحدث عن هذا الحدث وهذا الموضوع، موضوع ما بين مسألة الحديث عن السرقات أو الأعمال الفنية التي تأخذ من بعضها. سنبدأ بهذا المقال الأول، فلسطين 36 السردية أعلى من الرواية وأبقى. وهنا يناقش سليم البيك الجدل الذي أثير حول وجود تشابه بين فيلم فلسطين 36 للمخرجة أن ماري جاسر ورواية زمن الخيول البيضاء للكاتب إبراهيم نصر الله، ويرى أن الاستناد إلى عدد محدود من الصفحات أو المشاهد للحديث عن اقتباس أو تشابه جوهري أمر مبالغ فيه، لأن الشخصيات والأحداث المشار إليها تنتمي بطبيعتها إلى السياق التاريخي للثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936. للمتابع لهذا الفيلم، ربما كثير من الآن قد شاهده بما أنه موجود على منصة الآن ووجد كذلك في قاعات السينما، وكذلك المتابع لعدد من الأعمال السينمائية الفلسطينية وحتى الدرامية التي تناولت هذه القضية، قضية مثلا الإضراب العام وقضية الثورة الفلسطينية في وقتها، هل يمكن الاعتبار أنه تمسك بمسألة أن هناك إمكانية لسرقات أعمال من أعمال أخرى؟
2: تفضل بشر. نعم، أعتقد أن الحديث عن سرقات.
0: ألو بشرى بن فاطمة، يبدو أن الخط انقطع، نحاول نعود ونتصل ببشرى مواصلة في تحليل هذا المقال وتحليل موضوعنا هذا الأسبوع وهذه القضية التي ربما تثير نوع من الريبة، كون ربما الأعمال السينمائية والأعمال الدرامية التي تتناول القضية الفلسطينية هي في جزء منها غالبا تتناول نوعية نفس الأحداث تقريبا، بين السرقة، الاقتباس، إصدار بيان من روائي كبير مثل إبراهيم نصر الله، يعني فيه كذلك دلالة عميقة، بالإضافة إلى أنه في المقابل كذلك منتجي ومخرجي الفيلم كذلك أصدروا بيانات، وأصبحت المسألة متاحة على الفضاء الإعلامي. هنا سليم البيك يؤكد فيما قالوا أن وجود شخصيات مثل الشاب المتعلم أو الخوري المتضامن مع الأهالي أو الضابط البريطاني القاسي، وكذلك أحداث مثل إحراق القرى أو المواجهة مع المستوطنين، ليست عناصر مبتكرة من عمل واحد، بل مكونات متكررة في التاريخ الفلسطيني، ومن الطبيعي أن تظهر في أعمال متعددة تتناول الحقبة نفسها. كما يشير إلى أن الرواية والفيلم يعتمدان بالضرورة على مراجعة تاريخية مشتركة، وأن أي عمل جاد يتناول ثورة 1936 سيجد نفسه أمام المصادر ذاتها، مما يجعل التقاطعات بين الأعمال أمرا متوقعا وليس دليلا على النقل أو الاستنساخ. ويخلص الكاتب إلى أن السردية الوطنية الفلسطينية أكبر من أي عمل أدبي أو سينمائي منفرد، وأنها ملك جماعي لا يجوز احتكاره، لذلك فإن قيمة الرواية لا تنتقص من قيمة الفيلم. أعود إلى ضيفتنا بشرى بن فاطمة. بشرى، سألتك عن مسألة ربما أنا ذهبت بعيدا في كلمتي أو أقسم ما يمكن كلمة سرقات، ولكن الاقتباس، الاستنساخ، عاود انقطعت المكالمة، نحاول نشوف المشكل. يبدو أن هناك مشكل في التغطية. على كل حال، انتهى كما ذكرت سليم البيك في المقال، وأنه الأهم هو حماية الذاكرة الوطنية الجامعة من التحول إلى موضوع نزاع قانوني أو ملكية خاصة. في الحديث كذلك في جوانب أخرى في علاقة بالسينما الفلسطينية، مقال آخر لسليم البيك في ضفة ثالثة يناقش فيه العلاقة بين السينما الفلسطينية والنشاط السياسي، متوقفا عند تصاعد التوقعات التي تحمل الفيلم الفلسطيني وظيفة سياسية مباشرة أو دورا تعبويا يتجاوز طبيعته الفنية. وهنا يرى أن هذا المنظور أصبح أكثر حضورا في السنوات الأخيرة مع اتساع التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية. سأذهب مباشرة إلى بشرى، يبدو أن الخط أصبح جاهزا الآن. بشرى، أعود إليك وأعود إلى النقطة التي توقفنا عندها، هي مسألة الاستنساخ والاقتباس.
2: مرحبا.
0: من جديد. مرحبا.
2: عايشك. دونك قلنا أنه الحسم في موضوع الخلاف أعتقد لا وجود له، طالما كلاهما يتحدث عن فلسطين الجذور والقضية، وأعتقد أن المسألة تم تكبيرها يعني من الروائي، لأنه هنا فكرة النضال، وأعتقد أن المسألة مطروحة لا تهم يعني شخص بحد ذاته، أو لا تهم يعني الموضوع كامل، هو تاريخ كامل بالنسبة لي الطرح. وأعتقد أن المسألة هنا ذاتية، لأنها مرتبطة بالاعتراف بالحقوق المادية والأدبية من ناحية الكاتب، يعني حسب ما فهمنا وحسب ما ذكره سليم البيك في مقاله، وما حدث طبعا من مشادة بين الجهتين. وإذا ما أردنا الحسم في الموضوع، فأعتقد أنه على كلاهما عدم التغاضي عن حقوق مثلا غسان كنفاني، لأنه أكثر من طرح في هذا الموضوع وأكثر من أشد للفكرة، وهناك أيضا من سبق الرؤية السينمائية نحو الرؤية الدرامية التلفزية، ونذكر العمل الأشهر التغريبة الفلسطينية اللي أشارت في العديد من حلقاتها، تقريبا 4 حلقات أو 5 حلقات من بداية المسلسل، تحدثت عن ثورة 36 في التاريخ الفلسطيني. وطبعا إذا كان ما عدنا إلى فكرة فلسطين 36 فنعتبر أنه هي واحدة من أهم المحطات الوطنية في الذاكرة الفلسطينية الحديثة، وهي يعني تاريخ ما هيش حكر على كاتب أو روائي أو سينمائي للحديث عنها، لأنه أحداثها واضحة، وأحداثها طبعا اندلعت ضد الانتداب البريطاني وسياسات دعم المشروع الصهيوني والأضراب العام، واللي أفرز طبعا على تحولات شعبية كبيرة وثورة شعبية مسلحة، أو أفرزت مناضلين وأسماء كبرى منهم عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني. فهي ثورة مؤثرة ونقطة فاعلة، وكتب عنها الكثير من الروائيين وحتى الكثير من الشعراء اللي أشاروا لها، أخونا غسان كنفاني، وكنا حتى سحر خليفة في رواياتها، محمود درويش، سميح القاسم، إيميل حبيبي، توفيق زياد، يعني حتى في أغاني فرقة العاشقين. فالموضوع يعني ليس حكرا على كاتب ولا حكرا على روائي ولا حكرا حتى على يعني على سينما.
0: دعينا نأخذ ربما جزء من الزاوية المقابلة ربما التي يتحدث من خلالها أو التي ينظر من خلالها إبراهيم نصر الله للأمور. بمعنى أنه هو كاتب رواية، وفي الرواية دائما هناك تفاصيل كذلك في الشخصيات
2: ومتفقين طبعا.
0: بمعنى أنه قد لاحظ ربما في الفيلم أن هناك اقتباس واضح لمشاهد موجودة في الرواية، وليس يعني وليس أحداث تاريخية متعارف عليها. بمعنى أنه كما ذكر سليم البيك هناك شخصيات معروفة متواجدة تقريبا، يعني فيها تقاطعات كثيرة بين الأعمال، يعني معروفة الضابط البريطاني، الشخصية مثلا المتعلمة وغيرها، هذه شخصيات متعارف عليها في وقتها، ويعني حتى الإثباتات التاريخية موجودة حولها. ولكن مسألة كتابة رواية بمعنى أن هناك سيناريو، هناك ربما حتى متخيل في الرواية بالنسبة للكاتب، بمعنى أنه رأى ربما في بعض المشاهد أن هناك اقتباس واضح لأعمال. هل كان من ربما الأجدر إذا كان صار اقتباس أن يستشار أو يأخذ برأيه، أو ربما كذلك تأخذ موافقته إذا كان فعلا صاحبة أو المخرجة الفيلم أخذت من هذه الرواية، أو ربما تأثرت بها بمعنى أو بآخر؟
2: هي كان عليها ذكر المرجعيات، لأنه بناء حدث معناها تاريخي أكيد له مرجعيات، ومن بينها الرؤية الروائية والرؤية التاريخية والتوثيقية. فهنا إذا كان هي كاتبة القصة وكاتبة السيناريو وهي المخرجة، فكان من الضروري جدا الحسم في موضوع هذا هو بذكر مرجعياتها الأدبية والفكرية والتاريخية والتوثيقية على العديد من المستويات. لأنه لهنا مثل ما ذكرت أنه أكيد إبراهيم نصر الله إذا ما يعني شاهد الفيلم أكيد شاف فيه زوايا كبيرة من روايته على مستوى البنية الملحمية، يعني للإشادة وللذكر، فإن الرواية تعد معناها ملحمة. إذا كان سموها النقاد بالإلياذة الفلسطينية، ففيها بناء، فيها لغة، فيها اتساع عالم روائي، فيها نمط ملحمي وانتداد كبير. يعني أحيانا أيضا يطغى عليها التوثيق التاريخي على الإيقاع الدرامي في بنية الرواية، وهذا يعني عنده مرجعيات. يعني إبراهيم نصر الله هو ابن فلسطين المهجر الذي يعيش في مخيم في الأردن، فهذه كلها تقاطعات أسست لهذه الرمزية، فكرة الخيول أيضا ورمزياتها. فلهنا هو معناها جانب من جوانب ممكن ضرورية كان على ماري جاسر أن توثق ممكن مرجعياتها
0: حتى لا تقع ربما في هذا
2: المطب. أيضا تعطي مصداقية طبعا وأهمية كبيرة، لأن المرجعية أيضا مهمة بالنسبة للنقاد. ممكن المتفرج يعني هيشوف الكادر، يشوف الفيلم، ولكنه أحيانا يحتاج إلى مرجعيات تثبت أو تثبت ما هذه الرؤية.
0: نعم، أهمية كلاب مثلا ما قال لسليم البيك في هذا الاتجاه أنه كذلك أراد أن ربما يترفع كثيرا عن هذا الصراع الذي يراه ربما يضر يعني القضية أكثر من ما ينفعها. بمعنى أنه أنك يعني أنتم تقومون تقريبا ب تنهلون من نفس المنبع، هو تاريخ القضية الفلسطينية والصراع هذا، بمعنى أن أنه لا فائدة من أنه كاتب كبير مثل إبراهيم نصرارة ربما يطعن في الفيلم، أو ربما الفيلم كذلك ربما قد يكون أخذ أو اقتبس من الرواية ولم يعلن عن ذلك. يعني المسألة دقيقة جدا بالنسبة لناقد مثل سليم البيك.
2: أكيد أنا أفهم المنحة والمسار اللي تحدث من خلاله سليم البيك، أنه هذه فلسطين وهذا هو التاريخ، تحدثتم عنه رؤيويا أو تحدثتم عنهم روائيا فأنتم أرفع من هذه المشادة، لأنه بالنهاية هذه الأحداث وهذه الأشياء هي تخدم بدرجة أولى. صحيح أن الرواية ترجمت لأكثر من لغة، والرواية عندها صيت عالمي، أيضا الفيلم المفروض أنه يعني يقدم ويقدم للعالم ويقدم على منصات ويشاهد. فهذا كأنه يقول ترفعوا عن مثل هذه، خاصة وأنه ركز جدا على بيان نصر الله من حيث الفقرة اللي حكي فيها على الفيلم أو الاقتباس، فقال هي فقرة قصيرة بالمقابل كتب الكثير عن روايته، وهذا لا ينقص من روايته ولا يعطي تبرير أيضا، لأنه روايته أكبر من أن تبرر في هذا المسار وهذا المنحة، لأنها بالنهاية تصب في مسار ومنفذ واحد هو القضية الفلسطينية.
0: نعم. نذهب إلى جزئية أخرى في هذا الأسبوع، الحديث عن السينما الفلسطينية كذلك بقلم سليم البيك، هي مسألة الناشيطية في السينما الفلسطينية، يقول هو يصفها بالأثر الزائل، بمعنى أنه في الآونة الأخيرة زخم كبير من الإنتاجات في علاقة بمثلا ما حدث في غزة سواء وثائقيات أو أعمال، يقول أو ربما يصف بالأمر بأنه داخل في إطار الناشيطية، بمعنى أنك ربما يكفي أن تضع اسم غزة في عنوان من عناوين تلك الأعمال، حتى وإن كانت تلك الأعمال لا ترتقي فعلا أن تكون عملا فنيا، حتى تدخل في سياق أنه هذه سينما فلسطينية. ومسألة التداخل هذه بين الناشطية والسياسية وبين من النظرة لتلك الأعمال.
2: صحيح، يعني هو هذه خصوصية السينما الفلسطينية، يعني طلعنا أو معناها عبرنا، فإنه لا يمكن أن توجد سينما فلسطينية دون أن تكون موضوعة في الكادر. يعني تخيل أنك تحط سينما فلسطينية تحكي عن واقع يومي، هل هذا الواقع اليومي سيكون بمنأى عن السياسي المعاش من معابر من كادر من كموضوع بصري هنا وكهوية ممزقة، والفلسطيني بدرجاته سواء يعيش في المخيمات. طبعا السينما الفلسطينية هي سينما عميقة ومتفرعة، متفرعة حسب انتماءات طبعا مخرجيها أو صانعيها. يعني فلسطينيين مهجر عندهم قضاياهم، فلسطينيين المخيمات واللجوء والشتات و48، يعني لكل منهم عنده خصوصية. لهنا سليم البيك أيضا يطرح نقطة جدا مهمة وجوهرية، هو الابتعاد عن مسألة التعاطف والخوض في الجوهريات، لأنه لهنا أن تكتب اسم غزة لتحصل على دعم مثلا وتقدم غزة دون المرجعية الجمالية الخالدة التي تخلد مثل القضايا وتخلد الإنسانية وتخلد أيضا النضالية، لأنه إذا تحدثنا عن مفهوم النضالية فإننا سنعود بدرجة أولى بعيدا عن السياسية، لأنك ستتحدث بنضالية عن الإنسانية، عن الجوانب المعاشة، الجوانب المطالبة، الجوانب البصرية في تفصيلاتها اليومية. هنا نعود نرجع مرجعيات كبيرة في السينما الفلسطينية لأسس لتاريخها البصري، ولا يمكن التغاضي عن إليا سليمان في السياسة عبر الصمت والكوميديا، لأنه في خلق فارق كبير في مثلا يد إلهية، أنه حكى عن منعطفات في السينما الفلسطينية المعاصرة دون أن يتحدث عن السياسة. وهنا تشابه أسلوب المخرجين الكبار كما جاك تاتي وكيتون، فخرج بها من الرؤية النمطية في اعتبار أنه فيلم سياسي أو فيلم ناشطي. أيضا نذكر هاني أبو أسعد ومعنيها المطاردة الخيالية لفكرة الفلسطيني الإنسان، فلسطيني القادر على الحب على الحياة واستبدال مثلا القضية بالتابو أو الجوانب النفسية، وأنمري جاسر طبعا في هذه التوثيقية المختلفة في جوانبها.
0: نعم.
2: أيضا سمحني فما نقطة مهمة جدا، لأنه السينما الفلسطينية لم تتحدث أيضا من الداخل الفلسطيني أو من الفلسطيني نفسه، لأنه كان هناك جزء كبير في القضية الفلسطينية ومهم جدا أنها مخرجين عرب أو مخرجين أجانب عبروا عن فلسطين والقضية الفلسطينية من جوانب خارجية، وهذا أسس أيضا لمرجعية كبيرة في الأفلام العربية والأفلام العالمية. هنا نذكر الأصعب القتاري، الناصر القتاري طبعا معاناة مهاجرين في أوروبا والقضية الفلسطينية، نذكر الأخضر حمينة أسماء كبيرة تناولت القضية الفلسطينية، كوثر بن هنية وتناولت جانب غزة ولكن ليس بذلك الجانب الحسي الفارغ بل بالجانب القوي والمؤثر دون أن تذكر اسم غزة. يعني كان هناك نوع من التحرر من فكرة غزة المأساة إلى فكرة غزة الخلود أو فكرة الخالدة في تنظيرها. فهذا مهم جدا
0: وتأكيد سليم البيكي يدعو إلى عدم إخضاع قيمة الفيلم لمعيار الالتزام السياسي المباشر وإلى منح السينما الفلسطينية مساحة أوسع للاستقلال الجمالي والإبداعي، لأن ما يبقى في النهاية هو العمل الفني نفسه أكثر مما تبقى الشعارات أو المواقف الآنية. وربما قد تخدم تلك العمل عندما يكون متقن فنيا فعلا وفيه قضية وفيه معنى وفيه قد يخدم، حتى إذا كانت المسألة ليست ربما تأخذ تدقيق وتفصيل مما يحدث في الحياة الفلسطينية العادية، ربما قد بإشارات ذكية من المخرج ربما قد يخدم القضية أكثر مما يخدمها عنوان لامع بشكل مباشر.
2: هذا هو، لأنه هي ما يبقى في السينما وفي الفنون بشكل عام هو هذا الخلود الرمزي لأسس لمرجعية ويؤسس أيضا لتيار. لأنه إذا تحدثنا عن التيار الفني مثلا السينما الجزائرية اللي خلقت مسار نضالي في الفترات الأولى الخمسينات أو الستينات، السينما الأفريقية وجنوب أفريقيا مثلا في السينما النضالية التحررية ومضاد مناهضة العنصرية، فهذا مهم جدا في تخليد الفكر الأساسي كقضية.
0: نعم، يعطيك الصحة بشرى بن فاطمة، هيك نوصل معك لنهاية لقاءنا اليوم، وشكرا على تلبية دعوتنا كالعادة والإضافة المميزة في لقاءنا الأسبوعي من برنامج جدل المقال. تحية للفريق الكامل، مريم جارة، نفيسة العشري، كنا معاكم على موجة إذاعة تونس الثقافية في جدل المقال، إن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
4: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
3: راديو كولتورال نقطة بي ان.
4: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
4: أخبار،
3: متابعات،
4: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
4: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
5: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
6: ما وراء الكتاب،
7: ما وراء الكتاب،
8: ما وراء الكتاب.
6: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
7: ما وراء الكتاب،
6: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
9: مع وفاء بركة،
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب يبدأ معكم من توا لمدة ساعتين، لقاء جديد يجمعني بكم مع أحباء وعشاق الكتب من الشباب وضيوفنا على موجة إذاعة تونس الثقافية من استوديو إذاعة تونس الثقافية بمدينة الثقافة الشادلي الإقليبي، باش نتصفحوا العناوين من الروايات التونسية منها والعالمية، باش تكون فما حوارات ونقاشات نقشوا محتوى هذه العناوين كما قلت لكم مع عشاق الكتب واللي يحضروا معايا ديما وتلقاهم في برنامج ما وراء الكتاب. نهال جندوبي مرحبا بك.
9: عسلامة وفاء، عسلامة ناس الكل.
10: شعبنا فيك سخانة يا نهال. ما نحكي وش
9: الحمد لله وكا
10: الحمد لله الحمد لله. كان فرشكو احنا بالعناوين نمتعنا بنقاشنا بحوارنا. انتي جبتنا عنوان يذولي بش نكتشفوه معاك نهال، اما قبل هذا اخر رحبو زادة بهارون احمد مرحبا بيك.
11: عايشك، مرحبا مدام وفاء، مرحبا بالمستمعين اللي سمعوا فينا لموجة اذاعه الثقافيه. ان شاء الله تعدي وقيت حلو معنا واستنونا في عناوين حلوه وممتازه ومثيره للجدل.
10: انت باش ترجعنا للكلاسيك هارون، وتقول ديما مغروم انت بال يعني القصص الكلاسيكيه وخاصه زاد الافلام الكلاسيكيه. باش نحكيوا على فيلم شي رجعنا للسبعينات تقريبا مع البطله شاديه، تعرفوه بعد العنوان، وهو عنوان مقتبس من كتاب احسان عبد القدوس. اذا مع عنوان اخر باش نكتشفوه بعد شويه، الام
11: الام
10: الأم. إذن بعد قليل باش يلتحق بنا أيمن دراوي باش نحكي وزادة على دورة تكوينية في صناعة القصص المصورة بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بالقطب الإبداع والفنون الرقمية بالمرسى الفاضل بن عاشور. مكان مع أيمن دراوي بعد قليل باش يلتحق بنا. إذن هذه العناوين اللي اخترناها اليوم مع نهى الجندوبي، رواية أشجار
9: لا تضلل العاشقين.
10: العاشقين، أشجار لا تضلل العاشقين، من العنوان هكا تخلينا نطرحوا برشا أسئلة. زعما هل الرواية هذه فيها قصة حب، فيها اللي هي رواية اجتماعية نفسية؟ وبعد كان نكتشفوها معك نهى ومع هارون. إذا خليكم معنا مستمعينا، نمشي ونسمعوا فاصل غنائي وبعد نرجع تفاصيل حصتنا لليوم من ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: نرجع معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب وفقرة منبر القراء.
1: منبر القراء.
0: إذا في فقرة منبر القراء باش نرجع مع نهى الجندوبي وهارون أحمد في رواية أشجار لا تظل على العاشقين. إذا نهى معاك وصف لنا الرواية هذه في ثلاثة كلمات ما غير ما نحرق الرواية، يعني قبل ما نوصلوا أنت مازلت ما وصلتش لنهاية وخاتمة هذه الرواية.
2: نعم. وصلت للفصل للغصن كما هي تقول الكاتبة، الغصن الثالث عشر.
0: أيوة به كانت وصف لنا نحن في ثلاثة كلمات هذه الرواية.
2: وأنا وفيها راني صعيبة عليا الاختصار والاختزال أما نحاول.
0: أيوة
2: فهي نقولوا احنا دراما نقولوا المرأة.
0: ايوه
2: نقولوا حب كان نجمو هكا حب اون بارونتيز
0: بهذا اللغز. احنا باش تخلينا زاده نسالوا شنو نوعيه الروايه هذه. كان نعطيو اللمحه، روايه اجار لا تظل العاشقين هي احدث اعمال ادبيه اجتماعيه
2: للكاتبه نرمين احمد الله اللي هي صيدلانيه مصريه وكاتبه زاده.
0: نعم صدرت الروايه هذه في مطلع 2024 من دار داون النشر.
2: أيه.
0: والتوزيع تتكون من 351 صفحة
2: وكذلك
0: وتدور فكرتها المحورية حول الخديعة، حول تأثر الظروف القاسية على نفس البشرية.
2: أيه.
0: هذا كل شيء نشوفه
2: بالحاجات
0: بالتفاصيل. يعني إذا أنت هارون وين تهزك يعني
3: الثلاثة
0: كلمات هذه وين هكا شنية يعني نوعية الرواية اللي باش نحكيو عليها اليوم؟
3: أنا لو قبل لو كان تسمع لي الماتير الكارير متاع الكاتبة نرمين إنه هي أونتر بارونتيز اللي هي صيدلانية وكاتبة كيفاش معناها نجمة تلم بين غرامها وبين معناها التخصص متاعها. وإذا حاجة نحبوا ننوه عليها إنه لعبت نجم راهي ممسي معنا على القراية ومع الخدمة كل شيء، زادت نجم تتلفت الغرام متاعها وتكتبها وتعمل برشا حاجة تبين. سينو هي الأشجار اللي تظل العاشقين كما قلنا احنا على في نفوس البشرية بينسور تدخل والأطنين والأطماع والبرشا حاجات. دونك حسب ما خاطر انا ما قريتش هي وما حبيتش هكا نهاية تعطيني هكا
0: لمحة خليها ما تخليش ما تعطيك حتى لمحة كحسب رأيك.
3: حسيت فما هكا هكا افعال وشرك شويه حب بل هو الحسم نراو احنا الغلاف نتاع الكتاب اخضر هكا دونك نراو اشار وغصون النجم زاد نراو فما قصص متشابكه دراميه متصاعده فما قصص حب ما وراء السطور في القصص الحب تنجم تكون كيما قصص حب وافعال هكا
0: تحس معناها رواية كيما الروايات الكلاسيكية تحكي على قصة حب.
3: يمكن نحس قصص نسب قصص حب لكن معالجتهم بطريقة بتتر القرن هذي متاعنا
0: فيها جانب تشويق مثلا
3: تصور.
0: نعم نرجع للنهاء. إذا باش تعطينا لمحة عن هذه الرواية وقصة الرواية نبدأ احنا من العنوان أشجار لا تظل العاشقين وغلاف الرواية كما بدأ هارون في وصف الغلاف اللي هو فيه اللون الأخضر البرتقالي فما زاد هنا ظل المرأة زاد موجود
2: المرأة أخضرية محور.
0: نعم هي محور في هذه الرواية. وهل ترى أنه نجحت الكاتبة في التعبير يعني عن مضمون القصة من خلال يعني العنوان يعني العنوان يعكس مضمون القصة؟
2: أنا من بين الحاجات اللي جذبتني هو العنوان خاطر نعرف الأشجار عادة تظل للعاشقين.
0: أيوة
2: دونك لهنا نحكي على حاجة مختلفة.
0: أيوة
2: والحاجة الباهية اللي نشوفه اللي الإكسبريسيون معناها هذه تتكرر برشا مرات وبشوية بشوية كل مرة نفهمه هي علاش سميت كتابها هكا. أيوة. وعلاش احنا نحكيو على أشجار اللي تظل العاشقين
0: يعني هما بالأساس العبارة هذه تتكرر في الرواية. نعم
2: تتكرر في الرواية مش في كل فصل أما تتكرر ديما وديما ترجع كأني مقاربة معناها للأجواء في العيلة اللي نحكي عليها العيلة اللي هي نقول احنا موضوع الكتاب.
0: نعم
2: كما مكتوبة لهنا كان نجم نقرأ لكم شوية
0: هنا باش تحكينا على القصة
2: من خلال العنوان نتاعها.
0: من خلال العنوان والشجرة هنا زادت ترمز للأصل للعائلة
2: يعطيك العائلة، يعطيك الصحة، ترمز للاحتواء بتاتر.
0: لكن هنا في القصة مش نلقاو عكس هذا،
2: حاجات أخرين مش نلقاو، حاجات غير مكتملة، نلقاو الحاجة ونلقاو الضد متاعها زادا.
3: وذلك علاش بتاتر تكررت العبارة بتاتر الكتبة الأشجار اللي تظل عشقين الشاك فوا، بتاتر باش تورينا اللي بال
2: كيني ميتافور صحيح ربط هو ربط المعنى للعلاقات الإنسانية الموجودة وإلا للأجواء اللي تحوم على عائلة الكرملاوي هذه في علاقة بالأشجار.
0: نعم.
2: دونك هي توصف العيلة هذه والبلوتو الدار حتى المكان معناها توصفه اللي هو أشجاره اللي تظل العاشقين، أشجاره مختلفة حتى أشجاره معناها السواد.
0: آه.
2: السواد يحوم عليها اللي هي ما تحميش، اللي هي ما تفرحش، ما تقيكش حتى من الشمس، خلي باش ضلك.
0: نعم.
2: كعاشق
0: انت قلت باش تعطينا لمحة عن القصة من خلال
2: انا مش نقرا لكم شنو مكتوب لهنا. نعم. هي من الحاجات اللي زاد اغراتني مش نقرا الكتاب. تقول الكاتبه في مدينتهم ينسجون الكثير من الاساطير حول بيت الكلملاوي، يقولون انه منبوذ بعزلته على اطراف المدينه، يقولون ان الزهور لا تبقى في حديقته ابدا، ويقولون ان اشجاره وارفه الظل خادعه المظهر، فلا يكاد يستظل بها عاشق الا تجردت فوقه من اوراقها لتلقيه فريسه لحرقه الشمس. كان في شريعه البيت جريمه ان تظلل اشجاره العاشقين.
0: نعم.
3: يعني ما نعرفش كان لاحظنا اللي فما تكرار نتاع عباره يقولون لهنا اول حاجه. ثاني حاجه فما نتاع شجره الوافره ما فما غادي حكيت. دونك نتصور واضحه هنا اللي هي فما قصص متصاعده، فما انتقام، وفما يعني فماش حب وما فماش هكا الحاجات هذوك.
0: ممكن قصص نحكيوا على الدراما. فما
3: دراما.
2: دراما.
0: دراما دراما. انا باش نرجع بيك نهى، كيفاش اخترت العنوان هذا؟
2: أنا مشيت في معرض الكتاب نحب نشري كتاب، معناها وكيف وقفت على السطان هذايا أنا العادة بتاعي ناخذ الكتاب نحل هكايا نصفحه ونوقف في ورقة نقرأ هكايا، عجبتني ناخذ الكتاب، كان ما عجبتنيش معناها أنا هكاكا مخي قل لي نزيد نشوف كتبات أخرين. وأنا في الكتاب هذايا وقت اللي حليته
0: بالصدفة يعني
2: بالصدفة أي
0: بالصدفة
2: أنا كي حليت الكتاب نلقى الغصن الثامن. غصن معناها كما تامت الأشجار. ونلقى مكتوب: يروقني أحيانا أن ألدغ من نفس الجحر مرتين، إن كنت في الأولى كبت أثر السم فلعلي في الثانية أختبر جودة الترياق، جرحت فقاسيت الوجع، تعلمت فمرحبا بالخبرة. دونك انا عجبني الاسبخية، عجبتني الفيلوزوفية متاع الكاتبة في الجملة هذه، خطر ساعات وفيرنا نلدغ من نفس الجحر مرتين وما تعرفش كيفاش معناها مش بضرورة الجحر الثاني شبه للول. وكيف قلت هي تغلط معناها
0: وتنجم تكرر الغلطة إنسان. لكن هنا لازم نتعلمه من
2: كما قلت هي بالتجربة اللي هي باش تولي مبعت ولا عندك خبرة.
0: خبرة
2: هذيك نجم تستغلها مرات أخرين وتنقذك من حاجات.
0: نعم. هذا اللي خليك أنك تاخذ الكتاب وتحب تكتشفه.
2: قررت ديخي قررت ناخذه مادام خاطر عجبني طريقة تفكيرها.
0: وبعد ما قريته ما خيبتلكش
2: ما خيبتليش أميلي ما خيبتليش أميلي، حسيتها عجبتني القصة خاطر نحكيو على الدراما. في الدراما هذيك معناها نشوفوا برشا علاقات إنسانية متشابكة وفما جريمة زادا بعد تكتشف اللي فما جريمة. دونك عرفت فما برشا ألوان
0: دينا هنا فما تشويق فما أسلوب يعني فما تدرج في السردية. إذا
2: فما قصص حب جديدة قصص حب قديمة
0: من خلال الشخصيات نمشي للأبطال والقصة العامة لهذه الرواية. معك نهان جندوبي
2: احنا مش نتبعوا القصة متاع أربعة وردات أربعة زهرات كما تسميهم الكاتبة، أسميهم الكل كل واحدة اسمها كما اسم وردة. مش نتبعوا أرجوان وصابرينا وتيوليب وبنسيه، هذوما أربع فتيات وإلا
0: نساء
2: أربع نساء اللي هما ينتميوا للعائلة هذه عائلة الكرملاوي. إيه وزيت
0: أربع نوارات
2: أربع نوارات يعطيك الصحة. وبعد نكتشف اللي حتى كلمة حتى نقولوا إحنا مول الدار هذه أو الجد أو الشيخ معنا نقوله إحنا الحاكم متاع بيت الكرملاوي نعمان اسمه نعمان زي كما اسم وردة. مش فما وردة اسمها شقائق النعمان، دونك حتى اسمه مشتق من الوردة هو زيد. أيوة. أما بتيت غير وردة برية، وردة وردة مش كل وردة الأخرين لتتصف
0: حتى في الورود زيادة فما أنواع.
2: أي هي صبارة. نعم. وردة يا وفيرة. نعم. أما هي صبارة تجرح.
0: نعم. حتى في الورود في التيجة متاحة تلقى الأشواك. أيه. معناها في بعض الأحيان.
2: أيه.
0: نعم. هنا وصف النساء بالورود
2: زهرات.
0: بالزهرات. أيه. رمزية هذه يعني الوصف وأعطائهم يعني الاسم هذايا وتقسيم زاد الرواية حسب الفصول حسب الغصون
2: حسب الغصون.
0: أي زاد قداش مهم معناها هنا تنطلق من العائلة.
2: العائلة جزء من المجتمع نتبعوا. عائلة هي نقولوا احنا ميسورة الحال. أما فما برشا خبايا فيها، ولعل العلاقة العلاقات معناها اللي بين أفرادها تعكس العلاقات اللي موجودة فما منها في الدنيا برشا معناها
3: موجودة فيها برشا عائلات. احنا ليش يعني هي سوكي باغي نتصور فما كان فما اختيار ضمني للأسامي بتاع البطلات باش يشوف اسكو هما مع تطور الأحداث باش تثبل لك الوردات ولا باش تبقى صامدة معناها لين يدخل لها أنا نقول احنا فصل الربيع وتزيد تنور وهكايا.
2: يعطيك الصحة هارون. اصلا هي في الاهداء اهداء متاعها كتبت حاجه تشابه لهكا، كتبت الى البطلات الحقيقيات للروايه، الى كل زهره تفتحت فما كادت بتلاتها تعانق شمس الهواء حتى لطمها الغصن بصفاته، ادركت باكرا جدا انني نالها من الشمس سوى حرقتها وان اشجارها وان اينعت لا تضلل العاشقين. نرجع للفكرة هذيك اللي معناها تدور عليها القصة الكل، اللي احنا نحكيه على زهرات نحكيه على نساء.
0: نعم.
2: اللي هي قاعدة تحاول وتحب حاجات. أما
0: كل بطلة عندها قصتها.
2: ايه قصصها مربوطة ببعضها
0: انا هي البطلة اللي انت هكا تأثرت بها وتفاعلت معها وتفاعلت مع قصتها وأثرت فيك نهاية.
2: انا من اللول تاثرت بالشخصيه الاولانيه اللي عرضتني اللي هي في الغصن الاول اللي هو ما نعرفوش اسمها اما نعرف حكايتها، نعرفوا كيفاش هي فقدت الطفل متاعها واللي هو فما شكون كان السبب اللي هي تفقد الطفل متاعها. طيب انت من اللول تبدا تحس اللي هي مسكينه، تقول علاش صار هكا، شنو اللي خلاها، وشكون هذايا هالمتوحش اللي عمل لها هكاك. ومن بعد ترجع تقرا وتلقى حكايه اخرى اللي هي مش من عاده الروايات معناها اللي هو فما تسلسل في الاحداث. اما في

0: فصلوا الليل مش نعرف علاش انا ديما نحب نعرف علاش
1: ايوه
0: علاش هو عمل هكيك يعني شنو اللي يخلي انسان يوصل بيه نقول الحقد او الشر اللي هو يخلي معناها مرأة تفقد جنينها
1: أي. نعم اللي هي الشخصيه
0: اللي هي اسمها تيوليب
2: جو.
0: اللي هي تطلع واحده ورده من الوردات اما ماهيش هي الورده اللي بعد يحكي عليها هي باش تظهر في وسط القصه بعد معناها ملول ماهيش باش تكون موجوده ما نعرفوهاش بعد فجاه ولا يحكي عليها تحكي عليها بالطول الكاتبه مش نتبعوا من بعد قصه ارجوان
1: ايوه
0: اللي هي مراه في مقتبل العمر نشوفوها كيفاش هي في الترانسبور نتاعها الترانسبور ماشيه للدار ونشوفوا معاها ولدها اللي هو ولدها نقولوا احنا مصاب بالتوحد ونشوفوا اللي تبدل تليفونها مع شخص اخر الشخص هذا يقولوا احنا هو طبيب ومن بعد نفهموا اللي هو ما كانش التبديل نتاع التليفونات ما كانتش صدفه اللي هي كانت حاجه قصدها هو الشخص هذا اللي هو اسمه صفوان ما كان هو قصد هو حب يدخل الدار هذه دار الكرملاوي من خلال الحاجه الخطه هذه اللي عملها اما هو ماهوش انسان شرير معناها هو ماهوش شرير اما بتيتر كان بدافع ممكن الانتقام او كونه يتعرف على شكون اثر في حياه والدته بالاساس حب يعرف شكون يحب كونه يقولوا احنا مش ياخذ بثار امه او
2: يعني حاجه حاجه من نوع هذاك
1: انت هنا هزيتنا القصه اخرى
0: هزيتكم للاخر بكل
1: للاخر بكل
0: احنا ما نعرفوش وحده نحكيه
1: معناها نحن هنا فوالا كي نقراو
0: ما نعرفوش هو علاش عمل هكاك اما نعرفوا اللي هو ما تخلش على
1: نيته عن حسن نيه
0: صحيح نعرفوا
1: فما لغز
0: ما نعرفوش علاش
1: يكتشفوا في العائله هذه
0: صحيح هو يلوج على زهره من الزهرات أما هو ما يعرفش أنا هي منه أما نشوفه اللي هو في ختام الأحداث اللي هو تعلق بأرجوان نعم. ولا هكا تعلق بولده صحيح وزاد تعلق بها هي معناها مشاعره تعلق بها معناها كينه ولا يحبها ولا يتمنى كان ما تكونش هي المرة اللي لوج عليها
1: أيوة.
0: خاطر هكاك ما يعرفش كيفاش باش يتصرف
1: به هنا الرواية شنية الفلسفة العامة اللي حابة تطرحها يعني الكاتبة من خلال هذه الأبطال من خلال رواية أربعة نوارات يتعرضوا للقسوة
0: مواقف عيشة أحداث قاسية
1: الأربعة الأربعة,
0: أي الأربعة. كل واحد عنده كل واحد عنده
1: علي مشكلة اختارت يعني هنا في العائلة هذه الأربعة يعني هما الضحايا ضحايا هذه العائلة مفعول بهن معناها
0: أي هما في القصة يظهروا كأنهم أو مفعول بهن أو تصرفاتهم قلوا إحنا تحت وقع الأحداث اللي صارت عليهم معناها ردة فعلهم للقسوة اللي صارت لهم معناها ماهوش شواء مش هي قررت مثلا باش كونها تتصرف بالطريقة هذه الشريرة خلينا نقول خذ شخصية من الشخصيات اللي هي صابرينا عملت برشا مواقف نقولوا هي إنسانة شريرة ومن بعد ترجع تقولي علاش
1: انتقامية تنتقم
0: مش تنتقم بقدر ما هي ظروف لستها باش تعمل هكاك ما كانش عندها حل آخر أو تعمل هكاك أو تهزم بالنسبة له وهي ما تقبلش بالهزيمة
1: هذه بالنسبة لشخصية
0: مثلا هذه بالنسبة لشخصية صابرينا وزيدة تيوليب من بعد اكتشفوا اللي هي زيدة هذيك الدافع نتاعها اللي هي ما تخسرش اللي هي او باش تعمل اللي لازمها تعمل ما يهمهاش او راهي باش تخسر وهي ما تقبلش بالخسارة
1: نعم هنا باش نرجع لهارون اكيد هارون انا حاسب ما حكيت انه هنا النورت هذوما فما ردة فعل فما ردة فعل عنيفة وهنا تقول انه هي على خاطر عاشوا حياة قاسية عاشوا الظلم عاشوا معناها القسوة الانتهاك الظلم هنا فما ردة فعل عنيفة من هذه النساء او زوز هنا كما قالت نهى هل هذا يبرر
2: هو نتصور الاربع بطلات هذوما قاعدين يدفعوا في خطيئه او قاعدين يدفعوا في ثمن نتاع يمكن عملت الكبارات نتاعهم بتتر البو والجد عملوا ممكن حاجات معناها مواقف خايبه ولا حاجات مشينه تخليهم بتتر ولا يعني تخلي التكوين نتاع البنات هذوما يعني يكون سي ديفيرون حسب قراءتي انا نتصور
1: لكن هل يبرر انه الشر اللي عملوه
2: بيان سور عمرنا ما نبرر الشر
1: مش نبرر الشر معناها اللي عاشوه ولا ردة الفعل مبرر اللي عاشوه معناها.
2: نتصور اي نتصور خاطر نتصور هاي الكرمليوي معناها الاسم هو تحسه هكا عيلة قوية معناها, وتحس فما الدخول متاع الشخصية الثانوية لحياة البطلات هذية يمكن يكون

0: عنده علاقة كبيرة باللي عملوه الشجرة متاع العيلة الكبيرة، الجد سوي البو ولا حتى الأم هكي. ولكن متنجم قالت نوي فما ظروف خليتهم هما ينجموا يتصرفوا بطريقة معينة هكي، يعملوا ردة فعل معينة ذيك.
1: معناها هنا الرواية جسّت معناها ظلم التقاليد المجتمع للرجل والمرأة.
2: أيه
1: معناها
2: فما برشا حاجات كما هكا يعني فما اون بارتي اللي قلته صحيح، فما حاجات صحاح، فما حاجات لي على خاطر مش الكلهم ينتبهوا بالدم للعائلة الكرمالاوي.
1: أيوة
2: مش الكلهم بالدم. مثلا شخصية بنسيه اللي هي شخصية المفضلة مثلا هي نتبع في امرأة مقعدة، بعد نكتشف اللي هي ماهيش مقعدة، بعد نكتشف اللي هي كانت مقعدة أما هي في وقت من الأوقات استرجعت معناها القدرة على الحركة، أما هي خيرت كونها تخفي ذلك أرتاح بالنسبة لها، مش ما بالنسبة لها هيك كخير. وزادة هي يسحبوها ما تتكلمش، أخكو هي تتكلم معناها
0: تعرف
2: هي
0: سر يعني.
2: صحيح هي قررت مش تعيش هكاكا، حبت تعيش في الظل خاطر بالنسبة لها أسهل، وإلا بتاتق بالنسبة لي حتى حد معناه ما يبالي كان هي رجعت ولا ما رجعتش، وقررت باش تكون هكاك إلى أن جاء الحب ونقولوا احنا وخليها تعاود نظرتها للأشياء تبدل نظرتها ليهم. بهذه قصة بنسي اللي هي قولوا احنا أخت نعمان ونشوفوا لهنا كيفاش يبدأ مجتمع ذكوري ولا تسيطر عليه التفضيل، كيفاش هما عيلتها كانوا يخيروا نعمان عليها كأن هي ما يهمهمش فيها، معناها نعمان يصور ورقة تعجبهم وهي تصور شجرة ما تعجبهمش. لكن تشوفوا اللي هي كانت تعيش في ظل أخوها وكانت تتمنى تكون كيفه بشوست بش والديها يحبوها أو بالنسبة لها بش يعطيها حتى شوية اهتمام.
1: يعني التفرقة ما بين الجنسين ما بين
2: اللي هو موضوع مهم جدا،
1: مهم جدا نعم.
2: بين الأطفال معناها اللي نعم. هو تنجم يخلق بارش حاجات ويشكل شخصيتهم بطريقة أنت بعد تندم تقول يا أخي أنت كأم ولا كأب تقول يا أخي ذي الكل على خطر الكلمة ذيك اللي قلتها ولا على خطر التصرف هذيك، خطر شخصية الإنسان هشة وبالحق الحق راه تنجم تشيبيه معناها تنجم تشكلو كيما صار البنسيه مسكينه نشوفوا لي شنو صار لها، معناها خلي اللي يقراوا القصه يفهموا الاكسيدون اللي صار لها جرت شكون وعلاش، واللي حتى حد ما انصفها من عائلتها الكل كانوا وفيين لخوها الى ان تم اكرازي معناها هي ولات تفسخت.
1: اذا هذه الحقيقه مواضيع مازالت لحد الان موجوده، يعني هنا التفضيل ما بين الاخت والاخو والاخوه زاده الحقيقه هو اللي تاثر في تكوين ومعناها صقل شخصيه الطفل منذ الطفوله معناها، وهنا تكون يعني عقد الحقيقه من بعد شخصيه عقد نفسية اللي نجم معناها تتواصل معها حتى هو في كبره وبعد يكتشفها حتى من بعد. إذا هل تفضل نهاية
2: سيدة فما شخصية مهمة جدا في الكتاب اللي هي شخصية آدم.
1: أيوة.
0: آدم
2: هذايا شخصية مهمة معناها يبدأ موجود من اللول بتبيع احنا ما نعرفوش اللي واحد من الشخصيات هذيك هو آدم، اما بعد نراوه موجود من خلال افكار مرته اللي هي أرجوان نقولوا احنا عليه اللي هي شنو تقول في علاقتها به، ومن بعد كان نلقاه فجأة في الشابيتر نلقاه آدم يحكي على روحه مثلا لهنا تو حدكم تنجموا قولوا لي شنو رايكم فيه. أيوة. معناها
1: نعطيو
2: في شنو يقول أيه؟ يقول انا ادم نعمان الكرمالاوي، لماذا يصر الجميع ان يهين ذكائي؟ لماذا لا يقدرون الفارق بين حجمهم وحجمي، عقولهم وعقلي؟ اغبياء لا غباؤهم لا يضايقني بل على العكس يسليني، يشعرني انني في لعبه مضمون فيها الربح، انا دوما الفائز، كلهم دما خيوطها في يدي.
1: هنا شفت الشخصيات الكل يحبوا الربح والانتصار والتجاوز يعني المحن ويحبوا يحقوا ذاتهم. أنا موجود يعني
2: خاصة شخصية آدم اللي بعدش نكتشفه اللي هي ماتت الشخصية اللي وإحنا نقرأ في القصة آدم توفى مش موجود معاه، من حتى وقت اللي مرته كانت تخاف منه.
1: أيوة.
2: هي كانت تخاف منه كعمل لها نوع من الرعب المغلف بالحب اللي هي وقتها تروماتيزي بي. أما هو وقتها في وقت من الأوقات هو ديجا متوفي، أما هي مش منجمة تصدق مازالت باقي تخاف منه حتى كان هو ما عاش موجود.
1: نعم.
2: أي هو لهنا كان يحكي هو ما يحب حتى حد، معناها هو يقول اللي هو يحب مرته أرجوان حد الموت، أما من بعد تفهم اللي هو ما يحب حتى حد هو يحب كان روحه، حتى روحه ما حباش بالطريقة الباهية.
1: نعم نعم.
0: مناش نحس الشخصية الكل عندهم يعني سوى الخارجية سختوها هذوما اللي تكون عندهم علاقة بالوردات متاعنا، يعني تسمع عندهم نقمة بتترى على عائلة الكرمالاوي بتترى.
2: هو ناقم أي شخصيته هو ناقم.
0: وتحسن ديما فما ولوخت الأنية العالية
2: كانك تقرأ في الواحد. هو أصلا قاعد يحكي يقول تيوليب التي كانت تظن بأن بزواجها بي قد نالت الدنيا وما فيها، نعمان اللي هو الوالد متاعه الذي لا يزال يتخبط متأثرا بخسارته وأعظمها أنا ابنه الوحيد. دك هو كان قاصد كونه يشرح بوه كونه يطلع كمش كما هو يحب، خاطر بوه كان الهدف متاعه اللي هو يحافظ على النسل متاعه اللي هو آدم يحمل نقوله احنا الشارع عليه. أما آدم كان خلنا نقوله ناقم على بوه، هو عنده أسبابه بطبيعة. أما كان كما قال هو لهنا حب يلقص جمال البو حتى من خلاله هو.
1: الحقيقة هو شخصيات كل معقدة يعني هنا كل شخصية عندها محنة داخلية تعيش فيها من خلال يعني المعتقدات الأفكار الآراء اللي عاشوها داخل العائلة، عائلة الكرملاوي. عائلة الكرملاوي وجاية من الكرمة
2: صحيح. أنا حسيت كانوا كغمير عرفت السكر كي تحرق
1: هذي هو
2: هكيك والله وعلا
1: الكرملاوي
2: لعل هي هكيك تقصد نكتشف العائلة الكرمالاوي والأحداث اللي صارت لهم ونقولوا احنا كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، وهي من بين الحاجات اللي خلت اللي صار معناه مثلا طريقة تعامل آدم مع أرجوان. أرجوان اللي هي اللي هو يقول اللي هو يحبها حد الموت، اما من بعد كان نشوفوا اللي طريقة حبه اللي هو ما كانش يحبها اللي هو كان مسيطر عليها، اللي هو مثلا يقول لها شعرك مش محليه، اما يولي محليه كتزينه بالقربيتات اللي انا اعطيتهم لك
1: شروط بشروط
2: انا اللي خليته مزيان، اما هو ما فيه باهت. يقول لها مثلا ضحكتك مش مزيانه، حاول تحط ايديك على ضحكتك وما تضحك كان لي انا، كان انا جاك سيبت اللي انت ضحكتك مش مزيانه. عرفت الحب المشروط هذيك، وهي نشوفه اللي هي تحبه اما تخاف منه. وفما برشا اللي عجبني في القصه زاده فما برشا تداخل نتاع احاسيس، ما تلقاش الحب وحده هكا ناصع البياض والا الاحساس نتاع الصداقه. مثلا نعرفوا أرجوان وصابرينا اصدقاء، نحسوا اللي هما أصدقاء، أما باتيكا نفهموا اللي صابرينا ما كانتش مشاعرها صادقة في اتجاه أرجوان
1: في المشاعر
2: فما أما ما تعرفش إلى أي مدى هو مزيفة وإلى أي مدى هي صحيحة، خاصة في علاقة صابرينا بأرجوان. أنا مثلا كنت نصدق كي تقول لها راني أنا حكيت له على الحاجة هذيك خاطره كان باش يفيق وحده، حكيت له باش هو يقعد يثق فيا، أنا نصدقها مثلا نقول يعطيها الصحة، نقولوا احنا اللي هي حبت تحمي صاحبتها باش المرة جات نجم توفر لها الحماية. من بعد نكتشفوا اللي هي كانت تنغر منها من اللون واللي هي كانت تتصرف هكاك،
1: يعني دخلتنا في سيكولوجية الشخصيات يعني نعم معناها متاهة هنا
2: ايه متاهة
1: صدقني يعني معناها هي تحكينا على الشخصيات ونحب نتبع الخيط يعني للقصة نلقاها انها متاهة وكل فرد متأثر بالآخر وبالشخصية الأخرى وحتى تكون معناها فما نقاط سوداء أو نقاط ضعف من صغرى من التربية يعني من الجذور اللي هي بعدك تأثر في علاقاتهم من بعد. فما
2: نقطتهم تتحول
1: الأسلوب زاد الأسلوب نهاية بعدك تحكي لنا عني كيفاش كان الأسلوب يعني في سرد هذه الرواية وقصص الشخصيات كيفاش دخلت مع بعضها كيفاش في الزمن، هل هو زمن متواصل في السرد معناها كيفاش حكيت الحكايات هذم الكل بدون ملل، فما تشويق
2: فما تشويق
1: فما نقطة تحول
2: فما نقاط تتحول من تنسي وقت تفيق تقول لي أخي وقتيش بالحق. دونك فما نقطة التحول أنا بالنسبة لي كانت وقت اللي مات آدم
0: والله هي نازمتني حسيت الرواية حسيت هكا
2: فما برشا فما خطف زادة فما
0: حسيت فما الجانب التشويق فما عالي فما برشا تشويق
2: فما ولد أرجوانة تخطف مثلا بعد نكتشف
0: اللي هو أصلا مش ولدها
2: بعد نكتشفوا اللي صابرينا اللي احنا نشوفوا فيها كيفاش تعاون في أرجوانة هي اللي قتلت لها ولدها، أما مش خاطري ما تحبهاش خاطري ما تحبش آدم ولد رجلها. هو آدم كان حب ينتقم من بوه اللي هو مش بيخليه يجيب حتى طفل بعده. دونك صابرينا كانت ضحية من الضحايا، أما صابرينا ما تقبلش بالهزيمة حتى كان على حساب على الصديقة عندها اللي هي أرجوان. فيها شويه فيها جريمه
1: شويه غموض
2: فيها جريمه فيها جريمه متاع خطف وفيها جريمه متاع قتل لحد الان نشكو فيما جرائم اخرين
1: يعني هل القصه هذه فيها كل شيء
2: فيها كل شيء اي
1: انه
2: اللي تحبتي حب تلاقي خيانة الاب خيانة العائله زاد خيانة الحبيبه تلقى كل شيء لوبسيسيون زادك الحب كل المالاديف احنا زاد فما منه
1: ايوه يعني هنا قل لي كيفاش التدارج
2: والله
1: اسلوب شنو لقيتو انت معناها مشوق زاده
2: اي طبيعه
1: مشوق الكاتبه يعني في اسلوبها
2: انا نشوفه بطبيعه فما عنصر نتاع التشويق موجود اللي هو قايم عليه معنى القصة الكل وانا نقول اللي بتدخل التشويق يكمن في كونها تقول لك فما حاجة ما تقول لكش علاش تقول لك فما حاجة ما تقول لكش شنية لكن تقرب باش تشوف يا اخي هو علاش عمل هكا على خاطر نعرفه نفهمه اللي هو صفوان رجل طيب ماهوش شرير يعني ايه هو طيب اما مال علاش هكاك تخلي العيلة بطريقة هذيك صحي يعطيك صح هو يصف مثلا هي تصف ارجوان بطريقة تقول لي هي مرا ياسر مزيان بعديك تقول لك اللي هي بترش راحة مزيان تقول لي اخي علاش هكاك فتكتشف اللي ادم هو اللي زرع لها في مخها الفكرة هذيك اللي هي مش مزيانة كان به هو اللي هو اللي جملها اللي هي لا تكون الا من خلاله لكن ونشوفوا قداش هي تخاف منه ونشوفوا اللي هي مازالت بعد نكتشفوا اللي حتى وقت اللي هي تحكي عليه وتقول اللي هي مشيت باش تقابله عند البئر خاطر فما بئر يتقابلوا بحذاها هي كانت هذوك احداث من الماضي قاعده تسترجع فيهم وما هو توفى ما هي مازالت مش مصدقه قصة وفاته ونشوفوا كيفاش هو يدمر أي حاجة تقرب لها
1: مازالت يعني تحتك الضغط اللي عاشته تحت أي. ضغط العلاقة اللي عاشتها معاه يعني أي تحت كل وقع الصدمة
2: قيود متاعه
1: والقيود نعم اللي حطها
2: فرضها عليها
1: في العلاقة هذه هنا زادة هنا نطرحوا قضية الحب فما زادة معاني عديدة للحب هنا شكون اللي يحب الآخر ها حسب رايك انه
2: كما ناقشنا قبل شويه وفي قلنا اللي هي بتتخ تحبه هذاك علاش رضات او رضخت ولا بتتخ زاده ماهيش مش ما مش الحب اللي خليها ترضخ بتتخ الخوف من التغيير معناه هي هل كان رفضت هكاك شنو ينجم يعمل لها هل رفضت هل باش تبقى تلقى الاكسبتاسيون في العيله ولا في العالم كيما وقت اللي هي معاه وهي زوجته بتتخ زاده الرو الخوف من التغيير هو اللي خلينا نرثخوا ساعات مش حتى الحب او الحب مع حاجات اخرين راهو المشاعر متداخله وساعات ما تنجمش تفرق انت ما تعرفش بالضبط شنو اللي خلاها هي تقبل بالمعامله نتاعو هذيك انا هنا نشوفوا حتى يعنفها زيادة في القصه نفهموا اللي هو يتعامل معها ببرشا عنف ونشوفوا اللي هي تقول اللي هو كيفاش عبدي نجم يكون مستعمر في نفس الوقت الوطن معناها هي هذيك شنو كانت تحس معاه
1: تفضل هارون عندك
0: يمكن عندي سؤال بابشا نسأل سؤال يمكن من الحب التملك والهوس من
2: هوس يعطيك الصحة
0: شخصية من نحب نسأل اسكو هو معناها مع تطور الحديث اسكو الكاتبة معناها عطاتنا السبب اللي خليه معناها هو يتصرف معها هكيكة ولا ولا مش خليه في المطلق هكي
2: مش السبب هو مش أسباب هي حاجة تحاول تفهم بها من خلالها معناها لعل يكون هذيك من الأسباب اللي خليته يتصرف بطريقة هذيك مع أرجوان اللي هو يعتبرها ملكه اللي هو علاقته بالوالدة متاعه قصة
1: هو توا معناها نحن دخلنا أي دخلنا برشا التفاصيل ما خلينا حتى شيء
2: القرى حتى شيء اكتشفوا الليلة فما وفي
1: فما برشا
2: أصلا أنا فما جزء ما قريتوش دونك عنده ما يقر
1: ما
2: حرقتلوش
1: ومازلنا ما وصلناش للخاتمة
2: أي مازال فما برشا حاجة
1: مازلنا في البداية في وسط الرواية برشا أسئلة تتطرح أنا باش نرجع معاك نهى هل الظروف القاسية اللي هي اللي تتعدى بينا تنجم تبرر تحولنا للقساوة أو أن عنا نملك معنا خيار أنه نحافظ على إنسانيتنا
2: هو بطبيعة احنا نملك الخيار خيارنا الأمل كما تقولوا في عدد الأصدقاء أما لازمك تكون واعي لازمك أنت تحط بوان معناها تومي فان للفاز هذيك وما تكونش تكمل عرفتك كما تديمين ولازمك أنت تنحي واحدة فيهم باش يقف كل شيء تكون واعي تقول مش على خطر أنا علاقتي هكا كنت مشوهة إلا أنا صار فيها هكا اللي أنا النجم جيك سيخص معناها اللي صار فيها على الناس الأخرين لازمك تكون واعي وأنت تقرر باش تتوقف على الحاجة هذيك لأن ما تكونش سبب في الأذية
1: نعم
2: قلوا احنا هي كل سيركوي قرر انت ما تكونش معناها
1: ما توصلش
2: لا فعل لا مفعول به. نعم. غاديك نعم. اللي انت تحط فام يعني وما صارش لهنا. شفنا ادم ما حطش نهايه للشر نتاعو، ما عاد نكتشفوا اللي ادم فما شكون قتلو. ومن بعد يبدا الشك موجه للاربع زهرات، خاطر الاربع يملكوا اسباب كانوا يقتلوه.
1: دونك التشويق هنا خليتنا للتشويق.
2: أي.
1: خلي نهائي يكفي هنا
2: باستا.
1: خليو يعني القصه هذه نكتشفوا علاش تقتل ادم من خلال قصص وروايه اربعه نوارات موجوده ضمن هذه الروايه. روايه
2: الجار لا تضر
1: العاشقين، شكون هما العاشقين؟ برشا قضايا طرحت في هذه الروايه، فلسفه المجتمع هنا العربي، نظره المجتمع العربي للمراه هنا في عديد القصص والسرديات، ايضا الاجيال هنا فما الجيل المتمرد ايضا على التقاليد القديمة أو الكلاسيكية المتوارثة، العقد زد النفسية المتوارثة عند العائلة، هذا الكل موجود داخل الرواية، وهي رواية مشوقة فيها جانب الغموض. وليقل لي هارون هذا مجيء كان مسلسل.
0: هو سوكي باغي معناه هذايا معناه نجم يكون مسلسل نتاع 45 حلقة والتشويق معناه من الاخر مستمر. ديجا هو الماتير هذه المادة هذه محبذة ولات عند المشاهدين الكل.
1: نعم، وخاصة عند الشباب اللي هو يحب رواية مشقة. وهي بدأت معناها الكاتبة والدكتورة نرمين معناها نعمة الله من مواقع التواصل الاجتماعي، هنا بدأت يعني فما تفاعل مع قراءها، ومنين قررت انها باش تكتب يعني هذه الروايات، وهي يعني الحقيقه قاعده تلقى يعني في قراء وتفاعل من القراء لهذه الروايات اللي تفكك شخصية أو تفكك سيكولوجية الشخصية داخل الرواية، تعطينا الجانب النفسي والجانب الاجتماعي يعني المعقد، تخلينا نطرح برشا أسئلة في ذواتنا، نعملوا بروجيكسيون زادة على المجتمع متاعنا، شنو النجم نبدل وقتش نكونوا عن القرار بدينا، يعني ما نكونوش مفعول بي نكونوا فاعلين يعني في هذا المجتمع، ما نكونوش ضحايا، ما نقعدوش نبكيوا على الأطلال. هنا كيفاش ناخذوا يعني الخطوة المناسبة، كيفاش زادة هنا
2: التحرر،
1: كيفاش هنا التعبير، طرق زادة العلاقات، يعني كي تبدأ في علاقة سامة كيفاش نجم تتعايش معاها من غير ندمروا العائلة. هنا تحس أن عائلة مدمرة يعني.
2: عائلة مدمرة أي. أما رأي ما قدمتش حلول،
1: ما قدمتش حلول
2: هي نعم. رواية قدمتش حلول، أما أنا نقول الخير في الأخر مش تلقى نهاية سعيدة. نعم. أنا نقول هكا مش أنتصر الحب والخير.
1: أنت ما وصلت ما وصلتش للنهاية، كيفاش تتصور على النهاية؟
2: نتصور مش نهاية سعيدة، لن أقبل بغير نهاية سعيدة.
1: لشكون؟
2: الشخصيات المسكينين، الشخصيات اللي ما عملوش حاجات، اللي ما كانوش أشرار، وبطبيعة الشرير لازم يلقى ما يستحق حاجة تليق بالشر متاعه، معناه في نفس الانتنسيتي هذيك
1: مع العقوبة مع يعني الأشرة
2: ما بتبيع مع العقوبين قالوا لي
1: انا نتصور انا شخصيتنا وهي تعجبني خطة تلقائية، ونتصور انا وهي تقرأ في القصة كل موقف عندها تعليق
2: يحفي الله يرحمه اما
0: يستاهل
1: نعم شوقتنا نهي، يعطيك الصحة، شكرا لك على هذا العنوان. هارون عندك معناها تعليق بالنسبة للرواية أو سؤال؟
0: هي رواية رواية من صور رواية معناها احنا محرقنا شيء نتصرته انا بيدي هكي الحق من حق نحس روحي
1: متشوقين متشوق نعرف الشخصيات هذية يعني حكاياتها كيفاش معناها مازلنا يعني رغم ما احرقناش الرواية
0: اما ان شاء الله بركة
2: بختي شوي
0: حسيت مخي بشي يقول لي يمكن النهاية مفتوحة نحسها خاطر قادرة انها باش تكون رواية مفتوحة تحل على جزء ثاني نتصور اما ان شاء الله ليه ان شاء الله خاطر انا مش انا نكتب جزء ثاني لازم ادم نعرف شكون اللي قتل
2: ليه هو انت باش تعرف القصه هذه شكون قتل ادم نعرف انا راه مانيش باش نقول
0: هكا
1: ما تقولني شنو هي خليني يزي نو
2: هي مازال راه فما جريمه نتاع اختطاف
1: انا لازمني نوقفها توا نو هي خاطر
0: نخرجوا فاصله
1: فصل موسيقي ونرجع مع هارون أحمد. خليكم معنا مستمعينا فيما وراء الكتاب.

0: تحية كل ملتحقين على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، مازال متواصل معاكم، ونمشي فقرة ظل النص.
1: ظل النص.
0: إذن في ظل النص اليوم الاختيار باش يكون من عند هارون أحمد، واختيار كلاسيكي رجعنا لفترة السبعينات تقريبا، الثمانينات أيضا، الثمانينات، لفيلم لا تسألني من أنا، وهو أبرز الكلاسيكيات السينمائية المصرية، وعرض لأول مرة
2: سنة
0: 19 نوفمبر عام 1984. إذن خلي لك الكلمة، تقدمنا يعني هذا الفيلم اللي رجعتنا. الحقيقة نحن مغرومين بالأفلام الكلاسيكية أنه هي زادة. أي من يلتحق بينا، أي من دراوي، مرحبا.
3: عايشك، مرحبا وفاء، ورحب بزملائي، كذلك رحب بسادة المستمعين وسادة المشاهدين.
0: مرحبا بك. فاتك نقاش شيق حول عنوان الأشجار لا تضلل على العاشقين.
3: باش نعاود نشوف على الصفحة، باش نعاود نتفرج.
0: نعم، وهذا باش نذكروا انه اللي يتابعوا فينا على مجال إذاعة الثقافيين نجموا يتابعونا على صفحة الفيسبوك ويتفاعلوا معنا. اذا نرجع مع هارون.
2: لا تسألني من أنا، كما قلت انت، هو من كلاسيكية السينما العربية، مقتبس ومأخوذ من رواية العظيم احسن عبد القدوس.
0: أيوة.
2: الفيلم هو بطولة دلوعة الشاشة المصرية شادية، وديجا هو اخر فيلم عملته.
0: أيوة.
2: يسرى وليهم شاهين، معناها في قصة معناها درامية اجتماعية هكي، عن ام تفتر انه باش تبيع بنتها اللي هي يسرى في دي كونديسيون، معناها المرأة اللي تخدم عندها، ومن بعد باش نشوفوا معناها علاش باعت بنتها وش تصير برشا احداث هكا وكل شيء.
0: هذا تلخيص يعني موجز، يعني
2: موجز للفيلم. هو
0: اذا انت قلت بالنسبه للبطله، هي بطله يعني الفيلم شادية في دور ام عائشه، وقلت هذا الفيلم هو فارق بالنسبه للممثله شادية، لانها كانت من اخر ادوار والفيلم تمثل فيها هو فيلم لا تسألني من أنا، هو الفيلم الأخير والوداعي للفنانة القديرة شادية قبل اعتزالها الفن نهائيا. الأبطال يسرى زادة، هذه هي تمثل بنتها في دور زينب، مديحة يسري في دور شريفة هانم اللي هي
2: اللي تخدم عندها،
0: نعم، واللي قامت بتربية زينب، وفاروق الفيشاوي، إلهام شاهين، هشام سليم، أسماء كبيرة في يعني هذا الفيلم الكلاسيكي اللي رجعنا يعني الحقيقة لفيلم مأساوي، يعني
2: مأساوي وتحسه ثورة على الفيلم اللي كانت معناها سيدة البريود ذيك، كانت معناها
0: يعني
2: كانت الفيلم الثمانينات كان يغلب عليها طابع الجري، كانت معناها محصورة ما بين هي السينما، محصورة ما بين ناس كانت تفكروا نادية الجندي، نادية الجندي ونبيل عبيد، معناها القصص الجريئة، أفلام الجاسوسية والأفلام المرأة القوية هكية. يجي الفيلم هذا عبارة معناها
0: دراما اجتماعية
2: معايا هكايا، يرجعنا لمكانة الام هكايا في العلاقات الاجتماعيه.
0: علاش اخترت لنا الفيلم هذا يا هارون؟
2: خاطر احنا على اساس وقتها كنا على الحلقه العيد الامهات، حبينا نختاروا هكا فيلم يكون بروفون هكايا عميق، ويرجع كما قلنا
0: قيمه الام، يحكينا على دور الام.
2: دور الام،
0: نعم، هنا دور الام كيفاش لقيتها هارون؟
2: والله كل واحد وكيفاش باش يقراها، فمش يقول هي ام وضحيه، فمش كل قال ام سلمت في بنتها. كل واحد معناها وكيفاش ينجم يقراه الفيلم، معناها فما برشا قراءات، فما برشا تصورات الفيلم هذا، مش كما بتقدر باش نقراها انا كيف باش نفهم حاله الام وعلاش اللي خلى معناها عايشه انه تبيع فلذه من فلذه الكبد نتاعها معناها للمراه اللي تخدم عندها، فمش كل نجم يفهم التصرف.
0: هل ريتها بعتها او انقذتها وانقذت يعني اولادها، بقيه اولادها؟
2: هي تنجم، هي لهنا في الحالة متاعها هي باعت، ما خليتها ديما تحت تحت عينيها ديما، خاطر هي ما زالت تخدم في الدار هذيك، وباش تنجم زادت تمنى على العائلة متاعها الأخرى، معناها باش نجموا يقراوا ويكبروا هكايا في ظروف معناها ما يصور هكايا.
0: نعم، باهي هارون، هذه رؤيتك. نرجع للنهاية، زاد النهاية من الأفلام اللي تفرجت فيها، ومن الافلام زاد الكلاسيكيه اللي تعشقهم وتحبهم نهاء. ديما عندنا حنين هكا الافلام السبعينات الثمانينات الشاديه عبد الحليم يعني الابطال يعني هذه القصص
4: خاصة الأعمال المقتبسة من كتابات أحسان عبد القدوس أنا الكل نحبهم
0: نعم علاش أنه هكا ديما فما
4: نحب حكاياته ونحب الأسئلة نتاعه وطريقة طرحه لها يعجبني خطه
0: نعم. إذا نرجع هنا لدور الأم للقصة قصة لا تسألني من أنا هنا نحكيه على الفيلم دور شادية زاد ممتاز يعني دورها بكينا حزننا تأثرنا معها نصرناها في وقت ما عاتبناها في وقت ما
4: حاولنا
0: نفهموها. كيفاش أنت قريت يعني القصة وقصة الرواية أو الفيلم؟
4: ما انا تفرجت فيها وحاولت كما قلت لك نفهمها علاش عملت هكاك معناها هي فاتو ما ضحتش بها معناها ما خليتها بالعكس هي بتدخل بالنسبه لها خليتها في ظروف مخير وقعدت ديما تنجم تشوفها واللي فات اللي هي تعرف اللي بنتها بخير يخليها هي تفرح هكا حتى كان هي ماشي معاها. انا حسيته يطرح سؤال نتاع شكون منهم امها، هل هي أمها شادية شنو اسمها الشخصية؟
2: عائشة
4: وإلا أمها الفارية
2: متيحة يسر
4: إلا هي مزوز أمهاتها. عرفت أنا عرفت جايني في مخي سؤال ذيك متاع شكوني على شنو كلمة الأم معناها نطلقوها اللي ربيتك ولا اللي جابتك وإلا نجم العبد يكون عنده أكثر من أم. شنو رأيك
0: أيمن؟ أيمن خلينا ندخلوك هكا في النقاش يعني قبل ما نحكي على الدورة التكوينية بعد قليلة. أيمن أنت تفرجت فيه الفيلم؟
3: هو النجم يكون عندنا حتى أكثر من معنا زوز أمات، صحيح ثم اللي ربيت وفما اللي ولدت وفما اللي حبت. احنا حتى سيد المستمعين كانوا يوافقوني فما ساعات ديما نقول راو فما الام والجده زاد ساعات ساعات الولد يحب اكثر الجده بتاعه من امه
0: وساعات الخاله زاد
3: الخاله زاد اكيد. هو الصغير كيرى انه الشخص هذاك معناها محتويه معناها حاميه في فتره ما خاطر والفكره تتبدل بالنسبه للشخص على حسب العمر نتاعو. ملي كان صغير كان ينظر للاشخاص الكبار بنوع، كي يكبر حتى لو كان هو كان ما كانش يرى فيه الشخص هذاك قريب له ام قريب بعد يحكم عقله تتبدل حتى نظرته واحاسيسه تتبدل. وباش نمشي نرجع حتى للام هي بيده في اختيارها لل كيفاش ولادها
0: القرار
3: يعني القرار اللي خذيته نراها انا معاها
0: ونصور قرار صعيب
3: انا يعني قرار صعيب لكنه قرار صائب نظرا الى هي الوضعيه اللي فيها ومستواها وشنية الظروف اللي هي فيها ممكن القرار السليم لانه شنية عملت هي ما تسميش 100% عطات بنتها لكن بنتها كانت قريبه لها وتشوفها يوميا عندها ومع هذا حمايه عائلتها حتى لو كان ما تصرفتش هكاك ما تعرفش على روحها كيفاش باش يصير فيهم. دونك معناها كقرار قرار سليم بالنسبه لي انا راه انه هذاك الانسب ان معناها هزت عائلتها الى بر الامان.
5: امك تبقى مين يا دادا؟ ابوس ايدك تقولي لي هي مين؟ ابوس رجلك يا دادا قولي لي امي مين؟ امك تبقى انا مين يا دادا؟ انتي بنتي تقولي ايه يا دادا؟

0: نهيب، انا مش نقول لك كيف جيت انت يعني في موقف ودور شادية الام تكون تتصرف نفس الموقف.
1: نرش ما نرش الحقيقة ما نجمش نجاوب. أما
0: في الفترة هذيك يعني في الظرف هذيك يعني فما الفقر المدقع
2: لكن الإمكانيات اللي عندها
0: الإمكانيات
2: حتى هي فكريا
3: مش مرة متعلمة.
0: أنا هنا كشخصية نهى نحكي
1: أنا نعرفش والله شنو نعمل. أما والله يعجبني أي من وقت اللي كان واضح مخه وموقفه واضح والله يعطيك صح خلوه يعمل تسواب. وأنا زادة بتيتخ نقول أبخيته خليتها تكون إنسانة سوية راهو معنى هي كانت إنسانة محاطة بالحب والرعاية. أما تقعد ديما حاجة صعيبة والأصعب من اللي أنا بالحق اللي هي اللي ضحت على خاطرهم صغارهم بعد مش داروا عليه. أما قالوا لها وعليش معنى أنت علاش عملت هكاك رغم اللي هي كانت من اجلهم. هذه عرفت ديما نحس حاجه ديما تصير.
0: هل ترى الام هي ضحيه ام البنت او الاولاد؟
2: لا انا ضحية.
1: الام ضحيه خاطر ما حبتش تعطي هي مش حطتها خاطر هي زايد عليها ولا ما حبتهاش. هي عطتها بالنسبه لها تصرفت بالصحيح لمصلحه بنتها هذيك ومصلحه اخواتها زاده رغم اللي الضحيه الوحيده يعني المسكينه الوحيده هي الام.
2: هو نعم. ثم ضرر انه البنت ما عاشت مع عائلتها لكنه أخف الأضرار.
0: صحيح. لكن هي كانت في تواصل مع أخوتها وهي حاولت أنها تكون ديما في تواصل مع أخوتها لكن فما الجانب الطبقي الموجود. يعني بنتها زينب عاشت في ظروف مرفهة أحسن لكن زادها أخوتها تلقاوا زاد الدراسة المناسبة وتخرجوا. يعني هنا فما انت تقول هنا ربحت من شيرتين يعني حاولت انها تعيش بنتها في ظروف اولادها في ظروف يعني مناسبه
1: بعد لموها
0: هنا
1: شفت كيفاش شفت الام مسكينه
2: هي منطقه رماديه تتسمى المنطقه ذيك اللي انه الاختيار وعلاش انا نتصور
0: علاش اللوم هنا
2: اللوم لانه القارئ حتى في باش نمشي بكم حتى الى كما نقولوا لنوسيون تاع الكتابة كيف تكتب قصة يعني ولا رواية مشوقة يزمك تحط فيها ديزانغريديون الانغريديون الأساسي هو الزون غريز يعني المنطقة الرمادية لأنه وقتها القارئ باش ياخذ موقف يا باش ينحاز من شيرة وهو اللي باش تخلي أنه فما كما نقولوا جدل. هذاك هو حتى الكاتب شنو البيت نتاعو انه كل واحد هو اختار اختيار الشخصيه لكن يخلي زاده انه الناس كما نحن قاعدين تاول نتحاوروا زعما الاختيار الصائب ولا لا. هو في الحله الكل ترجع الى عده عوامل كل واحد باش ينظرها لها بحسب الباك جراوند نتاعو يعني الخلفيه نتاعو.
0: نعم.
2: وكل واحد انا ما راهيش انا الحقيقه ما راهيش غلطه عمليا يعني كواحد كما يقولوا معناها ربة بيت وقائدة السفينة هذاك هو الحال.
0: نعم. رغم يعني هنا نشوفوا قديش محبة الأم وقديش تضحية الأم وين تنجم توصل يعني باش توصل أبنائها البر الأمان حتى يعني على حسابها. المهم هنا حب بدون شروط يعني ديما نلقاو الحقيقة مشاعر الأم نجموش نصفوها نجموش نحطوا روحنا كما تقلت نهى ما نجمش نحط روحي في بلاصتها. يعني كل أم وشنو مشاعرها من داخل وأكيد هي ماهيش فرحانة برشا إنها باش تعطي بنتها للضرورة باش تنقذ حياتها باش تنقذ حياة أولادها البقية واللي هي معناها أمنت لهم وهذه هي اللي كانت يعني حبت توصله لهم رغم انه الابناء ما تفهموهاش في الاول لكن بعد كي فقدوها حطتهم يعني زادة في تجربه زادة هي هنا زادة ام مسؤوله ومربيه في نفس الوقت شفتها يعني في القصه حتى معناها اللوم رغم انها كانت تحت ضغط وشعور يعني حزين لكن خليتهم يتسألوا مع بعضهم معناها يتحاوروا مع بعضهم باش يفهموا الحقيقه باش يفهموها باش يفهموا الموقف نتاعها. وكانت ردة فعلهم انه ما ينجموش يعيشوا من غير امهم. شكرا لك نهى وأيمن وهارون زاد اللي طرحتوا سؤال إنه الأم هي اللي تربي أو الأم هي اللي تنجب. زاد هنا زاد سؤال يتطرح هنا معناها المشاعر تولد مع المعاملة. صحيح فما الغريزة غريزة الأمومة، وهنا من بعد كيفاش نتفاعلوا كيفاش نتعاملوا مع أبنائنا كيفاش نوصلوهم البر الأمان. كلمة كلمة مع الفيلم هذا وننتقلوا بعد قليل يعني لفقرة أيمن الدراوي الكتاب في عصر الخوارزميات. أيمن خليك ترجع تعود تتفرج فيه الفيلم.
2: أكيد خليني أتفرج فيه، وهو درس يعني درس في الحياة، لأنه يعني نتصور أنه الأم ما كانتش نعود نقولها ما كانتش نادمة، معناها حتى لو كان فهمت الآخر لحظة ما نتصورش أنها كانت تقول أني بالنسبة لها كانت هذاك الاختيار الصائب، وتقول أنه هذاك الاختيار وهاك، والدليل أنه وصلت أولادها وقراوا ووصلوا معنا.
0: نعم نهي
1: أنا مش نجرة نتفرش في الفيلم.
0: أيوة
1: خاطر حسيت روح حسيته شوية برش حاجات تخبيهم من مخي، ما تقديم قصة ولا نسيوم الأم الحاجات المهمة على الأخر والسنسيبل معناه.
0: وشنو يخلينا معناه ديما نرجع للأفلام هذه؟ هل طريقة الطرح للفيلم، الإخراج، أو قوة زادة التمثيل والكاستينج بتاع
2: العمق
1: بتاع القصة؟ أنا نشوف هكا
0: رغم معناه الفيلم هذا عام 1984
2: العمق في القصة، لأنه الحقيقة احنا توا معناها اللي قاعدين نتفرجوا فيه انواع اخرى من الافلام اللي هي انواع ثم انها تعالج بعض القضايا، لكن نتصور انه في الوقت هذاك كانت اكثر يعني اون ديتاي، واكثر فما كما قلت عمق في القصه. وكذلك توا ثم صار تقسيم في يعني في الطرح تو المواضيع هذوما راهم اكثر في المسلسلات ما عادش في الافلام.
0: نعم
2: هذا هو الافلام تو ولاو يطرحوا حاجات اخرى معناها كيما خليك تفكر في حاجات وجوديه وما الى ذلك، مشينا اكثر الفانتزي حاجات كيما هكا سورتو في العالم. لكن المسلسلات فات ولات هذه متخصصين فيها المسلسلات نتصور.
0: نعم من بعد أيمن مش ناخذ نحن أكثر تفاصيل، أنت دخلتنا الحقيقة للدورة التكوينية. نعم. في مجال الكتابة ومجال التشويق، وأيضا في خاصة في الكتب المصورة.
2: نعم.
0: بالذكاء الاصطناعي بعد قليل. نعم هارون
3: أنا مش فنسيت برشا على كلام أيمن، ما هي ديما نقولوا احنا نداء للتفكير باش نقول حاجه، انه الفيلم هذا معناها راهو تصاحب وقت البريود تاع شبك تاع ذكر وقتها سيتي مع تعرض مع عادل امام، وقتها عادل امام تاع نعرفوا احنا القيمه نتاعو الجماهيريه. ونداء ديما لصناع الافلام انه راهو كيبدا فما معناها سيناريو قوي قصه محلاها. بالحق ديما نقولوا ما احوجنا احنا للقصص والافلام هذه للزمن الجميل هذاك. ويخلينا الفيلم هذا ديما نرجع معناها نراجعوا على
0: قدنا
3: مرجع وعلاقتنا بأمهاتنا وعلاقتنا. نعم. بودينا كيفاش لازمها تكون وكيفاش درس معناها
0: نعم أقوى مشهد هكا يعجبك في الفيلم؟
3: نتصور هو المشهد النهاية، مشهد النهاية كيفاش لقاوها في مسقط رأسهم في السطوح كما يقولوا هما غادي. وكيفاش معناها تلموا هكايا معناها زينب الثرية مع أخواتها هكايا تلموا واتحدوا باش لقاوا أمهم. دونك نتصور
0: هذا رجوع للأصل، رجوع للعائلة، الدفء العائلي رغم التحديات رغم المشاكل. إنه زاد هنا قداش دور الأم إنها تحمي أولادها، تحمي علاقات أولادها، إنهم يكونوا يعني في محبة زادة ما ويحاميوا على بعضهم.
2: أي فما خطر أنا نسيت حتى نضيف الهارون، هو ثم مصطلح ما عندناش في العربية بالضبط، هو لومباتي التعاطف. وقت كي تحط روحك في بلاصة والديك تطرى برشا حاجات.
0: نعم صحيح. نعم صحيح. صحيح. وانا الكلمه هذه ديما تجيني الحقيقه حتى كنا صغار للاجيال هذه، الاجيال اللي تسمع فينا والاجيال القادمه، ديما ودينا يقولنا توكي تكبروا تتعرفوا قديش التضحيه اللي ضحيناها، ولا تعرفوا القيمه الكلمه اللي انت قلتها اسكو في بقعتها ولا لا. هذا الكل معناها بعد كي نعملوا عائلات ونكبروا نفهموا نفهموا معناها علاش الموقف هذاك صار، علاش امي ولا بابا في الوقت هذاك قال لي الكلمه هذيك، انا تاثرت صحيح لكن بعد تتفهم. يعني هنا نحترموا والدينا، نقدروا والدينا، نقدروا زاد عائلتنا اخوتنا. يعني العائله راهي هي الركيزه الاولى اللي باش تحميك واللي باش تخليك يعني في المجتمع انك تقاوم يعني التحدي، التغيرات، العلاقات، زادة كيفاش تخرج للمجتمع. تنبع الكل من العائلة والتربية اللي نتلقاوها داخل العائلة مهم جدا. يعني
3: شدي في حاجة دي الأخرى مناش كان لاحظتوا البريود الأخرى في معناه في الدراما سورتو إنه يعني قاعدين فيما منتشرة كالظاهرة متاع العائلة تفكل العائلة المسمومة هكي
0: ساعات حتى يغيبوا الأم والبو في المسلسلات وفي الأفلام، يعني حتى دورها ما عادش تلقاه، ما عادش موجود. هنا أنت تطرح زادة برشا أسئلة، أين دور الأم، الأب، الأخ، الأخت، هذا اللي تربينا عليه احنا.
2: نعم
0: وتربينا عليه في المسلسلات هذيا وفي الافلام هذيا اللي تطرح برشا اسئله، اللي تعمق العلاقه، معناها تخلينا العلاقات تكون انسانيه اكثر. نعم. اذا شكرا لك على الاختيار هارون احمد، وانت اخترت لنا عنوان الام زاده اللي هي زاده قصه كلاسيكيه مهمه جدا، وتطرح زاده قضيه الام هنا وتضحيه الام كيفاش حبت ولدها وخافت عليه ان وصلت حتى اصبحت مناضلة سياسية مع الابن. قل هنا نحن العنوان هذايا الرواية هذا اللي معناها ما قراهاش
3: أتيهم نبذة تحب
0: تعطينا نبذة، والحصة القادمة
3: الحصة القادمة إن شاء الله تنحكيوا رواية الأم من روائع الأدب الروسي لماكسيم كوري، أصدرت سنة 1906. هي تحكي على قصة نضال متاع أم هكي، نشوفوا أم في من ناحية مختلفة هكي، ضحات على خاطر ولده وجيت وقتها على انقاذ روسيا القيصريه وكيفاش تعاني وقتها ليبوك هذيك من التفحل نتاع واستغلال طبقه النبلاء وقتها اللي كانت وكل شيء. نلقاو الام تضحي وليت ورمز النضال ورمز الحريه. هي من كما قلت لك من روائع نتاع الادب الروسي، وديجا ولد فيلم يمكن في وقت لاحق يمكن استدار لي وقت اللي فيلم كانوا نواري بلون 1930 شبونس اكيه معناها. جانفيت الناس الكل انها تقرا الروايه هذه خاطرها بالحق روايه تصاعديه بيان سور كما قلنا ودرس
0: صحيح، هو درس الحقيقة وكيفاش هنا نقطة التحول
3: للأم
0: من أم بسيطة، من أم تخاف على ابنها، من أم زادة معنفة من أو مرأة معنفة من زوجها، كيفاش زادة تحمي ابنها، خوفها على ابنها، إنها وصلت انها تعاون ابنها في النضال وفي مواقفه السياسيه. هذا ان شاء الله في الحصص القادمه نحكي اكثر تفاصيل. نمشيو فاصل موسيقي وبعد نرجع مع ايمن الدراوي في فقره الكتاب في عصر الخوارزميات.

0: نرجع معكم مستمعينا في برنامج ما وراء الكتاب. زلنا مواصلين معكم ونمشيو فقرة الكتاب في عصر الخوارزميات.
1: الكتاب في عصر الخوارزميات.
0: الكتاب في عصر الخوارزميات ونرجع مع أيمن الدراوي. مرحبا بك مجددا أيمن.
2: عايشك وفاه، مرحبا مرة أخرى.
0: إذا أيمن نرجع مع الجديد في المجال التكويني، في مجال الذكاء الاصطناعي واستعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال الأدبي، في تصميم القصص، القصص المصورة، المجال الثقافي يعني بصفة عامة، الكتابة وعديد يعني الاستعمالات للذكاء الاصطناعي. اليوم باش نحكيه على دورة اللي تدمج بين

0: تواصلكم، وأيضا على هذا المجال التكويني اللي يدوم يعني 6 أسابيع تقريبا. أنت مش عطينا كل التفاصيل أيمن معاك، وهذه الدورة الثانية.
1: نعم.
0: يعني بعد نجاح الدورة الأولى، الدورة الثانية باش تتميز، شو فما جديد في الدورة الثانية؟
1: باه، شكرا وفاء، وهي فرصة للسادة المستمعين أنهم باش نزيدوا نفسروا لهم أكثر. هي يعني الدورة الثانية هذه بعد طموح مشترك في قطب مكان، السنة اسمها مكان أكاديمي قطب الإبداع والفنون الفاضل بن عاشور، تابع لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. هي تتكون من عديد الورشات، تزادت فيها ورشات جدد.
0: أيوة.
1: موجود من البرمجة والآر والفئر إلى الكتابة الإبداعية. ثم زاد الكتب المصورة، قصص المصورة بالذكاء الاصطناعي. ثم ورشة مهمة جدا ندعو السادة المستمعين أنه زاد يشاركوا فيها، وعندهم فرصة، هو لابيلوا فيها لكن عندهم فرصة نهار اثنين إن شاء الله جاي. ثم فرصة ثانية، آخر فرصة أنهم ينجموا يجيوا
0: يقوموا بالتسجيل يعني مباشرة في التيك توك.
1: نعم، هو بمقابل، لكنه مقابل رمزي. باش نضمنوا كيما نقولوا الديمومة نتاع الورشات، يعني أنه حضورهم هو اللي يضمن الديمومة نتاع.
0: أكيد. الورشة هذه فيش تتمثل؟
1: تتمثل في الورد بيلدينغ، بناء العوالم.
0: أيوة.
1: اللي هو أساس، أولا اللي مجعولة أساس الألعاب الفيديو.
0: أيوة.
1: أساس حتى القصة. كيفاش أنت تبني العالم متاعك، خصوصياته، كيفاش تبني من خلال العالم هذا الشخصيات المتناسقة اللي ما في العالم ذاك. مثلا كما نقولوا عالم هاري بوتر
0: مثلا.
1: أيوة. عالم هاري بوتر هو عالم يتضمن كل الجوانب، من الفون والفلور إلى الشخصيات ولباسهم وما إلى ذلك، وماكلتهم وماذا يرتدون وين يسكنوا، كل شيء. هذاك هو الورد بيلدينغ.
0: أيوة.
1: اللي هو يعني حاجة مهمة جدا أنك أنت باش تكون العالم هذاك متناسق للمتلقي اللي هو القارئ ولا المستعمل كما اللي
0: يجي. ما يكونش فيه غلطة يعني.
1: نعم. معناها مش ما يكونش فيه،
0: معناها تنجمش أنت تحكي على قصة صايرة عام 1970 وتلبسوا مثلا لباس.
1: نعم.
0: حسب هنا سعدية القصة.
1: نعم.
0: وعلى فكرة زادة فكرة القصة يعني.
1: هناك يزم يكون كويرانس كامل معناها للعالم هذاك، بش يعني لأنه حتى القارئ كي بدي يقرأ في القصة في السبكونسيونس ما يحسش بقلق أو ثم حاجة مش عادة
0: ريكبة،
1: مش ريكبة.
0: نحن نقول أي ثم حاجة هنا غلطة، أما ما تفهمش شنية لكن تحس فما غلطة.
1: بالضبط. أي. كذلك في الكتابة الإبداعية مع سي سامي مقدم. اللي هو يعني غني على التعريف. سامي
0: متحصل على عديد الجوائز.
1: نعم. نعم. أدب الدولة معنى الجائزة الأولى في الأدب، معناها متحصل على كومار في 19
0: وأخيرا في معرض الكتاب.
1: نعم. متحصل على أحسن ناشر في تونس 2026 و 2023 اللي في عين.
0: نعم.
1: كذلك طارق اللموش. الكتابة الإبداعية اللي في عين يعني الصغار. كذلك مع ألفة همامي كما قلت لكم اللي هي متخصصة في الألعاب. كذلك درة ويدر في التواصل الثقافي، المشاريع الثقافية. كذلك معي أنا زاد من خلال هما باش يكون عندي les interventions في الورشات الكل، لكن اللي خاصين معايا هما القصص المصورة بالذكاء الاصطناعي. تتمثل في 3 مراحل.
0: أيوة.
1: كيفاش تعمل القصة مشوقة. كذلك يزمك تعرف، ومن بعد ندخلوا لينوسيون تاع البي دي. هي بالنسبة للقارئ اللي ما يعرفش لا يصور وما يعرفش معناها بي دي وما يعرفش معناها قصة، يولي يخرج سكون ابل ام بي دي است، يعني يخرج يولي ينافس وينتج في المارشي التونسي في
2: قصص
0: المصورة.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: وبعد تصير التوليد. كذلك الذكاء الاصطناعي في المشاريع الثقافية. كيفاش تستعمل معناها عندك مشروع ثقافي من ما نعرفش انا من

0: من افيش حتى اكشي الى مشروع يعني قائم الذات متكون مثلا ما نعرفش انا باش تقوم بايفنمون كامل
1: يعني هنا تاثير في المراحل. نعم. يعني تطبيق الفكره.
0: نعم هو هذه في المشاريع معنا مشاريع ثقافيه ممكن على 3 ايام فقط. اما تتعاود انك انت كيفاش تستعمله وتحكي مع الذكاء الاصطناعي كيفاش تعمل البرومبت نتاعك باش يعطيك اللي حاجتك به يعني اللي انت متخيله واللي ترى فيه هو باش يجسمه لك. وانا هما اللي معناها الادوات اللي تمشي لهم في حسب المشروع نتاعك اللي حاجتك
1: خريطه بيه. التنفيذ نجم نقولوا معناها للفكره
0: مثلا. لا لا من الاول انك انت كيفاش تكون معناها من اختيار الاداه ساعة لانه مهم الى بعد كيفاش باش تحكي معك كيفاش باش تعمل لها باش تحطها في الاطار نتاع المشروع نتاعك كيفاش باش تفسر لها ثم كيفاش انك انت المشروع نتاعك باش يتجسم معناها كيفاش باش تفسره لها كيفاش هي باش تعاونك برشا حاجات
1: معناها انت لاقى من ذكاء استعمل الذكاء الاصطناعي
0: هذه الانتليجنس ارتيفيسيال بالنسبه للمشاريع الثقافيه. كذلك كما قلت لكم الورد بيلدينغ اللي هو خلق العوالم وستوري تيلينغ انك انت تختار العوالم بس تعمل بالرسم او بالذكاء الاصطناعي يعني كيفاش تختار العوالم نتاعك كيفاش تعملهم ومن بعد كيفاش انت تولد الشخصيات سكالابيل لي زاسيتس يعني كيفاش اللي حاجتك بهم الكل اللي هما باش المكونات الكل اللي باش يشكلوا لك العالم هذاك
1: به هنا بالنسبه
0: كذلك سامحني كذلك في البرمجه
1: ايوه
0: معناها انك انت ما تعرف حتى شيء في شهر ونص تولي مبرمج في الاكس ار في الاي ار في الفي ار يعني الحقيقه معناها حتى لو
1: يعني معناها مبرمج
0: مبرمج يعني مبرمج انك تستعمل
1: يعني
0: اللغات
1: نيفو اعطينا يعني المرحله او
0: من صفر الى 10
1: من صفر الى 10
0: من صفر نعم. بالشوال اكسبير من
1: في شهرين
0: في شهرين ولا يودي فيه وصارت عم ناول ونجحوا فيها وخرج ولا يخدموا الناس اللي وكانت مجانا المره هذه عملنا لكن مع
1: هنا
0: ذلك
1: هنا معناها سؤال يطرح نفسه يعني خطر هنا التكوين في البرمجيات او جمع البيانات الحقيقه لسنوات تتطلب
0: نعم
1: كيفاش باش نختزلوها في شهرين هنا ايمن
0: هي هذيك هي القوه فيهاش لانك انت باش
1: تعمل بيانات محدده
0: هو مش معايا انا أيوة. هو مع مكون اخر من ستارت اب اخرى لكن الحكايه حسب اختيار هو باش يخدم على بروجي معين باش عندهم ادوات باش يستعملوها وعندهم لغه باش يتعلموها للونجاج معين انهم باش يعملوا ان بروجي ويبدا فيه ويكملوا اللي هو كيما نقولوا ان بروجي تيب ينجم يطبقوا بالطريقه اللي باش يستعملها على عديد المشاريع اخرى.
1: معناها ياخذ كيما نقولوا الافكار المبدئيه لل
0: لا لا لا, لا باش يكون مبرمج باش يخرج مبرمج بطريقه مبتكره. نعم.
1: بطريقه مبتكره
0: هو راهو في عالم يعني في عالم الانفورماتيك اللي هو
1: العربي
0: العالمي راهو كل الطرق تؤدي الى روما لكن حتى في انت كي تجيبش تبرمج لكن ثم طرق مختصره وتؤدي الى نتيجه ابعد من انك خذيت ثنيه طويله ولكن ما توصلش النتيجه اللي حاجتك بها يعني بطريقه اخرى في البرمجه مش معناها انك انا خذيت ثنيه طويله قعدت 6 شهور معناها انا باش نخرج حاجه بها لا لا حتى في جامعتين لو كانك بمبرمج كويس تخرج حاجه بها
1: انا دور المختص
0: هذا اكيد بالضبط
1: اللي هو باش يعطينا الطريقه اللي يختزلنا هالطريقه هذه من تجربته اكيد هذا هو معناها خاطر كي نحكيوا هنا على البرمجه فما ديكود فما معناها لونجاج معين اللي زاد هنا ما تنساش ايمن اللي باش يشاركوا ما همش في الاختصاص ينجم يجيك من اختصاص اخر اول مره يعني يكتشف الاعلاميه بالنسبه لي
0: اي لكنه هو اكيد هو مش باش يجي واحد فوق من قلبه دونك عنده الموتيفاسيون انه هو باش يتعلم
1: اكيد
0: ذاك يزم العالم العامل الاساسي اذا كان هو باش يعمل الديفي هذاك ويشارك في الديفي هذاك التحدي اكيد معناه اما اذا كان هو معناه حتى في في في معنى كي يروح ويكون وحده في وقت فراغه ما يعاودش ويخدم وكل بتبقى ما مش بشي يوصل معنى نحكيه على إنسان جاي هو من تلقى نفسه ومتحمس آي نحب أنا بعد شهر ونص نكون مبرمج
1: نعم ويواصل
0: ويواصل
1: نعم. هارون عندك
2: تدخل مش عمل تدخل صغير ساعة معنى جفو سويت معنى إن شاء الله سكسي للدورة هذه. وثاني حاجة مدام اللي فورماسيون هذوما معناها الأكورتوري متاع دو موا تخوا موا كل كود بوس وما
0: يعطيك
2: بالحق هذا مولي بالعكس معناها وعبيد ولي تحب تربح وقتها تربح الوقت ولي تهوك وتعطي كود بوس وكان نجم يتعلم وحده
1: هو إرادة هنا هو لكن هنا أكيد معناها لي فورماسيون هذوما زادا ينجم يكونوا رافد وزادا يدعموا كل ما هو زادا موجود يعني في الجامعات وفي
2: ونفس الحاجه ديجا باش يتعلموا
0: انا باش نقول لك حاجه وفيره وساعات حتى في الفاك في اي مؤسسه تعليميه انت كي تشوف كي تجي تحسبهم عدد سوايع
1: نعم.
0: عدد سوايع ما تلقاهمش برش مثلا اما هم يقسموا لهم على اشهر فهمت
1: نعم.
0: دونك ليه هو
1: وزادا ينجموا يكونوا معناها يدخلوا اكثر تفاصيل واكثر معناها في الاستعمالات يعني هنا الجانب التطبيقي هذا هو معناها
0: إيه لك راهو 6 اسابيع الاسبوع 6 اسابيع نعم. في الاسبوع معناها السبب شو وصل 40 ساعه بريسك
1: اي خطوه مهمه وخاصه بالنسبه للشباب والجيل الجديد اللي هو يحب يكتسب يعني نعم. المهن الجديده اكيد هنا الخوارزميات والبرمجه مهمه جدا وفي عديد الاختصاصات توا لازمنا نكونوا معناها فاهمين الوسيله هذه ووسيله الذكاء الاصطناعي ما نكونوش مستهلكين للذكاء الاصطناعي بقدر ان نكونوا فاعلين ونجموا نصنعوا نحن الوسيلة متاعنا حسب الفكرة وحسب الطريقة اللي نحن نحبوا ننجزوها هذا بكل باش يكون فما تأثير موجه من خلال المختصين حسب تجربتهم
0: عديد الاستارتاب فما فيجابوك فما تيناس فما أوريدز فما عديد الاستارتاب بالنسبة للفيجا بوك عنده ثلاث ورشات أوريدز عنده ورشتين اللي هي الكتابة الإبداعية للكبار واليافعين تيناس عندها زاد عديد الورشات في الار في ار والاكس ار فما ستارت اب اخرى في الديفلوبمون يعني احنا دي ستارت اب
1: مهم جدا انه معناها تشريك زاد المؤسسات الناشئه في هذه الورشات
0: نعم خاطر احنا اللي عندنا لي سافوار فير عندنا الاكسبرتيز في المجال واحنا رائدين في هذا اذا كان انا ما نعرفش انه فما شكون يعمل الكل مثلا على سبيل المثال الكتب مصوره البي دي الكوميكس بالاي اي مش حتى كان في تونس يعني ما ريتهاش دونك بالطبيعه باش يلتجئونا ونكونوا نحن رائدين في هذا المجال ونكون وانا الهدف نتاعي راهو مش ربحي اكثر منه اني نكون ناس تنتج واللي عندها يعني مورد رزق وانا تنتج خاطر انا في نهايه الامر ناشر يهمني انه ناس تنتج وبالله نحب نفتح قوس حتى كي الابيل هبط يعني شفت انه ناس عامله تعليقات انه على سبيل المثال انك باش تقطع لنا خبزتنا
1: نعم انه فما تهديد لمهنه الرسام
0: نعم انا نجاوبهم بكل بساطه علاش باش ترفيه انك بالعكس انت تشارك ويكون لك هذا حافز ثاني حاجه انا ما ريتش انتاج
1: هارون انت ترى انه الذكاء الاصطناعي نجم
2: هو احنا الموضوع هذا ماهوش القطيعه ما بين الذكاء الاصطناعي توجور ما بين اصحاب المهنه باش ابقى معناها الى الازل نقولوا انا ما نحسش معني ما نحسوش تهديد اونفان هو ينجم يكون بالحق ماتيري ينجموا وياخذوها اصحاب المهن معناها ينجموا يعاونوا بها وينجموا حتى يخدموا بها يربحوا وقت هكا ويربحوا فلوس هكا وينجموا ينجوا ويهبطوا يعملوا كما قالوا انا الحقيقه مانيش قاعد نلاحظ في انتاج معناها بالعكس مش كنت
1: هذا من نجم الانتاج
0: هو حكينا فيه الموضوع هذا قبل
1: نعم حكينا فيه برشا يعني في ما وراء
0: بالنسبه لنا نتنساو ديما
1: نحن هنا ديما يرجعوا على النظره الابداعيه بصمه الرسام هنا التخوف من الذكاء الاصطناعي
0: وشكون اللي باش يحكم فيه الموضوع هذا
1: المتلقي
0: يعطيك الصح
1: نعم
0: هو اذا قبلها بالنسبه لي شكون اللي حدد ما معنى الابداع انا مانيش نحكيوا احنا في امور اكاديميه كيما صارك الحديث بين الكاتب الأكاديمي والكاتب كما تقولوا مثلا ما نعرفش أنا ثم الكاتب اللي هو مشهور برشا في أمريكا ستيفن كينج الأكاديميين في العالم يعتبروهش كاتب لكنه ناجح لكن هو ثم كما يقولوا زوز اثنين معنا زوز طرق انت النهج اللي باش تاخذه لكن في نهايه الامر اذا كان باش تراه كثقافه بحته عندها دينوسيون عندها قواعد معينه وباش تمشي في نهج معين لكن اذا كان باش تراه بزنس وعرض وطلب ومارشي وناس باش تشري باش تحط فلوسها انا ما نتصورش كان انسان باش يحط فلوسه في حاجه خايبه اللي باش يشري دونك اللي باش يقدم حتى على الذكاء الاصطناعي هو عارف انه هو ثم متلقي
1: وهنا نحن نحب نقربوا الجانب الثقافي والجانب اللي تحكي عليه اي من الاقتصادي
0: هو يعني هو الثقافه أهمية. هو العامل الاساسي انا بالنسبه لي انا علاش خاطر انا من الناس اللي تناضل باش نبدلوا الفكره انه بالنسبه لينا لازمنا نفصلوا بين البزنس والثقافه لا الثقافه هي اللي تجيب الفلوس
2: صحيح.
0: هي الحكايه في التفكير كيفاش نظرتنا احنا بالنسبه لينا الراو احنا بالنسبه لينا الراو الثقافه كديفيرتيسمون اي باهي ديفيرتيسمون تاعك تشوف انت في الفنانين اقتصاد كامل قائم تشوفوا احنا نشوفوا مهرجان كارتاج ولا مهرجان يعني شوف لي روسيت اللي تدخل صحيح انه فما فنان جاء واحد كل شيء لكن نشوف الفنان هذاك قداش وقداش قاعد يربح في الفلوس دونك معناها الابداع ما تفهمين فيه يعني ما قلناش ليه لكن انا باش تكون انا نبدا ونزيد نطور من روحي ما يلزمني فلوس
1: نعم
0: لكن في نهايه الامر يلزمنا ننظروا ديما للقارئ للمتلقي انت مثلا انا بالعكس انا راني معزوز انا ما يقلقنيش ان شاء الله حتى ما نعرفش شنو الكائن اللي عملها انا اعطيني انه القارئ يقبلها او ما يقبلهاش بالعكس اذا كان ما يقبلش اذا كان انت واثق انك انت كانسان تعمل خير من الاله هيك هو معناه حط منتوجك في
1: الآلة وراها
0: والحكم هو القارئ
1: المتلقي وهو وراء الآلة هو الإنسان معناه في نهاية الأمر وهو لازم يكون موجود باش ما نضيعوش البصمه
0: هي
1: باش ما نضيعوش هالجانب الثقافي يعني
0: مو علاش خاطر انا عملت دراسه كامله
1: في الكتابه في الرسم في السينما في
2: الدراما
1: يعني شفنا يعني يدخل في عديد المجالات الفنيه يعني الذكاء الاصطناعي
0: انا بحثت بالقدي وشفت الاسباب والاسباب العميقه اللي هي الحقيقيه الاسباب العميقه انه المبدع التونسي ماهوش رائد اعمال
1: نعم كما يعني تقول لي الباحث زاد في المخبر نتاعه ماهوش مستثمر
0: يعطيك
1: رائد أعمال زاد ليس رائد أعمال
0: هو بالنسبة لي يلزم يكون في موضع معين أنه بش يشد بلاصة ويخلص عليه أما مش بش يخلص معناه بش يخلص على اللي يعمل فيه كفريلانس يعني
1: هارون يحب يتعامل من قبيلي أثرنا فيه برشا كان قبل هارون
2: ويمكن نعملوا نجم نعملوا تنويه للعبيد لهنا معناه فما كتاب وفما باحثين ما عندهمش شكل الغير ربحي يقول لك العلم من أجل العلم والفن من أجل الفن والثقافة من الثقافة أما ينجم ما يتنفيش معناه
0: أما وقتش فما مشكل أما وقت اللي هو يجيك ويحاسبك كلش بكتابي ما تبيع فلا انت كتابك عملته لنفسك وخرجت حاجة من عندك من غير ما انك انت كنت امباتيك ريت قلنا وعليك متعاطف انه مع السيب اللي متاعك شكون اللي بشي يقرأ احنا الكاتب التونسي في مجمل سرتو الجيل القديم كاتب باسور دانفورماسيون تسمى مش بش يكون يعني متناسق مع رغبة القارئ طبعا فرق فهمت
1: النجم يقول لك لا مش بالضرورة اني لازم نعطيه مربع. كل شيء زاد كيما هو يحب القارئ
0: نعم.
1: فهمت زاد هو هنا عنده دور
0: أكيد.
1: الكاتب او الباحث والمثقف هنا زاد عنده دور في المعلومة دور في صقل الذوق العام دور في التثقيف هنا ايمن مهم جدا لازم يكون موجود
0: لكن القارئ شكون
1: لا ينفع انه مش يكون فما ذكاء الاصطناعي
0: لكن القارئ راهو زاد هو مثقف
1: لازمني زاد نستعمل الذكاء الاصطناعي في هذا الاتجاه يعني
0: لكن القارئ القارئ زاد مثقف علاش انا مثلا ككاتب او كمبدع نحط في روحي انا فوق القارئ يعني علاش لا يلزم يكون بالميليتي يعني انا بالعكس ان شاء الله تعجب أكيد. انا نشر ونحكي وديما نتعاملوا حتى الكتاب يسمعوا فيا
1: انا فهمت انا شنو حبيت نقول معناها ما ننفيش هكا الكل معناها يعني بصفة مطلقة.
0: نعم.
1: يعني ككاتب ولا كأستاذ جامعي وكباحث لازم يكون بدوره زادة
0: كباحث.
1: ونحن توانا رجعت البحث العلمي.
0: نعم.
1: فما البحث التطبيقي وفما البحث النظري وفما زادة الباحثين اللي يحبوا يكونوا يعني رواد أعمال ومستثمرين وخروج البحث زادة الأرض للواقع وإنه يكون عنده أثر وهذا مهم جدا. هنا في الثقافة يعني راهو الثقافة حتى كلمة كلمة عندها أثر يعني كبير إذا ما تحطهاش في الكادر متاعها. هو يقول لك عندي مسؤولية هنا يعني أنا نحكي يعني بصفة عامة ككاتب كباحث كفهمت
0: مختلفين
1: أي مختلفين هم في أما أنا ككاتب ينجم يقول لك هذا كتبت الكتاب ليين ما لوش ما بشي لوج يعني على التسويق وعلى يعني الربح من الكتابة وقتاش تكون ربحية وهنا فيها الجانب البزنس هنا مش يدخل يعني عالم آخر وديما يحب يحافظك على البصمة هذيك موجودة يعني هي حبيت نقول لك يعني مش ندخلوا ذكاء الاصطناعي ولا الاستثمار إنه مش نفقدوا القيمة هذيك ديما موجودة تنجم تكون القيمة
0: أكيد طبعا بالعكس هو هذا ما يتعرض أما ثم حاجة يزم نتفهم
1: يعني فما خلط يعني
0: هي مش أقول لك علش الخلط منين يجي لأن احنا بالنسبة لنا أنا نشر دونك فما حاجات الناس ما عنديش فكرة ايش معناها النشر. النشر راه يعني عالم كامل كيما هو مؤسسة واحد باش يكون حل دار نشر راه مؤسسة تعتمد على معناها على الاقتصاد وعلى مكونات انه شركة هي شركة ربحية به. أول حاجة بالنسبة للمشروع يعتمد على الربح أنه يفهم المارشي نتاعو.
1: نعم.
0: بالنسبة للكتاب
1: مش يكون موجه.
0: مش يكون موجه. أنا ما نجيش نبدل.
1: السيبل نتاعو معناها.
0: نعطيك الصح. دونك أنا بالنسبة لي أنا إحنا كتوانسة أكثرية التوانسة القراء التوانسة وصرتوا لقدم ما عاد مش جينيراسيون جديدة الزاد هذه تتسمى أما القديمة تتسمى القارئ البراغماتي. القارئ البراغماتي شكون؟
2: نفعي.
0: النافعي انه هو يقول لك انا ما نقرا حاجه يلزمني نخرج منفعة
1: فهمتني
0: ما يلزمني نتعلم حاجه هذاك علاش الكتاب اللي من نوع انه هو باش يعدي ان باسير د انفورماسيون يلقى حظه معاه الجينيراسيون القديمه الجينيراسيون الجديده سي اون جينيراسيون ديفازيون تحب تسافر فهمت دونك عندها تحب تمشي في الخيال عندها
1: تحب تهرب على الواقع رغم انه معناها حتى في يعني الجيل السابق كان موجود
0: موجود لكن مش كيما توا
1: توا يعني اكثر يحبوا التشويق معها نعم. قلنا مع دخول الموقع التواصل الاجتماعي مع دخول التكنولوجيا مع دخول الذكاء معناها فما ولا يحلم برشا يحب الحلمه هذيك يشوفها في على ارض الواقع
0: لانه يعني شاف على عينه انه التكنولوجيا مكنته انه باش يشوف عطاته البرو أنه أي حاجة تنجم تكون أمر واقع
1: موجود
0: بالضبط هو يقول لك القارئ هذاك اللي لوج على ليفازيون يقول لك أنا بكن نحب نتعلم حاجة تنمشي الكتاب أكاديمي ولا حاجة وفي دراستي هذاك نلقاه فهمت عندي وين دونك هو فاهم احنا ديما نتنساو أنه أول حاجة النوسيون تاع القراءة فعل القراءة هو فعل شنو فعل استمتاع صحيح ولا
2: صحيح نعم.
0: دونك معناها ديما نتنساو هالحكاية ذي وهذه علاش فما صار عزوف في وقت ما على القراءة لأنه فما خلط صار في المخيلة متاع القارئ كي باش تعطيه كتاب يتذكر دراسته فهمت
1: ولا باش يلخص ولا باش يقرأ
0: يعني لو كنت تجيب له حاجة خفيفة تقول له أنت هاي هذه تستمتع به ده وقت الباب ذاك للدخول
2: يتحل
0: فهمت جكو ذاك هو الحاجة اللي احنا في تونس او في المنعرش انا ذي حسب الليتيود دو مارشي اللي عملتها ذي رغم من 2019 اننا احنا الحقيقة ننظر للكتاب كيزمو ينفعني يعني
1: شنو اخرجت بعد ما قريت الكتاب ذي شنو اخرجت منه
0: بالضبط.
1: من اي
0: بالضبط.
1: رسائل
0: اي صحيح
1: شنو ما القضايا المطروحة شنو زاد التساؤلات اللي تنجم تترحم من خلال هذا
0: ونتنساو أنه الخيال
1: هو أنا صدقني كل كتاب في إفادة.
0: أكيد.
1: هو أكيد. بالنفع أو بالمضر. أنت هنا لازمك كيفاش تفرق ما بين يعني هذا كتاب جيد وهذا هذه كتابة جيدة وهذه كتابة غير جيدة ولا هذا كيفاش تفرق؟ إلا ما يبدأ فما هنا يعني اختلاف يعني في الكتابات باش تفرق يعني معناها.
0: صحيح.
1: أذواق هي جزء فما أذواق وعلاش هنا نرجعوا هنا علاش فما عزوف للقراءة فما يقول لك أنا تو مازلت ما لقيتش الكتاب اللي باش يخليني ندخل عالم القراءة علاش ما مشيش للكتابة زادة كيف كيف يعني عالم الكتابة هنا زادة يعني ثنية أخرى هذا الكل ديما ديما نقول أنا فما نقاط اختلاف ونقاط تشابه لازمنا يعني نوضحوها يعني هذا لا ينفي هذا القيمة راهي بوجود الذكاء الاصطناعي تنجم تكون موجودة
0: الاختلاف هذا ديما يصير أو النقاش هذا يصير من الجانب اللي كما قلوا جانب البرودكسيون الانتاج من الناس اللي تنتج أو تكتب الكتاب أو تنشر لكن بالنسبة للقارئ القارئ انا من انا مثلا من
1: القران انت تقول لي مش باش يثبت هذا في صوره مولده بالذكاء الاصطناعي او بال
0: هو حاجته بالمعلومه
1: حاجته بالهنا
0: وحاجته بال باللحظه هذيك وكيفاش توصل له معناها بحاجته تكنيك ما اذا كان الناس تقرا برشا اذا كان مشنا نرجعوا للكتب المصوره الكوميكس الناس اللي تقرا في الكوميكس هو ماهوش يقرا في كلمات او يقرا في جمل هو صحيح يقرا شويه ديالوج لكن هو قاعد يقرا في يشوف في صوره فهمتني يا اخي الصوره هذيك ترسمت علاش ترسمت هي هي شنو هي منين جات هو رو اذا كان باش نشوفوا الرسامين تاو الرسام انا حتى نتوجه تاو للرسامين انت راك فينالمون استعملت يدك باش تعبر على المخيلة متاعي نفس الشيء أنا باش نستعمل الـ AI اللي باش تعبر لي على المخيلة متاعي رأي الـ AI أداة احنا تزددتنا أداة اللي بدلنا اللي هي الانتليجنس كيف يزمك تغزرها لها هي جاتني فاكولتي جديدة كنت أنا الرسم بداية ما أنا علاش نعبر على على المخيلة متاعي بداية توا باش نعبر عليها بالذكاء الاصطناعي كيما اللي يستعمل في الفوتوشوب ما صار نفس النقاش قبل زاد فهمت دونك هذه راهو لكن فينا المحن شنو احنا نعبروا على المخيله نتاعنا فقط
1: نعم انا زاد يرجع الرسام يقول لك انا نستمتع زاد بشد الريشه استمتع. او القلم او يعني كل واحد والعالم نتاعو هنا كل واحد والعوالم نتاعو هنا وهذايا نرجعوا للورشة ورشة الذكاء الاصطناعي في القصص المصورة بالذكاء الاصطناعي هي فرصة للحقيقة لعديد اللي يحبوا يدخلوا من الباب الكبير في هذا المجال مجال يعني القصص المصورة بالذكاء الاصطناعي نعم تفضل
0: ثم كتاب باش يخرج من معناها من هو الاوتبوت من الفورماسيون اللي صارت اللي فات الاولى اسمه بادي بو من نشر مع فيجا بوك والكتابة هي مع يسر بن ربيعة كتبت يسر بن ربيعة كانت معنا في عمناول في حصة ميتا بوك وعملت الفورماسيون وخرجت توا كتاب شنو نجوه ان شاء الله باش يتوزع على المكتبات اول بدي بالذكاء الاصطناعي في السوق التونسية
1: وإحنا كنا حضرنا يعني في عرض هذه القصص اللي شاركت في الورشات وكانت يعني المحتوى الحقيقة كل قصة محتوى مختلف مشوق حسب يعني فكرة المشارك والمشاركين هنا في عديد الاختصاصات فما نلقاو المهندس فما نلقاو الطالب فما نلقاو الطبيبة يعني وقصص مختلفة مشوقة بالاستعمال الذكاء الاصطناعي إن شاء الله موافقين إن شاء الله دورة هذه نلقاو زادة أفكار أخرى أو أيمن زادة يورينا هذا الكتاب بجيبو حتى العناوين يعني مشوقة
2: ما تقولش ذكاء اصطناعي ولا حاجة أنا واحد كي نغصر واحد من الناس هكيكا أنا ما يهمنيش
1: هارون
2: يجذبك تحس
1: فهم برشا ألوان
2: فهم برشا دم فهم
1: الأكسيون زادة
2: بديبو
1: بديبو هذوما الصور
2: كل مجلة
1: أيوة كل مجلة كما قبيل أحكينا مع نهى ومع هارون ها نشوفوا معناها القصص
2: سامبلي بو.
1: اي والله يرجع عندنا القصص اللي تربينا عليها كما قلنا قبيله في مجال
2: تاع في مجال تعرفي انا
0: يعني علاش ما يكونش حاجه تونسيه
2: بصمات
0: يعني اكيد وحتى نكون عندنا اندستري راني يعني انا بالنسبه لي البيوت نتاعي راهو انا باش يكون عندنا صناعه الكتاب المصور مش انه جست يعني كعمل هكا منفرد وكهو لا تكون عندنا معناها دي تراديسيون يولي واذا كان لي توفر لي هذا علاش لا علاش ما نستغلهاش
1: هذا نموذج اليوم في برنامج ما وراء الكتاب اللي تبعناه الحقيقة معك أيمن.
0: نعم الكتاب هذا نعم. كان يعني من مخرجات طموح مشترك 2024-2025 مع مركز تونس الدولي للإقتصاد الثقافي الرقمي وعرضناه السنة الكتاب هذا وإن شاء الله باش يخرج في المكتبات الحقيقة الناس كل تكلم فيها توا يعني أنهم مطالبينه لأنه أول مرة باش يولي عنا كوميكس تونسي بي دي ونعرفوا مش معناها بي دي والسومه نتاع البي دي قداش سوم دونك يعني انك انت يتوفر حاجه كيما هكا يولي اكسيسيبل للناس كل
1: بالانجليزيه
0: اهي
1: باللغه الانجليزيه هذه القصه
0: لكن مش تخرج بالعربيه وبالفرنسيه
1: وبالفرنسيه
0: باش يصير ان شاء الله ايفينمون حدث نهار اثنين انه كيما نقولوا سيسيون دانفورماسيون وتنجم زاد تقيد فيه كآخر فرصة لسادة المستمعين اللي ما خلطش أنه في مكان في قطب الإبداع والفنون بالمرسى ينجموا يجيوا بحذانا باش يلقاو المكونين الكل غادي موجودين وباش يفسروا لهم اللي فورماسيون شنو اللي باش يصير فيهم وعندهم إمكانية أنهم يقيدوا ويختاروا بالقداء اللي حاجتهم به خاطر ينجم يكون أنه ما فهمش بالقداء وخاطر اختار فورماسيون ومش كان يتصورها كما هو ولا العكس بالعكس وتنجم تعجب حاجة أخرى ما أخي
1: نجم يبدل نجم مثلا يشارك في زوز يعني
0: ينجم فورماسيون ينجم إيه نجم هذاك علاش ندعوهم أنه يجيوا نهار الاثنين مع الأربعة بتاع العشية وفي المرسى وأنا متأكد أنه ما مش بشين دون.
1: نعم وقتش تنطلق الورشات هذه
0: نهار 17 إن شاء الله الأمور باش تتسارع حتى يكشي 20 جويلية وثم باش يكون هناك يعني بعدها بوتكا وممكن حتى هاكاتون يعني الحقيقة باش يكون موسم صيفي دسم إن شاء الله
1: نعم إن شاء الله وإحنا إن شاء الله نرافقوكم في هذه الورشات ومرحبا بكل الشباب المبدع في المجال الثقافي الرقمي والاقتصادي الثقافي الرقمي يعني خطوات جديدة في تونس نشجعوا معناها القائمين على هذه المشاريع نرجع معاك أيمن قبيلي قلنا معناها بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمشاركين في الدورة الخامسة بالنسبة في التكوين في المؤسسات الناشئة تقريبا قداش من فكرة وصلت
0: الحقيقة توصلوا قرابة 60 فكرة قاعدين يجيوا معناها كل يوم يقدموا مشاريعهم وانا معهم في اللجنه
1: لجنه
0: يعني تقييم وقاعدين يقدموا في مشاريعهم وباش تكون بعد بوت كامب دوره باش نختاروا منهم لا ماجوريتي ان شاء الله باش نختاروا بالقدا ومن بعد باش يصير الفرز باش نختاروا منهم عده مشاريع واللي باش يكملوا الكوورت ان شاء الله السنه 2026
1: تقييمك الأولي يعني
0: الحقيقة فما أفكار يعني وفما أفكار جديدة زادة ثم في السياحة الثقافية باستعمال التكنولوجيا ثم حتى في الأكل في المطبخ ثم في الخرافة في القصة يعني ثم عديد يعني ثم حتى في السياحة في كما قلت لك الثقافي ثم حتى في الموروث الثقافي الموجه لأصحاب الحاجات الخصوصية يعني الحقيقة متنوعة المشاريع
1: مختلفة نعم بالتوفيق لكم أيمن الدراوي يعطيك الصحة نرجع للهارون خلي يعطي انطباعه يعني
2: ديجا خليت القصة أديزكم خليتكم وسرحتك إيه الحقيقة معناها القوة في القصص المصورة هذوما اللي الصورة تبدأ طاغية كيف تجم تفهم منها ديجا المعنى من غير ما تبدأ من غير صحيح. ما تقرأ ديجا الحوارات إيه ثانية حاجة
1: يعني الصورة تشدك
2: الصورة تشدك ثانية حاجة إن شاء الله المرة الجاية نفهم كي التصويرة ونحكي من سوى كانت معمولة بالذكاء الاصطناعي ولا مش معمولة بالذكاء الاصطناعي أنا من واحد من الناس كقارئ من سبيسياليست يعني حاجة ما سمعتي غصبا شدت معمولة بالقد ونقعد ديما بالحق إن شاء الله نتمنيه إنه الصراع الأزلي ما بين أصحاب المهنة ما بين والذكاء الاصطناعي يتنحى كي خاطر الفايدة إنه إحنا نسعد المتلقي هكي هذا هو الأوبجكتيف الأخر
0: بالضبط
2: الحق برافو
1: وسيلة هو يبقى وسيلة
2: نعم مش بشي نحي البصمة متاع المبدع هكي
1: شكرا لك هارون احمد يعطيك الصحه وتحيه ليسر بن ربيعه نتمنوا لها التوفيق ان شاء الله هذه معناها العنوان الاول ان شاء الله في عناوين اخرى
0: لا هي ما شاء الله ان شاء الله اكيد وهي اختصاصها هي ديجا في البنتور
1: ايوه
0: يعني هي ديجا بانتر معناها دو ميتيه والحقيقه طفله انا متوقع لها انها باش تنجح في هذه وانا مراهن عليها وإن شاء الله بالتوفيق
1: ترجعنا إن شاء الله في الحصص القادمة وتحكينا على تجربتها كيفاش كانت معاكم أيمن الدراوي في الدورات التكوينية وكيفاش وصل هذا الكتاب كما نشوفه توا اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة الثقافية شكرا لك هارون أحمد يعطيك الصحة ونشكر زادة نهاء الجندوبي اللي غدتنا منذ قليل تحية لكل من يسمع فينا ويتابع فينا شكرا لكم احنا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ما وراء الكتاب ان شاء الله نتقابلوا في الحصص القادمة مع عناوين جديدة ومواضيع اخرى في المجال الذكاء الاصطناعي مع ايمن الدراوي شكرا لكم مع تحيات وفي بركة الدردوري تقولكم باي

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب. منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: صوت إرادة الحياة.
5: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
6: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على صعيد الرفض. سعيدة باستضافة الروائي محمد عيسى المؤدب بمناسبة صدور أحدث روايته عن منشورات مسكلياني في ماي 26 و2000 بعنوان القلادة الروسية، وهي رواية من الحجم المتوسط تقع في 212 صفحة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عيسى المؤدب في رحاب إذاعة تونس الثقافية، وأنت أحد أبناء هذه الإذاعة ولك فيها برنامج أسبوعي بعنوان حدائق السرد.
7: أهلا بك يا سعاد صديقي، تحية لك على هذه الاستضافة، على هذه القراءة أيضا لهذه الرواية الأخيرة الصادرة عن دار المسكلياني.
6: صدرت روايتك القلادة الروسية بمقولتين. الأولى لتولستوي تقول: متى صارت الحرب تسلية أدركنا بشاعة الحياة. والثانية لعمر طاهر تقول: وطن المرء ليس مكان ولادته، ولكنه المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاته للهرب. والمقولتان تكشفان رؤيتك ربما للحياة للحرب، وتسمحان لقارئك بفهم سر من أسرار الكتاب لديك.
7: أكيد جدا، شكرا على هذا التدقيق. يعني في طبعا التصدير والغلاف والعنوان، هذه العتبات يعني أصبحت ليست بريئة وليست محايدة في عملية الكتابة، ولما أصبحت مشاركة أيضا في الدلالة في إنتاج المعنى. وهذا ما أردته من خلال طبعا القولة الأولى لتولستوي، يعني والذي كتب عن الحرب، كتب عن الفناء، كتب عن المجتمع الروسي والاتحاد السوفيتي قديما، وما عاشته تلك الإنسانية في تلك الفترة من بشاعة الحرب وبشاعة إذن الدكتاتوريات التي انتشرت إذن في أوروبا في تلك الفترة، والتي دفعت بالإنسانية إلى الفرار من الوطن إلى أمكنة أخرى قد يصبح وطنا، لكنه طبعا الوطن الأصل يبقى دائما والوطن إذن المطلوب. القول الثاني أيضا في نهاية الأمر هو في معنى الوطن. ما هو الوطن الذي يمكن أن ننتمي إليه؟ هل الوطن الذي ولدنا فيه فقط، أم الوطن الذي نجد فيه إذن ذواتنا ونجد فيه هويتنا ونجد فيه ثقافتنا ونجد فيها الحياة في نهاية الأمر؟ نجد فيه الحب، نجد فيه الشوق، نجد فيه الحلم،
6: العائلة
7: الطمأنينة دعنا نقول، هذا هو في نهاية الأمر. التصدير هو في هذا المعنى يمهد، يجعل القارئ يعني ينطلق إذن في فهم الأسئلة الكبرى التي ستطرحه إذن هذه الرواية.
6: أستاذ محمد عيسى المؤدب، هذه الكلمات التي سأقولها الآن من وحي قراءتي للقلادة الروسية هي رحلة، بدت لي رحلة في الذاكرة، في الزمن، في أحداث رواية نمشي في صفحاتها على عجل حيناً، متوقفين أحيانا كثيرة وقد أصابتنا في مقتل، حاملين عبء الفقد والسرقة وعذبات اللجوء ووجع الذاكرة التي تحتفظ بتفاصيل بيت دافئ استحالت العودة إليه. أوليانا نيفيسكي اتخذت من جنبات قلبها الغر الوليد لأنها كانت طفلة يوم رست الباخرة الروسية في بنزرت، وعلى صدرها رمز قلادة بشعارها الشمسي القديم ودورة الطبيعة والكون الحياة، كأننا بالكاتب يدعونا ويقول لنا أفسحوا مجالا لهؤلاء القادمين بعد أن تقطعت بهم السبل، اسمحوا لهم بأن يتحولوا جزءا من الذاكرة، أن يصبحوا جزءا من الذاكرة ومن تاريخ هذا البلد، إذ لم تعد لهم أوطان أو عائلات يلوذون بها، اسمحوا لهم بأن تعجن أوجاعهم بطين هذا البلد. فتكتشف فجأة وأنت تتوغل في النص كيف يحول المؤدب العالم إلى مقبرة أحيانا، واللغة إلى عبء تنوء بحمله الشخصيات، فتنفتح مجالات المشاركة مع القارئ، وها أنا كقارئة معبأة بنصوص أخرى أحاول الهرب من ورطة البحث عن القلادة كمن يبحث عن النجاة، وأتعاطف مع حشرجات لاريسا المبحوحة الممزقة الخارجة من ذاكرة مكتومة اختزنت الوجع طويلا حتى اندفع مدويا، والكلمة لك. لقد استبطن محمد عيسى المؤدب وهو يروي قصة مجتمع روسي مصغر عصف به الطاعون والحرب إلى ميناء بنزرت، ذلك الوجع والحنين في همسات الأمهات في أذان أطفالهن. روسيا ليست خرافة، ذات يوم ستعودون لتقبلوا ترابها، كما كثفت القلادة الروسية معاني الوطن والأم والبيت العائلي.
7: في الحقيقة سعيد جدا بما كتبت بما قرأت في القلادة، وهذا هو القلادة الروسية في الوطن وفي معنى الأم وفي معنى إذن العائلة المفقودة. أستاذة سعاد، سأتحدث هنا خارج الرواية وداخل الرواية أيضا. في الحقيقة فكرة كتابة القلادة الروسية كانت يعني تقريبا منذ مدة بعيدة، على الأقل 6 سنوات، عندما كنت أبحث عن الأقليات وعن الذين فروا من جنوب أوروبا أو من أوروبا إلى شمال أفريقيا، وعني بشمال أفريقيا تونس أولا والجزائر والمغرب قليلا وإلى غير ذلك. ففي سنة 1917 تقريبا فر السرب إلى تونس من
6: التون الحرب
7: الحربي ومن الخراب ومن الدمار، إذن بحثا عن هذه الطمأنينة المفقودة، لتأتي فيما بعد مرحلة إذن الروس الذين فروا إذن إلى شمال إذن أفريقيا إلى الجزائر وإلى تونس، وجاءوا إذن شيوخا وأطفالا ونساء وضباطا ومن الجيش إذن الأبيض الذي انهزم طبعا في روسيا بحثا عن جناح دودة صغيرة آمن. فكانت تونس في تلك الفترة البلد الآمن، رغم كونه كان أيضا رغم كونه مستعمرا فرنسيا
6: طبعا،
7: رغم الاستعمار ورغم الفقر ورغم بؤس الاجتماعي وما شابه ذلك في تلك الفترة من 1920، احتضن هؤلاء، وهذا جميل جدا أن يستمر الأمر كذلك فيما بعد مع الإسبان في 1939 مع أصدقائنا أخواننا الفلسطينيين 1982 وغيرها من الأقليات، وقبل ذلك في بداية القرن 20 حينما احتضنت تونس إذن 120,000 إيطالي جاءوا من صقلية ورواية
6: استقروا بالوطن القبلي
7: وحمام النمف وحرق الواد وغيرها من الأماكن. أعود إلى القلادة الروسية. عندما قرأت مذكرات روسية سيدة روسية أستاذة رياضيات كانت مستقرة في بنزرت، كتبتها بالفرنسية وسجلت فيها ما عاشته وهي طفلة، وحينما خرجت إذن من روسيا من تلك البقاع التي شهدت الحرب، عندما قرأت قلت ماذا سأضيف أنا لهذه التجربة، لهذه المحنة، لهذه
6: تجربة مكتملة بدت لك من خلال الرسالة.
7: نعم، قلت أنا وقت اللي قرأت مذكراتها قلت ماذا سأضيف، لن أضيف شيئا، إنسان عاش وكتب أصدق ما يمكن أن يكتب يعني كتب. إلى أن حدث منذ سنة تقريبا وأكثر من سنة أني التقيت بأستاذ جامعي في الحقيقة، دكتور فوزي زمرلي، أستاذنا بكلية الآداب بمنوبة، حدثني عن تجربة مهمة جدا عن هذه السيدة الروسية التي كانت تقطن في بلاص قريب من باب البحر في تونس العاصمة، وكانت يعني في شقتها كانت تؤوي طلبة، كانت لها غرفة تغسسه لطالبين على سبيل الكراء يعني، وكانت في غرفتها أيضا مكتبة صغيرة، وكانت يعني تقوم باستدعاء يعني حتى الجيران لهذه المكتبة وغير من
6: التفاصيل.
7: حدثنا عن هذه السيدة بتفاصيل كبرى، ربما بعضها سيوجد في القلادة الروسية، فوجدت سببا أو هذا الداعي الدافع الجديد لكي يكتب القلادة الروسية برؤية أخرى بكتابة روائية. ولعلك سيدتي الفاضلة ستجدين في القلادة الروسية قصتين، ما يسمى بالقصة الإطار وهو في عام
6: الزمن الحاضر يعني
7: زمن 1973، شخصيات أوليانا نيفيسكي وبقية الشخصيات في تلك السنة، والطالب الذي سيؤوي إلى شقتها وغيرها من الشخصيات الأخرى ليس فقط الروسية وحتى شخصيات تونسية،
6: وهناك عودة أيضا إلى في القصة الثانية الفرعية إلى عام 20. نعم. وبالكاركتر إيطاليك مكتوبة، فحتى القارئ ينتبه إن أنه هذا السرد يعني هو فلاش باك
7: لأن غير ممكن فنيا أنه نتحدث عن تلك الفترة
6: بالتدرج الزمني الخطي.
7: الزمن الخطي لا بد من تهشيمه، كيف؟ بأن تكون القصة الفرعية في شكل مذكرات، وكان الأمر كذلك، كتبت إذن المذكرات، عادت هذه الفتاة بعد سنوات إذن وكتبت إذن مذكراتها لتكون إذن حجة على قيمة القلادة. القلادة ليست قلادة الزينة، وإنما قلادة ربما تتحدثين عنها أنت أكثر مني أنا، قلادة الهوية وقيادة
6: الطبيعة ودورة الحياة
7: قلادة سلافية كولافرات هذه عندها قيمة إذن في
6: رمزية،
7: قيمة رمزية ليست فقط للزينة، فمثلت إذن هذه السيلة الوثيقة بين أوليانا نيفيسكي الروسية وبين وطنها الصغير.
6: ولهذا ظلت أوليانا تلك الطفلة الصغيرة التي لجأت إلى الميناء،
7: وهذا مهم جدا. إذن لاحظي هذا العالم الذي أسسته الرواية، عالم جميل حسب رؤيتي، لأني أعيش حميمية مع هؤلاء، مع هذه الشخصيات التي
6: يمكن أن يتحول بكل سهولة إلى الدراما، يعني يمكن أن يكون مسلسل تلفزي أو فيلم، لأنه كل العناصر موجودة فيه، كل التفاصيل، كل الوصف الدقيق، كل الأحداث، الترابط، التناسق، هي ليست من النوع الذهني الرواية يعني، ولو أنه فيها يعني ذلك العمق وذلك البعد الذهني والنفسي، ولكن يمكن تحويلها إلى مسلسل.
7: أكيد يمكن تحويلها إلى مسلسل يعني أو فيلم سينمائي طبعا، لما فيها من في الحقيقة لا أريد في الأصل نتحدث عن أعمالي،
6: يمكن أن تعد وثيقة أيضا تؤرخ لفترة معينة وإن برؤية
7: ذات عمق إنساني، لأنه هذه الطفلة التي جاءت من روسيا هاربة، أوليانا نيفسكي، وأمها ماتت يعني منذ أيام، وتحمل في شاحنة كما تحمل إذن،
6: وتقبض في يدها على تلك القلادة،
7: على تلك متمسكة القلادة وتلك بها، الرسالة التي تشرح قيمة هذه القلادة، وتفر إذن إلى مع الآلاف إلى تونس، إلى بلد آخر مجهول كما سميت تونس. كانت عندهم الإفريقيا السوداء، هم كانوا يعتبرون أن إفريقيا كلها سوداء، لا يعرفون أن تونس والجزائر والمغرب وليبيا في الشمال هم من البيض مثل أوروبا، كانوا يعتقدون أن إفريقيا كلها سوداء. فعندما وصلوا استمعت هذه الفتاة أوليانا نيفسكي إلى ضابط يقول لهم لهن لقد وصلنا إلى إفريقيا السوداء. لذلك عندما تتحدث عن تونس تقول إفريقيا السوداء، لكنها تسمي بنزرت، فتقول بنزرت يعني هذه المنطقة التي وصلنا إليها، وصح تتميز بالمباني الواطئة وبالشجر النخيل وبالبحارة، ولأنه في تلك الفترة حتى البحارة والفلاحين قد ساندوا هؤلاء وقد مكنوهم من الأكل واللباس وغيره من الوسائل التي أعانتهم على تجاوز إذن هذه المرحلة الصعبة.
6: أنا أعجبني التقديم الذي قدمه الناشر للرواية.
7: نعم،
6: هو تقديم عميق جدا الحقيقة. أنا قرأته بعد أن قرأت الرواية وليس أجمل. قبل قراءة الرواية
7: أفضل. نعم،
6: يكشف لمن قرأ الرواية ويعرف بالضبط عما تتحدث، ولكنه بالنسبة لقارئ يثير فيه الرغبة للقراءة والاطلاع، خاصة وأنه في نهاية الأمر يقول من كل التقديم أنا ما شد انتباهي حين رست السفن في بنزرت وحامت الطائرات وكل ذلك. يقول في روايته الجديدة لا يحتفي محمد عيسى المؤدب إلا بصائغ الكلمات وليس بالقلادة، إذ ينزع عن القلادة كل أثر للزينة ويجعلها وثيقة تضيء ما حاول الجميع دفنه. وهذا ما كنت تتحدث عنه، معنى الأمومة حين تهدد، وحدود الثقة حين يصبح المال لغة بديلة، وهاجس الهوية حين ينقسم القلب بين وطنين. هل يمكن لرمز صغير من ذهب أن يفتح قفل تاريخ كامل؟
7: هذا السؤال المهم الذي تطرحه الرواية وتبحث عنه كامل الشخصيات، لأن كل الشخصيات في الرواية، لاحظي الشخصيات الروسية والشخصيات التونسية والإيطالية، هذا العالم كله هو يمثل في نهاية الأمر النسيج الاجتماعي التونسي المتنوع المتعدد.
6: ونحن لا نشعر باستغراب حين نجد هذا الجمع من الشخصيات.
7: نعم،
6: لأننا نعيش هذا التنوع.
7: لا نعيش، لأنه براس هذا موجود في تلك الفترة، احتضن إذن هذه الأقليات واحتضن إذن النسيج التونسي المتنوع. لذلك كان أمر طبيعي أنه تحدث مثل هذه السلوكات والعادات والتقاليد التي اكتسحت إذن الرواية، من مسائل تتعلق بالطبخ، من مفهوم العائلة، مفهوم الأم، مفهوم البيت، مفهوم إذن جانب هووي مهم جدا تطرحه الرواية في هذا الأمر.
6: في النهاية الرواية سرقت مرتين،
7: القلادة. نعم،
6: القلادة وليس
7: القلادة سرقت مرتين، سرقت في
6: حين كانت طفلة،
7: حينما كانت طفلة في حدود سنة 1924 وبقيت إذن ضائعة، ولن نكشف
6: إلا في نهاية الرواية
7: السر وراء ذلك، لأنه مسار الرواية
6: يعتمد
7: على القصتين الأصلية أو الكبرى
6: بالتوازي.
7: إذن هناك تباعد،
6: نصل إلى النتيجة في النهاية، في نهاية الروايتين الأصلية الإطار والفرعية،
7: هناك تباعد كبير زمنيا بين القصة الإطار والقصة الفرعية أو المضمنة. وكلما تقدمنا، لاحظي يا أستاذة سعاد، كلما تقدمنا في الرواية
6: تردم هذه الهوة ونقترب.
7: شكرا لك على هذه العبارة، تردم هذه الهوة ويأخذ التقارب في الأخير لنجد لنعثر عن سر القلادة بتفاصيلها. يعني أعجبتني جملة أنت قلتها في تقديمك لهذه الرواية منذ حين، وهذا مهم جدا، وأنا سعيد بما قرأت وقدمتي. تقولين سيدتي العزيزة: تعجن أوجاعهم، أوجاع الروس الذين جاءوا إلى بنزرت بتين هذا البلد. وهذا ما أردته، هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس بالآلاف أطفالا ونساء
6: وشيوخا
7: وشيوخا وجنودا وضباطا وغيرهم من الروس، تشتتوا في هذه الأرض على اليابسة وتشتتوا في البحر. من بقي في اليابسة قد سافر أيضا إلى داخل البلاد وإلى جابس وإلى القاصرين وإلى الجندوبة وحتى الوطن القبلي وغيرها من المدن، والقلادة إذن بقيت إذن في هذه المغامرات. فالقلادة ليست فقط يعني ما ترتديه المرأة، وإنما هذه القصص التي نسيت والتي ردمها التاريخ، فتأتي الأحداث ويأتي السرد لينفض الغبار عما حدث لهؤلاء. لذلك كلما تقدمنا في هذه الأحداث أعتقد ذلك كلما إذن رفعت.
6: هناك إحدى الشخصيات شخصيات الروسية التي استقرت في البلاص، والبلاص هو كان على ملك زوجته
7: الشقة،
6: الشقة على ملك زوجته. فحين اشتد به وجع وألم فقد الوطن

0: بس كده بهوية بالتراث والقلادة، هي تراث سلافي
1: وتونس أصبحت جزءا من الوطن في
0: طبعا.
1: قلبه، هي كأنه وطن ثان لا يمكن التخلي عنه بسهولة يعني.
0: المعلمة إذن حتى وهي تسافر تعود إذن إلى روسيا لا تبيع الشقة،
1: ذهبها إلى أوليانا،
0: تهبها إذن إلى أوليانا وإلى الفتاة البكماء إذن
1: لاريسا.
0: حتى نعم لاريسا، حتى تبقى إذن رصيدا أو تراثا روسيا،
1: وفكرة
0: فيها
1: وملجأ.
0: المكتبة وفيها إذن حتى الأثاث وكل شيء، يعني كل يذكر بروسيا وبالتراث الروسي إلى غير ذلك.
1: لديك ولع بالغوص في بحار مجهولة من تاريخ الشعوب،
0: نعم
1: خاصة منها تلك الوافدة على تونس. كيف تولدت شرارة السؤال؟ وأين أخذتك رحلاتك في التاريخ وفي الجغرافيا؟
0: والله شوف أقول لك سيدة سعاد، أحب هذا التقدير لسيدة استدعتني في هذا البرنامج، وقبل أن توجه لي هذه الأسئلة اقتنت وقرأت وتعمقت وطرحت الأسئلة، وهذا مهم جدا لكي نحترم ما يكتب ونفهم أيضا ما يكتب. في سنة 2011 يعني عندما حدثت الثورة وما تلتها من سنوات، حدثت أحداث غريبة عن المجتمع التونسي على التوانسة،
1: زلزال.
0: زلزال كبير. في الحقيقة لم أتفاجأ بأحداث القتل والإرهاب وما حدث في الجبال في القصرين وفي سيدي
1: شعبي.
0: بوزيد والشعامبي، وما حدث في باردو متحف باردو، وما حدث في
1: والأمن
0: للجنود
1: الرئاسي.
0: وللأمن الرئاسي، ما حدث للتوانسة من ترويع وخوف، ما حدث للمرأة التونسية، ما حدث للطفل التونسي أيضا من رعب. أنا خوفي كان مرتبط بالهوية، لأن إذا خدشنا الهوية وإذا جرحنا الهوية وإذا ذبحنا الهوية سيكون المستقبل مستقبلا سوداويا لا نقطة ضياء فيه، لا حلم
1: ممكن.
0: سيكون في المستقبل لأجيالنا القادمة. لذلك طرحت سؤال الهوية، من نحن؟ من هو هذا المجتمع التونسي الذي ولد شباب إذن يسافر
1: لسوريا.
0: سوريا والعراق وليبيا للجهاد وما شابه ذلك، وللعنف وللتطرف وللقتل وللترويع وللانضمام إلى داعش. قلت هناك خطأ ما وقعنا فيه، أو هناك سر ما هناك، فعدت للبحث عن هذا النسيج الاجتماعي التونسي، فوجدت أنه في روايات مثل رواية حمام الذهب التي صدرت في سنة 2019، وفيما بعد في رواية قبل ذلك حتى رواية جهاد نعم، بحثت إذن عن هذه الهوية، ثم في حذاء إسباني، ثم في برز ديسكا، ثم في الجندي المجهول، إلى أن وصلنا إلى القلادة
1: الروسية.
0: إذن الروسية. وجدت إذن أن الهوية التونسية ليست هوية عنف،
1: ليست مؤهلة
0: وليست مؤهلة
1: لتكون هوية ضيقة،
0: نعم،
1: محدودة،
0: هي منفتحة
1: عنيفة.
0: متعددة متنوعة. نحن بلد إذن
1: يستضيف
0: يعني حدود يعني أغلبها إذن بحرية،
1: مفتوحة.
0: 1644 أظن 12
1: لا،
0: شهر
1: 70 يبدو. حدود مفتوحة.
0: حدود مفتوحة يعني في الشمال إذن والشرق إذن والجنوب الشرقي، وأيضا حتى علاقاتنا مع الجزائر وعلاقاتنا مع ليبيا في الجنوب يعني ليست علاقات يعني صدامية، وإنما علاقات إذن منفتحة أيضا تجاريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهذا مهم جدا لأنه من يعيش إذا على الحدود يعرف إذا العلاقات، سواء كان
1: طبعا.
0: ذلك في التاريخ مع الجزائر أو مع مبادرات تجارية فيما بعد مع ليبيا. وجدت أن هذا المجتمع إذا هو بلد إذا معتدل حواري ليس انتحاري، وليس جانب الجريمة والإجرام فيه إذا غير
1: كيف
0: موجود.
1: فسرت
0: فسرت
1: ذلك؟
0: إذن بهذه اللوثة، لوثة إذن ما حدث بعد الثورة من الانغماس إذن في الجريمة واستدعاء الجريمة إلى بلد يرفض الجريمة ويرفض التطرف،
1: وافدة.
0: نعم وافدة، ويرفض الإرهاب ولم يحدث هذا فقط في هذه السنوات، ما تلت
1: ثورة تونسية،
0: الثورة التونسية، حدث حتى

0: في بداية القرن العشرين عندما حاولت الوهابية إذن الانغماس إذن أو الانتشار
1: تزرع
0: إذن في
1: جذورها في
0: جامع
1: تونس.
0: الزيتونة والثقافة التونسية، إذن رفضت من قبل شيوخ الزيتونة ورفضها التونسيون في تلك الفترة. وهذا ما حدث أيضا حتى فيما بعد، في بعد الثورة التونسية، بعد ثورة 2011، من قاوم هذه اللوثة الثقافية والفكرية والاجتماعية الخطيرة
1: خطيرة ومدمرة.
0: والمدمرة؟ أنت قلت زلزال، وهذا زلزال حقيقي. من قاوم؟ من كان في الصفوف الأولى للمقاومة؟ لم يكن السياسي في الحقيقة، السياسي في تلك الفترة في العشرية
1: كان جزءا،
0: كان جبانا، كان متخاذلا، كان سببا في هذا الخراب. أقول لك سيدتي، ونحن الآن في سنة 2026، لو لم تكن المرأة التونسية بجرأتها وشجاعتها وثقافتها وإرثها وذاكرتها لسقطنا في الموت مثل ما سقطت شعوب أخرى، وسقطنا في الخراب وفي بشاعة ما حدث في دول أخرى. لم نسقط والحمد لله، لأن إرثنا الثقافي والاجتماعي وهذا التنوع وهذا هو الذي كان
1: مكاننا من
0: يحمي
1: التجاوز
0: هذا
1: من الصمود.
0: البلد. المجتمع المدني أيضا كان تصدى بشكل حاسم إذن لهذه اللوثة. أقول لوثة، ما معنى لوثة؟ لوثة بمعنى أنها ليست أصلية، ما حدث ليس أصليا، ليس
1: جزءا منا،
0: أي لا
1: جزءا
0: يمثل
1: من تاريخنا.
0: تونس مسألة أخرى، تونس معروفين بحبهم للحياة، حبهم للحوار، لاستضافة الآخر، قيم أخرى تقوم على التضامن، على المحبة،
1: ثقافة العيش المشترك كما يسميها الأستاذ فتحي التريكي،
0: العيش المشترك. القلادة الروسية إذن فيما حدث من تفاصيل توثق للعيش المشترك ليست أفكارا وإنما هي
1: وقائع،
0: وقائع يعني يمكن أن تكون، أن تقع في المجتمع، ويمكن أنها وقعت، لكن العالم التخيلي طبعا يقدم لنا
1: يضفي عليها. أستاذ، كنت شغوفا بكتابة القصة القصيرة في البداية، ثم رأيت أن الرواية ربما تستجيب أكثر وتجيب أكثر عن أسئلة الهوية، أسئلة كثيرة طرحتها بعد 2011. ولكن قبل ذلك، في عرس النار المتوجة بجائزة وأية امرأة أكون، كتبت قصص قصيرة، مجموعة ثالثة من القصص القصيرة بعنوان هيلينا. قلت في حوار مع شرق الأوسط على ما أظن، قلت: توقفت فجأة بسبب محاولة تدجين هذه المجموعة في سنة 2000. لو تسمح لنا بالاطلاع على تفاصيل ذلك.
0: شكرا لك لأنك عدتني لتلك السنوات. هو أني لم أفكر يوما في كتابة رواية في الحقيقة. كان مشروعي
1: وقرأت لكتاب روس كبار،
0: نعم،
1: وتتلمذ على الأستاذ
0: توفيق بكار
1: وقصص علي الدعاجي وذلك
0: أنا
1: العالم.
0: أنا لم أفكر في الحقيقة في كتابة الرواية، لأن كان مشروعي كتابة قصة قصيرة، وهناك عشق، هناك شغف، هناك حب يعني للقصة القصيرة. نشرت يعني عرس النار 95 عن دار العربي الكتاب، وكانت حيزة على جائزة الدولة لأدب الشباب. ثم مجموعة قصصية ثانية، أية امرأة نكون، عن دار الأطلسي للنشر 1999. ثم فكرت إذن في مجموعة ثالثة، وأعتقد أنها كانت مهمة جدا.
1: لم تنشر.
0: فهذه علمت اجتماع فرنسية
1: تفكر في نشرها الآن بعد هذا الحيز الزمني الطويل نسبيا.
0: سأجيبك عنها الآن.
1: أستاذة فرنسية،
0: علمت اجتماع فرنسية، هيلينا تذهب للقصرين هذه المنطقة وتكتب يعني 10 قصص قصيرة عن النساء وعن مجتمع القصرين هناك، وعن الفقر وعن الألم وعن تفاصيل إذن ما في الأزقة المنسية وفي الأحياء الخلفية للمدينة، وتضمنت حقائق مروعة في الحقيقة. فعندما اتصلت بدار النشر إذن لنشرها، إذن رفضت، وعلى أساس أنه تغيير إذن وتدجين إذن هذه في الحقيقة فوجئت، يعني تفاجأت إنه الكتابة هي التزام بقضايا معينة بأهداف معينة
1: برؤية معينة في نهاية الأمر للكاتب، لا يمكن أن تفرض عليه.
0: نعم، وفي الحقيقة حدث أني أحرقت هذه المجموعة القصصية وفي لحظة غضب، لأني في تلك الفترة كان عندي التزام بعدم العودة إلى الشغب بعد أن دخلت إلى السجن في أثناء أحداث كلية الآداب بمنوبة في سنة 1991، فهربت.
1: يعني أعطينا جانب من أحداث 91 في كلية 91 الآداب.
0: يعني في كلية الآداب بمنوبة يعني كان هناك صراع سياسي ما بين اليسار وبين الاتجاه ما يسمى الاتجاه الإسلامي وبين الأمن، حدثت في فترة من الفترات إذن صراعات إذن ما بين الاتجاه الإسلامي وبين الأمن، وفي 91 في حدود فيفري قرابة 32 طالب يعني حملوا إلى الإيقاف وإلى السجن، كنت من ضمنهم
1: من بينهم،
0: ولم أكن لا سياسيا ولا كذا، كنت يعني دفعت عن طالبة في تلك الفترة بسبب تعنيفها فحملت إلى السجن في تلك الفترة، وبقيت يعني قرابة يعني 3 أسابيع في الإيقاف وفي التعذيب وفي لم أخرج إلا ووثيقة التزام بعدم العودة إلى الشغب و العمل السياسي وما شابه ذلك، ولما كن أعمل سياسيا. المهم ابتعدت يعني في حدود سنة 2000 عن الكتابة، لم أعد إلا بعد الثورة
1: بسبب رفض رواية المجموعة
0: طبعاً
1: القصصية.
0: ماذا ستكتب أنت وترى أن أعمالك
1: رفض نشرها؟
0: رفض نشرها، أين ستنشر الكتابة؟ إما أن تكتب يعني كما يمليها عليك يعني قلمك وضميرك وقرحتك الأدبية، أم تصمت؟ فصمت من سنة 2000 إلى حدود سنة 2011 يعني عدت. هل تعرفين لماذا عدت يا سيدتي؟
1: في تلك الفترة لم تكتب بتاتا أم كتبت ولم تنشر؟
0: كتبت مقالات، كتبت كنت أقرأ كثيرا وكتبت مقالات نقدية وغيرها، ولكن كقصة وكتبت القليل ولم أنشر.
1: فترة إحباط كانت بالنسبة إليك 11 عاما يعني
0: لحظة قتل وإحباط وخيبة عندما عدت للكتابة في سنة 2011 على أساس يعني لأحياء هذه المجموعة القصصية هيلينا
1: لنشرها،
0: لكني وجدت نفسي أكتب رواية الأولى في المعتقل وثقت فيها تجربتي في المعتقل وما كان يمثله في تلك الفترة 1991 في الجامعة التونسية، ما كان يمثله الاتجاه الإسلامي من خطر على الطلبة وعلى المجتمع،
1: رغم أنك لم تكن تمارس نشاط سياسي ولم تكن تنتمي إلى أي اتجاه،
0: لكن حدث وهذا نجد بعض تفاصيله في رواية في المعتقل، حدث إذن بعض الأحداث التي تفضح والتي تفضح فعلا هؤلاء مشروع الاتجاه الإسلامي، ما يسمى الاتجاه الإسلامي ثم حول فما بعد إلى تحولت التسمية من الاتجاه الإسلامي إلى
1: حركة
0: النهضة. نعم،
1: ونحن نعد لهذا اللقاء التقينا
0: نعم
1: مرات وتحدثنا، وكان هذا الحديث في الحقيقة ممتعا وكاشفا لجوانب لا يعرفها المستمع عن محمد عيسى المؤدب، ولا يعرفها ربما القارئ الذي يجد الرواية جاهزة فيغوص في عالمها دون أن يعرف حيثيتها، ربما يأتي يوم تكتب فيه المغامرات التي مررت بها لتكتب رواية من الروايات. هذه المغامرات الشيقة والممتعة والتي تستهويني حقيقة من ذلك ما حدث في الكنيسة،
0: أي الكاتدرائية في شارع حبيب بورقيبة،
1: أي لو تروي لنا بعض.
0: هو الأصدقاء يعرفون هذه القصص التي ترافق فترات كتابة للرواية، وهي قصص تحتاج أو هي قادرة على أن تتحول إلى رواية في حد ذاتها.
1: هي جريئة
0: وأنا جريء في الحقيقة في كل رواياتي، سأنطلق من حادثتي الكاتدرائية في الحقيقة هي في الحقيقة كان عندي شغف بالبحث، لأني لا أستطيع أن أرسم شخصية واقعية مقنعة للقارئ إلا بهذا البحث، بهذا الجهد، بهذا الشقاء، بهذا التعب. وكنت أغامر وكنت جريء جدا. يعني في يوم ما، يوم سبت، كان علي أن أدخل إلى الكاتدرائية في شارع الحبيب بورقيبة، وفي ذلك اليوم تحديدا، لأني إذا لم أدخل إلى الكنيسة في ذلك اليوم لن أقدر على النوم أو على الراحة أو على الكتابة. وفي ذلك اليوم يعني
1: صادف
0: أنه كانت هناك عندهم إذن مناسبة دينية مسيحية، فلا يدخل عليهم إلا من كان مسيحيا. تجنت يعني لكي أجد كل المبررات
1: في سبيل العمل الأدبي والكتابة،
0: في سبيل الكفاح، في سبيل قدسية الرسالة وقدسية الكتابة وقدسية اللحظة،
1: حتى يفهم القارئ ما يعانيه الكاتب،
0: ما يعانيه الكاتب. يعني فدخلت، يعني دخلت و
1: كيف دخلت
0: بجرأة. لا أستطيع أن أقول كيف دخلت، سأترك ذلك لي يوم آخر حتى أفصح عن كيفية الدخول. بقية الروايات أيضا، تو بلس ديسكا مثلا أمامك الآن، في بلس ديسكا في حم النمف، كنت أدخل إلى الشقق في البلاس، أدخل إلى الشقق وأجلس مع العائلات، ويصادف أن أجدهم إذن في يتناولون وجبة الغداء أو وجبة العشاء، فأشاركهم مباشرة لوجود لعيش مع ما يعيشون ويسردون حكاياتهم. وهذا عشت يعني قصص يعني جميلة جدا مع هؤلاء،
1: ليست 100% تخيلية، هي تنطلق
0: من وقائع ومن حديث أسمعها من كتب أقرأها، لكن العالم كله الذي يسمعه هو عالم روائي خيالي.
1: طبعا هو عالم روائي، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تبني عليها هذا.
0: ماذا يحدث؟ أني أقرأ كثيرا، أستمع كثيرا، أعيش مع الناس في ذلك المكان،
1: تتشرب الأجواء كلها، تتشبع بها.
0: هذه العملية
1: تسبق الكتابة، تحضير الكتابة،
0: وهي التي تجعلني أنشئ الشخصيات
1: بملامحها وأسمائها
0: إلى غير
1: وطرائق تفكيرها المختلفة.
0: حدث والله لحد الآن أنا لسه مستغربة في رواية حمام الذهب. حمام الذهب، ما وهي الأسطورة، ماذا تقول في ذلك الحمام؟ أنه الطفلة هي وامها في بيت السخون، تنشق الأرض، تفتح يعني حفرة، والأم تنظر فتجد الذهب، فتنزل ابنتها
1: لتجلب ذلك الذهب،
0: لتجلب ذلك الذهب، لكن فجأة تنغلق تلك الحفرة وتصرخ تلك الفتاة، وبعد ساعات إذن يخرج شعرها، إذن في بيت السخون كذا يبقى شعرها، إذن وتبقى الأم إذن تصيح، وهذه الأسطورة ماذا تقول؟ أو أن هذا الشعر يخرج من الجدران في بيت السخون. وأنا في بيت السخون في حمام الذهب في باب السويقة قريبا من سيدي محرز، خيل إلي في يوم من الأيام أني أرى ذلك الشعر ينسرب يخرج من تلك الحفرة. بسبب ماذا؟ بسبب فرتي الهوس الذي أصبح يسكنني في بناء توليد هذه الشخصيات. رأيت يعني المحنة التي يصل إليها أحيانا الكاتب في البحث،
1: تمح الحدود بين
0: الواقع والخيال.
1: نعم. في حالة أخرى يبدأ الكاتب
0: في سينة مش سينتو، يخرج من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي. فعمل الكتابة
1: وأنت تعيش مع هذه الشخصيات المتخيلة بكل تفاصيلها في هذا العالم. كم هو صعب،
0: صعب جدا، صعب جدا،
1: صعب الخروج من هذا العالم بعد انتهاء الكتابة.
0: انتهاء الكتابة هي فترة صعبة جدا، صعبة جدا أنك تودع شخصيتك، لكنه أتغلب على هذا الفراغ المقيت بتوليد وإنشاء عالم جديد.
1: تنغمس فورا في مغامرة جديدة،
0: جديدة مثلا بعد
1: القلادة الروسية.
0: القلادة الروسية انغمس ديريكت في عالم آخر، ولا أن سأعيش يعني محنة ريانا نيفسكي ولاريسا وبقية الشخصيات وشخصية تونسية. أنسى الأسماء رانيا، أنسى أسماء شخصياتي،
1: ولكن طباعهم وحركتهم وكل تصرفات الناس تحضرها وكأنها صور مشاهد وليست أي.
0: كان شخصيات يعني حية تمر تعبر أمامك يعني في باب حر وفي شارع حبيب بورقيبة وفي كذلك في نهج المارتيين وفي باب
1: ضمن جولة المسائية. نعم. ولا
0: جولة
1: الصباحية
0: باب زيرة، وقبل ذلك في الحكايات المضمنة في بنزرت وفي السفن الكبيرة التي توقفت هناك في الميناء القديم وأصبحت مربوطة بسلالم إذن من الحبال حتى إذن تجمع إذن بين كل السفن. أصبحت هناك مدينة روسية في تلك الفترة من جان في 1920 إلى تقريبا 1924-1925.
1: قلت جملة جميلة جدا وجمالها في غرابتها، يعني أنا لم أكن أتوقع هذه الفكرة. قلت أنا أتعلم من الرواية، الرواية علمتني، بينما كان يخيل إلي وهكذا كنت أظن أن الكاتب حين يكتب فهو في جانب ما يعلم القارئ، ينقل أفكار، ينقل مبادئ معينة، هناك درس، هناك حكمة، هناك. ولكنك قلت إنك أن الرواية أنقذتك وأنك تعلمت منها الكثير وما زلت تتعلم. لو تشرح لنا أستاذ محمد إيسان.
0: نعم هذا صحيح أستاذ سعاد، يعني أكثر شيء علمني أكثر من المدرسة والمعهد والكلية هو الرواية. الرواية ثم حاجة اسمها شغف البحث ومتعة التعلم. أنك ما عندكش امتحانات، ما عندكش يعني واجب معين مربوط به، هذاك عالمك وأنت تريد إذن أن تنشئ عالم وتنجح فيه وتوفر كل أسباب نجاحك. كلش هناك ضوابط جدران معينة ولا هناك مراقب معين ولا كذا، أنت سيد ذلك العالم وأنت المسؤول عنه وأنت الذي. الرواية علمتني يعني في المستويات كثيرة، في مستوى اللغة، في مستوى المعرفة، في مستوى إذن الجوانب الفنية المختلفة وتطور الرواية وقضاياها ومواضيعها وسجلاتها وغيرها.
1: على اطلاع،
0: لابد من الاطلاع لأنه ليس الكتابة فقط يعني، وإنما اطلاع على ما يحدث يوميا في العالم في مستوى إذن الرواية. الرواية عالم غريب كبير متشعب،
1: ولا ضوابط له،
0: لا ضوابط له يعني، وفيها كل الفنون، فيها كل النصوص، فيها كل الأجناس
1: الأدبية، تستوعب لديها يعني قدرة،
0: تأكل كأنه وحش ديناصور يعني كمناها يأكل كل من ما يعترضه،
1: وتتجدد كذلك لأنه
0: تبتلع يعني كل ما يعترضها في مستوى الفلسفي، في مستوى الديني، في مستوى الجغرافي، في مستوى العلوم اليوم، علم النفس، علم الاجتماع، في مستوى كل شيء، الفن، الموسيقى، الفن التشكيلي غيرها. الرواية يعني إما أن تكون شغوفا بما تفعل أو أنك تمر إلى مسألة أخرى. الرواية عالم غريب، وكلما تعتقد أنت أو أنا أو هو أو أنت أو أنتم أنك كتبت رواية هذا غير صحيح. لا أحد يستطيع أن يجزم بأنه وصل إلى كتابة رواية تحقق كل جماليات الكتابة فيه.
1: طبعاً هي مجهود يعني متواصل،
0: هي مجهود متواصل وهي رحلة متواصلة مضنية شاقة كثيراً يا أستاذة.
1: وكلما تقدم السن بك أكثر والتجربة الحياتية أكثر والقراءة أكثر، كلما اختلفت كتابتك عن تلك التي كانت في البدايات.
0: طبعا
1: الأسلوب يختلف ويتغير ويتطور والأفكار طبعا تتوالد.
0: أنا لا أنتظر أن أجد أجوبة فيما يتعلق بعلاقتي بالرواية. لا أريد أن أجد أجوبة مطمئنة،
1: يعني ولا تطمئن إلى أجوبة،
0: ولا أطمئن بتاتا إلى أجوبة، لأني إذا أطمئنت إلى أجوبة فإني سأموت.
1: تنتهي الكتابة، يصمت الحرف.
0: توقف عن الكتابة، وفي الحقيقة توقف عن الكتابة مأساة
1: بالنسبة لكاتب.
0: لذلك تتواصل الأسئلة وتتواصل الأزقة ويتواصل إنشاء المدن، مدن الرواية، مدن الكتابة، وعشق الكتابة وعشق.
1: أنا سأواصل قراءة بلاس ديسكا، وسأبحث عن الجندي المجهول وحمام الذهب، وسأقرأ كل المدونة. لن أكتفي بهذا القدر، وسأنتظر جديدك كذلك.
0: ولعلك تبحثين أيضا عن رواية في المعتقل، لأنها كانت تجربة مؤلمة، كانت تجربة مؤلمة، وعن تجربة في كلية الأدب منوبة، ومن ترتها من تصادم أولا بين ثقافتين، ثقافة تونسية وثقافة دخيلة، هي ثقافة إذن التطرف والعنف، وهذا ما جعلني فيما بعد انخرطت إذن في هذه التجربة التي قلتها منذ حين، من كون إذن السؤال الكبير الذي طرحته في كتابة الرواية هو سؤال الهوية، من نحن؟ وأعتقد أنه كلما أكتب رواية كلما تتعاظم الأسئلة، لكن جوهر المعنى الذي وصلت إليه في بعض مناخاته ومناحيه أننا بلد، يعني ليس بلد عنف ولا تطرف ولا إرهاب، نحن بلد الحياة والحب. شكرا لك سيدتي على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك لقبول الاستضافة، استمتعت بالحديث معك أستاذ في كل مرة، سواء في مقهى على فنجان شاي أو في رحاب مؤسسة الإذاعة التونسية.
0: نحن لا نشرب يعني.
1: نحن بصدد الحديث عن الرواية وعن التخييل وعن الإنسان وعن العائلة والفقد والوطن وعن هذه المعاني التي تجعل لحياتنا هدف وقيمة
0: ومعنى.
1: شكرا جزيلا لك.
0: العفو، تحية وتقديري.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر. جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
2: مستمعي الأعزاء، أحباء الشعر، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى أرض محببة إلى نفسي، طبعا ككل أراضي تونس العزيزة، يأخذنا بساط الشعر إلى مدينة قلعة صغيرة أو قيرس كما كانت تسمى سابقا، أو قيرس حسب النطق الفينيقي القديم، لأن هذه القرية قرية فينيقية بيزنطية رومانية بونية، ولها من التاريخ ما يجعل منها نقطة وضاءة في تراب بلادنا. وسيحملنا بساط الشعر إلى ضيف عزيز أعتبره من الشعراء العميقين جدا والذين سعدت بمعرفتهم مؤخرا، لأنني لم أكن أعرفه سابقا، ولكن قرأت روايته قبل أن أقرأ شعره. روايته الأولى أضعت قلادتي، وكأنه العنوان عنوان امرأة تضع قلادتها، وقد تجسم أو تجسد البطلة أو إحدى شخصيات الرواية الرئيسة وقال أضعت قلادتي، وهي رواية أدعوكم إلى قراءتها لأنها تمثل فسحة سردية جميلة داخل غابة السرد التونسي والعربي عموما، بنبرتها الخاصة المختلفة الشعرية جدا، ونكتشف ذلك ليس في لغتها بل في أعماق الأفكار الواردة فيها، وسنأتي إلى ذلك فيما بعد. ثم أصدر مجموعة شعرية في منتصف الكأس. في منتصف الكأس، أية كأس تلك؟ أي منتصف ذاك؟ سنحاول مع ضيفنا الذي سيأخذنا إليه بساط الشعر العزيز الشاعر الروائي ياسين رواتبي. أستاذ ياسين، مرحبا بك بيننا.
3: مرحبا بك أستاذي حافظ محفوظ وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: ياسين رواتبي، أنت قادم من العلوم الاقتصادية والتصرف، درست في جامعة صفاقس أليس كذلك في هذا الاختصاص، ثم أتيت إلى الشعر. كيف كان هذا المرور من شعبة تقنية إن شئنا حسابية تصرف واقتصادي إلى غير ذلك إلى الشعر وهو قمة في الروحانيات وفي الذاتية؟
3: أنا لا أعتبره مرورا ولا أعتبره انتقالا ولا أعتبره يعني من مرحلة إلى أخرى ولا شيء. أعتبره أن الاختصاص الأكاديمي أو الاختصاص المهني شيء، والشاعر يولد شاعرا، لكم الحكم وللجمهور الحكم إن كان ما أكتبه شعرا، وسأكون سعيدا جدا إن قيل عني أني شاعر، لكن لا أرى العلاقة بين الاختصاص المهني أو الأكاديمي. قد تكون رواسب لا أعرفها، قد تكون رواسب ما كنتش باهي، لا ما في العائلة ما فماش شعر معلن على الأقل، هكذا كتبت فقيل عن ما أكتبه شعرا فهو شعر. ما فماش علاقة ما بين حياتي الاجتماعية والأكاديمية وما درسته والمهن اللي معناها، أو على الأقل المناصب التي تقلدتها في بعض المؤسسات الخاصة، ما فماش علاقة بما أكتبه وما أقوله. يمكن كان عندي أشياء شخصية في علاقتي بأصدقائي وفي علاقتي بالمحيط في علاقتي بالمحيط تاعي خلتني يمكن أعبر عما أرى بشكل شعري، لكن ما فماش علاقة مباشرة.
4: وجودك في صفاقس للدراسة الجامعية كان له أثر الأكيد عليك، على شخصيتك، على هواياتك، ومنها لقائك مع الشاعر والروائي التونسي العزيز المرحوم عبد الجبار العش مثلا.
3: هو عبد الجبار العش وغيره كنت نشوفهم، ما كانش فما لقاء مباشر معناها في فترة الجامعة متاعي، كنت نمشي كجمهور أستمع، يمكن كان عندي ميل إلى سماع المختلف أو بما معناها اصطلح على تسميته بالملتزم سواء فن أو شعر أو غير ذلك، كان عندي ميل لذلك، لكن ما كانش فما علاقة في خلال مسيرتي الدراسية ووجودي في مدينة صفاقس للدراسة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، ما كانتش عندي علاقة مباشرة بعبد الجبار أو غيره.
4: من علاقة جاءت فيما بعد،
3: فيما بعد
4: علاقة فيما بعد. قريبة جدا، ربما علاقة تأثير وتأثر، ربما ما لا أدري، من نوعية العلاقة الأدبية شخصية نعم، لكن أدبيا كيف أصبحت هناك علاقة حميمة أدبية بينك وبين المرحوم العزيز عبد الجبار العش؟
3: عبد الجبار العش عرفته منذ يمكن 5-6 سنوات، معناه عرفته أوسيشير معناه كشخص، وجلست معاه بحكم أنه تنقلت باش نحضر بعض باش نحضر تقديم لروايه ومحاكمه كلب او بعض الامسيات الشعريه. كانت تربطني علاقات باصدقاء مقربين اللي هما يمشيوا يتنقلوا لعبد الجبار، فقط ما كانتش عندي علاقه شخصيه بعبد الجبار في تلك السنوات، كنت كما قلت لك اتنقل كجمهور للاستماع ثم نروح معناها.
4: واضح جدا. الكتابه بالنسبه اليك يعني مقسمة منذ البداية، أصدرت رواية، أصدرت مجموعة شعرية سنة 2023، ثم أصدرت رواية أضعت قلادتي، يعني هل ثم تكتب بالدارجة التونسية القصائد المحكية المغنات فعلا معناها، وسنأتي إلى هذا الجزء فيما بعد، يعني ألا ترى أن كلامك يدور على أكثر من مغزل كما تقول العرب القدامى، الشعر، الرواية، القصائد المحكية، يعني هذه لابد لها من جيش كما نقول، لابد لها من قوة داخلية حتى توزع نفسك على هذه الأجناس الثلاث.
3: أنا أعتبر أنه الأدب بصفة عامة والفن بصفة عامة هو بكل بساطة طريقة للتعبير عن أحاسيس تختلج، الشكل اللي تطلع فيه مش هو المهم في تقديري، يمكن نفس الأحساس أو نفس ما نريد التعبير عنه تنجم تلقاه في رسم، تنجم تلقاه في موسيقى، تنجم تلقاه في شعر، تنجم تلقاه في شعر بالفصحى بالعامية، في رواية، في قصة، في أعتقد أنه الأهم هو الإحساس، الأهم هو ما نريد التعبير عنه. فأحيانا نعيش في لحظة أن نريد قول شيء ما ونرى أن الطريقة المثلى لقوله ستكون بالعامية التونسية.
4: أنا قرأت روايتك هكذا مصادفة أعلمتني بها، فقرأتها مرتين الحقيقة، المرة الأولى كنت تحت تأثير هذا الكائن الذي كنت أجلس معه في المقهى، قلت هذا يكتب هذا الشيء، لا لابد أن في الأمر خطأ ما، يعني هذا شعر مخبأ تحت عباءة النثر، كل القيم التي يمكن يؤمن بها شاعر موجودة في الرواية بشكل مختلف، بشكل أن الرواية في بنائها خاصة لا تشترك مع روايات أخرى في من حيث الأسلوب، من حيث البناء، من حيث الترقية على المعنوي، لا هي رواية ذاتية جدا وتكاد تكون بوح، تكاد تكون بوح، هي ليست بوحا. أدعو مستمعي الكرام إلى الاطلاع على هذه الرواية الجميلة التي تقرأ دفعة واحدة، وهي صادرة عن دار
3: نهاد
4: للنشر في المونستير، والرواية تقرأ في ليلة واحدة، يعني في جلسة واحدة، وهي لذيذة ولذيذة الشعر من حيث البحث عن الذات، الذات في مواجهة مصيرها، الذات تبحث عن ذاتها، ثم وراء كل هذا انشغال بالوطن، بالوطن بما هو الحلم الأكبر للذات الحرة. يعني في هذه الرواية رغم صيغتها الجنسانية كرواية، إنما هي نداء الذات نحو الانعتاق، أكثر منها وصف لأحداث وقعت لهؤلاء الشخوص داخل أماكن إلى غير، لا لا، خارج ذاك كله، ذاك ظلال للحقيقة. الحقيقة أنه هناك ذات معذبة، ذات مقيدة أو تشعر بالعذاب وبالقيد، وتحاول من خلال هذه الكتابة السردية أن تقول ذاتها من أجل الانعتاق من سلاسل التي تكبلها هنا وهناك.
3: نعم.
4: يعني أنت تكتب الرواية بمنطق شعري رغم أنك أفلحت في كتابتها على جنسها، ولكن بمنطق شعري. يا أخي اختر لك دربا واضحا، يا إما الشعر يا إما الرواية، وأراك في الاثنين ناجحا.
3: أمر هذا؟
4: لا مش أمر، طلب، والله طلب، حتى نغنم منك الشيء خالصا في جنس واحد.
3: أولا أعتبر هذا إطراء.
4: العفو.
3: شكرا. قد تجدني رساما بعد أسبوع، معناها أسبوعين أو بعض أشهر. هي أحاسيس، هي مشاعر، هي رسالة، أعتقد أنها رسالة في الداخل، أعتقد أنه من المجدي أنها تخرج.
4: واضح.
3: فتخرج.
4: أنا ما زلت على رأيك أستاذ ياسين، الكلام دع الكلام يدور كما شاء، كما قال الشيخ إمام، دور يا كلام على كيفك دور. نسمعك اللحن هذا والسادة المستمعين، ثم نعود للنقاش معك أستاذ ياسين.
3: شكرا.

0: الشعر.
1: بعد شيخ إمام ودور يا كلام على كيفك دور، نعود إلى الشاعر ياسين الرواتبي لمواصلة هذا الحديث الذي أتمنى أن أخذ فيه كل الأشياء التي بقيت عالقة في ذهني وأنا أقرأ روايته أضعت قلادتي وكتابه الشعري في منتصف الكأس الذي نأتي إلى الحديث حوله الآن. في منتصف الكأس، أي منتصف ذاك وأي كأس تلك؟
2: احنا ما تعودنا نقول احيانا اغزر لنص النصف المعبأ من الكأس.
1: ايوه،
2: فخليتها في المنتصف وللقارئ ان يقيم وللقارئ ان يقرأ ان كان ذاك المنتصف

0: مش نقولها لأن نظام أنه فما مونتاج معناه إذا كان إذا كان في تقديركم أنها تقال في قلب الكورونا في قلب الأزمة متاع الكوفيد، كنا جالسين أنا ومجموعة كبيرة من الأصدقاء وكانوا واخذين حذرهم كله من الكوفيد، وكان الناس كل حاطة دي بافيت معناها إلى آخره، وحرص كبير جدا أنه الناس معناها ما تقربش لبعضها إلى آخره. وكنا نرحيم جماعي مع نتسائل وما كناش نعرفوا بعضنا برشا، معناها جالسين ونغزروا لبعضنا ونكتشفوا في بعضنا. فقلت له شنو رايك رحيم نشربوا في كاس واحد احنا؟ معناها لنا دع كل هذا
1: لنا الاثنين.
0: فبدينا نتناقشوا، يقرا لي رحيم في ومضاته الجميله جدا
1: صحيح،
0: ونقرا لرحيم في بعض ما كتبت، وتفاعلنا معناه كان فما تقارب وتلاحم جميل جدا في اللحظات هذيك. وصرنا من هاك النهار كل ما جلسنا لرحيم وشربنا
1: اي شيء فنشرب
0: اي شيء في قهوه ماء فنشرب في كأس مشتركه.
1: نعم،
0: منذ تلك اللحظه خطرت لي فكرة في منتصف الكأس
1: عنوانا لديوانك الأول.
0: عنوانا لمجموعة للمجموعة الشعرية.
1: نعم.
0: واعتبرت أنه الحقيقة قد تكون حمالة أوجه كثيرة تناسبني، فهل أنا في منتصف العمر لكي أكون شاعرا ولم أكن في تقديري معناها في السابق، أو أفضح نفسي كشاعرا في وقت معين، هل هي في منتصف الـ يعني الرؤية الممتدة، هل أنا في منتصف الرؤية لأرى أماما وأرى خلفا ونشوف معناها في كل الاتجاهات وأنا في المنتصف حتى تكون الرؤية أوضح؟ كانت كثير من الصور تخطر لي.
1: هذا فيما يخص عنوان الكتاب
0: في منتصف
1: داخل الكتاب. الكتاب أول ملاحظة أسوقها هو أنه في قصائد في آخر كتاب، قصائد بالدارجة التونسية في القصائد المحكية. نعم. يعني هل هذا اختيار أن تجمع الجنسين، يعني النوعين من الشعر، شعر بالعربية الفصيحة وشعر بالدارجة في نفس الكتاب، ما ترش حرج في هذا الأمر؟
0: من أبعد من أني من رش حرج. أني لما سألت ثلاثة أو أربعة من العارفين قالوا لي هذا لا يجوز، فقلت إذن هذا ما أريد فعله.
1: رغم ذلك
0: نعم
1: أي
0: نعم
1: هو اختيار واعي بالمسألة.
0: نعم، أنا كتبت ولا يهمني الشكل اللي كتبت فيه، معناها بالعامية بالفصحى بالإيماءات بالحركات بالرسم بالألوان. نعم. بالصوت ما لا يهمني، المهم أني أجد أني في حاجة إلى إخراج رسالة أو شعور أو إحساس معين في وقت معين فأكتبه بالشكل الذي يناسبني، وللقارئ أن يحدد
1: لا
0: موقفه.
1: لا تهتم من بالتصنيف، هذا معناه أمر ثاني.
0: قد تجدني غدا أصدر كتابا بالفرنسية أو بالصينية أو لا أدري معناه، وقد تجدني كما قلت منذ قليل أرسم بالألوان أو هذا لا يهمني.
1: الأمر أنك تعبر عن أحاسيسك، تعبر عن ذاتك
0: بأي
1: طريقة ممكنة.
0: نعم،
1: فني
0: أحيانا حتى تكون أحيانا تجد نفسك في وضعية أنك لديك رسالة أو إحساس معين لتصدره فيفرض عليك. ما نجمش اللي قلته في توحشتك قصة في خيالي، ما نجمش قوله بالفصح، مش ما نجمش.
1: قبل ما نتعداو لي الحديث عن هذا الجزء والآخر الجزء الدارجة، نحب نسمع شيء من العربية الفصيحة قصيدة، ونسمع كذلك شيء من العربية التونسية المحكية يعني الدارجة التونسية. والحقيقة أنا أحب هذا وذاك في هذا الكتاب، أحببت الصنفين، فاختر لنا ما بدا لك سين وأسمعنا والسادة المستمعين بعضا قصيدة من هذا وقصيدة من ذاك.
0: أنا طفل لكل العائلات، أنا طفل لكل العائلات،

0: أبيت في كل الديار، وزع الأزهار في ظمأ الحدائق والجنان، أؤلف الأحلام للأطفال في كل البيوت، وأستعير لهم مجاديف الخيال من الخيال ومركبا، يتلون عهدا صادقا قسما كآيات، كنص قصيدة عن ظهر أمنية، بحرفي أرسم الألحان، أرسم صوت ناي في الصباء، صوت ارتجاف القوس عشقا فوق أوتار الكمان، وعزف ريح بين سيقان السنابل في حقول القمح، أرسم في الصدى آه تنام على ضفاف الفقر، ترثي جائعا قبل الرحيل، وصوت صبح يرتجي شمسا تعربد في فناء المعبد المهجور، تعلن ذات حلم انتفاضته، وتمسك نورها بين الليالي قبل فجر. سأوقظ الأطفال من وجع، سأطلقهم على ظهر الملاك إلى قطاف النجمة الحمراء من باقات أنجمهم، سأرسلهم إلى أفق وراء وراء وراء مقصدهم، يلهب شمسهم غصبا فتوقظني، أنام وفي ثنايا النوم أمنية، أنام وفي ثنايا النوم أمنية وأحلام وأغنية، وأغنية بها وجع، بها جمر، بها غضب، بها أنفاس أطفالي ومشعلهم، ومشعلهم سيضوي قبة سوداء من شفق إلى شفق، سيحيا الفجر في صدر الملاك وفي صدري، سيورق قطف أيديهم، سيأتي النور في نومي وفي غدهم.
1: بساط الشعر. بساط الشعر.
2: جميلة جدا أستاذ ياسين. ما علاقتك بالوزن الخليلي في كتاباتك؟ يعني في الكتاب تكاد تكون لا تتبع هذه الأوزان تكاد، ولكن في هذه القصيدة بالذات قصيدة على وزني الكامل، الكامل الكامل الكامل المحترم زاد احتراما وثيقا، هل تضع الوزن في اعتبارك الوزن الشعري حين تكتب أم لا؟
0: نعم أضع الوزن الشعري في اعتباري، أضع الوزن الشعري في اعتباري في بداية القصيدة،
2: بعد
0: ومتى لا سيأتي بدوره موزونا.
2: نعم
0: هذا في مش دوري أن نكمل
2: أحسن.
0: نعم.
2: وهذا في القصيدة على اللغة الفصيحة.
0: نعم.
2: وفي الدارجة التونسية تسمعنا قصيدة من قصائدك، وحقيقة أقولها في حصتي اليوم، أنا أحببت هذه القصائد المكتوبة باللغة الدارجة التونسية المحكية التونسية، وهي غنائية جدا، مربعة في أجزائها، مجزوءة في تتماتها، وهو وزن محبب إلى نفس الجوال القديم التونسي، ومحبب إلى الملحنين أيضا لأنه لا يتعبهم كثيرا. ودعني أقول أستاذ ياسين أني في إحدى الأغاني التي استمعت إليها خلسة من تلحين الفنان العزيز الصديق رضا شمك، أعجبت بالقصيدة أيما أعجب، وأريد أن أشارك السادة المستمعين كلمات هذه الأغنية التي لحنها الأستاذ رضا شمك، وأرجو أن تجد هذه الأغنية لما فيها حسب اعتقادنا طبعا هنا في بساط الشعر من قيمة فنية أولا، ومن عمق إنساني جميل. ما هي هذه لو سمحت؟
0: الحقيقة معناها أنت كشفت شوية نوعا ما، كشفت سر معناها مازال ما خرج.
2: لك ما قلتليش ما تقولوش.
0: لا لا.
2: أنا سمعت الغناية وقريت الكلمات وأعجبتني كثيرا.
0: نعم.
2: لذلك قلت
0: هو مشروع. نعم. مشروع الحقيقة شرف كبير جدا. نص بتاعي نال إعجاب رضا شمك العظيم، رضا شمك طبعا شرف كبير، زي ده كما فما بعض النصوص اللي لحنها محمد بحر، وبعض النصوص اللي لحنها خميس البحري، وبعض النصوص اللي لحنها الملحن اللبناني حامد عامر، ونص لحنه الصديق وليد عيادي.
2: تكتب باش تتغنى ولا لا؟
0: اني نكتب، نكتب ونرقد، هما يقرب شيء.
2: مصادفة جاءت هذه. نعم. الاتفاقات. نعم.
0: يعني
2: ما خلينا في الأغنية اللي سمعناها، سمعتها ونحب نسمع سادة المستمعين كلماتها، وقد يأتي يوم نسمع الأغنية مكتملة ربما بصوت أحد الفنانين التونسيين أو العرب، أو العرب التونسيين أو التونسيين العرب الذين ساروا من المغنين العرب، ونرجو لها كل النجاح لأنها تستحق ذلك. أستاذ ياسين تفضل.
0: توحشتك، توحشتك قصة في خيالي عشناها ما بين نومين، مكتوبة بحروف جديدة وسكات وغزرة عينين. توحشتك قصة في خيالي مكتوبة ما بين نومين، مكتوبة بحروف جديدة وسكات وغزرة عينين. في سكاتك نغمة تحلالي، في الغزرة نبضة قلبين، ولمعة في عينك تجهرني وتطيرني بلا جناحين. كي نحط رحالي في منامك نتخبى من سهر سنين، نزرع لك وردة في أحلامك تتفتح في رمشة عين. نتهجى اسمي في سكاتك نوتة في موال حزين، في سري نبدل الحكاية وننساها آخر سطرين. وبين سطور القصة مبات نلون بالفرحة الكلمات، تكبر في القصة حكايات كتبناها احنا الاثنين بسكات وغزرة حين.
2: شكون اللي نجم يقول اللي اللغة الدارجة التونسية ما تعبرش على اعمق الأحاسيس اللي يمكن يعيشها إنسان، ومش أي إنسان، إنسان الحساس التي يعطي، الذي يعطي لكل شيء حقه. شكرا لك على هذا، هذه الكلمات، على هذه الروح الشعرية الفائضة. نرجو لك ككاتب أغنية كل التوفيق والنجاح، حتى تثري الأغنية التونسية بما لديك. وقرأت لك ما شاء الله كثير من الأغاني التي يمكن أن تلحن ببساطة، والتي يمكن أن تكون جميلة وتعجب المستمع التونسي الذواق. أهديك لحنا من ألحان فرقة البحث الموسيقي التي تحبها بلا شك
0: طبعا،
2: هيلا هيلا يا مطر، وهي تشبه مناخاتك. هيلا هيلا يا مطر، ثم نعود
0: للكبير آدم فتحي.
2: للكبير آدم فتحي طبعا، ثم نعود إلى النقاش والحوار مع ياسين الرواتبي.

0: بعد هيلة هيلة يا مطر، نعود حضرات المستمعين الكرام إلى ضيفي وضيف بوساط الشعر ياسين الرواتبي. هذا الشعر الروائي الكاتب أغنية، لا أدري يعني هذا الاختصاص بعيد كل البعد الأداب والفنون، ولكنه مش يسر أنه ينضح فعل الفن القولي رواية وشعرا. كتابك المقبل أستاذ ياسين شعرا أم نثر؟
1: نثرا، وهو تقريبا جاهز.
0: يعني رواية؟
1: تقريبا.
0: تقريبا. أظن يعني أظن
1: أستاذي حافظ، أنا أكتب نصا بصدق معناه. شفت كل الأدوات المملات لكتابة الرواية، كل الأدوات المملات لكتابة الشعر لا تهم، أعرفها، أقرأ عنها، أحاول أن أكون على الأقل محيطا بما يجب وما لا يجب إلى آخره، لكن عندما أخلو بنفسي أقصي كل هذه ما سماه صديق من الأصدقاء الينبغيات. أكتب فقط ما يخطر لي أن أكتبه، سأكتبه، ستصنف بعد ذلك إن كانت رواية أو إن كانت قصة أو إن كان جنسا هجينا أو.
0: لكن ما هو يا أستاذ ياسين، لابد من التجنيس حتى على أقل في أدنى المستويات. نكتب على غلاف الكتاب رواية أو مجموعة شعرية أو قصص.
1: أعتقد أنها الأقرب للرواية.
0: للرواية.
1: لكن لم أضع أمامي جملة من المحددات.
0: يعني مش رواية مصنفة، رواية واقعية وكل كلاسيكية، لا يعني هي رواية حرة.
1: لا أدري، نرجع ديما لنفس لدي شيء أريد أن أفصح عنه. سأكتبه.
0: لكن الرواية الأولى أضعت قلادتي، يعني لما تحط على محك نقدي سردي ستجد أنها مستجيبة لكل ما يجب أن يكون في رواية.
1: يمكن هذه تراكمات ما قرأته، يمكن هذه تراكمات أني قرأت الحنامين والفارسي والإيمان عمارة والمصطفى الكيلاني، يمكن هذه تراكمات، فما كتبته استجاب لذلك. كما قلت معناها أنا أكتب.
0: نعم، وأنا أكتب. أخير أنك تكتب بهذا الشكل من أنك تأخذ الشكل الروائي نظريا تضعه أمامك ثم تعبأ الفراغات
1: عليه
0: ما نحصل عليه هو في النهاية علب ونص هجين غير صادق.
1: تيري بار لي شوفو.
0: نعم، مشدود من شعره نقول. نعم. تيري بار لي شوفو. نعم، وكم من نص موجود الآن يباع في المكتبات هو تيري بار لي شوفو، لا يمكن أن تقرأه بتلك اللذة مثلا التي قرأت بها كتابك أضعت قلادتي. وأرجو أن أقرأ شيئا آخر لياسين الرواتبي حتى أكتشف أسماء جديدة في السرد التونسي تبشر بأن هذا البلد ولاد للكتاب، ويجب أن نحتفي بهذه التجارب الجديدة التي قد لا نتفق معها من حيث المنشأ، من حيث أساليب تعاطيها مع الشأن الأدبي، أو قد تكون مختلفة عنا في سمة من سماتها، ولكن هي تكتب شيئا مغايرا وجميلا يعجب.
1: فلنقرأ
0: يا أخي، أنا أريد أن أقرأ شيئا يعجبني، يبعد عني البؤس، يبعد عني القلق، يبعد عني الملل.
1: أو يجب القلق
0: أو يجب قلق من نوع آخر. قلق هو قلق فني في النهاية، مهما كان نسبة القلق التي يجلبها الكتاب فالكتاب.
1: أنا أعتقد أستاذي أنه جلب القلق أهم من إبعاد القلق حقيقة. أعتقد أنه كل كتابة يجب أن تحيل إلى أسئلة.
0: هذا في الجانب الآخر أستاذ ياسين، أنا لا أقول أن الكتابة يجب أن تبقى مطمئنا أمامها، بالعكس الكتابة هي التي تثير فيك التذكر وتثير فيك الهموم وتذكر، ولكنها في نفس الوقت تداوي من هذه الأعطاب الحياتية التي نعيشها. ما أقصده هو أن ما تكتبه ليس علب جاهزة، بل هي انفلاتات للذات الكاتبة، وهي تصب همومها على الورق
1: وهو ما وصفه الأستاذ الدكتور حاتم الفطناسي في تقديمه. نعم. بالكتابة النزقية. نزق.
0: نزق. وقرأت أيضا مقالة جميلة أعجبتني على عن روايتك ذات قلادتي لعبد الرحيم التدلاوي المغربي.
1: نعم.
0: وقد أجاد في هذا. نعم. النص الذي كتبه حول روايتك، وبلغ في النهاية حسب رأيي هو ما تكتبه هو تجل من تجليات الذات الإنسانية في كل الفصول التي قرأتها في مقالته، إنما هي الذات وهي تصارع ذاتها.
1: نعم.
0: وتصارع. عندك الخصيصة خارج الأدب هذه أستاذ
1: أعتقد ياسين؟ أعتقد أني المحيط الذي أرتاده. نعم. على الأقل وضع أمامي ما لا نهاية من الهدايا.
0: نعم.
1: في كل مكان أرتاده، أنا أرتاده المقاهي والشارع والحانات والنوادي فأعيش فسيفساء.
0: نعم.
1: من المواقف ومن العلاقات قد تجعل الكاتب، وهذا اللي قلته في السابق، قلت كل ما معناها الفرق تقريبا الوحيد بيننا وبين من لا يكتب هو أننا يمكن أن نكون أقدر على فك الشفرات في بعض القصص الصغيرة التي نعيشها يوميا. نحن نحيا قصصا منذ من اللي نقوم الصباح لنرقد في الليل، نشوف في قصص صغيرة.
0: صحيح.
1: فما شكون عنده القدرة على اكتشاف العمق في تلك القصص، فما شكون يشوفها بشكل سطحي.
0: نعم.
1: باش ما نتهموش، على الأقل ما يكونش عنده الأدوات الكافية لفهم العمق الموجود أحيانا في قصص بسيطة جدا،
0: تفاصيل صغيرة
1: جدا. فهذا هو معناها أنك تعيش يومك في أماكن وفي إطارات مكانية وزمنية وعلاقة ونوع من العلاقات يسمح لك بأن تعرف وأن تسمع وأن ترى وأن تعيش وأن تحاكي بعض القصص الصغيرة، فهذا اللي يخليك طبعا تكتب بهذا الشكل.
0: شكرا لك أستاذ ياسين على هذه التلقائية وهذا الصدق اللي نحسه في كلامك حوله، ودون ادعاء، دون الإفراط في أنا فلان وأنا أقول وأنا أفعل وأنا قلت هنا وقلت هنا، وكأنك متنصل مما تكتب أصلا باعتبار أنك تعتبر ذلك شكلا من أشكال التنفس أصلا. معنى أنا أقول، كانت رواية ما كانتش رواية، مجموعة شعرية فيها قصائد،
1: والكل قادر على القول.
0: والكل قادر على القول. هذه التلقائية التي تواجه بها الأدب الذي قالوا أنه لابد من مشروع ما يتبناه الشاعر أو الكاتب ويبنيه حجرا حجرا مع الأيام. عندك مشروع؟
1: لنقول أن مشروعي هو التلقائية، وأنه اعتبار الكتابة فعل
0: تلقائي. أنا أحس أنه هروب من السؤال.
1: أي مش أول مرة تقول أحس أنه هروب. ما عنديش مشروع واضح المعالم، مشروعي هو أن أكتب كل ما أحس به وأن أعرضه على القارئ وأن يقدر القارئ إن كان هذا ما يجب سماعه أو قراءته أو ما.
0: أنا أضمن للسادة المستمعين صدق ما يقول الأستاذ ياسين الرواتبي، وقرأت كتابيه اللذين أصدرهما إلى حد اليوم، وأتمنى أن يصدر كتبا أخرى لنا في الأدب وفي جميل الأدب كذلك. حتى أختم وإياكم هذه الحصة التي مرت بسرعة كبيرة جدا، أطلب من ضيفي العزيز أن يقرأ علينا قصيدة يختارها هو، إما بالدارجة أو بالعربية الفصيحة، فله الاختيار.
1: هي فما قصيدة قريتها برشا وطلبت مني برشا معناها، لكن نستغل فرصة الحقيقة أني على أمواج الإذاعة العزيزة على قلوبنا معناها إذاعة تونس الثقافية، ونعرف اللي عندها مستمعين معناها يعني واسعة الانتشار
0: الحمد لله.
1: فعندي قصيدة تمثل لوني السياسي بكل بساطة وبكل صراحة وأقول فيها: أنا ولدك، أنا ولدك، ما تخليني متحير يميم عليك، لا تخلي بالي مشغول يخمم في اللي يوجع فيك. جاوا السمسارة وغدروني، حطوا سلاسلهم في ديك، وانا في شونك متخبي نتبع في دمعة عينيك. كي هبطت بالسرقة تسري وكتبت اسمي على خديك، والسمسارة ما شافوني، السمسارة ما عرفوني، ما فهموا اللي أنا أنتي، ظنوني رطابة في ديك. أنا نخلاتك في الواح، أنا صوتك وسط الساحة، أنا الحنة اللي في ديك، أنا اللي بنيتك بيدي، أنا اللي بنيتك بيدي، أنا اللي ضميتك ليا وكتبت وغنيت عليك. أنا جنانك، أنا جنونك، أنا اللي كحلت عيونك، أنا اللحن اللي واتيك، أنا الفاضل، أنا شكري، أنا اللي اخترت على بكري نضوي ثنية منك ليك. أنا الفاضل، أنا شكري، أنا اللي اخترت على بكري نضوي ثنية منك ليك. نستنى في لحظة تقوم وتنسيني كل همومي، ترقص وتغني لياليك وتسمعني بالصوت النادي، ونحفظ لولاد أولادي كلمة يا بلادي نفتيك.
0: يا بلادي نفتيك, نفتيك. شكرا لك شاعر ياسين رواتبي على هذا الشعر، الشعر على هذه الكلمات الرقيقة العميقة المختلفة أيضا، والتي تدعونا إلى حب هذا البلد الذي يستحقنا أن نحبه أكثر وأكثر كل يوم، نهار السبت ونهار الجمعة ونهار الأربعاء ونهار الأحد
1: والنهار اللي ما عطيناش اسم،
0: وحتى فماش نهار اللي ما عندوش اسم. نحب تونس، وكل ما نقوله إنما هو لتونس، لبلدنا، لأرضنا، لشعبنا، لتاريخنا، لحضارتنا، لهذه الأرض الطيبة التي تفتح ذراعيها للحياة كما تفتح ذراعيها للشعر الجميل. شكرا لك، حتى نلتقي بكم أصدقائي المستمعين في لقاء آخر مع شاعر آخر. هذا بساط الشعر يقول لكم كل يوم وأنتم في حب تونس.
2: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
3: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
4: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية، أهلا وسهلا بالجميع. هذا الصالون الثقافي كالعادة في بثه اليومي المباشر من الآن وإلى حدود الساعة 8 لقناة أمنهولكم. اليوم من أمام الأجهزة التقنية زميلتنا مريم قارة، صفي الكتار العرفاوي في الإعداد والتقديم. أما ضيفنا اليوم فسعيدة جدا أن يكون معنا الدكتور شكري الحسني حتى نقدم لهذا المؤلف اللي هو بالأساس رسالة الدكتوراه تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 إلى 1974، تقديم الدكتور الهادي جلاب. أما الإصدار فهو صادر عن دار المقدمة للنشر. بالمناسبة طبعا أن حيي والصديق العزيز سي عزيز جراش على صاحب دار المقدمة للنشر، لأنه في كل مرة يمدنا بجديد من الإصدارات والحديث منها حتى يتسنى لنا تقديمها على موجات الإذاعة الثقافية. فهذا الكتاب الدسم حقيقة سنقضي معه حيز هام جدا من لقانا، لأنه يستحق كل تفاصيل فيه وكل الحقائق وكل المصادر أيضا يهمنا برشا أنه نقدمها لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. جزء آخر من لقانا كالعادة هو عن الشعر والشعراء والأدباء. في ختام اللقاء يكون من إعداد وتقديم سي شكري السلطاني. فأهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تلتقطوا في موجاتنا. البداية تكون مع الأنغام.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: بحر. عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفء

0: المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
1: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
0: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. في هذا الموعد اليومي من الصالون الثقافي، سعيدة جدا اليوم في الصالون الثقافي أنه نستقبل الدكتور شكري الحسني، اللي هو خريج دار المعلمين العليا بسوسة بأستاذية في التاريخ والجغرافيا، متحصل على الماجستير في التاريخ العام المعاصر من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وحائز على الشهادة الوطنية للدكتوراه في التاريخ والأثار والتراث من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، بملاحظة مشرف جدا، وأكيد أنه عنده اهتمام بالعديد ونشر العديد من المقالات، فضلا عن هذا المؤلف اللي اليوم سعداء جدا بالحديث عليه في هذا اللقاء المباشر. كما قلنا نستضيف فيه ضيفنا الدكتور شكري حسني حتى نسلط الضوء على إصدار تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 إلى 1974. مرة أخرى بالمناسبة أجدد شكري للأستاذ عزيز شراش مدير دار المقدمة للنشر، اللي دائما يغمرنا بسخاء المعهود من خلال توفير الفرصة لتقديم آخر الإصدارات، إصدارات الدار. إذن خلينا ننطلق مع الدكتور شكري الحسيني الحسني عفوا حسني. أولا نعم بتهانينا مجددا بهذا الإصدار بعد حقيقة هذه الشحنة الإنسانية اللي كنا قدمها لنا في الكواليس، حقيقة في مربك الآن الحديث، ولكن سعيدة جدا حقيقة بهذه الاستضافة دكتور. مرحبا.
6: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
5: إذن خليني ننطلق مع هذا الإصدار، وهو كما قلنا بالأساس هو أطروحة الدكتوراه في التاريخ نالها سنة 2022، وننطلق ببعض الأسئلة المنهجية. أولا دكتور، دواعي اختيار هذا الموضوع تحديدا وهذه الفترة التاريخية من 1956 إلى 74؟ هنا ربما أفهم البداية سنة 56 1950 و1900 ألف، ولكن نهاية زمن الدراسة سنة 74 أكيد أنه عنده مبرراته ودواعيه العامة.
6: هو أكيد أن كل دراسة لها مبرراتها المنهجية أيضا. في العادة غالب الكتب وغالب الأعمال التي هي موجودة معناها تنطلق من سنة 1956 إلى حدود 1986 تقريبا، معناه وهو التاريخ معناه على الأقل بالنسبة لأرشيف الخارجية.
5: نعم.
6: أتحدث بالنسبة لأرشيف الخارجية تقريبا معناه التاريخ معناه آخر تاريخ معناه لتحويل معناها الأرشيف. الحقيقة تباحثت كثيرا مع الأستاذ الهادي جلاب عندما بدأنا تخطيط لهذا العمل، وانتهينا إلى 74. 74 هو تاريخ له دلالة، دلالته في تونس مرتبطة ب مرتبطة أساسا بالوحدة بين تونس وليبيا التي لم ترى النور، هي وحدة لمدة ساعات فقط لم ترى النور. وفي الحقيقة هذه الوحدة لها دلالاتها في تقديرنا، في تقديري، في تقدير دكتور الهادي جلاب، في تقديري أنا أيضا وأوافقه الرأي، أنها لها دلالاتها على أساس أن الذي كان يهندس السياسة الخارجية التونسية وهو الحبيب بورقيبة لم تعد له القدرات الذهنية الكافية التي كانت له سابقا، بالتالي هي نهاية، اعتبرناها نهاية مرحلة بالنسبة للرجل.
5: واضح طبعا. خليني نذكر مستمعينا في بداية لقانا كل ما نتحق بنا الآن في الاستماع، ضيفنا دكتور شكري الحسني وحديثنا حول هذا المؤلف اللي هو نذكر بالأساس أطروحة دكتوراه تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 ل 1974. كالعادة أسئلتنا في البداية تكون منهجية، نواصل معاك في هذا النوع من الأسئلة. بالنسبة لاختيار لصورة بورقيبة ودوغول، لماذا هذه الصورة، خاصة إنه الدراسة هي تطرح العلاقات بين تونس وأوروبا ليس وفرنسا؟
6: هذا سؤال جيد الحقيقة. هذا سؤال جيد، وفي الحقيقة كانت لي الكثير من الاختيارات، على الأقل الفرضيات لاختيار صورة.
5: نعم.
6: في البداية على سبيل المثال كنت، كان لي خيار أن تكون هناك خريطة تونس أمام أوروبا.
5: نعم.
6: ثم رغم أنني الحقيقة لم، الصورة وردت في الكتاب، الصورة وردت، لو عدت إلى الكتاب ستجدون أن الصورة قد وردت في الكتاب، وهي صورة للقاء رومبوي بين الجنرال دوغول وبورقيبة. لكن رغم أنني في البداية لم أختر الصورة على أساس أن تكون الغلافية من اختيار من صمم الكتاب، ثم معناها لما تمعنت في الوضعية قبلت بها، هي في تقديري ليست علاقة بين بورقيبة ودوغول فقط. أنا أعتقد أن بورقيبة يمثل تونس، يمثل الجنوب، ودوغول يمثل، لا يمثل فرنسا بل هو يمثل كامل القارة الأوروبية. إذا أردنا أن نقرأ صورة من هذا المنظار يمكن لنا أن نجد، معناها أن تكون لنا على الأقل أن نجد مبررا لهذه الصورة.
5: نعم، واضح. إذن نواصل بالنسبة للموضوع دكتور شكري. موضوع الدراسة أعتقد يمثل ترافة وعمق، ولكن أيضا جدية على مستوى التناول، لسيما أنها أول أطروحة دكتوراه باللغة العربية تناولت هذا المبحث.
6: في الحقيقة هي أول أطروحة الدكتوراه تناولت، انطلقت من أرشيف وزارة الخارجية.
5: نعم،
6: من أرشيف وزارة الخارجية. لأن هناك أطروحة الدكتوراه باللغة الفرنسية لعبد العزيز شنقير منشورة في فرنسا بعنوان La politique extérieure de la Tunisie 1956-1986. وأنا قد قمت بطباعة هذه الأطروحة في إطار التحضير للعمل الذي قمت به، والأستاذ عبد العزيز شنقير يقول أنه قد اطلع على الأرشيف الفرنسي، لكن يقول أنه من بين الثغرات التي في هذا في عمله أنه لم يكن له إمكانية لكي يطلع على الأرشيف التونسي، لأن الأرشيف التونسي أنذاك لم يتم تحويله إلى الأرشيف الوطني. تعلمين جيدا أن هناك قوانين معناها تضبط مسألة ترحيل للأرشيف.
5: نعم.
6: معناها هناك 50 سنة، هناك 100 سنة، وربما هناك أكثر. بالتالي معناها هو عمل انطلق مباشرة، هو أول ملامسة مباشرة لأرشيف وزارة أرشيف وزارة الخارجية التونسية. مع العلم، لكي نكون أمناء، مع العلم أن هناك عمل أيضا باللغة العربية باللغة العربية، وهو عمل جيد أيضا لزميل لي من معناها درس معي في دار المعلمين العليا، وهو الآن متفقد عام للتاريخ والجغرافيا. هذا العمل نشره في السيرس، عنوانه سياسة بورقيبة العربية. اعتمد أيضا على معناها الأرشيف الفرنسي، لكن أيضا اعتمد على الأرشيف الوطني التونسي.
5: نعم، مهم جدا أنه في كل بحث في التاريخ دائما حقيقة ما تطرح مسألة الأرشيف والبحث والمصادر والوثائق، وهذا كما ذكرت العمل ينطلق أساسا من أرشيف وزارة الخارجية التونسية. أنت ربما تطرقت للمسألة هذه في إجابتك السابقة، ولكن نعود إليها بأكثر دقة. ما دلالات وأبعاد ذلك؟
6: دلالات وأبعاد ماذا؟
5: أنك اعتمدت أساسا على أرشيف وزارة الخارجية، وبالحديث طبعا عموما على المصادر والمراجع لهذا وصعوبات البحث.
6: متفقين. قبل كل شيء أريد أن أتحدث على أي عمل في التاريخ لا يمكن له معناها أن تكون له مصداقية. هذا ما دربونا عليه، هذا ما تدربنا عليه. ما لم ينطلق من وثائق أرشيفية. الأرشيف مادة أساسية بالنسبة لأي بحث في التاريخ. فما بالك إذا كان البحث يتناول مسألة هامة ومسألة حساسة بالنسبة لتونس، ومسألة لم يتم التطرق إليها، لم يتم التطرق إليها سابقا. معناها أنا في إطار بحثي للتحضير لرسالة الدكتوراه، أطرع الدكتوراه عفوا، لم أجد الكثير من الأعمال المتعلقة بالخارجية التونسية.
5: ندرة في
6: هناك الوفيق. ندرة في العمل. ماذا وجدت؟ وجدت معناها كتاب عبد العزيز شنيقير بالفرنسية، ثم معناها لم أجد بالإضافة إلى كتاب عبد العزيز شنيقير معناها لم أجد معناها كتب تتحدث عن السياسة الخارجية التونسية، باستثناء بعض المقالات الموجودة في المجلات المختصة المتعلقة بالسياسة الخارجية التونسية بثوابتها إلى غير ذلك. ثم معناها مع وخاصة من انتشر بعد الثورة من الذين كتبوا كتب حول باعتبارهم فاعلين في على الأقل في مرحلة الحكم البورقيبي، أو باعتبارهم كانوا سفراء كتبوا مذكرات. بطبيعة الحال معناها المذكرات المكتوبة معناها أكيد هم سيكتبون الأحداث التاريخية. أولا كتبوا أحداث تاريخية ليست بالضرورة متعلقة بالسياسة الخارجية التونسية، ثم كتبوا هذه معناها هذه المعطيات انطلاقا من موقعهم هم، انطلاقا من رؤيتهم هم. بالتالي معناها يفتقدون أدوات المؤرخ التي تقرأ العديد من المصادر التي تمحص فيها، التي تقوم بالتقاطعات اللازمة لاستخراج الاستنتاجات. معناها أدوات هم لا يمتلكون أدوات المؤرخ. من هنا يصبح العمل على الأرشيف، خاصة إذا كان أرشيف بكر جديد، أمني لا، أولا هو ذو طرفة، ثم معناها نستطيع معناها أن نكتشف العديد من المعطيات الهامة، ونفهم معناها نفهم السياسات العامة للدولة التونسية، باعتبار أن السياسة الخارجية معناها يمكن أن توضع في هذا السياق، هي ترجمة للاختيارات العامة للدولة التونسية خلال مرحلة الستينات ومرحلة السبعينات، وهي معناها في نهاية الأمر هي مرحلة بناء الدولة. لا ننسى ذلك، هذه المرحلة هي مرحلة بناء الدولة. وسنتعرض إلى ذلك.
5: أكيد. كان عندك إضافة، تفضل. بالنسبة لمسألة المراجع،
6: مسألة المراجع معناها هي باستثناء كما قلت الأرشيف وما يتعلق به، وهو أرشيف ضخم. وهنا أحيي العمل الجاد الذي قامت به الذين يشرفون على أرشيف وزارة الخارجية، لأنهم عندما رحلوا الأرشيف إلى الأرشيف الوطني الوثائق رحلوا معها مجموعة من الكتب الكبيرة التي لو اطلعت عليها فتحتها فإنك سوف تتبين أهم المحاور الموجودة داخل الأرشيف. معناها سهلوا علينا نحن كمؤرخين العمل، وهو عمل يذكر فيشكر، وهو عمل جاد وتقني وحرفي إلى أبعد الحدود. أحييهم من هذا المنبر على العمل الذي قاموا به، كما أحيي العاملين في الأرشيف الوطني، لأنني معناها هذا العمل تطلب مني 5 سنوات، وكان اتسع صدرهم لطلباتي العديدة في اتجاه إتمام هذا العمل. لا ننسى أستاذي أكيد
5: سلهدي جلاب، طبعا تحية ليه اللي كان أيضا منتج معنا في إذاعة تونس الثقافية، تحية كبيرة برشا ليه. إذن لقانا يتواصل، لقانا على موجات الإذاعة الثقافية في برنامج الصالون الثقافي، نقدم هذا الكتاب للدكتور شكري الحسني تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 ل 1974، كتاب صادر عن دار المقدمة للنشر وتقديم الدكتور الهادي جلاب. إذن نواصل معاك سي شكري بعد تلك العتبات أو الأسئلة الشكلية في علاقة ببعض تفاصيل الكتاب. نلج الآن إلى المباحث الجزئية اللي اطرحها الكتاب، كما ننطلق بالباب الأول اللي كان تحت عنوان مقاومة الاستعمار والعنصرية، أحدث ثوابت الخارجية التونسية في علاقتها بأوروبا. هنا ربما السؤال الذي يطرح، لماذا هذا المبحث تحديدا؟ إذا اعتبرنا أننا نحن نتكلم عن دولة استقلال ناشئة، لماذا ربما لم يكن المبحث الأول هو خصوصيات ومميزات استراتيجية العلاقة مع أوروبا، خاصة مع دولة حديثة العهد بالاستقلال؟
6: هذا سؤال هام وفي محله، هذا سؤال هام وفي محله. للإجابة عليه يجب أن نعلم أن الاستقلال الذي تم سنة 56 1956 20 مارس 56 لم ينهي الحضور الفرنسي في البلاد التونسية. معناها هناك حضور عسكري، هناك حضور أيضا للمعمرين الذين تحوزوا أكثر من 800,000 هكتار، وهناك أيضا حضور لأطراف أخرى في البلاد التونسية، وخاصة المقاومة الجزائرية التي كانت على الحدود. هناك جيش بأكثر من 10,000 جندي، وبالتالي كانت هناك حرب الجزائر 56، هناك حرب الجزائر. بالتالي مسألة معناها في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الظروف الهام الذي كان مطروحا على القيادة التونسية أنذاك هو إتمام عملية الاستقلال، إتمام عملية الاستقلال وإتمام عملية السيادة، إتمام عملية السيادة. من هنا تأتي أهمية هذا المبحث. لكن هذا المبحث أيضا معناها لا يقتصر على علاقاتنا مع المستعمر القديم. لو لاحظتي الباب الأول، أن هذا المبحث ذهب أيضا إلى مسألة الجزائر لارتباطها أيضا بالمسألة التونسية، ثم ذهب إلى القضية الفلسطينية ثم ذهب إلى دعم الشعوب الخاضعة للاستعمار باعتبارها أحد ثوابت السياسة الخارجية التونسية. هذا معناها كل ذلك يبرر الحديث الذي تناولته في الباب، في الباب الأول.
5: نعم، باش نوصل معاك في هذا الإطار، هذا الباب ينفتح على مسألة شائكة ومعقدة وتمثل إشكالية، حيث تشير سي شكري إلى أول الخلافات التي دبت مع فرنسا، لما تقول وقد كان مصدرها اللبس الحاصل في فهم وتأويل بروتوكول الممضى بين البلدين يوم 20 مارس سنة 56. أولا هنا استعملت كلمة بروتوكول وليس وثيقة، وثيقة الاستقلال، لماذا بدءا هذا المصطلح؟ وهنا هل هناك فرق بين البروتوكول ووثيقة الاستقلال؟
6: بطبيعة الحال هناك بروتوكول، فرق ما بين البروتوكول. أنا استعملت البروتوكول لأن التسمية هي التسمية الرسمية، هو اتفاق، هو اتفاق جاء كنتيجة لجدل حول فهم وثيقة الاستقلال بين تونس والمستعمر القديم فرنسا. هي شكل من أشكال التسوية، باعتبار أن فرنسا لو عدت إلى الكتاب ستجدين أن فرنسا رفضت مطالب تونس حتى مع إمضاء الاستقلال، معنى إمضاء وثيقة الاستقلال، رفضت أن تمارس تونس سيادتها الخارجية هبني لا، واستعملت معناها لإقناع التونسيين في البداية في إطار هذا الجدل طريقتين قانونية، معناها نقطة قانونية لأن بروتوكول الاستقلال أكد في نقطته الثالثة أنه سيتم تحديد الكيفيات التي تهم الترابط بين البلدين بشكل حر في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية في إطار معاهدة صداقة وتحالف. الاستعمار فرنسا كانت تريد من تونس، كانت تريد أن تربط تونس بمعاهدة صداقة وتحالف لكي تضمن مصالحها في البلاد التونسية، بينما فهم بورقيبة للمسألة أن الاستقلال معناها يكون أن السيادة تكون كاملة أو لا تكون، أبني لا أو لا تكون.
5: نعم في هذا الإطار خلينا نتفاعل معك أيضا في ذات المسألة ربما لنوضحها أكثر المستمعين. بورقيبة يريد استعمال سلطاته في تأسيس علاقاته الدبلوماسية مع البلدان، في حين فرنسا ترفض هذا التماشي. هنا ألا تعتقد أن هذا الاختلاف في الرؤية يمس كثيرا من وضوح بروتوكول 2 مارس 56
6: 20 مارس. لكل قراءته معناها معناها بورقيبة دولة الاستقلال لها قراءة، الدولة الفرنسية لها قراءة. الدولة الفرنسية لأن لا يمكن أن نفهم في تقديري لا يمكن أن نفهم هذا الجدل إلا لو عدنا إلى اتفاقية الحكم الذاتي لجوان 55. اتفاقية الحكم الذاتي لجوان 55 قيدت الدولة التونسية، قيدت البلاد التونسية للحفاظ على مصالح أولا المعمرين أو ما يسمونهم بالمتفوقين، مصالح الفرنسية في البلاد التونسية، وأرادت معناها أن يتواصل هذا التقييد، أرادت أن يتواصل هذا التقييد مع بروتوكول الاستقلال. بالتالي تلاحظين هنا أن هناك النقطة الثالثة التي كنت بصدد قراءتها، أنها نقطة هي نقطة حملت أوجه، هي نقطة حملت أوجه وأرادت من خلالها تقديري أرادت من خلالها الحكومة الفرنسية أن معناها أن تقيد الحكومة التونسية بمعاهدة تضمن من خلالها معاهدة أخرى بالإضافة إلى معاهدة الاستقلال، معاهدة أخرى سمتها معاهدة الصداقة والتحالف، معناها أن لكي تستطيع من خلالها أن تضمن مصالح المعمرين، مصالح الإداريين، مصالح الصناعيين، مصالح الأطراف الفرنسية، ثم أرادت أيضا أن تضمن مصالحها، خاصة نحن نتحدث سنة 56 كما ذكرت لك، خاصة وأن حرب الجزائر كانت قائمة وتريد أن يكون الجانب التونسي معناها مقيد ولا يدعم الحركة الوطنية التحريرية الجزائرية. بينما رؤية بورقيبة في علاقة بمسألة السيادة، رؤية بورقيبة أن السيادة لا يمكن أن تقتسم، لا يمكن قسمها، بمعنى معناها السيادة معناها يجب إما أن تكون كاملة، أن يتسلمها التونسيون بشكل كامل أو أن لا يتسلمها. ثم أكثر من ذلك، السيادة بالنسبة لبورقيبة هي ضرورة للمستقبل وأساسا هاما لمشروعه، بمعنى معناها أن السيادة ارتبطت في فكر بورقيبة بالدولة الوطنية، بالأمة، والحداثة، والثلاثة مفاهيم هذه هي ثلاثة مفاهيم متناغمة في نظره، باعتبار أن السيادة هي المدخل لبناء دولة قوية وحديثة، والدولة هي الأقدر على تجسيم السيادة. بالتالي الدولة السيادة يجب أن تكون لدولة لها حرية القرار. هذا جانب أول. الجانب الثاني كما ذكرت معناها أعود إلى الظروف العامة في المنطقة. لا ننسى أن بورقيبة كان محاصرا بشكل أو بآخر من الأطراف الرافضة لتمشيه المرحلي وهم جماعة بن يوسف العروبيين.
5: هنا أنا باش نمر معاك للمسألة هذية ولكن نرجعوا لها بعد النغم الموالي. نستمعوا للنغم وبعد عنا فقرة، ولكن نحب نرجع للجزئية هذية اللي أنت حكيت عليها في الصفحة 35 اللي تشير إلى مساءلة مهمة للخلاف البرجيبي اليوسفي اللي كان عنده تأثير كبير في مسألة اختيار تونس لاستقلاليتها الدبلوماسية عن فرنسا. بعد شوية توضح لنا أكثر النقطة المهمة والمفصلية هذه. طبعا وبعد نحكيه على معركة الجلاء وتحليلها وتفردها بمقاربة تاريخية، إنك فردتها بمقاربة تاريخية في علاقتها بموضوع العلاقات الدبلوماسية التونسية. كل هذا وأكثر بعد قليل بعد هذا النغم وبعد فقرة مكتبة الثقافية مع هذا الكتاب المهم اللي هو أطروحة الدكتورة للدكتور شكري الحسني تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 ل 1974. بعد شوية مع ضيفنا الدكتور شكري حسني نواصل الحديث في هذا المبحث الهام.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: مكتبة الثقافية،
4: أهلا بكم. كتابنا اليوم تمباين لنصر بالحاج بالطيب، الرواية صادرة عن دار نقوش عربية في 162 صفحة، وهي ثالث روايات الكاتب نصر بالحاج بالطيب بعد الأيام الحافية، انكسار الظل، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين هما زعفران ومنكر يا شجرة. تنبين كما ورد في مقدمة الرواية بقلم الأستاذ بالقاسم بن جابر، مكان ساحر وغامض وغريب، مكان في قلب العرق الشرقي الكبير في نفزاوة في عمق الصحراء التونسية. إن تنبين كانت في ذاكرة أهل تخوم الصحراء مكانا عميقا وصعبا قبل أن يصبح مزارا سياحيا ومنتجعا فاتنا، لذا انغرست صورته البكر الأولى في ذهن الراوي نصر بالحاج بالطيب، تلك الصورة النوستالجية التي تحتفظ بالمكان البكري قبل تدنيسه. تبدأ الرواية بحدث إرسال عمر الكوني ابنيها طارق ومحمود مع خبير الصحراء ومقتفي الأثار العيد الصابري للبحث عن أحد جماله الذي تها وسط الصحراء، وامتزجت الأسطورة بالخرافة الشعبية والشعر والواقعية السحرية لسرد رحلة البحث عن الجمل، وهي رحلة الكشف عن عوالم ساحرة داخل الصحراء بحيواناتها وكائناتها العجيبة والغريبة. يتوغل الشابان بصحبة مقتفي الأثار في قلب الصحراء ليصلوا إلى قرية تقع على سفح جبل تنباين، حيث تدور القصة الرئيسية للرواية، وهي قصة التاريخ والمتخيل أو قصة الممكن والمدهش. تمتد القرية إلى صفاء الصحراء، يعيش أهلها في سلام إلى أن ينقلب الوضع إلى محنة عندما تثير القرية أطماع المستعمر الفرنسي، فيلجأ إلى حبك الدسائس والمؤامرات وزرع الفتنة والوجاة بين سكان الصحراء من توارق وعرب ومزيغ للاستيلاء عليها بعد أن عجز عن دخولها بقوة السلاح. بأسلوب ملحمي مشوق يسرد الكاتب كفاح أهل تنباين بقيادة بطلهم علي المحمودي الملقب بأهار، وينقل بعض وقائع الدفاع عن القرية قبل أن يخون ابن العم علي المحمودي أهله وعشيرته فتسقط القرية في يد المستعمر. تطرح الرواية قضية جوهرية، وهي غربة الإنسان في أزمنة التحولات والخيانات وما يمكن أن يعيشه من تيه وضياع أمام محاولات طمس هويته التونسية. في تنباين يصغي نصر بالحاج بالطيب إلى ذكرته، إلى مخزون معرفته ليسرد عوالم الصحراء، وهو العالم بخبايا الصحراء مستدعيا التاريخ والأسطورة والخرافة والحكية الشعبية وقصص الحب لتشكيل عالم روائي عجيب ومدهش بقصصه وأصواته. وليست رحلة الحكي في الحقيقة إلا رحلة بحث عن الجوهرة المفقودة أو عن تمباين الأصل والتاريخ والهوية. قراءة مفيدة وإلى اللقاء مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية في الصالون الثقافي. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعتنا في هذا الجزء الثاني من رحلتنا اللي كنا انطلقنا فيها كالعادة في بثنا المباشر منذ الخامسة، وحديثنا اليوم في جزء مهم وحي زمني مهم نخص به هذا الكتاب، كتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 ل 1974، كتاب للدكتور شكري الحسني ضيفنا اليوم على موجات الإذاعة الثقافية، وهو بالأساس رسالة الدكتوراه في التاريخ والأثار والتراث اللي تحصل عليها سنة 2022 من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تونس بملاحظة مشرف جدا. حقيقة أنا كل صباح سبت دكتور نقدم كتب، ديما نقول مش بالضرورة أن تكون كتب حديثة الإصدار، ولكن يهمني برشا اللي تكون بمثابة المراجع لطلاب العلم في إحدى المباحث اللي نقترحها. فهذا الكتاب حقيقة مهم جدا لكل المهتمين بهذا المجال أن يكون مرجع دسم وثري لطلاب العلم في هذا المجال. إذن الكتاب صادر عن دار المقدمة للنشر، وفي الجزء الأول من لقانا تطرقنا للعديد من الجوانب، منها تلك الجوانب اللي أنا نسميها عتبات نحو الولوج إلى تفاصيل الكتاب ومبحثه الأساسي، اللي وصلنا فيها الآن إلى الحديث على مسألة مهمة اللي أشرت لها دكتور شكري في الصفحة 35، الخلاف البرجيبي اليوسفي اللي كان له تأثير كبير في مسألة اختيار تونس لاستقلاليتها الدبلوماسية عن فرنسا. هنا لو كان نجمه نوضحه الفكرة المفصلية والمهمة.
2: الحقيقة الخلاف بين بورقيبة وبن يوسف لم يكن معناها مرجعه هذه المسألة، هو يعود كما قلت إلى الخلاف حول الاستقلال الداخلي بين الرجلين.
1: نعم.
2: بين رؤيتين مختلفتين، رؤية تقول بضرورة المرحلية بأهمية المرحلية وللوصول إلى الاستقلال التام، وهي الرؤية التي تبناها بورقيبة، ورؤية بن يوسف التي تقول أن الظرف العام بعد الحرب العالمية الثانية وبعد هزيمة فرنسا في وقاعة ديان بيان فو كان يسمح بالوصول إلى الاستقلال التام، بل أكثر من ذلك يقول أن الاستقلال التام معناها يمكن أن يكون في إطار معناها شراكة مع الحركة الوطنية الجزائرية في إطار مغاربي، في إطار مغاربي، وفي ذلك أكيد تأثير بالتيار العروبي الذي كان قائما آنذاك. لكن الخلاف، هذا الخلاف سنجده في معناها على الأقل في تفصيلين كبيرين. التفصيل معناها إذا استثنينا مسألة الخلاف حول الحكم الذاتي، سنجده في ممارسة تونس لسيادتها الخارجية، ثم ستلاحظين معناها أستاذة صفاء سنجده أيضا فيما بعد، نجد إشارة إليه فيما بعد عندما سنتعرض إلى مسألة الجلاء، عن مسألة الجلاء عن بنزرت. نحن تحدثنا عن الجدل حول معناها كيف نصل إلى ممارسة معناها أو كيف تصل تونس إلى ممارسة سيادتها الخارجية، وقلنا أن هناك إصرار من القيادة التونسية أن تكون السيادة مكتملة، ثم بعد ذلك يمكن عندئذ أن نقوم أن ننجز تلك المعاهدة التي كانت تطالبها فرنسا. بمعنى أن بورقيبة الذي يهمه هي مسألة الترتيبات.
1: أبني
2: الترتيبات معناها لا أعتقد أنه كان ضد أن تنجز معناها تونس اتفاقية صداقة وتحالف مع فرنسا. لكن مسألة، هناك مسألة ترتيبات، هناك مسألة أولويات، وذكرت أنه من بين معناها النقاط التي معناها على الأقل في قراءتي أنا معناها أراها معناها في مسألة الأولويات هي ارتباطا بصراعه بن يوسف. معناها لو أمضت، لأن في تقدير على الأقل دولة الاستقلال أو نخبة دولة الاستقلال، لو أمضت تونس هذه المعاهدة فإن معناها بن يوسف، فإن الذين كانوا يساندون فكر بن يوسف سيشهرون بنظام البرغيبي وسيقولون أن ذلك يثبت ما كان يقولونه في داخل تونس أو عبر إذاعة صوت العرب من مصر، من أن نظام البرغيبي كان عميلا للغرب وعميلا لفرنسا. بالتالي من هنا تأتي معناها مسألة، كما ذكرت لك، مسألة الأولويات، من أن معناها أنه يجب أن تتحصل تونس على كل كامل سيادتها، ثم انطلاقا من تلك السيادة تمضي بكل حرية هذه الاتفاقية أو هذه المعاهدة، معاهدة الصداقة والتحالف التي كانت تطالب بها فرنسا أنذاك، كما قلت، لحماية مصالحها.
1: نعم، في الحقيقة الكتاب ثري وفيه العديد من المباحث والفصول، ربما لا يسعفنا الوقت حتى نطرق لها الكل، ولكن هي بعض المباحث اللي حبينا نتحدث عليها، كما الفصل الثاني اللي كان تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية لدعم قضايا تحرر الشعوب وتنطلق برصد الإسهام الخارجي التونسي لحل القضية الجزائرية. هنا طبعا بكل إيجاز لو تبين لنا دكتور علاقة ذلك بالمبحث الأساسي اللي هو السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا، نذكره من 1956
2: معناها أنا اخترت أن معناها في الفصل الثاني اخترت أن أنطلق من القضية، من القضية الجزائرية. اخترت أن أنطلق من القضية الجزائرية لاعتبار أساسي في البداية.
1: نعم.
2: ابني الاعتبار الأساسي يتعلق بثابت من ثوابت السياسة الخارجية التونسية. هناك ثابت من ثوابت السياسة الخارجية التونسية وهو الانتصار لقضايا التحرر. وفي الحقيقة هذا الثابت بقي قائما، بقي متواصلا، ليس فقط بالنسبة للجزائر. معناها نراه معناها في الحرب، في حرب الكونغو على سبيل المثال، نراه في كامل معناها في استقلال موريتانيا. بالتالي كان هناك معناها هذا الثابت الرئيسي من ثوابت السياسة الخارجية التونسية هو دعم الشعوب للحصول على استقلالها. هذا العامل الأول. العامل الثاني معناها الذي دعاني للتركيز على على على المسألة الجزائرية هو الحضور الجزائري في تونس. هو الحضور الجزائري في تونس. معناها لا ننسى نحن كما ذكرت لك، أعيد، نحن سنة 1956 هناك معناها حضور عسكري هام على الحدود التونسية الجزائرية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية عبر مقاتليها معناها عبر مقاتليها الذين ينطلقون من قواعدهم الخلفية لمهاجمة القوات الفرنسية. بالتالي كل ذلك وضع البلاد التونسية، وضع بورقيبة وجماعته في وضعية معناها وفي وضعية حرجة، خاصة وأن جزء من معناها أيضا جزء من معناها مسألة القتال، قتال الحركة الوطنية، قتال فرنسا للجزائريين أيضا كان ينطلق من قاعدة بنزرت، أيضا كان ينطلق أيضا من قاعدة بنزرت. كل ذلك معناها الحضور العسكري والبشري الهام، الحضور السياسي أيضا الهام. لا ننسى أن تونس كانت مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة. كل ذلك دعاني للتركيز على الأقل أو لتخصيص قسم

0: هل من تفكيك لهذه المفاهيم وما هي حدودها مع مفهوم الضعف أو اللامبالاة أو النفعية؟
1: المسألة معناها
0: أي أنا قفزت شوية ومشيت لمسألة أخرى
1: ليهم معناها الباب الثاني هو حول العلاقات السياسية بين تونس وأوروبا، محاولة لتأسيس جديد عنوانه الواقعية والبراغماتية.
0: نعم.
1: الواقعية والبراغماتية. عندما نقول الواقعية والبراغماتية لا يعني معناها أن تونس معناها ستفرض آراءها على أوروبا، لنكون واقعيين معناها تونس دولة صغيرة، كيف يمكن أن تحافظ على مصالح دولة صغيرة، دولة معناها في ظل الحرب الباردة، في ظل التجاذبات لها مصالح، كيف يمكن معناها أن تحافظ على مصالحها مع أوروبا التي تمثل ليس فقط تمثل البعد الاستعماري، وإنما لا ننسى أن أوروبا كانت ولا تزال هي أول بارتنير، معناها أول متعامل، أول أطراف نتعامل معه. لكن عندما نقول البراغماتية والواقعية، قبل أن نصل الإجابة عن مسألة الواقعية والبراغماتية، يجب أن نفهم الثوابت الكبرى التي أسست علاقتنا مع أوروبا. أبني لا، وفي الحقيقة هذه الثوابت ترجمها الحبيب بورقيبة، تطرق إليها الحبيب بورقيبة الابن معناها في حوار له، في حوار له نشر سنة 1963 في نقاط بسرعة. هناك التنمية الاقتصادية، معناها العلاقة مع أوروبا يجب أن ترتكز على مسألة التنمية الاقتصادية، وهي وعندما نقول التنمية الاقتصادية باعتبار أن تونس ما زالت في بداياتها وكانت لها مخططات تنموية للخروج من الفقر أو للدخول فيما أسماه بورقيبة الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر للخروج من الفقر. وعندما نقول التنمية الاقتصادية هو تجسيم لواقعية شديدة في السياسة الخارجية، هو تجسيم أيضا لبراغماتية، هو تجسيم للبراغماتية. النقطة الثانية التي قامت عليها هذه الثوابت الكبرى التي أسست علاقاتنا مع أوروبا هي التعاون، معناها التعاون مع الطرف، مع الشمال. ثم النقطة قبل الأخيرة، التأكيد على أهمية الأمم المتحدة في علاقاتنا مع أوروبا وحتى مع العالم. هناك اعتقاد راسخ لدى التونسيين أنذاك بأهمية منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت إثر الحرب العالمية الثانية. هذه المنظمة يعتقدون أن الانتصار لها، أن دعمها هو ضمانة للشعوب حديثة الاستقلال، هو ضمانة للشعوب الضعيفة من تغول الشعوب، من تغول الدول الكبرى. وتونس قد ساندت الأمم المتحدة، وكدلالة على ذلك أنها قد أسندت الأمم المتحدة وشاركت الأمم المتحدة في أول تدخل كبير لها قامت به في الكونغو، وكانت القوات التونسية العسكرية التونسية رغم معناها على قلتها، رغم في بداية الاستقلال، في بداية معناها مع بداية الستينات، كانت هي القوات التي وصلت، وقد أشرت إلى ذلك في كتابي، كانت هي أولى القوات التي وصلت إلى الكونغو أنذاك. ثم النقطة الأخيرة هو إعلان الانتماء إلى المعسكر الغربي، إعلان الانتماء إلى المعسكر الغربي. لكن هذا الإعلان ذكرت ذلك سابقا، لم يكن إعلانا، لا يعني أن الدولة التونسية قد ارتمت في أحضان الغرب. كان إعلانا مدروسا، كان إعلانا يتأقلم حسب حاجيات الاقتصاد التونسي، حسب حاجيات تونس. وكدلالة على ذلك أنه رغم أن ميل القادة التونسيين نحو الغرب، لكن ذلك لم يمنحهم من أنه سنة 61 قاموا بفتح سفارة لهم في موسكو، لم يمنحهم من أنه قد تعاملوا مع الاتحاد السوفيتي، لم يمنحهم أنهم قد تعاملوا مع أوروبا الشرقية. هذا التعامل ما هي حدوده؟ هذا التعامل حدوده ضبط بورقيبة ومن معه، ضبط له حدود، وهي الحدود الاقتصادية وليست الحدود العسكرية. من خلال ذلك نستطيع أن نقول أنها سياسة اتسمت بالواقعية، اللعب على التناقضات أثناء الحرب الباردة.

0: لصالح متطلبات الاقتصاد التونسي، لصالح الدولة التونسية، هذه لا، واتسم بالبراغماتية أيضا.
1: شكرا ديك دكتور على هذا المجهود البحثي الهام. طبعا وصلنا لختام هذه المصافحة.
0: شكرا.
1: حقيقة أنا نشكر المجهود البحثي، نعرف رسالة دكتوراه في مثل هذا المبحث، وربما في الكواليس حكيت لنا شوية على الطريق إلى الوصول إلى أنه تكون هذه النسخة اليوم بين يدينا.
0: ليست سهلة.
1: كان وعر منذ ربما البداية. ما يفوتنيش في الختام، أنت قدمت لها الإهداء، ولكن لروح الوالدة
0: أكيد
1: كل الهناء وطيب المقام إن شاء الله في جنان الخلد.
0: أمين.
1: وللزوجة اللي أكيد نعرف وقت اللي نحاولوا ونحبوا ونقروا ان نواصلوا الدراسه،
0: نعم لها
1: خاطر مهم برشا. قلت لي نحبوا نواصلوا الدراسه، يكون الاتكاء على الزوجه
0: أكيد
1: بشكل رفيقة كبير الدرب. نعم كبير برشا، ونعرف اللي اكيد اني عديت برشا ضغوطات في
0: أكيد
1: اطارك اللحظات الاخيره وكتابه هذه
0: كنت مقطعا للجهدي.
1: نعم
0: كنت مقطعا كما يقول المسعدي.
1: أي.
0: كنت مقطعا للجهد لكن أتحمل ذلك.
1: وتحية كبيرة برشا ليك على روح الإصرار، لأنه ربما وأنت تزيد توضحنا هذية صعيب شوية أنه سنعود إلى الدراسة في مراحل عمرية متقدمة
0: أكيد.
1: ربما بعد ما ابعدنا، وخاصة نعود نجم يكون هذا تحدي كبير برشا وإصرار عظيم حقيقة إلى طلب العلم.
0: أكيد هو معناها طلب العلم مسألة بالنسبة إلي مسألة مركزية ومشروع حياة الحقيقة. مشروع حياة معناها أريد أن أترك أثرا. المسألة ربما المسألة المادية أو مسألة معناها الشهرة وغيرها لا تهمني، أريد أن معناها هو هاجس رفقني منذ دراستي في دار المعلمين العليا، أريد أن أترك أثرا وأعمل على ذلك، وأشكركم، أشكر الإذاعة الثقافية على أنها قد أتاحت لي الفرصة للحديث عن هذا العمل، والذي أرجو في نهاية الأمر أن يحظى بمطالعة من طرف على الأقل أقل شيء المهتمين بالمسألة بمسألة السياسة الخارجية، وعلى رأسهم معناها الطلبة الذين طلبة الجامعة التونسية، ثم خاصة الدبلوماسيين الشبان الذين يدرسون في الأكاديمية الدبلوماسية، على الأقل يلخص لهم جانبا كبيرا من فترة مفصلية بالنسبة لبلادنا، ثم يمكنهم من على الأقل آليات لفهم الخلفيات هذه السياسة وكيف كانت تعمل. ثم لا ننسى أن هذه السياسة أستاذة صفاء مكنت تونس من بناء قاعدة اقتصادية، قاعدة ثقافية، وهو المبحث الثالث هام جدا معناها. تمكننا من خلال مجهود الدبلوماسيين كانوا شبان في بداية الاستقلال من بناء معناها من بناء عدة مؤسسات، من بناء جامعاتنا، من بناء بنية أساسية إلى اليوم ما زالت الدولة التونسية تنتفع من أثارها إلى اليوم. نشكركم ونشكر الجميع.
1: العفو. شكرا لك دكتور شكر الحسني عن هذا الكتاب وهذا المبحث الهام اللي سيذلل العديد من الصعوبات أمام الباحثين في هذا المجال. كما ذكرت الكتاب تحت عنوان السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا من 1956 1974 للدكتور شكر حسني، تقديم الدكتور الهادي جلاب، أما النشر فهو لدار المقدمة للنشر.
0: شكرا
1: دكتور.
0: شكرا.
1: لقاءات قادمة ونحن في انتظار الكتب والمباحث
0: أكيد في انتظار الكتاب الثاني
1: إن شاء الله. يشرفني برشا
0: يعيش.
1: كل التوفيق.
0: شكرا لكم.
1: يتواصل لقنا من الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. في جزء آخر من لقانا هو الساعة الثالثة إلى حدود الثامنة، من السابعة إلى الثامنة مساء. تحية لزميلنا منصف المرايحي اللي التحق بنا في الجانب التقني لمواصلة التقديم طبعا تقنيا البرامج المسجلة والمباشرة معكم على موجات الإذاعة الثقافية. ونحن بعد قليل نواصل مع آخر فقراتنا كالعادة، فقرة أدباء من العالم، فأهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا في موعدنا المباشر في الجزء الأخير منه، الجزء اللي أسبوعيا يأمن هنا سي شكري السلطاني من خلال فقرة أدباء من العالم. أهلا وسهلا ومرحبا سي شكري.
1: أهلا، مساء الخير ومساء الجمال أخت صفاء، وتحياتي لكل الأصدقاء والصديقات الذين يتابعون هذه الحصة وبرنامج الصالون الثقافي، ودمتم في خدمة الثقافة. ولا أنسى بعد إذنك أن أحيي الأخ سفيان العرفاوي بحصوله على الماستر الرابع على حد يعني علمي، أحيي على الهواء، لأنه كل نجاح بالنسبة إلينا في المعرفة مفرح، يعني هذه تحية تصل إلى صديقنا العزيز.
0: نعم إن شاء الله بإذن الله تصل، وشكرا طبعا على هذه التحية اللي أكيد من القلب كل الود سي شكري. شكرا.
1: نعم خاصة نحن في وقت حصاد، ما حصاد النتائج.
0: نعم. إن شاء الله يا رب العاقبة لأبنائنا في البكالوريا وفي كل المراحل الدراسية.
1: أكيد اليوم صديقي أنه يعني نهتم بشاعر، هو في الحقيقة الشاعر يعني مبدع، ولكن عبر الأعوام وعبر الأيام الشاعر يبقى، هو نصوصه لا تموت، ولكن ربما عدم الاهتمام بالشعر قد ينسى الجمهور أن هناك شاعرا قد عاش بيننا. أعوام تمضي على غياب الشاعر التونسي الكبير عامر بوترعة، الذي رحل إذن في شهر نوفمبر من سنة 1998 بعد سنوات من معاشرة الكلمة الشعرية، وهو شاعر يعني كان حاضرا في المشهد الإبداعي انطلاقا من جهات يعني التي تسمى جهات الهامش البعيدة يعني عن مركز الثقافي أو عن مركزية الثقافة، وبعيد حتى عن وسائل الإعلام، وقد صنع هذا الشاعر نجوميته وبحث عن منزلته في مشهد شعري طبعا متنوع ومتلون. الشاعر عامر بوترعة هو أصيل جهة قفصة، ونشأ عامر بوترعة مع شعراء المناجم المعروفين وعاصرهم، ولكنه بعد ذلك طبعا استقر في مدينة سيدي بوزيد، وتمكن من أن يكون فيها ما يسمى بالظاهرة الشعرية بامتياز. وعامر بوترعة كان يمثل صوت ربوع يعني تلك المناطق وأهاليها طبعا، وقد ترك قصائد كثيرة وذاكرة شعرية تعبر عن حياته الشعرية طبعا، خلد اسمه وكتاباته بقصائده التي سافرت في أذهان الجمهور، وطبعا يكفي أن يقول قصيدة واحدة ليعرف بها، سنقرأها بعد ذلك ونتوقف هنا عند هذه الظاهرة. طبعا فكثير من الشعراء يعني سجل لهم التاريخ قصيدة واحدة رغم طبعا كثرة أعمالهم الشعرية، مثلا نجد أبا الطيب المتنبي نعرف له الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، بالقاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. وطبعا هذه القصائد يعني تدخل من خلال بيت واحد إلى القلوب، وعامر بوترعة استطاع أن يترك القصيدة التي شغف بها الناس وتناقلوها وما زال لها طبعا الأثر الكبير رغم مرور السنوات، وهذه القصيدة هي قصيدة تاريخية وأثارت ضجة كبيرة بين الأوساط طبعا الأوساط الثقافية وحتى بين القبائل هناك، واستطاع عمر بوترعة أن يترك القصيدة التي تسافر عبر التاريخ، قصيدة كتبها طبعا في معناها هي كصوت القبيلة، وانتفض فيها محتجا على ضيم جهوي. وهذه القصيدة من أهم ما كتب عامر بوترها احتجاجا على ما يسمى بمناطق الهامش على المركز. وما موضوع احتجاجها؟ يعني احتج فيها عامر بوترها على منشطة تلفزيونية شهيرة زارت يعني ربوع سيدي بوزيد في منوعة تنشيطية، ووصفت طبعا أهالي تلك الربوع بنوع من السخرية بأنهم رعاة. كان رد الشاعر عامر بوترعة وقتها قويا، يعني معتبرا أن هذه المهنة، يعني المهنة البدوية، هي مهنة أصيلة ومهنة الأنبياء. وعامر بوترعة قال أن لأن أبي راع، أو لأن أبي كان راعا وأمي رعت وأخي عاش راعا، فإني سأظل مدى العمر راعي. وتتحول هذه القصيدة طبعا كالشعر العربي القديم في ضرب من الافتخار بالقيم يعني البدوية التي يعني يعرفها البدو والرعاة. ودعا هذه يعني المنشطة إلى أن تزور مرة واحدة قريته رفقة الشاعر، وتعرف من رعى، وتدري بأن الرعاة عظام وقد حولوا الأرض للخير، ويخاطبها بآنستي، معنى حولوها مرتعا، وأن الشياه إذا ما ثغت وأطفالنا يرقبون الرجوع وآباؤنا يرفعون الدعاء، نحس بأن الحياة نظام. عامر بوترها طبيعي جدا هو بعدها عامر بن صالح بوترعة، ولد في 11 نوفمبر 1947 بقفصة، وهو من عائلة شهيرة يعني في هذه المدينة. زاول تعلمه لحدود السنة الرابعة من التعليم الثانوي، ثم

فهذه الصفه في عدد من المعاهد يعني الثانويه في مدينه قفصة، معهد حسين بوزيان، مدرسه الترشيح، ومعهد يعني حي الشباب. ثم عمل ملحقا ثقافيا بسفاره تونس بفرنسا، يعني تقريبا لمده سنوات عديده من سنه 1974 الى سنه 1985. وعاد الى ارض الوطن يعني اثر ذلك، لانه في الحقيقه لم يقوى على تحمل الغربه بعيدا عن تونس واهله واصدقائه، واستقر بولايه سيدي بوزيد، وتزوج من احد بنات الجهه وانجب منها ولدين وبنت، يعني له من زواج سابق يعني من امراه فرنسيه بنتان يعني تقيمان بفرنسا. وعمل فتره قصيره في التعليم يعني من جديد مدرسا لماده الرسم بالمعهد الثانوي بسيدي بوزيد، ولكن يعني هذه التجربه في الحقيقه لم تطل كثيرا، وفصل عمرو بوتيرا عن عمله. ثم بعد ذلك أذن له أن يعود بصفة منشط ثقافي على ذمة المندوبية الجهوية للثقافة بسيدي بوزيد. وطبعا أعيد للشاعر طبعا قيمته وتوازنه. وبعد تلك الفترة التي عاش فيها البطالة، عاش فيها الإحباط، عاش فيها المعاناة، وشعر فيها عمرو بوتيرا يعني بعد فصله يعني من التعليم بالضيم، وكتب عمرو بوتيرا في الأغراض الشعرية العديدة، وهذه الأغراض هي أغراض الوطنية والإخوانيات والوجدانيات. وكتب الأغنية وغنى له كبار المطربين والمطربات، من أشهر من غنى له السيدة نعمة المرحومة عليا، ومنيا البجاوي، وتوفيق الناصر. ويعني أحب الشعر حبا كبيرا، وخاصة كان يحب من الشعراء يعني أبو القاسم يعني الشابي ونزار قباني وأبو الطيب المتنبي وأحمد اللغماني، وطبعا حصل على عديد الجوائز. ولكن ألمانية كانت أسرع، أصيب عمرو بوتيرا بمرض يعني الخبيث، وتوفي متأثرا به في 2 نوفمبر سنة 98 وتسعمائة وألف. وطبعا له عديد الدواوين وعديد الكتابات، من أهم دواوينه ديوان أعود لكم، ديوان مهاجر، نعم أنا راهن، ووحي، وكثير من المجموعات القصصية والقصائد العديدة الموزعة يعني لدى أصدقائه، ومجموعة قصص قصيرة ومجموعة شعرية مخطوطة بعنوان فاقد الشيء ويعطيه، رسومات ولوحات فنية عديدة. وطبعا لعمرو بوتيرا جانب مهم في تجربة الشعر الذي عاشها بين ربما الألم والأمل. بما أن الوقت يعني قصير، عمرو بوتيرا شاعر ينبغي أن يقع الاهتمام به حقيقة، من الشعراء الكبار، وكتب الشعر العمودي، كتب الشعر الحر. ومن حسن حظي أنني عرفته في الثمانينات وجلست لهذا الرجل ولو لبضع أوقات، ولكن شاعر مثقف ويستحق يعني كلمة شاعر. هذه القصيدة نعم أنا راعن يقول فيها: لأن أبي كان راعن وأمي رعت، وأخي عاش راع يشرفني أن أظل مدى العمر راع، وأعشق شعبي وأحضن تونس رائعة بين خضر المراعي. نعم نعم أنا راعي، وألف نعم، وأنت التي تشربين الحليب وتستمتعين إذا ما افترشت جلود الغنم، كأنك سائحة للبلاد أتتنا لتجمع كل العجائب عنا، تحذرنا تخرج البدو منا، تعلمنا كيف تحلق نلحق رقب الأمم، ونحن الذين بعزم وكد صنعنا مفاخرنا من عدم. نعم أنا راع، علمت بما ليس غيري علم، علمت بأن الحياة على ضفة من صراع،
وليست على رقص

0: قصة ونغم، علمت بأن الحياة إباء وليست تقال بكلمة فم، ولولا شياهي لما كنت تدرين معنى النعم، ولولا صخور مشيت عليها وشوك يخرج مني القدم، لما كنت مفشواتي تلهون والموج من لهفة يرتطم، ولولا الشموس التي أحرقتني، ولولا الشموس التي أحرقتني بكل السفوح وكل القمم، لما كنتم بالظلال نعمتم وأدركتم كيف تعلو الهمم، ولولا شحوب برين بوجهي لما كاد وجهك يقطر دم. نعم أنا راع، وأرضي التي أنت خصصتها للرعاة زمان دعتها دواعي النضال ارتوت قبل هذه المياه بدم، ولا زلت أشعل النار قدام خيمتنا، ولا زلت أشعل قدام خيمتنا النار أحترم الضيف، لا زلت أعرف معنى القيم. نعم أنا راع ونحن الهمم، همامة نحن ودمنا موجة سبحت فاحمرار العلم. نعم أنا راع ولا لست أملك سيارة فخمة، كل ملكي شعب عظيم وأرض أهيم بها وعلم، وإن الهمامة أصلي بهذا أعيش فخورا فخورا كما النسر يفخر بين القمم. هذه القصيدة التي يحتج فيها الشعر يعني على كان يعني مهنة الرعي هي صبة، ولكن اليوم عنا عيد الرعاة وعنا مهرجان الرعاة. نختم هذه القصيدة القصيرة من ديوان أعود لكم، وهي قصيدة في الحقيقة وجهها الشاعر إلى سحيحة، والقصيدة يتحدث فيها عن الجو يعني جو السائحة وكيف التقى عامر بوترعة بسائحة في بلاده، وتحدث عن الرقص وعن هذه الحياة التي يعيشها السواح عندما يأتون إلى بلادنا مع السائحة. يقول: زروق هذا وهذا جوه الشعري، الصيف حمله سحرا على سحري، الشمس قد رقصت نشوى ببركته، الشمس في الماء والأرواح في سكري، شح النسيم يسري إنما أسفي، أفضت لنا وشوشات النخل بالسر، تحت المظلات أجسام ممددة جاءت لتطفئ ما فيها من الجمر، جاءت لترضي أرواحا محملة بحب موطن المزروع في العطر، فوق المظلات لون الشمس في عجب يرن لروعته في خصلتي شعري، مدت إلي كبدي، فالروح شاردة في المد والجزر، عيناني لم أدر حتى اليوم لونهما كالبحر كالشمس كالأعشاب، لا أدري هما مزيج من الألوان يا عجبي، عيناني لونهما من عالم سحري، قالت بلادكم كالفجر روعتها، فقلت شرفتنا يا روعة الفجر، فواصلت في حنين ليتني عمري أقضيه سائحة بين الربا الخضر، قد حدثوني عن الآفاق عندكم وحدثوني عن الفصفات والتمر، قد حدثوني كثيرا عن مآثركم وكيف أنبتتم الأعشاب في القفر، فتونس اليوم حلم في جوانبنا نهفو لها فهي فينا لهفة تسري، فقلت آنستني مرحى وما وطني لزائريه من الدنيا سوى وكري، الحر آنستي كثر محاسنه، إذن فلا تعجب من موطن الحر، إن السواعد ما كدت وما عملت إلا لتصنع داعي المجد والفجر. قالت وقد شردت في الأفق نظرتها، نساؤكم قيل لي يكفرن بالسكر، ونحن ليس احتساء الخمر يحرجنا، فقد نعيش مع الأكواب للفجر. وواصلت هاك كأس قلت أنستي، في لون عينيك ما يغني عن الخمر. قالت أترقص؟ فامتدت لقولتها يدي إلى الجهة اليسرى من الصدر، وجف ريقي في حلقي أو أشعرها بأنني ما عرفت الرقص في عمري. زروق يذكر أنني عندما ذهبت عرفت كيف يذوب القلب في الجمر. إذن هذه قصيدة لعامر بوتراء أيضا.
1: شكرا سي شكري، كالعادة كل ما تفضلت بتقديمه حول هذه الشخصية التي طبعا نترحم عليها ونعتز بها في عالم الكتابة والشعر والفكر والإبداع. فشكرا، وإن شاء الله كالعادة ملتقانا الأسبوع القادم.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية مع نغم المساء اللي نواصل من خلاله الصالون الثقافي.

الهنا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا.

حالنا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا في

لا من الاول صعب.

Thank you.

Thank you.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: ترحال في المجال.
6: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
5: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطن
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم وللحلقة الرابعة على التوالي عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش، نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحلقة الرابعة والأخيرة نتحدث فيها عن أسواق غير أسواق الحلقة الأولى والحلقة الثانية. سنتحدث مثل ما تحدثنا في الحلقة الثالثة عن سوق الفحص وما أدراك، وعن أسواق الجنوب لا سيما بجهة تطاوين ومدنين وبنكردان. وللغرض عاد إلينا ومن أجلكم الأساتذة الأجلاء الأستاذ الجامعي ابن تطاوين السيد حسين الزطريني. أستاذ حسين، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا سي المنجي، وتحية لكل المستمعين.
3: نشكرك، والله نشكرك شكر جزيل على العودة متاعك، وانت جيتنا من تطاوين في نهاية الأمر، قطعت تقريبا يوم من السفر أليس كذلك؟
4: نعم، مسافة طويلة نسبيا ولكن الأمر يستحق لأجل تعمل فائدة.
3: جزاك الله خيرا وشكرا، شكرا جزيلا. والضيف الثاني هو الباحث الذي أنجز بحث علمي متميز حول سوق الفحص وقدمناه منذ الحلقة الماضية، الباحث ناجح الرياحي.
5: أستاذ ناجح مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، فرحان بوجودي معكم مرة أخرى. مرحبا سي حسين،
4: أهلا وسهلا.
5: وإن شاء الله تكون السادة المستمعين استمعوا لحلقتنا واستفادوا منها الحلقة الماضية، وإن شاء الله نزيدوا في دوم بالموجود الحلقة.
3: بارك الله فيك سيناجح. توم هذه من الأشياء التي يبحث فيها الترحال، نبحث دائما في أسماء المناطق وحتى في أسماء العائلات إلى غير ذلك. الرياح هل لها علاقة بالرياح يعني قبائل الرياح التي أتت ضمن التغريبة الهلالية؟
5: هو لقب رياحي مرتبط أصلاً وبالنواة الأولى لبني هلال وبني سليم
3: في خلال الذين أتوا خلال التغريبة الهلالية،
5: خلال التغريبة الهلالية خلال القرن الخامس هجري. لقب رياح اليوم هو امتداد لبني سليم ولبني هلال وبني سليم.
3: هي أنت في المجموعة قلت لي في الفحص، هيك المجموعة الموجودة ربما في من الفحص بعد العمايم في طريق في طريق المدينة التي بعرادة، بعرادة والتي نجدها على اليسار في اتجاه جبل منصور يعني هيك ولا؟ هذه كلها منطقة رياح تسمى.
5: منطقة رياح هي أصلا يعني مجال رياح من عهد عهد الحفصي مثلا.
3: استقروا بتلك المنطقة.
5: استقروا بتلك المنطقة، يعني ولاية باجة،
3: جزء من ولاية باجة وجزء من ولاية سليانة وجزء من ولاية الزغوين.
5: ولاية الزغوين حاليا
3: هي هو احتلهم يعني المكان
5: وطن رياح،
3: المكان الوسط
5: وطن رياح.
3: بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا. إذا لالا إيمان أرجوك شارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: إذن في بداية هذه الحلقة الرابعة والأخيرة التي نخصصها إلى الأسواق الأسبوعية، نحب نتجه صوب الأستاذ العزيز حسين الزطرين الذي ذكرنا منذ الحلقة الماضية بأنه عنده باع وذراع في معرفة المواقع والمجالات لا سيما بالجنوب الشرقي، وقد أنتج حتى بعض الكتب مثل كتاب أسماء الأماكن والتراب المحلي بالجنوب الشرقي، ومثل المجالات المحلية في تونس أي التسميات والترابات. ونسعد بوجوده معنا اليوم. أستاذ حسين، لمن ربما فاته من أوفياء الثقافية في كل مكان الاستماع إلى الحلقة الأولى، لو تسمح بما تملكون من بيداغوجيا وفي وقت وجيز جدا تلخصون أهم ما جاء في الحلقة الأولى، تفضل.
4: شكرا سيد المنجي على الاستضافة مجددا. في الحلقة الأولى بطبيعة الحال قمنا بتعريف هذه الأسواق الدورية أو الأسبوعية ووصف أهم خصائصها ونشأتها وتحولاتها وكذلك علاقتها بالأماكن المركزية بمعنى القرى والمدن حيث تنعقد، علاقتها بالمركزيات الحضرية بشكل عام، وهذا العلاقة الجدلية بين المدينة والسوق وكيف أن الواحد منهم يخدم الآخر.
3: نعم،
4: هذا بشكل عام ملخص الحلقة الأولى للي فاتهم الاستماع.
3: وذكرنا في الحقيقة أيضا الصلة والمتين التي توجد بين الأرياف وبين تلك المدن، واعتبرنا كون السوق هو في نهاية الأمر عرس أسبوعي يشد إليه الرحال.
4: لا شك في ذلك، والعلاقات الريف والمدينة من خلال السوق الدوري تبرز كأحسن ما يكون من الناحية التاريخية وإلى اليوم. وكذلك فيه أبعاد أخرى احتفالية ورمزية وثقافية وغير ذلك، هذا سميناه احنا عرس، بالفعل عرس تلتقي فيه تشكيلات اجتماعية من مشارب مختلفة، من بيئات مختلفة، من الجبل ومن السهل ومن صحيح. تشكيلات قبلية مختلفة، وهذا يفتح بابا للتفاعل الإيجابي والتعارف وكذلك بناء الألفة الاجتماعية وعلاقات مستدامة والتحالفات أيضا وبناء الاقتصاد الذي يشتغل في النهاية. السوق الدوري يشتغل من خلال الآليات الاجتماعية والعلاقات المستدامة أيضا وبناء علاقات الثقة والعلاقات التضامنية وتفعيلها خاصة في المجتمعات الريفية وحتى المجتمعات التقليدية بشكل عام.
3: حسين محلاه كلامك، وتصديقا لما قلتم ثم شكون يمشي للسوق ربما ليس للتبضع، يعني ليس للتسوق، ربما يلبس اللبسة بتاعه باش يحب يقابل أصدقاء، وربما باش يعمل ربما أفريات أو يتحدث مع إنسان آخر، أو ربما يشوف قرابة ناس أخرين إلى غير ذلك.
4: هذا احنا نسميه بناء الرأس المال الاجتماعي. فبالإضافة إلى أن السوق هو في الأساس بناء رأس مال مادي، أيوة. الربح المادي وما إلى ذلك والتبادل، أيوة. السلع، هناك أبعاد أخرى من بينها رأس المال، أيوة. الاجتماعي، بناء علاقات جديدة، تعارفات جديدة، وكذلك فتح صداقات جديدة، وكذلك بطبيعة الحال بناء أيضا رأس مال رمزي كذلك وسياسي وما إلى ذلك. وهذا الكل رؤوس الأموال هذه السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها يمكن أن نحولوها الرأس مال مادي لاحقا. أنا أكيد دولار نجم نصرفوها معنا.
3: شفت كيفاش هي الحفلة اللي ننتظرها، في نهاية الأمر كل أسبوع.
4: كل يعني أسبوع، لأن يعني فرصة لبناء بناء الشخصية وبناء المستقبل وبناء الرأس المال بشكل عام، سواء المادي وكذلك رؤوس الأموال الاعتبارية الأخرى التي هي في النهاية ستساهم ولو بشيء من التأخير في بناء الشخصية وبناء المستقبل المادي لأي واحد منا.
3: نعم، بارك الله فيك. نتجه صوب الباحث ناجح الرياحي الذي أنجز بحثا حول الأسواق الأسبوعية، لا سيما سوق الفحص، سوق الدواب بيوم الجمعة، وسوق مختلف المنتجات الأخرى يوم السبت. ونسأل سناجح، هل يمكن أن نعتبر أن تعدد الأسواق، تقريبا كل مدينة عندها سوق الآن ولا عندها سوق، هل هذا يترجم ربما ضعف التجهيزات الريفية؟ يحتاج فيها ربما أهل الريف إلى الانتقال والتوجه نحو المدينة للتبضع ولقضاء عدة حوائج أخرى ربما.
5: يمكن اعتبار سيمونجي ظاهر تعدد الأسواق الأسبوعية وتقاربها الجغرافي خاصة في البلاد التونسية، أيوة. مؤشر كبير، هو مؤشر سوسيولوجي واقتصادي يوريك هشاشة البنية التحتية داخل الأوساط.
3: ماذا سوسيولوجي واقتصادي؟
5: يعني
3: من ناحية الاجتماعية، يعني في عملية علاقات وربط
5: من ناحية العلاقات الاجتماعية ومن ناحية العلاقات الاقتصادية بين المدينة وأخرى، بين سوق وسوق وبين
3: ريف ومدينة،
5: بين ريف ومدينة كذلك.
3: أيوة.
5: مثلا في الأوساط لو كانت الأرياف التونسية مجهزة بشبكات نقل حديثة ومراكز تجارية قارة، نعم. ما يضطرش الساكن أنه
3: لا أقامت سوقها، يعني
5: أو أقامت سوقها يعني سوقها خاص، ما يضطرش الساكن أنه يستنى موعد دوري باش يأمن حاجاته الأساسية يعني من خضار.
3: أستاذ ناجح، فيما تتمثل هذه العلاقة؟
5: بداية غياب المراكز التجارية القارة في الأرياف، تعدد الأسواق.
3: صحيح.
5: هو حل من حلول البديلة لغياب المغازات الكبرى، نقاط البيع المنظمة.
3: صحيح.
5: بحيث يلعب السوق دور المركز التجاري المتنقل زمنيا، والذي يعوض النقص في التجهيزات الثابتة للأرياف ذاتها.
3: أيوة.
5: ثانيا ضعف شبكة المواصلات، تقارب الأسواق من بعضها، سوق في كل تجمع سكاني صغير في تونس، سوق يعني سوق في كل مدينة، وهو يفسر صعوبة تنقل الفلاحين والمستهلكين لمسافات طويلة، بداية بسبب تهالك المسالك الريفية، غياب وسائل النقل العمومي نسبيا أو تهالكها، وهذا ما يجعل تقريب الخدمة من المستهلك ضرورة حتمية. ممكن نضيف يعني أن ضعف سلاسل التبريد والتخزين
3: الغير متوفرة، الغير متوفرة
5: في جل الأرياف التونسية، حيث يلجأ سكان للسوق الأسبوعي بشكل متكرر لغياب التجهيزات اللوجستية كالكهرباء المستقرة، مخازن التبريد الكبرى اللي يسمح بتخزين المواد الغذائية لفترات طويلة، معناها مما يجعل التسوق الأسبوعي المباشر هو الوسيلة الوحيدة لضمان التزود بالمواد الطازجة. كذلك المرافق الإدارية والبنكية
3: التي لا تتوفر في
5: المدينة، مهما كانت درجة الخدمات التي توفرها تعتبر نادرة مقارنة بالريف.
3: صحيح.
5: فغالبا ما يترافق تعدد الأسواق مع الفروع البنكية، الخدمات،
3: المراكز الخدمية يعني.
5: المراكز الخدمية، حيث يمكن أن نعتبر أن الريف هو أن السوق هو البنك الشعبي للريف، حيث تتم المعاملات، هو البنك الشعبي للريف، حيث تتم المعاملات نقدا، وهو المركز الخدمي الذي تقصده السلطات المتنقلة من الريف نحو المدينة. خلاصة أن كثافة الخارطة التجارية الأسبوعية في البلاد التونسية هي آلية دفاعية يعتمدها المجال الريفي لتعويض العجز في تجهيزاته الهيكلية، مما يحول السوق من مجرد فضاء تجاري إلى أداة لفك العزلة المجالية للريف بذاته.
3: صحيح. حلو ياسر، يعني في نهاية الأمر هنالك علاقة متينة تربط الريف بالمدينة. السوق هو في العلاقة المتينة. سيدي حسين، حسين الزطريني أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية وصاحب إنتاجات عديدة ومتعددة، لسيما في المجالات المحلية وفي التسميات والمسميات والترابات. السوق هو في نهاية الأمر مثلما كان يتحدث الآن الباحث ناجح الرياحي بأنها هي ربما فرصة للعمل والاستفادة وتوفير اليد العامل. هل السوق يمكن أن نعتبره حل مثلا لامتصاص البطالة بمنطقة من المناطق؟
4: شكرا على هذا السؤال. بالنسبة لدور السوق، هذا لا شك فيه أنه مجال يحقق نسبة هامة من التشغيل والتشغيلية، خاصة وأنه الاندماج
3: في الخدمة موجودة،
4: خدمة موجودة، والاندماج في العمل التجاري في السوق لا يتطلب تكوينا خاصا أو تكوينا في المسالك الرسمية أو في برامج التعليم الرسمية. إذا الخبرة تأخذها كذا في العائلة وفي السوق، وسهل من السهل الاشتغال، ولا يشترط خبرة كبيرة، وكذلك لا يشترط رؤوس أموال كبيرة. فمن السهل إذا أن نندمج في السوق، وعنده دور بطبيعة الحال في مكافحة البطالة، خاصة لدى طبقات محدودة الدخل بشكل عام، والمنقطعين ربما بشكل مبكر عن المدرسة والتكوين الرسمي.
3: على كل حال يدور الزيرو، معناتها
4: يدور الزيرو
3: السوق، حاجة هامة برشا. كيف يمكن سيناجح مثلا للسوق نجم نقوله أن تساهم في تنمية ميزانية البلديات، خصوصا وأننا ذكرنا في الحصة الماضية بأن الأسواق رأي هي عملية منظمة وعملية تشرف عليها البلديات، هيك ولا؟ فلا بد أن تلك البلديات ستستفيد بطريقة أو بأخرى ميزانيات تلك البلديات نتيجة الأسواق.
5: أستاذي، في حالة سوق الفحص وفي حالة كل الأسواق، يعني عامة كل الأسواق في البلاد التونسية، يعني كراء السوق سنويا لمتعاهدين خواص أو عبر طلبات عروض تقوم بها البلدية، وللسلطة المركزية يعني الحق والدور في
3: تقصد عقود اللزمات، هي المناقصات،
5: هي المناقصات يعني أو المزاد العلني.
3: أيوة.
5: يضمن تدفق مبالغ مالية ضخمة ومستقرة لميزانية الجماعات المحلية، استخدموا الكثير منها في تمويل مشاريع القرب كتعبيد الطرقات والإنارة والنظف، وكذلك تنشيط العقارات المجاورة، فوجود يؤدي وجود السوق إلى رفع القيمة الإيجارية للمحلات والمستودعات التابعة للبلدية في حد ذاته.
3: بطبيعة هي المنطقة اللي جهة السوق كانت حتى شيء تولي حتى بالنسبة للكراء إلى غير ذلك ترتفع
5: القيم العقارية ترتفع تتحسن ميزانيات المواجهة نحو البستنة، ميزانيات المواجهة نحو التهذيب العمراني داخل المنطقة البلدية، وكذلك يمكن للبلدية أن تخصص ميزانية لإنشاء مشاريع، إما مشاريع لون تيرم يعني مشاريع قصيرة المدى أو طويلة المدى. أيوة. كالطرقات أو المشاريع يعني هو أصلا السوق هو مشروع طويل الأمد يعني بالنسبة للبلدية.
3: أيوة. نجم نقول إذن أن السوق يساهم بطريقة أو بأخرى في السلم الاجتماعي، باعتبار أن هنالك تزاوج بين الريف والمدينة، وهنالك استفادة من الطرفين واستفادة أيضا حتى للبلدية اللي هي المشرف المنظم على السوق. نحب نمشي للسي حسين الزتريني الذي له معرفة خاصة بالجنوب الشرقي، والجنوب الشرقي يزخر أيضا ليس بالرجل فقط مثل ما ربما يظهرنا في المخيال الشعبي متاعنا بأن الرجل ربما هو الذي يقوم بكل الأعمال، ولكن هاي الأسواق الأسبوعية حسب ما أرانا سي حسين وتنقل في كل أرجاء البلاد التونسية بأن الأسواق يكون باش ترجع اشتر هذه رجعنا كما في الجامعة كنا قبل نقول اشتر أولاد واشتر البنات، ورجعت الفتيات عددها أكثر من الذكور حتى في المدرجات الكلية إلى غير ذلك. تو في الأسواق كأني المرأة الفلاحة التاجرة بدأت تغزو الأسواق، وهذا مؤشر طيب يعني يدل على أي شيء أستاذ العزيز؟
4: أعطيك الصحة سي أستاذنا سي منجي، وفقط استسمحك للتعليق على النقطة اللي أثارها زميلي وهي مهمة، وعلاقة السوق بالريع العقاري. وعادة البحوث المتعلقة بالسوق الأسبوعي والسوق الدوري خاصة في الجنوب الشرقي اللي قمنا بها عنوانها أصلا السوق وتنظيم المجال. ومعناه ذلك أن السوق هو القلب النابض للمكان المركزي في المدينة أو القرية.
3: صحيح.
4: هي أصلا مكان مركزي.
3: يعني إذا كانك تحب تعرف مدينة سوق السوق زور السوق الأسبوعي تحت وتفهم برشا
4: أشياء. توا سؤال بالنسبة للمختصين زملاء نحبوا حتى هم ننفعوهم، كيف يهيكلوا وينظم السوق كمركز كقلب نابض، ينظم المجال الحضري من حوله.
3: نسيج حلوة يا سيدي.
4: معناه في الأول يبدأ المجال الجغرافي وكانوا متجانس هكذا لا شخصية له، يصبح من خلال السوق الدوري يصبح مهيكل، عنده هيكل.
3: صحيح.
4: بمعنى عنده رأس وأطراف وسقين وكذا ومنظم متدرج ولا عنده ستركتور بمعنى بالفرنسية ستركتور بمعنى أصبح مهيكلا. هذا على مستوى المدينة، فتنتظم
3: حوله
4: بقية الأنشطة الحضرية. أيوة. في التجارة القارة والبنوك والمالية وغيرها. أيوة. تنتظم حول ساحة السوق.
3: حسب ولا هو يساهم في هيكلة
4: هيكلتها لأنه يخلق نوع من نقوله احنا مسار.
3: أيوة.
4: بروسيسوس. أيوة. متاع تنافس بين بقية القطاعات الاقتصادية حول ساحة السوق، لأن حرفاء السوق الدوري هم حرفاء في نفس الوقت بقية الخدمات المالية وغيرها. أيوة. فتتنافس هذه القطاعات الحضرية.
3: نعم.
4: ولا شك الخدمات.
3: أيوة.
4: والخدمات النادرة.
3: أيوة.
4: على التوطن قريبا في الحزام الأول حول ساحة السوق.
3: أيوة. هناك تسابق
4: لأنها تتحمل الريع العقاري. أيوة. ويصبح الطلب على الأمكنة المركزية بمعنى على المجال المركزي في السوق. أيوة. وحول السوق.
3: أيوة.
4: يكثر عليه الطلب.
3: أيوة.
4: وإحنا في سوق حرة، قد ما يزيد الطلب قد ما يطلع سعر. أيوة. العقار.
3: أيوة.
4: والأكرية. أيوة. والريع العقاري.
3: أيوة.
4: ففي النهاية سنجد أن السوق خلق هذا التراتب حسب القطاعات، حسب كفاءتها الاقتصادية، قدرتها على المنافسة، قدرتها على افتكاك أماكن مركزية. ونجد تتدرج المدينة في اتجاه الأطراف بأحزمة، الأحزام الثاني والأحزام الثالث، وهذه. نعم. مذكورة في نظرية الأماكن المركزية في اقتصاد الحضري. الحزام الثاني الأقل تنافسية، الحزام الثالث الأقل، إلى أن نصل للحزام مثلا الرابع، هذا من ناحية النظرية للوظيفة السكنية الأقل مردودية، ثم ندخل المجال الريفي الأقل مردودية مقارنة بالاقتصاد الحضري.
3: هذا على السوق احنا تظهر لنا حاجة عادية ونمشيو لنهار السوق ونقعدوا نضحكوا ونلعبوا.
4: لا هو انعكاس
3: في نهاية الأمر، لا هي انعكاسات،
4: هي هو انعكاس أيضا للسلسلة الحضرية، للوزن السلسلة الحضرية، بمعنى أنه ينظم المجال الإقليمي أيضا وليس المدينة نفسها، أيضا يرتب الرتبة الرتبة الحضارية، بمعنى أنه مثلا عاصمة إقليمية ولا عاصمة وطنية، هذا مستوى مجالي، سلم مجالي هذا، أو عاصمة أو مركز محلي أو قرية، هذه مرتبة حسب حجمها الديموغرافي، حجم الحرفاء، حجم السوق، ومرتبة حسب حجمها الوظيفي، الخدمات النادرة الموجودة غديك، وتقريبا حجم السوق الدوري الموجود غديك يعكس الرتبة الحضارية في السلسلة الحضارية الجهوية والإقليمية لذلك التجمع الحضري أو تلك القرية. فبقدر ما يكون السوق كبير بقدر ما يكون الرتبة الوظيفية وكذلك الديموغرافية لذلك المركز، إذن جاي على رأس المنظومة الحضرية مثلا مركز إقليمي أو عاصمة إقليمية أو ما إلى ذلك، كما جابس مثلا سوقها كبير وخاصة مدنين، مدنين سوقها متنوع أكثر، فتقريبا وحتى حجم الديموغرافي في السنوات الأخيرة بدأ يأخذ يعني أسبقية وأولوية على غيره بحكم موقعها أيضا في وسط المنظومة الجنوب الشرقي، فالنجم نسموه سوق إذن إقليمي أو عاصمة الأسواق في الجنوب الشرقي بحكم توفره حتى على تجارة السيارات وما إلى ذلك.
3: تمت ذكرت لي السيارات، حبيت باش نسألك سؤال آخر، ما زلت ما جاوبنيش محلها، وبتجيني على المرأة الفلاحة ولا المرأة بصفة عامة يعني في السوق، لكن باش نسألك سؤال بالنسبة لأسواق الجنوب الشرقي، هل فيها اختصاص؟ مثلا نقول هذه ربما في السيارات، هذه ربما في السلع الأجنبية، هذه في التجارة مع ليبيا، هذه في كذا كذا،
4: بشكل جزئي جدا.
3: أيوة.
4: ما هناش حكاية الاختصاص هذه إلا بحكم الاختلاف الموقع الجغرافي، بطبيعة الحال الأسواق الحدودية كما بن قردان وحتى مدنين من الطبيعي جدا بحكم المؤشر النفاذية العالي وجاي في الوسط وعندك كيسات يربطوها على الطريق الوطني،
3: هذا كل شيء يشد إليها الرحال.
4: أنا
3: نعرف اللي في سمحني سي حسين قصيت عليه، أنا نعرف لأنه بالنسبة لبن قردان ومدنين هنالك حافلات بأكملها تسافر من الشمال في اتجاه الجنوب في اتجاه سوق مدنين وسوق بن قردان
4: إلى الآن
3: معنى ذلك أن لها تخصصات،
4: عندها تخصصات ومربوطة بشبكة النقل والمحور النقل الرئيسي اللي هو الطريق الوطني عدد واحد، فهي تمر من مدنين
3: ولا علاقة خاصة بليبيا، خاصة بليبيا لأن أغلب السلع يؤتى بها من ليبيا، وفي الحقيقة هي مش من ليبيا، هي يؤتى بها من تركيا ومن مناطق أخرى،
4: مناطق أخرى
3: مفتوحة على العالم
4: يعني. مفتوحة على العالم، موانئ دبي أيضا وكذلك موانئ ليبيا أيضا، ومن بعدها يتم وسقها عبر معبر رأس جدير بطرق مختلفة ونجدها في النهاية في أسواقنا.
3: عجبني كي قلت لي بطرق مختلفة.
4: بطرق مختلفة. نعم نحن نعرف هذه حاجة اعتيادية ولا تعنى. نحن نعرفها عايشينها يعني حالة عادية وناس تخدم على أرواحها ربي عينها.

0: الناحية الاقتصادية بطبيعة الحال هي عادة تهتم بكل ما هو إنتاج في البيت، تربية الدواجن مثلا، حتى المساهمة في تربية بعض المواشي، كل ما هو عمل فلاحي في البيت. وكذلك تحتاج إلى تسويق هذا المنتوج وإن كان بكميات صغيرة، هذا لا شك فيه، لأن السوق يسمح لك بأنك تهز حارتين عظام وسردوك وتشارك مع الناس وتأخذ تبيع وتأخذ ما يستحق العائلة إن كان كثيرا أو قليلا. وهذا السوق إذن يعني يسمح بهذه الفرصة للمرأة، خاصة في السنوات الأخيرة هناك تحول مجتمعي بعد مجلة الأحوال الشخصية أكيد. هناك
1: ثم تحرير للمسؤوليات في مستوى العائلة.
0: نعم، وهناك تكاتف بين الرجل والمرأة. صحيح. وحقيقة هذه حاجة طبيعية جدا، وهي حاجة ضرورية، والرجل والمرأة هم حاجة واحدة. ما ينجموش، ما نحن أصلها كلها حاجة واحدة، يعني
1: لا، ولكن سيحوصيب بالإضافة إلى هذا، خاصة في مجال المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية
0: والحرفية، يعني
1: تنتج والحرفية تنتج مواد، والسوق هو أحسن منفذ لترويجها يا أخي.
0: وكذلك هذا من الأساس، يعني البعد الاقتصادي للسوق هذا لا جدال فيه، ولكن بالنسبة للمرأة أيضا عندها جانب آخر يتعلق بحسن سير التبادل التجاري في الأسواق، باعتبار أن الأسواق لقرون طويلة كانت فضاء عاما ذكوريا بالأساس. صحيح. وفي الكثير من النزاعات بحكم عنده بعد ترابي، نزاع على مناطق الانتصاب، على هذا نصبتي هذه مش نصبتي، إذن نزاع مع بقية الفاعلين في الفاعل الرسمي والسلطة المحلية والمكاس، وإذن هو عنده هك البعد الترابي، بمعنى التراب له حدود. وعندما نرسم الحدود وهذه بلاستيك وهذه مش بلاستيك، خاصة أنه بريوديك، هو تصير برشة نزاعات. المرأة لها دور مهم في التقليص من هذه التوترات وجعل السوق يشتغل بآليات إذن أقل توترات.
1: لابد أن نعترف بأن المرأة في كل مجالات العمل في نهاية الأمر، ليس في السوق الأسبوعية، نجحت ربما أكثر من الرجل بأخلاقها، ربما بتعاملها مع الحرفاء، ربما تكسب الحرفاء بطريقة أسهل من الرجال.
0: أنا باش نفاجئك سي المنجي، أنه ونفاجئ المستمعين يعني الكرام في النهاية، أنه المرأة من حيث التكوين الجيني الأصلي أنها هي بالها مستسع.
1: صح عليها.
0: عكس الذكور اللي هما أولاد إكسبرس، سريع سريع، ونقولوا احنا
1: شخصية وربما
0: وكذا، وحب فيسع وما عداش وسع بال، وحب يخدم تو ويعمل تو. أيوة. عنده هيك السرعة. هذه مسألة تتعلق بطبيعة الأشياء. أيوة. المرأة بالها مستاسعة وتتحمل. أيوة. الراجل يقولوا احنا سريع. أيوة. وفعال. أيوة. وهكذا
2: وعنده فونكسيون واحد،
0: وعنده فونكسيون معنا يكملها، ما يحبش المشاريع بعيدة المدى. هذاك علاش حتى القراية تو في الجامعات نشوفوا ان البنيات هم اللي يقروا اكثر، لان بالهم مستاسع ويستثمروا في المدى المتوسط. حتى والبعيد
1: تسمح لي، ما الحديث ذو شجون، هو كلام يجبد كلام، لكن تو حتى كي نمشوا نعملوا العكس في المقابل، تلقى الراجل هو تاجر لأقمشة. أي. وتأتيه الرجل. أي. يقول القماش الفلاني، يقول راهي عندنا ولا ما عندناش، وتأتيه المرأة. أي. يقول راهو عندي، وهاو نعطيك نوع آخر ويجب لها النوع الأول، باش يجي يقول هاو نزيد لك النوع الثاني.
0: أكيد.
1: وبعد يقول اسمعي هاو غدوة نجيب لك الثالث، يجي برك يوسع في باله مع المرأة.
0: أي هذا
1: هو الرجل، حتى الرجل يعني،
0: حتى الرجل. أي. وهذا يا راهي تتعلق بطبيعة الأشياء.
1: أيوة.
0: احنا نعرف حتى في الفيزياء وفي الأمطار وفي المناخ أن الأجسام أو الأجساد أو المواد التي لا تتشابه بينها جراديون، بينها فارق، تتفاعل بنسق أسرع.
1: طبعا طبعا.
0: مثلا كتلة هوائية مثلا فيها درجة حرارة معينة مثلا، تتفاعل مع جبهة هوائية أخرى بدرجة أقل، 50 درجة تحدر، باش تولي فيضانات وأمطار. بينما التفاعل في نفس الجنسين إذا تفاعل أقل والتعامل أقل.
1: صحيح صحيح، جميل جميل جدا. تسمح لي سي حسين، أنت توا حكيت لنا على برشا أشياء، وجيتنا بشدة وعزيمة من الجنوب، وتحمل عبق الزمان وتحمل كل تلك الأفكار الجميلة. أنا بحب باش نبقى في نفس الإطار هذاك، ونحبش هذه القناية أي نستمع.

0: إذن نتجه صوب الأستاذ العزيز الأستاذ حسين الزطريني، ونسعد بلقائه. وجينا في الحقيقة من بعيد ومن أماكن بعيدة، ونحب تزيد ترجع لنا مرة أخرى حول المرأة الفلاحة والتاجرة ودورها في مكافحة ربما ضعف الدخل الفلاحي، ونفتح حتى النقاش في نفس الوقت مع سيناجح الرياحي إن كان له أمر في هذا الأمر. تفضل سيناجح.
1: المرأة الريفية عموما خلقت نوعا من المرونة الاقتصادية داخل المجتمع، فتجد المرأة الريفية توازن بين الفصول في فترة الركود الفلاحي،
0: نعم،
1: في الشتاء منتوج الزيتين، في الربيع يعني البقوليات عامة كالفاصوليا وغيرها كما نحن في حالنا اليوم، كذلك الملابس الجاهزة والمنسوجات اليدوية والصناعات التقليدية بصفة عامة.
0: صحيح.
1: توازن الفصول ثم تثمين المنتوج، بدل بيع المنتوج كمادة خام وبأسعار زاهدة، تقوم المرأة بتصنيع الأجبان قديما، اليوم فقدت مثلا صناعة الأجبان لدى المرأة في تونس، التوابل وغيرها من المربيات، وبيع مباشر في السوق، ويعني بضعف ثمنية أو إدخال كلفة تحويل الشيء من مادة خام إلى مادة قابلة للبيع.
0: وهناك شيء آخر سيناجح، سمحني ديما نقاطع فيه، خاصة هذه بمناطق الشمال، موجودة حتى في الجنوب، مناطق الشمال، هي تلك النباتات العطرية والنباتات التي يتحصل منها على الزيوت، الغابات، منتوجات الغابات، اللي أصبحت النساء تستغلها وتستثمرها شيئا فشيئا في الأسواق، وتأتي بها حتى إلى تونس العاصمة، ربما تعرضها في المعارض المعروفة. المرأة الفلاحة أصبحت لها باع وذراع في المجال هذا.
1: يعني تجارة المدخلات، نجد كثير من النساء تخصصنا في بيع البذور المحلية، الشتائل، العلف المنزلية، الزيوت الروحية، زيت الكليل، الزعتر والشيء. تجارة تخلق نوع من الثقة المتبادلة بين النساء والمجتمع في حد ذاته.
0: صحيح.
1: مقايضة العصرية مثلا كطريقة، قبلا يعني في القديم
0: في نهاية الأمر تجيب مثلا تجيب البيض ولا تجيب الزبدة وبتمشي تشري ملابس،
1: لو
0: عملت في نهاية الأمر
1: مقايضة ديناميكية، مقايضة منتوج بمنتوج آخر يعني.
0: نعم.
1: هذا يخلق نوع من التوازن الانتاج المنزلي او توازن الانتاج المحلي عامه والاحتياج الاستهلاكي الشخصي.
0: لكن الا ترى سيناجح بان هذه الطريقه هي طريقه في نهايه الامر للتمكين وللادخار الاجتماعي؟ اش نقصد؟ نقصح ربما هي طريقه من طرق مكافحه ضعف الدخل العائلي، هيك ولا؟ المرأة عندما نجحت في هذا هي جاءت لتكافح من أجل ضمان الدخل الفلاحي لتكمل الرجل.
1: نعم أستاذي، يعني خروج المرأة للعمل منحها نوع من الاستقلالية المالية وسلطة قرار مالي فردي. لم تعد المرأة هي مجرد يد عاملة في حق العائلة، أو بل أصبحت ذات رأس مال تدير تجارتها الخاصة، وفتحت كذلك صندوق أزمات. صندوق أزمات يعني بين ظفرين، هو الدخل اليومي الذي تجني المرأة إما من السوق الأسبوعي أو من السوق اليومي أو يعني المرشي بصفتنا العامة، يستخدم يعني غالبا مش جاب به مصاريف الطارئة، تكاليف مدرسة أولادها، الحاجات اللي تحمي الأسرة من الديون الناتجة عن ضعف مثلا المردود الفلاحي، ضعف المردودية الفلاحية للمرأة الفلاحة. وكذلك الحاجة ذي مكنتها أنها تكسر عزلة المرأة في الريف وتكتسب خبرة، يعني خبرة مكتسبة، خروجها للسوق عطاها خبرة كيفاش تتفاوض.
0: صحيح.
1: المرأة اليوم نيغوسياتور باهي في السوق، تدعيم الكلام سي حسين بالحق، يعني التاجر نقول ذكر أو الرجل في عملية التفاوض، ليس كما يتفاوض مع المرأة كما يتفاوض مع رجل مثله.
0: المرأة بكثير من اللين، يعني
1: بكثير من اللين وكثير من الحذر في الكلام، وتعرف المرأة هي كونها عامة كائن رقيق، يعني لا يمكن أن تجابها النار بالنار كما يقولون.
2: حتى سامحني، تفعيل آليات الرقابة الذاتية.
0: أيوة.
2: تفعيل آليات حضور المرأة في السوق، إذن يفعل آليات الرقابة الذاتية، بمعنى الرجل يولي منضبط بطبيعته وما يتكلمش كما يجي، كحضور المقدس أيضا.
0: جميل. بارك الله فيك، أنت ما كلامك حلو برشا. سي حسين بالله سامحني، أنت سيد العارفين صلحني كاني غلط، توك المناطق الجبلية هذه فيها الزيوت الروحية وفيها كذا وكذا. أما المناطق الجبلية نعرفها اللي تنتج منتوجات ربما قد لا تنتجها المناطق الموجودة في جهة الجفارة ولا حتى في الفرش، تم مثلا هك الرب وهك الغربوز وهذه نلقاها هذه في الأسواق الأسبوعية ولا؟
2: نلقاوها وخاصة في بعض الأسواق القريبة من المنطقة الجبلية وهي تقليد مشترك في الحقيقة. أيوة. ليس خاص أما المناطق الجبلية محافظة أكثر على التقليد. أيوة. وما يهم في هذا في الحقيقة هناك أبعاد نوعية للسوق الدوري.
0: نعم.
2: فالبضاعة ليست هي البضاعة. والقضية ليست كميات وأرباح.
0: نعم.
2: القضية أنه احنا كمجتمع استهلاك اليوم لقد تغيرنا كثيرا، بدأنا نبحث عن النوعية. وتلك المطبخ القديم. نعم. والبيولوجي أيضا.
0: أيوة.
2: بغض النظر عن الكميات نبحث عن ذاكرتنا من خلال الأطعمة التقليدية.
0: صحيح.
2: وذلك تراثنا وهذيك ذاكرتنا ونحن نبحث عليه بأي ثمن في النهاية. نعم. بأي ثمن بغض النظر عن الثمن. صحيح. قد. صحيح. ندفع أموال مضاعفة من. صحيح. أجل الحصول على.
0: صحيح.
2: نقول احنا طريف شريح جبلي هيك.
0: هي.
2: ولا طريف عسل أصلي.
0: هي.
2: ليس الأمر متاح الآن بحكم أن دخلنا في سوق الاستهلاك والإنتاج.
0: نعم.
2: على نطاق واسع وهذا النزع الكمية للسوق وللأسواق حتى الحديثة والتصنيع وما إلى ذلك، يعني بدينا نفركسوا على هذيك الحشية النوعية وهذا توفره حقيقة الاقتصاد الريفي والمرأة الفلاحة في ذلك الإطار من العلاقات الثقة المتبادلة، لأن التبادل التجاري في النهاية.
0: نعم.
2: هو علاقات ثقة.
0: صحيح.
2: في في في بيئة يمكن أن كما نقولوا ينجموا المتعاملين يغشوا بعضهم في السلعة ولا في. أيوة. كذا ولا في. أيوة. مصدرها. أيوة. أو في نوعيتها.
0: نعم.
2: طيب هذا مهم.
0: اسمح لي للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان تو الرب قلنا هو شنو. أيوة. الرب وما هي أنواع الرب الموجودة في على الأقل في الجبل وفي الفرش ولا في السهل يعني.
2: بالنسبة للرب إذن هو نقوله إحنا منتج سكري تقليدي.
0: أيوة.
2: و...
0: عصير هو نوع من العصير اللي
2: نوع من نوع من المعجون.
0: أيوة. ما. صحيح بارك الله فيك.
2: أيوة. عنده علاقة إذن بال
0: مربى.
2: بالمربى.
0: أيوة.
2: هو تقريبا كيل.
0: أيوة.
2: مربى.
0: أيوة.
2: وفيه برشة أنواع أكيد. نعم. حسب طبيعة الغلال.
0: نعم.
2: اللي تم. نعم. تحويله.
0: نعم.
2: وعنده استعمالات تقليدية في الحقيقة بدأت في جيلنا احنا بدأ يبعد عليها شوي وأنا شخصيا كمستهلك إذن. أي. نسمع به ولكن التو ما استهلكتوش مثلا. أي. هذه حقيقة. أي.
0: قلنا الرب متاع شنو مثلا الموجود الآن في الأسواق في أسواق الجنوب الشرقي الرب متاع أي مناطق مثلاً.
2: حقيقة بالنسبة. أيوة. لدراستنا في الجنوب الشرقي أنا. أيوة. شخصيا لم أجد المادة هذه.
0: أيوة.
2: وحقيقة هناك تحول حتى في بنية العرض التجاري ومعادش هذيك الأشياء الكلاسيكية اللي نعرفها من بينها الرب وحتى العسل بدرجة أقل يعني. أيوة. موجود أما بدرجة يعني أقل مش كما
0: خاصة نعرف أن الرب هو شيء أساسي الآن ولا يزال في الأعراس مثلا في الأعراس وخاصة بالنسبة للعريس والعروسة حتى 7 أيام الرب لابد منه.
2: هذه يا راي باش. أي. تعاون أنت في سيمونجي. أي. لأنك أنت عندك خبرة أكثر. أي. منا وإحنا نستفيد منك في خاصة في الجوانب هذه. أي. لأنه مهم جدا. معناه يستعملوا كيفاش في الأعراس.
0: جميل. جميل. جميل جميل جدا. طيب نحب نمشوا لأن الوقت قاعد يداهم فينا مع الأسف نحب نمشوا للفقرة ربما قبل الأخيرة. هو نحن في الجغرافيا وسي حسين أنت تبارك الله عليك في المجال هذا عندك فكرة وباع وذراع أنه نتحدث دائما من أهم الإشكاليات في الجغرافيا جغرافية. المجال هو العلاقات التي تربط الأرياف بالمدن. فالسؤال لكم أنتم بالزوز واللي حاب يتكلم فيما يتمثل هذا الرابط بين الريف والمدينة الرابط الذي تقوم به السوق الأسبوعية في نهاية الأمر.
2: شكرا سي المنجي وفي النقطة هذه نحب نلخص ما نطولش برشا. ولكن هذا يشمل أسواقنا وأسواق جيران أيضا. أي. في المغرب أنا عملت ماشية للمغرب في إطار البحوث أيضا ودرست.
0: صح.
2: سوق صفر وزرناه والأسواق الأسبوعية. أي. لأن تشابه في
0: في أي مناطق هذه في المغرب؟
2: في شمال المغرب. أي. في مدينة فاس. أي. وما حولها.
0: آه.
2: شمال المغرب. إذن
0: هذه كيسموه المنطقة الشرقي ومنطقة الفوق تولي منطقة جبال الريف.
2: جبال الريف. وفي هالإطار عملت شوي مقارنة أنا. وما وجدته سواء في تونس أو في المغرب. هي تلك النظرة التقسيمية نوعا ما من الفاعل المركزي، يعني من ربما من البلدية، من الجماعة المحلية، وكانوا الأسواق هذه خاصة في المغرب بارزة برش.
0: أي
2: تلقاه السوق يطيشوه برا من القرية، معناها تمشي انت للقرية الفلانية
0: يعني.
2: يطيشوه كأنه قصة ريف. حكاية ريف يجب أن يعزل هكذا ويترك بعيدا.
0: ربما يرى كأنه مشهد من مشاهد تريف المدينة،
2: تريف أو نوع من مشاهد العودة إلى الوراء. وهذه في الحقيقة ناتجة عن نظرة حداثوية مغالية. برزت خاصة.
0: حسين تو سمحني أنا أعرف أن الكل زرنا، أنا زرت تقريبا جل مناطق أوروبا، وريت الأسواق الموجودة الأسبوعية في قلب المدينة.
2: ربما هذاكم تصالحوهم
0: وفيها مش فقط أهل البلاد يعني. تمشي مثلا البروكسل، مش تلقى بروكسل، تلقى مغاربة، تلقى توانسة، تلقى كذا في السوق ويبيعوا هكاية على
2: هو هذاك الأساس. ثم مجتمعات أكيد تصالحت مع مع تراثها هذا وما إلى ذلك. بالنسبة لتونس وضعنا باين، الناس ينصبوا في وسط المدينة والسوق مازال هو مركز المدينة ومركز القرية وكما حكينا. ولكن بالنسبة للنظرة الإدارية يجب أن تتغير، فليس السوق بهيك النظرة المتعالية الاستشراقية، ربما نتيجة المدرسة الاستعمارية. أنه رمز للتخلف ورمز للتريف وعدم الانضباط والانتصاب العشوائي وما إلى ذلك، كل تلك الريجيستر متاع الخلفية هذيك متاع مجموعة من الكلمات غير البريئة في النهاية وتقزيمية.
0: أخي الآن الكرة، لابد الكرة أن يتغير الآن. الكرة في مجال أهل الحل والعقد يا أخي،
2: وهذه دعوة،
0: لابد من نظرة ولابد من مراجعة النظرة حول الأسواق الأسبوعية.
2: وهذه دعوة بكل يعني بكل لطف لأصدقائنا في الجماعات المحلية حيثما كانوا في البلديات وفي المجالس الجهوية والأقاليم، أنه لابد أن نغير كل هذا ونبعد على هذه التقاليد اللي احنا ورثناها من الإدارة القديمة يعني الاستعمارية، وهذا في مصلحة الجميع.
0: أيوة. طيب.
1: شكرا سيد حسين. أنا باش نستعمل للتغني بالفحص عديد العبارات الرنانة والتعبير المجازية. السوق الأسبوعي وسي حسين نحسه أنا هو الحبل السري اللي يربط بين عالم الريف وعالم المدينة، نقطة جغرافية يتلاقى فيها الزمان بالمكان كما يقولوا. فماش حد فاصل ما بين نظام العيش الحضري ونمط العيش الريفي. ذي نحس يحقق ثلاثة أنواع من التكامل. أول حاجة التكامل الغذائي. التكامل الغذائي يعني السوق أوسع شوية، هو رئة المدينة التي تتنفس منها. تتنفس منها من أين تأتي أكسجين المدينة؟ هو منتج الريف.
0: أيوة.
1: الغذاء مباشرة من الحقول إلى موائد الحظر. في المقابل السوق يمثل المواطن الريفي نافذ الحصول على المنتجات المصنعة، الجسرية الإلكترونية، الملابس الجاهزة، الحاجات اللي مش موجودة في القرية. ثم نوع من التوازن بين سلة الغذاء والسلع الاستهلاكية.
0: سلة الغذاء
1: الانصهار الاجتماعي والثقافي مثلا في رحاب السوق، وذي الحاجة تأكدوا لك عيد الأضحى التقاء، هذي ما نحكم عليه على سوق الدواب،
0: الاستعداد يعني
1: سوق الاستعداد للأضحى. يلتقي الموظف بالفلاح بالتاجر الحضري، يصير عليه مباشرة أول حاجة سي منجي وأول حاجة أستاذي سي حسين تلاقح اللهجات والتقاليد.
0: كيفاش
1: تبادل الحكايات، تبادل الخبرات. ثم صورة
0: حتى كل حس بروحه بلدي شوي واللي يحفظ ذاك اللهجة واللغة،
1: تكسرك الصورة النمطية. ثم كسرك النمطية ولد بلاد ولد ريف.
0: لا يقول حتى هو فلاح يحب يفهم العلوش وكيفاش ياكل وكيفاش يمس، وعنده الحم عنده شحم الى غير ذلك،
1: يكتسب الخبرة. كذلك حتى الريف في حد ذاته يولي محدث، معناه يصير له كما ميساجور. سكان المدن يهز معهم نمط استهلاكي، تكنولوجيا جديدة، المجال الريفي ولي عصري أكثر بشوية بشوية. وزيد أنه السوق هو جسر اقتصادي خدمي يعني بنسبة كبيرة ياسر، يعني هو محطة لوجستية تتحول الأطراف تاع المدن نهار السوق من إلى ورشات نقل، ورشات شحن، سكان الريف يستفادوا من وجودهم في السوق باش يقضي مآرب حاجات إدارية، يستحق مثلا مواد أسمدة، كلها مرتبطة يعني كلها مرتبطة بالمدينة وبسوق المدينة في حد ذاته. خلاص تلقاو سيمونجي السوق الأسبوعي ليس مجرد مكان للبيع والشراء، هو مساحة للوساطة الحضارية تمنع انعزال الريف، تحمي المدينة من الجمود الاستهلاكي. يعني المدينة لا تستهلك سوى المصبرات، يعني تستهلك منتجات المصنعات، تستهلك حاجات يعني جديدة وطازجة،
0: بارك الله فيك،
1: وتحقق وحدة مجالية وتاريخية صلبة.
0: صحيح صحيح، جميل جميل جدا. شوف اقتربنا من النهاية أستاذ حسين، احنا أذكرنا الأشياء بمسمياتها، ذكرناها كما هي، ولكن بحكم الاختصاص الآن وبحكم الحديث مع السيدات والسادة أوفياء الثقافية، نعرف بأن كل ربما قطاع من القطاعات ما نقولوش مشاكل، ما له صعوبات على الأقل. فيما تتمثل مثلا الصعوبات الناجمة عن الأسواق الأسبوعية مثلا، سواء كان بالنسبة لحركة المرور أو بالنسبة للنزاعات بين المكاس وبين ربما الباعة إلى غير ذلك؟
2: أعطيك الصحة،
0: وانت تبارك الله عليك، عاد
2: أعطيك الصحة سي المنجي على هذه الإثارة أو إثارة النقطة هذه بالذات. وكما قلنا هو الأسواق إذن هي مجالات محددة ومركزية، إذن هي موضوع نزاع بين الباعة متاع السوق على أماكن الانتصار، وكذلك بين الباعة القارين وكذلك المقاهي على الرصيف، لأن المسألة تتعلق بالحدود والحقوق الاقتصادية أيضا، لأن المنافسة هي لأن السوق هو مشروع اقتصادي ويوفر مداخيل، وتكون تلك المداخيل موضوع نزاع،
0: لأن في الغالب في المناطق السوق الأسبوعي تلقاه حتى الناهج هذاك ما عادش يعدي
2: يعني ولي للمترجلين فقط. هناك جوانب تتعلق بالصراع بين المكاس أيضا وكذلك النصاب، وربما رمزية البرويطة بتاع البوعزيزي شهيرة وأبعادها الرمزية ونتائجها الجيوسياسية. إذن الأمر ليس هكذا يعني مسألة اقتصادية واحتياجات مادية وانتهى، الأمر متعدد الأبعاد. والأسواق بحكم تجربتنا معهم ثم هالتذمر من المشاكل التنظيمية ذات العلاقة باشتغال السوق الدوري، في كما حكينا في هيك النظرة اللي ربما الإدارية جزئيا، لأن الإنسان ما يجمش يعمم، على الأقل في بعض المواضع هيك النظرة الدونية للسوق باعتباره أنه غير منظم وكذا. دونك هذاك علاش القصة وقصة السوق إذن هو هوية وقصة تتعلق بالعدالة.
0: صحيح.
2: والشعور بالمساواة في الفضاء العام بداية من السوق كفضاء عام، لأن احنا متساوون في القانون ومتساوون في الواجبات ومتساوون في الفضاء العام.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. ولكن كجغرافي أنت وحتى سيناجح بارك الله عليه، من الجغرافي من مهامه أيضا أن يحاول الحديث عن الحلول وربما عن فك تلك ذاك الانحباس. سيناجح مثلا أمام الصعوبات هذه أو ربما أمام هذه المشاكل بين ظفرين التي تحدث، ما هو كيف السبل لحل تلك الإشكاليات؟ يعني
1: هذه من المشاكل اللي يخلقها السوق، مشاكل تهيوية، مشاكل الموضع، الارتباك المجالي في الفضاء. بداية صحف العمراني وتوسع المدن، الكثير من الأسواق وجدت نفسها محاصرة ببنية سكنية، نفس حالة سوق الفحص. الفحص لم يتم فك تركيزه فقط، إنما هي عملية إقصاء مجالي.
0: نسميها إقصاء مجالي.
1: السوق كان هو مركز المدينة.
0: إيه؟
1: فجأة قرار يعني اللي أقول صارم، كونه كان السوق نقطة لتلوث سمعي، تلوث بصري، وكذلك تلوث بيئي.
0: لكن مازال هو ينصب في هيك الطريقة الرئيسية، ما يقول
1: تم نقله بداية من سنة 1996 إلى جانب محاذيا وادي بوذبة، بداية الفيضانات التي صارت من سنة التسعينات وبداية الألفية الجديدة، تم نقله إلى على طريق الوطني عدد
0: أربعة
1: المؤدية للقيروان،
0: ثلاثة
1: عدد ثلاثة المؤدية لولاية القيروان. لكن الزحف العمراني وصل اليوم يمكن أن
0: ذراع بن جودر، وصل لذراع بن جودر
1: تقريبا. يمكن القول أن السوق اليوم يحتاج إلى إعادة تركيز مرة ثانية، لأن الزحف العمراني
0: نعم
1: وصل إلى محيط محيط سوق الدواء.
0: أيوة.
1: التهجير إلى الأطراف كما تحدثنا، تأثر البلديات أحيانا كما تحدثنا إلى نقل السوق إلى مناطق بعيدة وتغيير الموضع.
0: أيوة.
1: مثل نعم. حركة المرور والاختناق الأسبوعي بين الأمس واليوم تتغير
0: الطريق المعبد قد هو هو الشساعة بتاعه قادت هو هو والأسواق قادت تتضخم
1: وتكبر يعني. معضلة حركة المرور وغياب مواقف السيارات في مدينة كبيرة كمدينة
0: مربط للسيارات
1: غياب مربط السيارات
0: نعم.
1: الأنهج المجاورة تتحول إلى مواقف عشوائية للشاحنات والدواب في حالة حوادث لا قدر الله، سيارات الأسعاف أو الحماية المدنية يعيق مما يعيق
0: يمكن التدخل في الظروف
1: يمكن التدخل في هذه الظروف طيب
0: نعم.
1: ويتحول السوق من عرس إلى كابوس لسكان بعض الأحياء المجاورة خاصة في مدينة الفحص والتشكيات الأخيرة التي وصلت إلى بلدية مدينة
0: الفحص. أستاذ حسين الزتريني سننهي أستاذ حسين، هل هذه الصعوبات هي موجودة في أسواق الجنوب الشرقي بالبلاد التونسية؟
2: موجودة ومزمنة ومستدامة أيضا.
0: أيوة.
2: وفي الحقيقة أنا بكل يعني لطف أتوجه حتى لأصدقائنا المستمعين في الجماعات المحلية بشكل عام في البلديات.
0: نعم.
2: لابد من أنه ما نعرفش أسكي ثم إمكانية، هم يعرفوا الجوانب الإدارية هذه، إمكانية إعادة استغلال الأسواق بشكل مباشر من البلدية طول. مثلا نعطيك مثال، أنا شفت التجار أغلب الباعة في الأسواق
0: نعم
2: 70 إلى 80% من الباعة
0: إيه؟
2: مثلا تلقاه يدور على المنظومة، يخدم كل يوم على إيه؟ المنظومة الحضرية المحلية
0: من سوق لسوق
2: محليا، مثلا في جريس نعطيك
0: إيه؟
2: لربع تلقاه في المانسة
0: صحيح.
2: نهار الجمعة في البلاد
0: إيه؟
2: النهار الخميس في الهشام
0: صحيح.
2: مثلا وهكذا
0: صحيح.
2: هذايا السيد هذايا النجم نعطوه بطاقة مهنية ويولي يدفع أداءات مباشرة للقباضة باعتباره أن أغلبيتهم هم نفسهم التجار ويخدموا كل يوم بحكم تعدد الأسواق وأن الرزنامة تساعدهم. فيعني هذا من شأنه في نظري أولا تحسين مداخيل البلدية وفضل النزاعات التي يبدو أنها تتقلق معنا. احنا جبدنا الموضوع أنه التوترات هذه تبدأ من السوق الدوري وتبدأ من الأشياء من سافلة المجتمع
0: نعم.
2: بين قوسين نعم. وسافلة الاقتصاد
0: نعم.
2: وسرعان ما تولي تعمل. إذن لا أنا أعتقد أن من مصلحتنا نحن ومن مصلحة الجماعات المحلية
0: نعم.
2: وحسن التسيير
0: نعم.
2: أن يعاودوا ينظروا كيفاش ينجموا
0: طيب.
2: يعطوا بطاقة
0: طيب. كلمة الختام دا. في أقل من ثانية قلبت الختام بعد ثواني فقط.
1: مشكور سي منجي، فرحت لي قبل سي حسين، مشكورين السادة المستمعين كل، ونوجه تحية لعائلتي وليك انت سي حسين مرة أخرى، ونوجه تحية المؤثر سي مراد بن جلول
0: وإن شاء الله بارك الله فيك. ونحن نفتخر بنجاحك وبوجودك معنا سي ناجح وأنت ناجح. سي حسين تفضل
2: كلمة الختام. شكرا على هذه الاستضافة وأنا سعيد بهذه الاستضافة، ونستغل الفرصة بطبيعة الحال باش نشكر زميلي اللي كان عاوننا برشا اليوم يعطيه الصحة.
0: أيوة.
2: ونتمنى له أيضا مستقبل جيد
0: نعم.
2: وأريد أن أتوجه بالتحية لأساتذتي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جميعهم، أكيد السيد عدنان حيدر إن شاء الله يكون في الاستماع
0: إن شاء الله،
2: وكذلك زملائي في كلية الأداب في صفاقس سابقا والآن زملائي في المعهد العالي للفنون والحرف، ونحب
0: بتطوين
2: ونحب نبلغ تحية ممكن خاصة لأستاذنا العزيز الأستاذ رضا الأمين، ما جاتش فرصة وفي سوسة ومتقاعد الآن، ونوجه له التحية وإن شاء الله يكون في الاستماع.
0: هذا كعرس من عرس الجامعة التونسية. طيب يوفى الحديث، السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع، لكل بداية نهاية. هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الرابعة والأخيرة والتي خصصناها كسابقاتها إلى الأسواق الأسبوعية، وكنا صحبة الرفقة الطيبة للأستاذ الجامعي حسين الزتريني وللباحث ناجح الرياحي، مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، وإن شردتنا الرياح زمانا وتهنى زمانا فكون الدليل. أوفياء الثقافية الأعزاء، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: في رحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحتي.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: على أجنحة الليل.
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع نزيها الزارعي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من على أجنحة الليل، نرافقكم فيها حتى منتصف الليل. يؤمن لكم هذه الرحلة الترابية الموسيقية الفنية منصف المراحي في الهندسة التقنية ونزيها زارعي من أمام ميكروفون استديو 6 في لقاء مباشر. طبعا اختيارات مختلفة متنوعة في على أجنحة الليل. سنبدأ مع واحدة من الفنانات المطربات اللي تنتمي إلى جيل عمالقة الفن، لمع نجمها بشكل بارز خلال فترتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي. تميزت بصوتها الرخيم والدافئ الذي حظي بأعجاب كبار الملحنين في العالم العربي. نال صوتها أعجاب الموسيقار فريد الأطرش، لحن لها أيضا رياض الصنباتي، وتعاونت مع الموسيقار ملحم بركات في أعمال مميزة. اختارها الموسيقار وليد علمية لبطولة مسرحية ياليل من تأليف جورج جرداق، وعرضت في مهرجانات جبيل عام 1971 بمشاركة الفنانين دريد لحام وجوزيف عزار. قدمت العديد من الأغاني الوطنية لبلدها لبنان، بالإضافة إلى أغاني لمصر والمملكة العربية السعودية، ومن أشهر أغانيها للمدن السعودية عنيزة وبريدة أغنية من الدراب للشقرة، من أشهر أغانيها شب حليوة، ألحان ملحم بركات، جرأة امرأة، يا ساكن الليل، روح وتركني، أكتر ما بدو بدي، أكتر ما بدو بدي. أكيد عرفتوها، هي المطربة فدوى عبيد اللي تولدت في الثلاثينات وغادرتنا في 2022. باش نسمعوها في شغل بالي، باش نسمعوها كذلك في جانا الحب ونغم آخر.

كانت هذه فادو عبيد، مجموعة من الأغاني ربما مش مستمعي مانيش متعودين نسمع فادو عبيد في هذا النوع من الأغاني، ربما مش معروفة برشا، ما تتمررش برشا على الإذاعات التونسية. لقانا مازال متواصل، مش نسمع فريد الأطرش في نغمين. النغم الأول قرأيه هي عزل، كلمات عبد العزيز سلام وألحان فريد الأطرش، وأنا وانت وبس نسمعه فريد الأطرش ثم نعود.

في الحب جميل حتى عذابه حتى عذابه وانا قلبي حب ومال ما يهمنيش عزال وانا

انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس.

بس لوحدينا طول ما احنا بعيد مع بعضينا لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من الجمعة سبعة أيام

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

0: عندي القمر،
1: عندي القمر وفي عز النور اطرح يا زهور.
0: عندي القمر،
1: عندي القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم.
0: عندي القمر.

10:38 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على أجنحة الليل. دائما أنتم معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين مع العصر الذهبي للأغنية الطربية. نعود إلى فايزة أحمد تغني قول لكل الناس، كلمات مجدي نجيب، تلحين محمد سلطان. طبعا فايزة أحمد قول لكل الناس احنا حبينا، ولا حد في الدنيا دي حب قبلينا، ولا في قلوب حتحب بعدينا. نسمع فايزة أحمد ثم نعود.

لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية 11 إلا دقيقتين لقناة وصل مع على أجنحة الليل نسمع عبد الحليم حافظ ابتدى المشوار أيا خوفي.

لقناة سلع في على أجنحة الليل سنستمع إلى واحدة من كلمات لسان الدين ابن الخطيب جادك الغيث، موسيقى وألحان دكتور ممدوح الجبالي وغناء الفنانة المغربية فدوى المالكي. نسمع جادك الغيث.

وكما غنت فدوى المالكي وكتب لسان الدين ابن الخطيب جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس لم يكن وصلك إلا حلما وفي الكرى في الكرى أو خلسة المختلس. هكذا كانت بداية القصيدة. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام. سنستمع إلى محمد عبدو أبي منا الخير، كلمات خالد الفيصل، ألحان وغناء محمد عبدو.

كان هذا محمد عبدو الأغنية قبل الأخيرة الختام. ليلة الخميس دائما تكون بوردة الجزائرية على صوت وردة الجزائرية. نصل إلى ختام هذا المشوار المباشر من على أجنحة الليل. أجمل تحيات منصف المراحي في الهندسة التقنية ونزيها زرعي من أمام ميكروفون سيديو ستة. تصبحون على خير.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: عيون الكلام.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

0: وعبيرا هاج وفاح عصفور أنت ولكن أمهضت الصقر جناحا
1: يا أملا هل ولاح
0: عبيرا هاج وفاح.

مستمعي برنامج عيون الكلام الأوفياء على موجات إذاعة تونس الثقافية، تحية ثقافية. استمعنا في البداية إلى قصيد قاوم بالصدر العاري، تسجيل يعود إلى سنة 1991 في بروكسل. كلمات الشاعر فرغلي العربي، لحن وغناء إمام الملحنين وشيخ المؤدين الشيخ إمام عيسى، صحبة الصديقة المغربية سناء عبد العزيز التي شكلت ثنائيا فنيا رائعا مع زوجها الصديق المايسترو مصطفى الصغروشني، وعاش فترة زمنية في تونس واستقر الآن في إسبانيا. إذن نواصل في حلقة ثانية الاحتفاء بالفنان الكبير الراحل الشيخ إمام عيسى بمناسبة مرور الذكرى 31 لرحيله التي توافق 7 يونيو 2026 من خلال تقديم الأغاني النادرة وغير المتداولة. النغم الثاني يحمل عنوان كان في بلدنا غول أنتيكا. اسود زي الليل والهم لجلي بوس رجلين أمريكا بيشفط عرق الناس والدم. أغنية معروفة أيضا باسم الوغد، وهي واحدة من أشهر الأغاني السياسية الساخرة للشيخ إمام عيسى من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، وتشير مصادر أخرى إلى أنها من كلمات الشاعر محمود الطويل. كتبت القصيدة سنة 1981 قبل مقتل السادات بشهر، وتنتقد بحدة سياسات الانفتاح والتبعية لأمريكا.

للشيخ إمام كم هائل من الأغاني السياسية الساخرة التي تعبر عن هموم الطبقة الكادحة في مصر، مثل أغنية يا نطر رخي رخي أو يا مطر رخي التي غناها من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم. والقصد منها ليس مجرد أغنية للأطفال، بل تحمل رسائل سياسية واجتماعية عميقة، حيث تعبر الأغنية عن واقع الناس البسيط. استخدم فيها نجم مفردات من التراث الشعبي مثل يا مطر وأرعى لتوصيل رسائل سياسية وانتقاد النظام مثل باقي أغانيهما في تلك الفترة ما بعد هزيمة 67 و900 ألف. تعتبر الأغنية نقدا ضمنيا أو مباشرا للأوضاع السياسية والنظام الذي يقمع المواطنين أو لا يبالي بمعاناتهم والرغبة في التغيير. يا نطر رخي، المطر ترمز إلى رغبة الناس في التغيير والفرج أو تطهير الأرض من الظلم والفساد.

قالت رجاء الغرباوي عزفت العود بفرقة الموسيقى العربية حين استمعت إليه، تقصد الشيخ إمام، فأداؤه الذي يبدو سهلا للمستمع ويسيرا على أي مغن هو في حقيقة الأمر في منتهى الصعوبة، ويتطلب خبرة ودراسة ومرانا ودربة طويلة. وأداؤه له شخصية مميزة هي الشخصية الفنية للشيخ إمام، وهي مدرسة لا تنتمي إلى أحد، وإن كانت قد أخذت كثيرا من الكثير، إلا أنها أصبحت مدرسة قائمة بذاتها وليس امتدادا لأحد. النغم التالي من كلمات أحمد فؤاد نجم: يا ابن البلد.

كتب محمد أيوب في مجلة الفجر الجديد تحت عنوان أبدع الموسيقى ما قلت ودلت مقالا طويلا تحدث فيه عن سر الدسم الموسيقي في ألحان الشيخ إمام، فقال إن الدسم الموسيقي في اللحن يأتي من اللحن نفسه وليس نتيجة للزركشة الخارجية والتطريز الموسيقي الذي يأتي في أطراف اللحن وفي وسطه، لذا فإن إمام ليس بحاجة لمثل هذه الزركشات، فالموسيقى التي نسمعها هذه الأيام في الأغاني العربية تدخل بين ثناياها جملا موسيقية للتحلية والزركشة الموسيقية والإشباع الموسيقي، وهي علامة من علامات القحط الإبداعي. بينما إمام لحنه الأصلي مكتف بذاته، دسم بذاته، ثري بذاته، جميل بذاته، فكانت جمله الموسيقية قصيرة في غالب الأحيان. انتهى كلام محمد أيوب. وعلى سبيل المثال ندرج أغنية شجرة لو التي صاغ كلماتها الشاعر فؤاد قعود.

عني الدلع يبشر ويمني والحب يرعرع ويغني والعمر يهني ويغلو ويقوموا الناس في الفجرية والصبح بيضحك

0: نحي يمهو على رأي صاحبنا البستاني. لو تسرح يوم شجر لو لو تسرح يوم شجر لو لو تسرح يوم شجر لو.
1: يضيف محمد أيوب في مجلة الفجر الجديد قائلا: فإمام كما قال لي ذات مرة يعتبر الجمل الموسيقية الطويلة والمقدمات الموسيقية نوعا من التظاهر الفني الشكلي والحشو الفني الذي لا يضيف إلى العمل قوة في أركانه الأساسية بقدر ما يضيف إليه شحوما ودهونا تزيد من طراوته وليونته التي تؤدي إلى الترهل في أحيان كثيرة، خاصة عندما توضع هذه الزركشات والزوائد الطفيلية في مكان لا لزوم لها ولا يكون لها علاقة عضوية فنية باللحن الأساسي. أما منهج إمام في التلحين فهو أبدع الموسيقى ما قلت ودلت.

تعتبر أغنية طلع الصباح للشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم أغنية صباحية بامتياز، ليس فقط بسبب كلماتها التي تصف شروق الشمس، بل لكونها تبعث الأمل والنشاط وتحث على العمل. هي أغنية تجمع بين جمال الصباح والصبغة الوطنية والاجتماعية التي تميز أعمال الثنائي إمام نجم. وتتضمن الأغنية دعوة صريحة إلى الإنتاج، وتوجه تحية خاصة إلى الشغالين، وتربط بين إشراقة الصباح والأمل في بناء الوطن للشقيانين الكادحين. تعد الأغنية التي لحنها وغناها الشيخ إمام ملائمة جدا للاستماع في بداية اليوم لاستحضار

يعتبر الشيخ إمام في أدائه لألحانه ممثلا أو مؤديا دراميا من الطراز الأول، وإن لم يكن ممثلا مسرحيا أو سينمائيا بالمعنى التقليدي، اتسم غناؤه بقدرة عالية على التصوير الدرامي للكلمات، حيث لم يكن مجرد مغني يردد نغمات، بل كان يجسد مشاعر ومعاني الكلمات، خاصة كلمات أحمد فؤاد نجم، بصوته وأحساسه. وصف النقاد ألحانه بأنها تعبيرية درامية نابضة بالمعاناة. فالشيخ إمام يندمج تماما مع كلمات شعرائه، خاصة النجم، لدرجة أن المستمع يشعر بحالة من التوحد بين الملحن والشاعر، وكأن الشيخ إمام يعيش القصة داخل الأغنية. نقدم على سبيل المثال أغنية شعبان البقال من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم، أغنية ساخرة تنتقد المذيعين المتملقين والمثقفين الذين سخروا مواهبهم لخدمة السلطة في السبعينيات من القرن الماضي، والمذيعين الذين يتزوجون فنانات ويتحولون بقدرة قادر إلى فنانين ومحللين فنيين. وتعكس الأغنية بأسلوبها الساخر الانتهازية والصعود الاجتماعي السريع لبعض الشخصيات على حساب القيم الفنية والوطنية في تلك الحقبة.

0: كان الشيخ إمام يستخدم نبرات صوته المختلفة لتجسيد الحالة النفسية، سواء كانت ثورية، حزينة أو ساخرة، واشتهر بحركات يده وطقوسه الخاصة أثناء التلحين والغناء، والتي كانت تعزز من الطابع التمثيلي التعبيري للأغنية. الغناء عند الشيخ إمام كان طريق وجود، وفعلا جوهريا يعبر عن نفسية الناس وقهرهم، مما يجعله أشبه بتقديم مشهد مسرحي واقعي بصوته. باختصار، كان الشيخ إمام ممثلا صوتيا ينقل مشاعر الكلمة ويجسدها، محولا الأغنية إلى دراما موسيقية، حتى أنه قام بدور الراوي في مسرحية العقد التي لحن أغانيها التي كتبها عمرو واد نجم وأخرجها الفنان عبد العزيز مخيول، الذي كان على صلة بالحركة الطلابية آنذاك. نستمع الآن إلى الشيخ إمام يقلد أنور السادات في إلقاء قصيدة أحمد واد نجم مجلس الأنس الكريم.
1: أيها المواطنون، مجلس الأنس الكريم، في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم. النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار، تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار. بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا، حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه. كل عام وانتم بخير. نهضة في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة إلا في السياسة. لا، إحنا ديمقراطية، بس في حدود الحدود. تيجي شلة ماركسية أو مزايد أو حقود، كل عام وانتم بخير. في كلام عن مشكلات، هما مالهم بالبلد؟ حد جاع أو حد مات، كل مولود ولد. فيه تفاوت في المعايش، أيوة، بس الحقد عيب، والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب. كل عام وانتم بخير. أما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا، يبعتولي وفد منه، ما اقتنعش هفرمه. واحنا برضك عيلة واحدة، والرغيف هنقسمه. يجي واحد مش فاهملي يعني ايه هنقسمه. كل عام وانتم بخير. تمشوا احسن من سكات على الحوار المستقيم. احنا برضك فلاحين، نعرف العيب من قديم. واحنا مجتمع سلام، والسلام يعني السرور والتسامح والظهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور، والمباهج في القصور، والقناعة في الكفور، واحترام الأغنياء زي إشارات المرور. والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور، والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يصور، والجعان يبوس إيديه لو يبات من غير فطور. ليه؟ لأن الشكوى عيب والنجوم غير البدور. هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور. أيها المواطنون، مجلس الأنس الكريم، في نهاية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم.
0: أدى الشيخ إمام عديد الموشحات من 15 موشحا التي لحنها الشيخ سيد درويش، من بينها يا عذيب المرشف ويا شادي الألحان. كما لحن هو الشيخ إمام أيضا 3 موشحات، هي رق الزجاج لابن الفارض، وشقيق البدر للبهاء زهير، ورأيت ظبيا من التراث. نستمع الآن إلى موشح رأيت ظبيا.

اشتهر الموسيقى المصرية بالموال كفن غنائي شعبي يعتمد على الارتجال والصوت القوي المليء بالشجن، ومن أبرز رواده الفنان الكبير الشيخ إمام عيسى، إلى جانب نخبة من الفنانين على غرار سال عبد الحي ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي وغيرهم. فيما يلي الشيخ إمام في تسجيل نادر وليس المتداول لموال زهر الجناين.

مستمعينا الأوفياء، إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية والأخيرة التي كانت إلى جانب الحلقة الفارطة تكريما لروح الفنان العربي الكبير الشيخ إمام عيسى الذي مرت في 7 جوان 26 و2000 الذكرى 31 لرحيله من خلال تقديم ألحان وتسجيلات نادرة وغير متداولة. لروحه السلام والسكينة ولذكراه الخلود. حتى نلتقي، كنا معكم منجي الطيب الأسلاتي في الإعداد والتقديم وسونيا الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف نجيب الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر. جولة في